0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية رجل خمسيني بجروح خطيرة أثر تعرضه للطعن في تل أبيب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في النقب سجلت 8 إصابات، بينها إصابة خطيرة و4 إصابات متوسطة و3 إصابات طفيفة إثر حادث طرق مروع بين 4 مركبات على شارع 25 قرب أبو قوادر. هذا وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية، ثم جرى إخلاؤهم جميعا إلى مستشفى سروكة في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم عن استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، ردا على الضربة الأمريكية لمضيق هرمز. بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن. في السياق، قصف الجيش الأمريكي يوم أمس منصات إطلاق إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز، وذلك للمرة الأولى منذ شهر، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط قتلى بالهجمات مؤكدا أنه سيرد على العدوان. قال ناطق باسم الحرس الثوري إن الهجوم على لارك خطأ استراتيجي وقاتل ارتكبه ترامب في خضم الحرب الاقتصادية، وأكد أن الهجوم سيغير موازين القوى ضد مخططيه وستترتب عليه تكاليف باهظة. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا من دون الكشف عن مصدر الصواريخ أو وجهتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب، ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي. بدوره قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسقاط النظام في إيران من بين المهام المتبقية لإسرائيل. وأضاف نتنياهو أنه يتعهد بنزع سلاح حماس وحزب الله. من جانبه، قال رئيس الإيراني مسعود بازشكان إن إيران لا تسعى إلى الحرب، وهذه رسالة واضحة أعلنها للعالم حتى الآن على حد قوله. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة تسنيم الإيرانية أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، وسترد بحزم على المعتدين. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. وفي السياق، أكد الصليب الأحمر أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقوديها، وبعضها ينتظر منذ نحو 3 سنوات. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساءكم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات أينما كنتم. الساعة الآن 7:06 هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج أول خبر لهذا الصباح. اليوم الاثنين 31 آب أغسطس من العام 2026، اليوم الأخير في شهر آب، اليوم الأخير في العطلة الصيفية. قد يكون اليوم الأخير بالنسبة للكثيرين في مع نهاية الإجازات، وخاصة الاستعدادات الحثيثة للأول من أيلول غدا يوم الثلاثاء وبداية العام الدراسي. وبالنسبة للكثيرين خاصة الأهالي الذين ينتظرون المدرسة مع أبنائهم وبناتهم، وقد نتحدث أيضا عن الصف الأول، كل ما يدور في فلك السياسة الآن بالنسبة لهم قد يكون هامشي جدا، وهذا بحق دخول الطفل أو الطفلة إلى الصف الأول أو حتى إلى الروضة، أو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، إلى الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية. هنالك من يستعد أيضا للتعليم العالي، ودائما في أيلول بدايات لأمور كثيرة، حتى الحلبة السياسية عادة تتحرك وبوتيرة عالية إذا كان في البلاد وفي على مستوى المنطقة والعالم، من الأمم المتحدة وجلساتها إلى مؤتمرات ونقاشات. هل سيتغير واقع الحال؟ لا أعلم. ما يحمله أيلول لنا كعرب فلسطينيين عادة لا يبشر بالخير، الكثير من المحطات والمحطات المؤلمة كانت في أيلول، ولكن دائما نتوخى خيرا رغم الأحداث الكثيرة. وإذا نظرنا إلى الساحة ما بين الأمور المرتبطة بجهاز التربية والتعليم والاستعدادات، ونحن في مواكبة هذا الحدث كما في كل عام، إلى الحلبة السياسية التي تتحرك أمواجها ما بين تحالفات ممكنة وانشقاقات وغضب هناك وتأخر هنا ومحاولة ضم هذا النائب أو ذاك، وكل ما يتم إطلاقه في فضاء العالم السياسي، منها بالونات مليئة بالهواء الساخن والفارغ، ومنها ما يحمل أيضا في طياته برامج سياسية قد تكون حاسمة بالنسبة لنا، وقد تكون أيضا مجرد شعارات تستغل من أجل تهديد المواطن العربي والفلسطيني أينما كان، لأن هذه الأرضية خصبة جدا. كلما أطلقت بالونات وكلما أطلقت شعارات معادية للعرب هذا قد يكسبك أصوات، هكذا يشعرون في بعض أوساط اليمين واليمين المتطرف. أما في معسكر ما يسمى بمعسكر التغيير فيحاولون لملمة من بقي خارج الدائرة، عدم تضييع الأصوات، وكذلك في الساحة في مجتمعنا العربي في ظل نقاشات تدور كثيرا في فلك شبكات التواصل بالأساس، وأيضا تحالفات هنا وهناك وانطلاق الحملة الانتخابية لا نعلم متى وكيف. على كل نحن سنكون في متابعة هذه الملفات وأخرى في هذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري صباح الخير.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرع. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا الآن. نحن في إذاعة الشمس وفي برنامج أول خبر، نبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا الراصد الجوي، نعود إلى ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي مع إمكانية زخات المطر في الساحل وتحديدا في الساحل الشمالي، والأجواء غائم جزئي، هكذا يقول الطقس أو الراصد الجوي في موقعه هذا الصباح. إذن طقس غائم جزئي، درجات الحرارة وفق معدلها الموسمي وإمكانية لتساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية. إلى درجات الحرارة في القدس 29، تل أبيب ويافا 31، حيفا والساحل الشمالي كذلك، وأيضا في الجليل الأعلى، في الناصرة 33، في طبرية 35، الساحل الجنوب 32، في النقبير 33، وفي لا ترتفع إلى 38 درجة. ونبدأ بالأخبار العاجلة. هل عدنا إلى مسار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟ إيران تعلن قبل قليل بأنها هاجمت قاعدة أمريكية في الإمارات العربية المتحدة، ووفق بلاغ للجيش الإيراني تمت مهاجمة القاعدة بعشرات الطائرات المسيرة، وهذا في دولة الإمارات كما ذكرنا، وفق بلاغ صدر عن التلفزيون الإيراني. هذا يأتي كرد بعد أن استهدفت الولايات المتحدة مواقع أيضا في إيران ومنصات صواريخ. الرئيس الإيراني يقول بعد الهجمات الأمريكية في مضيق هرمز سنقوم برد حاسم، هكذا يصرح الرئيس الأمريكي أو الإيراني صباح اليوم. وفي الأردن، أعلن الجيش الأردني أنه نجح في إسقاط 8 صواريخ أطلقت باتجاه الأجواء الأردنية، هكذا قال التلفزيون الأردني هذا الصباح. ووفق البلاغ تم استهداف قاعدة أمريكية وإطلاق صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأراضي الأردنية. وقبل ذلك حرس الثورة الإيراني، كل هذه الأخبار بعد الثانية فجرا. حرس الثورة الإيراني قال هاجمنا قاعدتين أمريكيتين في الأراضي الأردنية، والجيش الأردني قال بأنه نجح في إسقاط الصواريخ. الولايات المتحدة تؤكد هذه المعلومة وتقول إن إيران هاجمت قوات أمريكية في الأراضي الأردنية. وفي المقابل أصوات انفجارات سمعت في منطقة مضيق هرمز، وهذا من خلال استهداف للجيش الأمريكي. الجيش الأمريكي قال إنه حاول مهاجمة أو هاجم مواقع عمليا تهدد المسار البحري في مضيق هرمز. الهجمات كانت قبل انتصاف الليل وكذلك بعد انتصاف الليل من خلال هجمات نفذتها البحرية الأمريكية وكذلك سلاح الجو الأمريكي في محيط مضيق هرمز. وكما ذكرت الجيش الأمريكي يقول إن هذه الاستهدافات تأتي لمنع إيران من تهديد البوارج البحرية في المضيق. إلى أخبار دولية أخرى، نتحدث عن الفيضانات التي كانت في نيبال وعدد الضحايا بالمئات، ولكن الآن يتحدثون عن اختفاء أكثر من 900 عامل في مشروع طاقة كانوا تحت الأرض في إحدى الأنفاق أو في أحد الأنفاق هناك. وحسب التقارير التي وردت هذا الصباح هم الآن في عداد المفقودين، وبالتالي تخوف على حياتهم، وهذا قد يرفع عدد الضحايا إلى أعداد كبيرة وكبيرة جدا. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، أصيب الليلة رجل 50 بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في تل أبيب. الطواقم الطبية تنقل المصاب إلى المستشفى. وإذا قلنا تل أبيب يافا، سجلت

0: في الأيام الأخيرة عدة حوادث ما بين إطلاق نار وطعن، ويمكن نتحدث عن أمن شخصي في حالة صعبة في تل أبيب يافا في قلب البلاد، وأيضا حوادث الطرق في النقب سجلت 8 إصابات بينها إصابة خطيرة وأربع إصابات متوسطة وثلاث إصابات طفيفة إثر حادث طرق مروع وقع مساء أمس بين أربع مركبات على شارع 25 قرب منطقة أبو قويدر. تم نقل المصابين إلى مستشفى سوروكا. الأخبار من الأردن، وكذلك تباعا لما أعلنه الجيش الأمريكي وكذلك إيران بالنسبة للاستهدافات في مضيق هرمز ورد الفعل على ذلك. في غزة أعلنت وزارة الصحة أمس عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل شاب من جلجولي في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة يافا لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 168 ضحية. لجان أولياء الأمور في المجلس الإقليمي واحة الصحراء ومدارس القرى غير المعترف بها في النقب تحذر من الإضراب وعدم افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول احتجاجا على نقص التمويل من وزارة التربية والتعليم. مستوطن يعتدي على سائق حافلة خلال عمله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس ما أدى إلى إصابته بجروح. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن آلاف العائلات في القطاع لا تزال تجهل مصير ذويها المفقودين في ظل محدودية قدرات الطب الشرعي وصعوبة البحث عن الجثامين وانتشالها. وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يزور قرية قصرى جنوب نابلس ويطالب بتوفير الحماية لثلاث عائلات فلسطينية يحاصرها مستوطنون منذ أكثر من 3 أسابيع. مصادر إيرانية تقول إن القوات المسلحة الإيرانية منعت نحو 30 سفينة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي بادعاء مخالفتها القواعد المعتمدة. مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد على أن طهران توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن ترتيبات عبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات لن تنفذ ما لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أسيل كبهة وأبرز العناوين، وذكرت هناك الجريمة في مدينة يافا لشاب من جلجولي كان هذا الليلة قبل الماضية، والآن استمعنا عن حادث طعن في تل أبيب، وكل هذا يندرج في إطار حوادث العنف والجريمة. والسؤال، ما الذي يحدث في يافا ولماذا هذا الشعور بعدم الأمان؟ ماذا يقولون أيضا في المجلس البلدي وإدارة البلدية؟ الأستاذ المحامي أمير بدر نائب رئيس بلدية تل أبيب يافا تحدث للشمس.
2: ولن بالفعل يافا أكثر من حزينة، يافا يعني يسيل منها الدماء بشكل يعني بديش أقول أسبوعي، ولكن في الآونة الأخيرة من أول بداية هاي السنة صار في عنا أكثر من 10 أشخاص قتلوا
3: كثير،
2: والأمر هذا يعني إحنا مش شايفين له نهاية، والبلد حزينة جدا بمعنى أنها يعني حاسة أنه ما في باليد حيلة لإيقاف هذا شلال الدماء. وحدة سيلع اللي هي يعني مختلطة ما بين ناس من البلدية والشرطة،
3: نعم.
2: تكون متواجدة أكثر، تعزيز السيارات اللي بتلف، في عنا كاميرات اللي وضعناها في النقاط الساخنة اللي ما تسمى نقاط ساخنة.
3: حابب كنت أسألك عن الكاميرات، موجود الكاميرات يعني؟
2: نعم، مش بس موجود، يعني إحنا في أوج كل الموضوع هذا تبع إنه يكون في بالأحياء داخلية في النقاط الساخنة، يعني المحلات اللي يعني محتمل يكون فيها احتكاكات أو صار فيها احتكاكات أو محاولات لعمل إجرامي، هناك موجود كاميرات عديدة في الأحياء وفي الحيز العام. وأيضا يعني الإشي الأهم برأيي إنه نزرع البذور مشان إنه مستقبلا نشوف التغييرات على الصعيد مستوى التربية والتعليم المنهجي والغير منهجي، الرياضة اللي يضم الشباب اللي هم اليوم موجودين من دون أطر كافية أو اللي تحتويهم مشان إنه نحميهم من العنف والجريمة.
0: إذن الأستاذ أمير بدران نائب رئيس البلدية في تل أبيب يافا متحدثا للزميل نبيل سلامي في حصادنا الإخبار.

0: يعني حتى انا ساعدته، انا كنت هدفي اول شيء احمي الشاب وامنع الاحتكاك بين الشرطي كان لحاله وكان مجموعه شباب حوله. خفت على شبابنا ويصير احتكاك، وتعرف اليوم صاروا في الشرطه ومحن كله شيء مسموح، فيش خطوط حمراء
1: ابدا.
0: فانا لما توجهت له قلت له اول شيء فيش حاجه استعمال هذا العنف وهي القوه عشان تعتقل واحد انه ماهوش هويه، ولا انت عشان هو انه لحاله. قلت له امس اخذه على محطه الشرطه وروح حق مع هناك، ليه تحق مع هون وقدام الناس وجمع الناس. فكان نقاش يعني انه فيش حاجه تسمع لهذا العنف، وحكيت مع الشباب ثاني واحد يقرب انا هون بس انا بحكي وعشان امنع الاحتكاك. فهو لما اجى الشرطه وشاف انه اجى سبعه بلش يستعمل القوه مباشره، يعني بلش يستعمل القوه، هجم على الحاملين الكمال البليفونات وخذهم القوه، قلت له تعمل تعمل شيء مش قانوني. هجم علي وصار يعني
1: عارفك رئيس مجلس، قلت له اعترفت انك رئيس المجلس.
0: اول ما عتنا عشان شبت رئيس مجلس كروم وبطلب منك انه تساهم، وليش فيش حاجه استعمال القوه
1: التوقيف
0: هناك يصير يعني
1: تتطور
0: معه لحالنا. هو كان مش شايف عارفين داعي قوة ما اجت قوة حوالي 10 شرطة. هو هجم على الشباب وهجم علي، وكان قضية هي مساعدة تبعتي كمان هجم عليها وضربها، فصار كله يستعمل القوة. بعدين تنو يعني هدينا بعدة الشباب
1: بدك تتابع القضية انت، هذه القضية ولا في يعني
0: لا انا اعطوا احتراك الشرطة، واحنا ما يعني واضح وناهن جايين نتشكى، لازم تفتح روعة ما نتشكى وحين معحش يعني مكملين. قلت له انا كمل معك عند النهاية، قال انا كمل معك حد النهاية، قلت له انا كمان كمل معك عند النهاية.
2: إذن الاحتكاك بين أحد المواطنين في مجلس كروم مع رئيس السلطة المحلية وعناصر الشرطة هناك، وهذا الاحتكاك المباشر وتقديم شكوى وتعامل الشرطة، والملف أيضا موجود في شبكات التواصل في منصات الشمس، يمكن متابعة ما حدث، وهذا يعني أمر مؤلم. نقول نريد شرطة وتواجد شرطة وحضورها مهم لمواجهة العنف والجريمة وضبط الأمن والأمان والقانون، ولكن في بعض الأحيان يشعر الشرطة أنه فوق القانون، يجب أن نقول هذا للأسف. واستمعنا الآن ما حصل في مجلس كروم، طبعا هذا نموذج. الآن إلى قضية أخرى، وكانت توقعات أنه الهدوء النسبي في الخليج وفي هرمز قد يؤدي إلى خفض الأسعار خاصة النفط وبمشتقاته، ولكن كما يبدو سنصل إلى الذروة هذه الليلة بارتفاع آخر ليصل إلى 8.25 شيكل للتر البنزين. أستاذ طارق عواد صباح الخير.
3: صباح الفل.
2: مين المسؤول؟
3: سموتريتش.
2: مباشرة مش سوق النفط في العالم وترامب وإيران وهرمز.
3: اللي صار إنه في معادلة بصير تشتغل آخر 5 أيام من البحر المتوسط بين معدل برميل النفط برنت زائد الدولار بشكل أو بآخر. اللي صار إنه قبل أسبوع كنا متوقعين ينزل السعر 25 أجورة، ولكن فجأة صار في توترات وارتفع البرميل. لما عملوا المعادلة ارتفعت كمان 16 أجورة، وعشان كوف إحنا 8 شيكل و25، ولكن 56% من كل اللي رح ندفع لدولة إسرائيل وبروح للضرائب. وهذا هو البلو بما يسمى البلو، عشان كان امبارح داركوا الوضع. هذا أخبار مش منيحة للوزير سموتريتش، إنه قبل شهرين الانتخابات يكون في غلاء معيشي بشكل صارخ لجيب المواطنين. الطواقم اليوم بوزارة المالية عم بحاولوا ينزلوا البلو على الأقل شهر شهرين عشان يخفف الموضوع، ولكن بالآخر هي اقتصاد انتخابات.
2: نعم، ولكن السؤال كما فهمت هنالك إشكالية قانونية بفعل إنه الأمور عشية الانتخابات أن يتدخل الوزير، وتدخل الوزير بالأساس أستاذ طارق هو بالبلو، يعني ولا يستطيع أن يؤثر على سوق النفط العالمي، ولكن يؤثر على الضريبة التي ستصدر إلى خزينة الدولة.
3: بيقدرش تدخل بالأساس تبع السعر، بيقدر يتدخل بالفرقية بالدلتا تبع الضريبة. اللي عم بيحاولوا يعملوا انه يجي للأسواقية اللي عملها ليبرمان وقت ما كان وزير المالية وقت الكورونا، انه يتدخل ويعمل معادلة. اللي بيحاولوا يعملوه بهذا الشهرين يعمل معادلة اوتوماتيكية على البلو يطلع من التدخل المباشر، وهذا يمكن يزبط، ولكن التقدير مش رح يكون شيكل واحد. الحديث على من 30 ل 40 أجورة ينزل باللتر، بالآخر هي شهرين للانتخابات 27/10، وهيك بخفف شوي عن المواطنين، وبالآخر هي سياسي مش إنه بالفعل إنه كان بده ينزل بنزل قبل، ولكن خزينة الدولة فاضي بعد 3 سنين الحروب، ما في إمكانيات يتدخلوا بشكل مباشر بما يسمى السبسيديا الدعم أكثر من اللازم، وهذا للأسف إحنا موجودين فيه بعد 3 سنين الحرب.
2: والسؤال

0: ستطرق يعني هذا الارتفاع الآن ويرتبط، أنا لا أعتقد أنه رد فعل على ما يحصل هذه الليلة، بمعنى ما حصل هذه الليلة في هرمز بتداعياته قد ينعكس أيضا على أسواق النفط خلال الأيام القادمة.
1: مباشرة امبارح لما رجعت احنا عدنا حوالي اسبوعين لا سلم لا حرب بالنسبة بين ايران وبين امريكا، ولكن هذه التداعيات من قبل لان كان في ثبات معين حوالين $90، ولكن اللي صار الليلة جدا ملفت للنظر انه خلال ليلة واحدة ارتفع، لان رجعت اليوم بورصة النفط بالعالم 2% خلال ليلة واحدة. هذه بأشر انه الحرب كمان راجعة بشهر 11 بشكل قوي، لانه امدادات المشتريات تبع النفط الدولي عم تتسكر مباشرة بشهر 10، انه توقعات انه يكون في حرب كبيرة او تجديدها بشكل وتيري اكبر بشهر 11. عشان هيك احنا جينا على مرحلة جدا دقيقة من ناحية اسعار النفط. وطبعا النفط لما نقول احنا البنزين بالبلاد بده يجر وراء 36 سلعة مباشرة. بكرة راح تشوف انتو في وسط النقل العام، نحكي على البنية التحتية، كمان على القانون احكام الكهرباء لانه مربوط مباشرة بمعادلة السعر بالبلاد. وبالتالي كيف دائما بنحكي هو تقنين وترشيد استهلاك والتوفير، ما نعمل اشي بيسموه التوفير التراكمي، شكل هو شكل هون شكل هناك، ولكن هذا لازم ينعمل.
0: والسؤال امام هذا يعني المشهد، هل هنالك اي نصائح بهذه الحاله يعني، ام نحن في نهايه المطاف رهائن كل هذا التحرك والسوق العالمي والسوق المحلي والقرارات السياسيه؟ ستار
1: صحيح تعتبر جزيره من ناحيه الطاقه، لانه عندنا النفط عاده بيجي من كازاخستان ومربوط بالاسواق الدوليه، مع انه اسرائيل عندها 4 ابار غاز طبيعي، ولكن مش عم بتترجم على الاقل بالكهرباء، حتى اللي عنده سيارات كهرباء مش عم بيشوف عنده هذا التوفير الكبير. ولكن نرجع على ايش اللي هو بيسموه الاستهلاك الفردي، بالاخر احنا بالبيت او بالسياره فيها احنا 8400 شيكل بالسنه يدفع البيت المعدل بالسنه من ناحيه الكهرباء تبعت البيت او الوقود السيارات الموجود فيه، بنوفر 10% من تصدى ونصف السياره من لفات السياره، بالتالي انت بتشوف انت رح توفر اكثر من هاي المواضيع. الدوله حاليا اليوم معاقه جدا، ما فيش عندها موارد تدعم هذا الموضوع. طبعا رايحين احنا على الاقل 6 أشهر بين انتخابات لبين تشكيل حكومه جديده، رح نضلنا تحتيه التاثير اللي هو ما في تاثير مباشر او تدخل مباشر من الحكومه.
0: ولكن انت ذكرت انه في خوف من مواجهه بشهر 11، بس شهر 11 احنا بنكون بعد الانتخابات في اسرائيل، قد نكون ايضا في بعد الانتخابات نصف الفتره الكونغرس في الولايات المتحده. لماذا هذا السيناريو بين قوسين غير المتفائل عقل تعديل؟
1: نعم، ناقلات النفط اللي عم تطلع من مضيق هرمز مش عم ترجع، وبالتالي بنشوف احنا في الصين اخذت قرار عملاق قبل اسبوع انه كل ذراع النقل تبع اسمه كوسكو ما يفوت على مضيق هرمز ولا يفوت على باب المندب. الاتحاد الاوروبي مش عم بيجدد تأمينات السفن بالمنطقة، هاي مؤشرات انه في معركة قادمة. الاقتصاد الدولي بتحرك بادوات مختلفة اللي احنا نفكر فيه هون بالبلاد، لكن بلحظة ما انه الصين تاخذ قرارات او امريكا الاوروبيين بدنش امنوا الناقلات النفط والغاز اللي يكونوا من هناك. قطر اعلنت الفورس ماجور، قوى القاهرة العظمى، مددتها للمرة الثالثة، بقدرش انا العقود وقعت معكم لبي الغاز تبعي. كل هاي المؤشرات مؤشرات تراكمية. طبعا لما بعد 4/11 الانتخابات النصفية بامريكا بتخلص، ولكن الشيء الكبير انه كمان فيش مخزونات سولار بالعالم نتيجه الضربات الاوكرانيه للمصافي الروسيه. كل التعاملات هذول بتتراكم، احنا جينا ازمه قوت. تنساش انه مخزونات الغاز الطبيعي والنفط باوروبا تقريبا فاضي، احنا فايتين على باول الخريف بدايه الشتاء. الشتاء عاده رسميا بيكون بشهر 11، عشان كان في ازمه طاقه واضحه 100% بالعالم عم بتكون، لانه الناس الكبار او الفاهمين بالعالم مشغولين، حصرا روسيا حصرا امريكا، بخلافات اقليميه مش سلام ولا في رخاء.
0: والسؤال، هذا مؤشر للكميات التي تصدر ستارق أم هو يعني تلاعب وتكتيك سياسي؟ عندما نقول كميات النفط بمشتقات ذكرت السولر والبنزين وغيره، فعلا في نقص في العالم بفعل ما يحدث من أزمات وكل موضوع الإنتاج من الآبار بمختلف أماكنها وتواجدها، أم هذه سياسات عمليا والكميات موجودة ولكن كيف يتم ترشيدها وتصديرها؟
1: الكلمة تبعتك هي رائعة، هي ترجيدها وتصديرها، ولكن من الآخر في مآرب هون كبيرة من ناحية الشغلات الاستراتيجية بتاعت كل دولة ودولة. إذا لاحظت أول امبارح عملت الصفقة الكبيرة ما بين أمريكا وبين فنزويلا، ما كانش هي فنزويلا هي تعمل الصفقة، هيك بده ترامب هيك عملت الصفقة. فجأة فنزويلا طلعت خارج المعادله تبعت النفط العالمي لانه راحت كلها لامريكا، وهذا بما يسمى الحرب القادمه او الترتيب بينها وبين الصين. احنا

0: نشوفه أكثر وراء الكواليس. أمريكا بتخاطب الصين إنه إحنا حجبنا عنكم كل النفط تبع فنزويلا. اليوم في 7 مشاريع عملاقة لإخراج النفط خارج مضيق هرمز، إذا كان السعودية ولا العراق ولا كمان الإمارات. أنا خوفي أكثر أكثر كيف عم بين أكثر إنه في محاولة لتفكيك منظمة أوبك مصادر النفط، وهذا أخبار مش منيح للسعودية، لأنه الإمارات طلعت من أوبك، ونفس الشيء ظاهر فنزويلا خلال شهر حتطلع من أوبك ويطلعوا نفط بدون روابط أو سقف معين. إحنا عم نشوف حركات دولية عملاقة بامتياز كل دولة عندها استراتيجيتها والتفكير الاستراتيجي القادم على العالم.
1: طيب بدي أسألك سؤال، يعني يمكن يكون بمرحلة ابتدائية بس حتى نوضح للناس، لما بنطلع اليوم على الشارع ملان سيارات كهرباء وملان سيارات هايبريد، وهذا بيأثر بشيء ولا إحنا بعدنا نقطة في بحر النفط وبالتالي هذا لا يؤثر، لأنه في أجهزة كبيرة جدا ومنظومات كبيرة جدا وضخمة ما زالت تعتمد على النفط بمشتقاته، موضوع السيارات بيلعب دور؟
0: سيارات الكهرباء هي حقيقة واقع، ولكن لحد اليوم سيارات الكهرباء غيرت بس 4% من الطاقة بالعالم، بالتالي انت 96% من السيارات واقفة محلها حصرا سيارات الكهرباء او البنزين. يعني انت بتسافر لشغلك تقعد السيارة 8 ساعات، بتروع البيت عمال تقضي احتياجاتك، بالليل بتلاقيها واقفة. وبتستغرب انه الطاقة المركزية بعد لليوم بالعالم هي الفحم الحجري مش النفط،
1: الفحم الحجري طبعاً.
0: الفحم الحجري بالأخص مثلا بالصين بالهند، هدول بتفكر بيهتموا جدا بأنه عند الفحم الحجري. على فكرة إسرائيل كمان من ناحية استراتيجية بعد في محطة الخضيرة في محطتين بيشتغل فحم حجري، من ناحية استراتيجية بديش يضل على الغاز الطبيعي. وبالتالي بنشوف إحنا خليط الطاقة بالعالم عم بمرق تغييرات مخيفة، ولكن زي كل إشي التوازن بين الكل إلا في حدا يكون ربحان وخسران. الكهرباء سيارات الكهرباء هي نتيجة سياسة الصين أتحول كليا للكهرباء تاعت الدولة كلياتها. عشان هيك بتشوف إنه الصين بتطورت جدا بالموضوع الألواح الشمسية والكهرباء نتيجة خيار استراتيجي، يعني عم بتحضر حالة المواجهة بينه وبين أمريكا كعقيدة داخلية صينية وبتطلع منها طبعا العالم. اليوم الصين كمان شو بيسموه إغراق السوق الأسواق، وبتشوفه بإسرائيل كل يوم اني لا استغرب من ناحيه السيارات الكهربائيه، عشانك بتشوف بيسموه دامبينج او اغراق للسوق، ولكن بالتاثير الكلي بالعالم مش عم بتاثر. تنساش الشحن الدولي بالباخرات كله بيكون عن طريق المازوت او السولار، وهذا اشي مركزي جدا من ناحيه خليط الطاقه بالعالم.
1: على كل يعني النصيحه انه يكون في ترشيد ايضا في استعمال السيارات واستعمال الطاقه، وكل هذا للاسف من جيوبنا، هذا ما يحدث عمليا.
0: هذا هو بالضبط كلياته. والشيء الثاني بين انه هو منفصل عن الواقع، احنا لازم ننزل نصوت، بين انه لوش واقع لكن هذا الواقع تبعنا
1: حتى في هذا الموضوع، وهذا مهم. انا اشكرك جدا على هذه المداخله طارق عواد خبير الطاقه، شكرا لك، يعطيك الف عافيه، صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
1: إذن الأستاذ طارق عواد، ولماذا ندفع أكثر ابتداء من هذه الليلة؟ إلى أي مدى سيتدخل سموتريتش كوزير المالية لخفض نسبة الضريبة البلو المفروضة على لتر البنزين؟ في كل لتر ندفع طبعا 56% ضرائب، ولكن هل سيسمح له بالتدخل أم هذا سيعتبر أيضا توجه سياسي انتخابي، وبالتالي نحن كمواطنين سندفع في نهاية المطاف الثمن؟ واستمعنا إلى قراءة تحليلية من الأستاذ طارق عواد بما معنى العولمة بكل تفاصيلها، سوق الغاز والنفط والطاقة وكيف ينعكس علينا جميعا، هل هي نقص كميات أم هي عمليا ترشيد، وكذلك تلاعب في التسويق وأيضا صراع الكبار كما يقال، الصين، الولايات المتحدة، روسيا والدول المصدرة للنفط، وهذا يترجم في نهاية المطاف في 8 لتر البنزين. وأعتقد أن هذه الجزئية مهمة ليس فقط لنا، لاحظوا في الولايات المتحدة ما يحدث في محطة البنزين في أبعد ولاية له أبعاد أيضا في قرارات الرئيس الأمريكي بالنسبة للحرب مع إيران. فقط بلاغ أو تحديث وصلنا الآن، الشرطة تعتقل رئيس سلطة محلية وعدد من أفراد عائلته بشبهة تلقي الرشوة، الغش وخيانة الأمانة، وهذا بلاغ جاء عن الشرطة في منطقة الجنوب في جنوب البلاد. ويمكن أن أضيف طبعا لا نستطيع الآن أن نأتي بتفاصيل شخصية، ولكن نتحدث عن سلطة محلية عربية. إذن الشرطة تعلن عن اعتقال رئيس سلطة محلية وعدد من أفضل

0: أفراد عائلته في جنوب البلاد بشبهة تلقي الرشوة الغش وخيانة الأمانة، هذا في بلاغ أولي، والحديث عن سلطة محلية عربية في حال توفرت معلومات إضافية. سنوافيكم بالتفاصيل إلى فاصل إعلاني ونعود.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: يا فاجينز

0: الاخبار حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حمله اكبر حمله صيفيه من بلو بينجوين. عبوا الشنطه ب 350 شيكل او اكثر وبتحصلوا على بطاقه لتقحطوا تربحوا هديه. وما تنسوا كل قحطه ربحانه اقحط واربح، خاضع لشروط الحمله.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليك الرام وتامر نفار.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. نحن في أول خبر لهذا الصباح وفي متابعة للأحداث والعناوين، وكما ذكرنا التحديث الذي ورد قبل قليل عن اعتقال رئيس سلطة محلية في منطقة الجنوب، والمعلومات عن رئيس سلطة محلية عربية والشبهات تلقي الرشوة الغشوة خيانة الأمانة. طبعا هذه رواية الشرطة الأولية، ونحن دائما حذرين لأن هنالك العديد من الملفات التي تابعناها في السنوات الأخيرة عن اعتقال منتخبي جمهور وموظفين كبار، والملفات بعد ذلك تدخل في مسار طويل جدا قد يعني ينهي الرئيس أو المنتخب بمنتخب الجمهور ولاية والمحكمة مستمرة. على كل هذا البلاغ الذي ورد قبل قليل، الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى ملفات التربية والتعليم والاستعدادات لعودة الطلاب إلى المدارس، ولكن في النقب أيضا تحديدا في منطقة واحة الصحراء. لجان أولياء الأمور حذرت من إمكانية تعطيل الدراسة في المجلس الإقليمي واحة الصحراء، وهي مدارس في قرى غير معترف بها، وحتى إمكانية إعلان الإضراب وتعطيل الدراسة كما ذكرنا، احتجاجا على ما وصفته بنقص التمويل من قبل وزارة التربية والتعليم. دكتور كايد العثمين من لجنة أولياء الأمور في المجلس الإقليمي واحة الصحراء تحدث أيضا لإذاعة الشمس حول هذه القضية وتهديد الأهلي.
1: هذا اليوم مشكلة نقص الميزانيات التي تعاني منها المدارس في مجلس واحة الصحراء، وبالأخص المدارس الموجودة في القرى غير المعترف بها ويديرها المجلس. المجلس

0: منذ السنة الماضية، وهو يقول أنه يحصل على ميزانيات أقل بكثير للطلاب من القرى غير المعترف بها،
1: خاصة المواصلات والنقل،
0: غير المواصلات والنقل. موضوع المواصلات والنقل انتقل من المجلس إلى مؤسسة أخرى وتم حله. النقاش يدور حول مستلزمات المدارس من بنية تحتية، من بنية تحتية وإصلاحات وأشياء كثيرة تلزم المدارس،
1: يعني عادة حليم العادة القديمة. هذا الموضوع أنا يمكن إذا مش غلطان، أنا إذا مش غلطان دكتور قايد، كل سنة تقريبا بهاي الفترة قبل افتتاح السنة الدراسية بكون هذا الموضوع عندك واحة الصحراء عندنا في الإذاعة. أنا عايز أسألك، أنتوا ليش يعني بس اليوم أو يعني قبل يومين افتتاح السنة الدراسية؟ ما أنتوا عارفين إنه واقص موجود من أول العقدة، حكيتوا يا أخي، ضربتوا على الطاولة، رحت عند رئيس المجلس الإقليمي، شو اللي صار بهاي الفترة العقدة خاصة؟
0: هذا أكيد أكيد كنا في أكثر من اجتماع في الشهر الأخير،
1: ضروري
0: وآخر اجتماع كان قبل أسبوع فقط، وجلسنا مع رئيس المجلس والمدير العام للمجلس ووعدونا أن هناك توجه إيجابي جدا من وزارة المعارف وأن الأمور في طريقها للحل وأن علينا أن ننتظر عدة أيام ليتم الحل.
2: إذن دكتور كايد العثميم متحدثا للزميل نبيل السلامي، وبعد تهديد اللجان أولياء الأمور في واحد الصحراء، نحن توجهنا أيضا إلى وزارة التربية والتعليم وعدونا بالرد خلال هذا اليوم. وفي كل عام كما ذكر زميل نبيل نعود إلى هذه القضية، عدم توفير الميزانيات المطلوبة للسلطات المحلية إذا كان على مستوى عام وإذا كان في الجنوب وتحديدا في واحد الصحراء، وهذا يدخل عدد كبير من الطلاب والطالبات في حالة يعني قلق وعدم معرفة واضحة إذا كانوا سيبدأون العام الدراسي بشكل منتظم أم لا، وإن كانت الاستعدادات في المدارس وكل هذه الأمور، إذا كانت الاستعدادات اللوجستية والاستعدادات على مستوى السلطات المحلية دائما تأخذ دور وحيز كبير في حياتنا في هذه الفترة ما بين السلطات المحلية كما تابعنا في الأيام الأخيرة، وأيضا استعدادات الأهالي وفق التقرير التالي.
3: عطلة صيفية طويلة ومع اقتراب موعد العودة إلى مقاعد الدراسة، تبدأ العائلات برحلة للتحضير للعام الجديد، من تجهيز المستلزمات والكتب المدرسية إلى مواجهة التحديات والتكاليف التي ترافق هذه المرحلة، وسط أجواء تجمع بين الحماس لبداية جديدة والقلق من متطلبات العام الدراسي الجديد.
4: طبعا احنا بدنا نرجع بواحد تسعة لسنة جديدة بعد ملانك عادي، مش بس بكت فرصة شهرين، بكت حرب وبكت أجواء اللي هي كل وقت بكت الحرب وملاجئ ومش ملاجئ. فالولاد طبعا في ولاد كثير خسروا اللي هي مواد بسبب هاي، يقعد يرجع المدرسة يقعد يرجع المدرسة. نتمنى طبعا هاي السنة تبقى سنة هادية على الجميع.
5: والله التحضيرات الحمد لله احنا جاهزين كاملة، جهزنا كل شيء من الدفتر للكتاب. الأهل بلشوا متأخر السنة مش زي قبل، قبل كانوا بلشوا بدري، السنة بلشوا متأخر، ومشتريات السنة مش زي مشتريات السنة السابقة، يعني الشغلات الضرورية جدا جدا جدا بأخذوها تقريبا، يعني الكتب في مثلا كتاب ثلاث أجزاء افرض عربي مسارات إلى آخره، مرة بكل حطوا الجزء الأول فقط، هذا الكتاب مثلا تحطش كتاب وحط كراسه، انه كنا دبرنا شو السبب، انه عنده ثلاث اولاد ولا عنده اربع اولاد، واسعار الكتب برضه مش رخيصه غالي.
6: الكتب اللي كانت قديمه ما بنقدر نستعملها اليوم، لانه صار كل سنه في تجديد وفي تجديد وبجدده، على اساس انك انت الكتب اللي استعملتها قبل ما ترجع تستعملها اخر مره، اصلا تشتري واشتري واشتري.
3: حتى لو بدك تاخذ من
6: ما فيش مجال تأخذ من ابني مثلا اللي كان أكبر، إنه أخذ منه للأصغر لا ما في، لازم تشتري.
7: أول شيء كل عام وطلابنا الأعزاء بألف ألف خير إن شاء الله، ويرجعوا بألف صحة وسلامة لمدارسهم لمقاعد الدراسة بطريقة منتظمة، وما يكون في عندهم أي تأثيرات، لا إضرابات كالمعتاد ولا حروب إن شاء الله، ومثل ما بيقولوا يعوضوا هالفترة الطويلة اللي عانوا منها بقعود بالدار وبكت صعبة على الأهل وعلى الطلاب.
3: ومع انتهاء العطلة الصيفية وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبدأ رحلة جديدة من التعلم والطموح والأمل، ويبقى النجاح ثمرة الاجتهاد والمثابرة ودعم الأهل والمعلمين.

0: المعلمين. ومن هنا تتقدم إدارة وطاقم إذاعة الشمس بأجمل التهاني والتمنيات لجميع طلابنا ومعلمينا بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، متمنين لكم عاما مليئا بالنجاح والتفوق والعطاء وبداية موفقة. كل عام وأنتم بخير.
1: إذن هذا التقرير للزميل سمير عبد الهادي، ويمكن أيضا مشاهدته بالصوت والصورة عبر منصات الشمس المختلفة. الاستعدادات لعودة الطلاب إلى المدارس، ودائما هذا مشروع كبير يبدأ بالأهالي وكذلك جهاز التربية والتعليم والاستعدادات، وأيضا على مستوى الطلاب خاصة في المراحل الأولى، أيضا أصحاب المكتبات وأماكن طبعا تباع فيها القرطاسية على أنواعها، والكثير من التحديات كما نعلم. ونحن هنا في إذاعة الشمس من خلال سلسلة تقارير نتابعها من خلال الإذاعة وأيضا منصات الشمس المختلفة، وبرنامج خاص يذاع يوميا بدأنا في الأسبوع الماضي ويستمر، وغدا سنكون معكم مع افتتاح العام الدراسي في مجتمعنا العربي ما بين الأجواء الاحتفالية الإيجابية، وهذا ما نتمناه دائما، وبين أيضا الإشكاليات كما استمعنا قبل قليل في التقرير في النقب وتحديدا في منطقة واحة الصحراء، وهناك يتخوفون من عدم توفير الميزانيات المطلوبة حتى الآن. كما تابعنا أيضا في منطقة الشمال لا توجد إشكالية، ولكن معطى مثير أيضا يصل إلينا في القدس، عدد كبير من المدارس تبدأ اليوم أو تبدأ غدا العام الدراسي، ولكن وفق نظام التعليم الإسرائيلي، وهذا أيضا جزء من السياسة التي تفرض هناك. سنتابع في هذا المحور في سياق برامجنا خلال الأيام القريبة القادمة. إذن مع افتتاح العام الدراسي اليوم الأخير في العطلة الصيفية والاستعداد لبداية العام الدراسي الأول من أيلول.

وعلى هذه النغمات أعزائي المستمعين نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، وفي تمام الثامنة نشرة الأخبار مع الزميلة ياسمين غميد. بعد ذلك نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، بعويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميد في الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خوري. نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح.
2: الله يحملك إياه، صار شاب
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: اي بليس ماك تريند ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: الشمس دائما.
12: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يوميا الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM.
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن اعتقال 7 مشتبهين بينهم رئيس مجلس محلي في جنوب البلاد وأفراد من عائلته بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال والتوظيف الوهمي، كما أجريت عمليات تفتيش في مكاتب السلطة المدنية.

0: محلية. كما أعلنت الشرطة عن توقيف 6 مشتبهين إضافيين للتحقيق، حيث من المقرر أن يتم عرضهم لاحقا اليوم أمام محكمة الصلح في ريش لتسيون للنظر في تمديد اعتقالهم. وقالت الشرطة أن القضية تأتي ضمن نشاطها لمكافحة الجريمة في المجتمع البدوي في النقب. قال الجيش الإيراني إنه هاجم قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات بمسيرات في وقت مبكر اليوم، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني. وأضاف الجيش أن الهجوم استهدف مواقع تواجد القوات الأمريكية والطائرات والهليكوبتر في القاعدة، وذكر أن الهجوم جاء ردا على مقتل أفراد من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين إيرانيين إثر هجوم أمريكي على جزيرة لارك. في الأردن، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم عن استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين ردا على الضربة الأمريكية في مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت الأجواء الجوية للمملكة. في السياق، ذكرت وكالة مهرة للأنباء اليوم نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز بصواريخ دفاع جوي، ما أدى إلى تحطمها في مياه الخليج. قال ناطق باسم الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم على جزيرة لارك في مضيق هرمز خطأ استراتيجي وقاتل ارتكبه ترامب في خضم الحرب الاقتصادية، وأكد أن الهجوم على الجزيرة سيغير موازين القوى ضد مخططيه وستترتب عليه تكاليف باهظة. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي. بدوره، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسقاط النظام في إيران من بين المهام المتبقية لإسرائيل، وأضاف أنه يتعهد بنزع سلاح حماس وحزب الله. من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن إيران لا تسعى إلى الحرب، وهذه رسالة واضحة للعالم. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة تسنيم الإيرانية أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء وسترد بحزم على المعتدين. أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة والسيول الجارفة إلى 903 قتلى، وذلك أثر الكارثة انهيار الجليد الضخم عند الحدود المشتركة مع الصين. هذا وتتواصل الجهود لإنقاذ نحو 1000 عامل في منشأة الطاقة الكهربائية علقوا داخل نفق منذ أن وقعت الفيضانات قبل 4 أيام. وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع منسوب المياه يحول دون وصول طواقم الإنقاذ إلى العمال. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الفرصة السانحة لهطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل تل أبيب ويفا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. كنا في العناوين

0: ومن أبرز العناوين هذا الصباح: اعتقال رئيس سلطة محلية عربية في منطقة الجنوب بشبهة مخالفات تلقي الرشوة، الغشوة، خيانة الأمانة وسوء إدارة، تقل مع عدد من أفراد عائلته، وهذا وفق بيان صدر عن شرطة إسرائيل. كنا أيضا في التطورات الإقليمية، الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة هذه الليلة في مضيق هرمز، ورد الفعل الإيراني من خلال استهداف قواعد أمريكية في الأردن، هذا طبعا يترجم بتوتر كبير. ودون العلاقة المباشرة الآن لما يحدث سوق النفط والطاقة، وهذه الليلة ارتفاع متوقع بنسبة كبيرة ليصل لسعر لتر البنزين إلى 8.25 شيكل، محاولة من قبل سموتريتش ضبط الأمور والسيطرة عليها بحكم موقعه كوزير للمالية. كنا أيضا مع الاستعدادات لعودة الطلاب إلى المدارس، واليوم هو اليوم الأخير بالعطلة الصيفية، غدا الأول من أيلول. في واحة الصحراء تهديد من قبل الأهالي وتحذير من عدم توفير الميزانيات المطلوبة، بالإضافة أيضا إلى عناوين أخرى تابعناها، بما في ذلك العنف والجريمة في يافا، الأجواء هناك ليست جيدة بأقل تعديل، وكذلك احتكاك بين المواطنين والشرطة يوم أمس في مجد كرومة. الآن إلى قضية أخرى متداولة منذ يمكن نقول أسابيع، وقد تحدثنا عن حملة أطلقتها جمعيات حقوقية نسوية، وكيف كانت التداعيات وتفاعل هذا الموضوع وصولا إلى ما حصل في الجبهة والحزب الشيوعي من نقاشات داخلية. يوم أمس حاورت الأستاذ محمد بركي مطولا، والبيان الذي صدر هذه الليلة يعني يتناسب تماما مع ما قيل، وبالنسبة للمرشح الثاني في الجبهة والرابع في القائمة المشتركة، والقرار بالنسبة لبقائه في موقعه إلا إذا كانت هنالك مستجدات، واستمعنا إلى التفاصيل. ولكن الموضوع سرعان ما تحول أيضا إلى نقاش، ونقاش جدي عبر شبكات التواصل، من تبادل التهم وإطلاق أيضا الأحكام وتوجيه أيضا إصبع الاتهام للجمعيات وللحركات، هل هي تتحمل المسؤولية بفعل أنه الأحكام التي تصدر على أشخاص دون أن تكون هنالك إثباتات واضحة، وما سمي بمحاكمات ميدانية، مسألة التوقيت لكل هذه الحملات، وبالتالي ما بين البعد السياسي والاجتماعي. نطرح نحن أيضا هذه الأسئلة. سيدة نائلة عواد، مديرة جمعية نساء ضد العنف، صباح الخير.
1: صباح النور لك جاكي، لكل المستمعين.
0: أنتم الآن في عين العاصفة بأنكم سببتم أزمة وأزمة كبيرة وتصدرون الأحكام المسبقة.
1: يعني خليني أبدأ بأنه طبعا تابعنا كل هاي التطورات لأخذ كم يوم بحق السوشيال ميديا، وتبعناها بمسؤولية بالغة وقلق شديد جدا جدا جدا. كمان البيان اللي صدر عن الجبهة والحزب، وطبعا في سياق البيان والمسار اللي تم مع الجبهة وممثليها من اليوم الأول لجلستنا جاكي، كمان لأنه البيان استغرق لها كجمعيات مع ممثلي ممثلات الأحزاب، وحديثنا مع اللجنة طبعا اتسمت كلها بالمسؤولية، وكتير مهم إننا نثني عليها. هذا وهذا أجا كمان من محل ثقة متبادلة أنا حسب رأيي، إنه عدم التجاهل، تحمل المسؤولية، لجنة اللي تبحث الشغلات، وهي مسؤولية سياسية وأخلاقية لمتابعة وفحص الأمور. وأنا حسب رأيي وكجمعيات نسوية من آمن إنه هذا نهج مهم ضروري، وضروري مأسسه وتطويره في كافة الأطر سياسية اجتماعية تربوية إعلامية، لأنه هذا اللي بيساهم إنه يوصل لكل امرأة، لكل إنسان إذا بتسمعنا كانت شاهدة وسامعة كمية العنف اللي مورد خلال اليومين الأخرانيات 3 أيام الأخيرة، على الأقل إنها تعيد الثقة والأمل إنه بالرغم من كل هذا العنف والهجوم والتخوين اللي كان، بعد في امل انه بعد في ناس.
0: ولكن الشعور العام اختنا الى يعني انا احاول ان لانه يعني في اشكاليه اذا ممكن كمان تاخذي محل افضل حتى اسمعك بوضوح. الشعور العام انه انتم قدمتوا نص ملف، بمعنى انه لا ليست ادله دامغه من جهه، وليس براءه دامغه من واضحه من جهه اخرى، وبالتالي كل شخص دون العلاقة لاسمه وموقعه ومنصبه يشعر أنه في دوامة. يعني طيب إذا في هنالك أدلة دامغة وأنتم عملتم على ذلك من خلال نشاطكم وعملكم، فليقدم هذا إلى كل الجهات ذات العلاقة المباشرة قانونية وغير قانونية. وإذا هنالك براءة وعدم وجود ما يثبت ما ادعي عليه فينتهي الملف، ولكن أن تبقى الأمور رمادية وهنالك تقارير منها سري ومنها غير سري ومنها ما نشر ومنها ما لا ينشر، يعني كل شخص بأي مكان في العالم يشعر أنه يعني تم وضعه على المقصلة والشفرة في رقبته وما مش بيعرف وين راح يفلت الحبل.
1: يعني
0: معقول؟
1: أولا أنه إنصاص ملفات هاي مش نهج ولا طرق جمعيات نسوية اللي صلى 30 سنة و 35 سنة إذا بحكي على تجربتنا في النساء ضد العنف إنها تتعامل فيها، ولا حدا فينا بجيب أي حياة إنسان على مقتلة. يعني حملتنا اللي انطلقت متحرش اعتزل لم تكن لها علاقة لا بجعفر فرح ولا بأي شخصية عينية ولا بأي فرد، حتى ولو بيسألونا إنه ليش إسا فيش موعد خاص لأي حملة وفيش موعد خاص لأنه صوت الضحايا ما ينجابش. التحرشات الجنسية بكل لحظة بتصير، كمان في المعارك الانتخابية وكمان بين أروقة الكنيسة وكمان في كل محل. فعمليا هذه أصوات ضحايا ونساء اللي انجابت وشهادات. إذا ما نحكي هل في أدمغة أو أدلة دامغة، أنا بقول إنه توجهوا للشهادات اللي كانت في 2019. إذا عند مجتمعنا في بعد مفارقات بإنه عن جد حط إيده على رقبي ما حطش إيده على رقبي، أنا بديش أفوت بهاي التفاصيل لأنه كل إنساني مرت بتحرش جنسي هي اللي حقها تشعر شو حست بهذيك اللحظة، ولا حدا له شرعية وحق يحكم على شعورها أو إحساسها أو عصوتها اللي ممكن يطلع. هذه مسؤولية وهذا اللي قلناه في حملتنا.
0: تمام، ولكن ولكن
1: إذا هذه المقولات اللي حكينا عنها في حملتنا حول التحرش الجنسي، إذا كل واحد بحس إنه هذه لامسته من الأشخاص اللي مروا أو اللي ساهموا ومارسوا هاي التحرشات فهي مسؤوليتهم الأخلاقية. فبالتالي أي نعم هنالك مسؤولية أخلاقية مجتمعية، وأنا أقولها بكل وضوح، إنسان اللي تعرض لأي إنساني على تحرشات وتحرش بها يجب عليها أن يتحمل المسؤولية وهو
0: طيب يتحمل المسؤولية. طيب أنا أفهم هذا الموضوع
1: شوي جاكي بس ثواني، وهو يثبت براءته. نعم يجب أن نكون واضحين كمجتمع وكهيئات حزبية وطنية وأي مؤسسات تعليمية وإعلامية بأنه لا يتم الوصول إلى مواقع نفوذ. يعني نقطة،
0: ولكن هنا يعني سؤالي أنت
1: الإنسان بس ما يصل لمواقع نفوذ.
0: طيب تمام، ولكن من هي الجهة التي تحكم في هذا الموضوع؟ يعني إذا قرأنا يوم أمس بيان طويل واستمعنا إلى ردود الفعل، ما الشعور العام؟ إنه لم يقدم شيء نستطيع أن نبني عليه لنتخذ قرار حاسم بالإقصاء أو أن تبقى الأمور على حالها، وفي نهاية المطاف كانت التوصية وقرر ما قرره. السؤال هذا الملف كيف سينتهي برأيك؟ يعني الآن مش عم بحكي فقط على قضية شخص عيني، الآن كل شخص بكل موقع مسؤول قد يجد نفسه في هذه الدوامة أنه يعني تلاحقني قضية من 15 سنة أو من 9 سنين وانت بدها الجمعيات بتطلع لي تقرير.
1: لا، هو الموضوع مش وانت بدها الجمعيات تطلع لها تقرير. طبعا في هنالك العديد العديد العديد من الشهادات اللي بتصل لجمعياتنا النسوية، وبما أنه المتضررات ما بدهم يطلعوا للعلن فبالتالي لا نصدر هذه المعلومات ولا نطلع ولا نحكي عنها للعلن ولا نساهم بأي محاولة كما دعا

0: بانه عم منشهر بالبني ادمين. فبالتالي المسؤوليه الاخلاقيه الاجتماعيه بالهيئات، يعني اذا هذا الانسان ينتمي لاي هيئه كانت، على هذه الهيئات إن كان إدارة جمعيات إنها تتحمل مسؤولية إذا القضية قضية مدير أو موظف بالجمعية، إنها تعمل هيئة تساهم في منع التحرشات وخلق بيئات داعمة في داخل أماكن العمل. أيضا على الهيئات الحزبية، أيضا في المؤسسات، كمان أنا بقولها كمان في مؤسساتنا النسوية هناك هيئات تبحث الأمور ونتعامل بجدية إذا سمعنا عن أي تحرش يحصل في داخل مؤسساتنا النسوية. يعني الأمور، وأنا أشدد أنه النساء طبعا يعني قالوا أنه ليه ما تشكتش أو ليه بتشكوش. طيب يا عمي، إحنا بنعرف بقضايا التحرشات الجنسية خاصة في كل إسرائيل مش بس بالمجتمع العربي، 83% من قضايا التحرشات الجنسية اللي وصلت الشرطة تم إغلاقها لعدم توفر إيش أدلة، مش لأنه طلع زكاي، مش لأنه طلع بريء الإنسان. فهذا نهج أيضا يمارس في داخل الهيئات المسؤولة. ولكن أيضا يعني كم العنف، بدي أرجع كم العنف اللي مورس، للأسف هذا أثره جدا رجعي على النساء المتوجهات، وسمعنا وتوجهونا وحكولنا المتضررات بخوفهن. أقول لك بصراحة جاكي، أنا خفت، أنا خفت، وأنا إنسانة قوية وأنا بعرف شو عم بعمل وبحكي وأنا واقفة عند كل كلمة.
1: خفت من أي محل؟
0: خفت من الكم العنف والتهميش والمزاودة، حتى من نساء اللي كانوا يعني مفروض انه كانوا قريبات من
1: طيب عمل. بركي في وجهة نظر بالموضوع انه انتو اخترتوا توقيت
0: بين وجهة نظر وبقدروا يناقشونا على الحملة، وبين انه يقولوا انه عالم الاجرام بقدر يستخدم جمعيات النسوية عشان يروحوا يقتلوا شخص اخلاقيا وسياسيا واجتماعيا. في فرق شاسع، بقدروا يناقشونا على موعد الحملة، على شو المقولات، شو هدفنا، قديش عنا أدلة دامغة، بيقدروا يناقشونا عن كل،
1: لأنه البعد الذي تخذ
0: البعد بأنه تكون محاولات وضعنا في تمويلنا وفي وطنيتنا، وأنه جايين اليمين هو اللي قاعد يدفع لنا، بن غفير قاعد يدفع لنا عشان نكون بهيك حملة. أنا حسب رأيي هاي أسئلة تعود لكل إنسان، وهذه تصريحات تعود لكل إنسان وإنساني ساهموا فيها في خلق يعني
1: ولكن يعني المواطن العادي المطلع بدون الدخول بالتفاصيل يطرح سؤال واضح، انه نتحدث عن ملفات في هذه الحالة وفي حالات اخرى. على فكرة انا بعرف انه ممكن تطلع الامور الان امور جديدة خلال الفترة القريبة ضد اشخاص اخرين، ودائما في حراك، وهذا مهم يعني الواحد مثل بقوله يعطي جو انه في امان. ولكن اللي عم بنشوفه لانه اللي بقول لك طيب في ابعاد سياسية، غالبية من يجلس في هذه الجمعيات لديهم خلفيات سياسية، نشاط سياسي، لديهم الحسابات، هنالك من يضغط على تحريك الملف في جهة تريد أن تدعم، جهة لا تريد أن تدعم، وبالتالي مسألة التوقيت مسألة حساسة جدا. يعني برأيك أنت الموضوع الآن ليش يطلع عشية انتخابات الكنيسة؟ الطيب
0: يعني أنا هاي الأسئلة مش يعني مش راح أتعامل معها إنه ليش يطلع عشية الانتخابات، دائما في ليش. كمان لما المرأة تتوجه لمركز المساعدة بيقول لها طب ليش، أو إذا طلعت وحكت لعائلتها بيقول لها ليش إسا حكيت بعد 20 سنة من العنف اللي قاعد يمارس من جوزك. فيعني هاي أسئلة اللي هي بتطعن في شرعية كل النضال، حتى النضال النسوي قبل 34 سنة كمان قالوا للنساء ضد العنف إسا وقتكم تحكوا عن العنف ضد النساء، اليوم كل مجتمعنا بيحكي. قبل 20 سنة حكولنا إنه شو خاص عالم الإجرام في قتل النساء، اليوم كله عم بصافي، متأسف أستعمل هذا المصطلح، من عالم الجريمة اللي مسيطر على حياتنا. فعملياً دايماً بقولوا ليش، دايماً بقولوا مش وقته، دايماً في قضايا أهم من قضايانا المجتمعية، وإحنا منقول إنه قضايانا لا تتجزأ، واللي بيعرف نهج نساء ضد العنف واللي بيعرف الثوار بيعرف إنه قضايانا لا تتجزأ، ووطنيتنا ونسويتنا لا يمكن تجزئتها، وهذا مسار إحنا مأمنات فيه وهذا متبعاته.
1: أي نعم، ولكن هل شعرت إنه أيضا أنتم تواجهنا يعني حتى من ناشطات ونسويات وناشطات بالأحزاب الآن أنتم أيضا في مواجهتهن، بمعنى أن القضية حتى نسويا ما في عليها إجماع وفي خلاف جدي؟
0: يعني واضح من الردود الفعل اللي كانت على الأقل اللي تبعتها بالسوشيال ميديا، في البعض اللي مش متفقات معنا، مش بس مش متفقات معنا بيهاجمونا. أنا بفكر هذا سؤال تحدي كتير كبير حول النسوية، حول مفاهيم النسوية، وأنا مش هون عشان أقول مين نسوية ومين لا، بس تمام، مهمني كتير أقول لكل إنسان تبحث مع حالها. ليش لما بيصير الإنسان معروف وقريب وصاحب نفوذ وصديقي بيصير عندي تأتأة بالموضوع؟ الامتحانات الحقيقية هي لما أنا حتى من أقرباء، وأنا قلتها في 2019 وبقولها لليوم، إنه أنا كنائلة كنسوية بعرف اللي بقوله إسه صعب كمان علي، بس بعرف إشي واحد، أنا بستبعدش حدا في موضوع التحرشات الجنسية، بس بعرف إشي واحد، في حال كان حدا من قرايبي اللي بحبهن كتير كتير وعزيزين علي، على الأقل إذا مش قادر أواجه وأحكي بالعلم ضده بسكت، وبعرف إشي واحد إنه بدافعش عنه. هذا الدفاع اللي ما قفلش له أي تفسير، هذا مقلق،
1: ولكن بالنتيجة النهائية
0: يجب أن يسأل كل إنسان وإنساني. ليش لما بتصير الأمور قريبة علينا بنصير نحاول نجمل الأمور أو نتأتئ أو نلاقي مبررات ليش عملوا هيك؟
1: ولكن بالمحصل النهائي وانت ذكرت الجملة، وانا بدي ارجع على النقطة هاي لانه مهمة، من يستمع اليك الان ومن كانوا يعتبر، على فكرة بدون ما ادخل بالموضوع العيني، على السياق العام، وكل شخص له نفوذ في اي مؤسسة خاصة ولا غير خاصة، عامة ولا غير عامة، بيشعروا الان انه طلعوا اقوى ولا طلعوا اضعف بحكم كل ما نتابعه في الشهرين الاخيرين؟
0: يعني انا بفكر انه اللي صار واللي تبين وحتى زعزعت الموازين والنقاشات اللي صارت، هذه بس بتقوي، هاي بس بتقوي انه هاي الجرأة، هذا هو التغيير المجتمعي، هذا هو السنين اللي بنحكي عنه، انه بداية الغيث قطرة. انا حسب رأيي القطرات من زمان عم تتجمع، هاي مسيرة طويلة، وهاي قوة، وهنا صوتي لكل انسان قاعد يسمعني، لكل انسان قاعد يسمعنا، ما نفقد بوصلتنا وما نفقد مبادئنا، احنا مكملات كنسويات كجمعيتين وكجمعيات نسوية مآمنات باللي بنعمله، مكملات فيه ومستمرات، وبتأمل وأنا بشوف إنه يجب علينا كلنا، وجاكي عن جد مشكور لهي المقابلة، لأنه كمان الهيئات الإعلامية المؤسسات الإعلامية جدا لها دور قوي. يعني واحد من البوستات اللي كانت إلى الإعلامي والإعلامية، لما بسمع صوته عندكم برجف، وهذا صوت نساء توجهوا لنا، هذا صوت نساء، فتخيل انت هاي المصطلحات انت بتسمعها يوميا من نساء متوجهات.
1: ولكن خلينا اسال سؤال اخير، تفرق اذا الشخص
0: انه قاعدين يقابلوه، صاحب نفوذ قاعد يطلع على الراديو، صاحب نفوذ قاعد يكون في مؤتمرات ويشارك في مؤتمرات ويخطب بحقوق الانسان، فهذا كله بخليها ترجع لنفس اللحظه وبترجف، وهذا اللي يجب على مجتمعنا انه يتعامل معه.
1: وعلى فكره الموضوع هذا يرتبط فقط بمنتخبين او من يطلب الان ثقه الجمهور، ولا كما ممكن يكون مسؤول بأي مؤسسة خاصة أو أكاديمي في أي جامعة يتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة؟
0: عشان هيك أنا قلت إحنا حملتنا هي على أصحاب النفوذ، وفي البوست الأول حكينا وبالبيان تاعنا حكينا عن تربية وتعليم، حكينا عن جهاز صحة، حكينا عن يعني عن كل الأجهزة وكل الخدمات. يعني قبل كم من يوم، خلال الشهر الماضي، كان في قضيتين لمعلمين اللي تقدمت ضدهم لوائح اتهام، فهل هذا معفي؟ احنا لسه مقبلين على السنة التعليمية، وطبعا في حملتنا احنا 2 و5، ففي حملتنا في تطرق كمان لموضوع التربية والتعليم وجهاز التربية والتعليم واستغلال المناصب في التربية والتعليم، فطبعا هو في كل المواقع، ايضا في جمعيات المجتمع المدني هنالك استغلال مناصب. فبالتالي هذه الرسالة متوجهة لكل شخصية صاحبة نفوذ، ونحن نطالب نعم متحرش اعتزل.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة سيدة نائل عواد، مديرة جمعية نساء ضد العنف، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
0: شكرا.
1: يا إذن هذه جزئية أخرى من ملف نتابعه، ولكن أخذنا يعني الدائرة الأوسع بحكم ما يتم تداوله كما ذكرت، وما يحدث من نقاشات، منها ما هو شرعي ومنها ما هو فقط يعني من أجل كسب دعوني أقول الإعجاب، وهذه جزئية لا نستطيع أن نتجاهلها خاصة ما نتابعه في الفترة الأخيرة. على كل إن هذا تباعا لما ناقشناه كما ذكرنا في الأيام الأخيرة، وموضوع يرتبط بهذا الحزب أو ذاك، خصوصا ما حصل في الجبهة بعد بيانهم يوم

0: الأبي بحيفا ومعلوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل بريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
6: البروف بفش غلك.
4: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
7: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
2: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: يلا حملة

0: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا
1: جينز. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح نور فيكم.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا، وين؟ اجتماعي.
4: لا لا، ممكن ترفيهي
5: فني.
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليك الرام وتامر نفار.
6: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، ومن الضفة الغربية وما يحدث هناك إلى محور آخر إقليمي ولكن له بعد استراتيجي مهم. مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية تقول الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية والتي تم إنشاءها بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، والإنشاء هذه اللجنة يضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان لثلاث دول هي الباكستان، السعودية وتركيا. هذا المثلث وهذا التحالف الذي يثير قلق في إسرائيل وقد يكون أيضا في جهات أخرى. سعد علام مصبيحات، تحياتي لك في تركيا.
7: تحياتي، سعد صباحك أستاذ جاكي ولكل المستمعين.
6: ندخل في مرحلة التنفيذ الفعلي.
7: بالفعل هذه اللجنة شكلت بناء على اتفاق مكة الموقع 7 أغسطس أو آب الجاري. الهدف الرئيسي للعنوان العريض لهذا الاجتماع اليوم هو الاجتماع الأول بطبيعة الحال، هو توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة. متوقع طبعا هو يعني هذا الاجتماع سيشارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان من كل من تركيا والسعودية وباكستان. يعني الأهداف المطروحة أو يعني ما سيتم بحثه هو أنه سيتناول قضايا الأمن الدولي بالإضافة

0: لمواضيع مثل تحسين القدرات الدفاعية، تعزيز التكامل العمليات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية، هذا ملف ومحور رئيسي في التعاون بين هذه الدول الثلاث، بما في ذلك الإنتاج المشترك للصناعات الدفاعية والبحث والتطوير، وأيضا تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. هذه نقطة في غاية الأهمية والحساسية. مكافحة الإرهاب قضية مهمة، ولكن تعريف الإرهاب أيضا مهم في التعاطي مع القضايا. على سبيل المثال، هل جماعة الحوثي مصنفة ضمن هذه الدول الثلاث هي منظمة إرهابية؟ وإذا ما تعرضت السعودية لهجوم مثلا من جماعة الحوثي، وهو أمر يحدث بطبيعة الحال حاليا، هل ستشارك هذه الدول الثلاث في الدفاع عن السعودية أم لا؟ هذه علامة سؤال كبيرة جدا. الاجتماع سيعقد اليوم، وهو مهم لتحديد خريطة الطريق للتعاون العسكري والدفاعي في الفترة القادمة بين
1: وفقط
0: هذه
1: افتح
0: الدول
1: قوس
0: الثلاث.
1: في فيما ذكرت في موضوع الارهاب استاذ علام، هل هذا يفسر لماذا في سوريا على الاقل رسميا انه ملف الاكراد وقصد وحل قصد واندماجها في الاجهزه الامنيه ويصبح قائد قصد مستشار في رئاسه الجمهوريه حتى لا يبقى هذا الملف مفتوح امام اردوغان وبن سلمان في ظل واقع السوري المتطور؟
0: صحيح، كل الملفات مرتبطة ببعضها البعض، الملف السوري، ملف في الخليج، ملف التطورات فيما يتعلق حتى بالمضائق المائية، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، جماعة الحوثي، كل التطورات مترابطة، وهذه الدول الثلاث ترغب بحل هذه المشاكل القائمة في هذه الجغرافيا الواسعة. يعني ملف يعني بالتدريج، بشكل تدريجي. بطبيعة الحال قوات سوريا الديمقراطية كانت عقبة رئيسية كبيرة أمام تركيا كمنظمة إرهابية كما تصنفها بطبيعة الحال. الآن انتهى هذا الملف، وباتت الأمور يعني أسهل على هذه الدول، سواء بشكل خاص على السعودية وعلى تركيا في التعاطي مع الملف السوري في الفترة القادمة في ملفات مشتركة وقضايا مشتركة، من بينها الاستثمار ومن بينها حتى التعاون العسكري مع الإدارة السورية جديدا.
1: وهل إسرائيل حاضرة في الجو؟
0: إسرائيل وإيران حاضرة في الجو، حاضرتان في الجو. يعني الهدف يعني هو طبعا غير معلن، الأمور غير
1: صحيح.
0: معلنة حتى الآن، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن هذا يعني، ولا سيكون يعني موجه لمين أو ضد مين. هذا هو يعني التحدي الأكبر ممن يأتي، وعليه نستطيع أن نفهم، أو التحديات أكبر التحديات من أي طرف تأتي. إيران وإسرائيل، هذه هي القضايا الرئيسية الآن. الملف يعني ملف التوتر التركي الإسرائيلي أيضا حاضر بقوة في هذه المحادثات، لأنه واضح أنه الأمور قد تذهب باتجاه المزيد من التوتر، خاصة في الساحة والجغرافيا السورية على وجه التحديد،
1: صحيح.
0: والوجود العسكري التركي في سوريا في القواعد العسكرية، في القواعد الجوية، أو أي محاولة لتوسيع النفوذ العسكري التركي في سوريا، ليس فقط في مناطق الشمال، ولكن أيضا حتى في مناطق مختلفة من سوريا. حتى في مناطق الشمال كانت تركيا تعتقد أنها يعني تعمل بأريحية كبيرة، ولكن استهداف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور قبل أيام أوضح رسالة
1: نعم،
0: واضحة أن هناك
1: تركيا أستاذ علام على مستوى الرأي العام في شعور أنه قد نكون في مواجهة مباشرة مع إسرائيل بصواريخ، لأنه يعني المسافات الآن لا تلعب دور، هي إيران تمت مهاجمتها، يعني المواطن التركي قلق من هكذا سيناريو أم هذا يقرأ في إطار الحرب الدبلوماسية، وإذا كانت مواجهة قد تكون على الأرض السورية مثلا أو في مكان آخر؟
0: حتى الآن التصور العام في تركيا أنه لن تكون هناك مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل، يعني لن تكون حرب تقليدية، حرب مواجهة عسكرية كما حدث مع إيران. حتى الآن هذا الأمر مستبعد تماما، سواء من المراقبين أو حتى من المواطنين العاديين. هناك توتر نعم، ولكن يقرأ على أنه توتر سياسي لأغراض مختلفة عند كل طرف من الطرفين بطبيعة الحال. المساحة السورية أو الجغرافيا السورية هي العقد الرئيسي. نعم، الاعتقاد السائد في تركيا أنه سيكون هناك توتر كبير جدا فيما يتعلق بالملف السوري في الفترة القادمة بين تركيا وإسرائيل، ولكن كل التعويل على ملفين اثنين، أولا أن يحدث تغيير في الانتخابات الإسرائيلية، تغيير جذري يغير الصورة والمعادلة في إسرائيل، هذا الأمر لا يمكن التنبؤ به. والملف الثاني هو أن الجانب التركي الرسمي يعول على ضغط أمريكي على

0: إسرائيل، أو على الأقل على دور أمريكي، وأن تلعب واشنطن دور مهم في على الأقل تقاسم الأدوار بين قوسين في سوريا، بين تل أبيب وبين أنقرة.
1: وواضح أن العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان قد تلعب دور، وإمكانية يعني النفوذ الحاضر وبقوة لترامب على نتنياهو، وبالتالي هذا قد يكون عامل مؤثر. على كل، نحن سنتابع في التطورات، وأيضا في نهاية هذا اليوم أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ علام.
0: شكرا
1: لك،
0: يعطيك
1: تحياتي، صباح الخير. إذن هذا في تركيا، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية التي أنشئت بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، واليوم يدخل هذا المسار يعني مسار عملي من خلال لقاء على مستوى الوزراء الخارجية والدفاع وقادة الأركان، يعني مش مزح. وهنا استمعنا أيضا إلى قراءة تحليلية من الأستاذ علام صبيحات مباشرة من اسطنبول. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، وهذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير الأخبار في تمام 9، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، انهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز،
5: يافا جينز.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

أهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم.

0: عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: أديداس بفروعها باكا الغربية، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
8: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: في أشياء بحياتنا اليومية نتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن اعتقال 7 مشتبهين بينهم رئيس مجلس محلي في جنوب البلاد وأفراد من عائلته بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال ومخالفات جنائية أخرى، كما أجريت عمليات تفتيش في مكاتب السلطة المحلية. كما أعلنت الشرطة عن توقيف 6 مشتبهين إضافيين للتحقيق، حيث من المقرر أن يتم عرضهم لاحقا اليوم أمام محكمة الصلح في ريش لتسيون للنظر في تمديد اعتقال. وقالت الشرطة أن القضية تأتي ضمن نشاطها لمكافحة الجريمة في المجتمع البدوي في النقب. أعلنت بلدية نهرية عن إجراء تمرين عسكري في المدينة اعتبارا من ساعات صباح اليوم، وأوضحت البلدية أن المنطقة ستشهد حركة للقوات والمركبات العسكرية داعية السكان إلى أخذ الأمر بعين الاعتبار وعدم القلق. قال الجيش الإيراني أنه هاجم قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات بمسيرات في وقت مبكر اليوم

0: وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني. وأضاف الجيش أن الهجوم استهدف مواقع تواجد القوات الأمريكية والطائرات والهليكوبتر في القاعدة، وذكر أن الهجوم جاء ردا على مقتل أفراد من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين إيرانيين إثر هجوم أمريكي على جزيرة لارك. في الأردن، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم عن استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين ردا على ضربة الأمريكية في مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوية طردت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. في السياق، ذكرت وكالة مهرة للأنباء اليوم نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز بصواريخ دفاع جوي، ما أدى إلى تحطمها في مياه الخليج. قال الناطق باسم الحرس الثوري إن الهجوم على جزيرة لارك في مضيق هرمز خطأ استراتيجي وقاتل ارتكبه ترامب في خضم الحرب الاقتصادية، وأكد أن الهجوم على الجزيرة سيغير موازين القوى ضد مخططيه وستترتب عليه تكاليف باهظة. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن إيران لا تسعى إلى الحرب، وهذه رسالة واضحة أعلنها للعالم حتى الآن على حد قوله. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة تسنيم الإيرانية أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء وسترد بحزم على المعتدين. أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات العارمة والسيول الجارفة إلى 919 قتيلا، وذلك إثر كارثة انهيار جليدي ضخم عند الحدود المشتركة مع الصين. هذا وتتواصل الجهود لإنقاذ نحو 1000 عامل في منشآت الطاقة الكهرومائية عالقوا داخل نفق منذ أن وقعت الفيضانات قبل 4 أيام. وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع منسوب المياه يحول دون وصول طواقم الإنقاذ إلى العمال. من المقرر أن يرتفع سعر لتر البنزين ابتداء من منتصف الليلة القادمة بزيادة قدرها 16 أجورة، وسيرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان بالخدمة الذاتية إلى 8 شواقل و25 أجورة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. يوم أخير للعطلة الصيفية، وهذه فرصة لاستنفاذ هذا اليوم لكل من لم تسنح له ظروف للعطلة مع أولاده، وربما هذا هو يوم يسعد أولياء الأمور بأن هذه العطلة قد انتهت، نحن ذاهبون إلى سنة تعليمية حتى الآن بدون إضرابات وبدون حرب قد تشوش بدء هذه السنة. نتمنى أن تستمر الأمور على خير حتى نهايتها. أمور كثيرة ستشغلنا على مدى هذا العدد من يوم جديد، ما بين أمورنا المحلية المجتمعية والأمور الاقتصادية والإقليمية والرياضية. نحن على مدى ساعتين من يوم جديد. إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة. أستاذ مازن نايم، صباح الخير.
1: صباح النور أخي مصطفى، إليك لكل المستمعين. واسمح لي في البداية يعني أخي مصطفى، إحنا بكرة إن شاء الله افتتاح السنة الدراسية، فإن شاء الله بتكون سنة خير، سنة محبة، سنة نتائج إيجابية، وسنة أمن وأمان وسلم وسلام، ويكون شعارنا نعم للتسامح لا للعنف.
0: لا للعنف، مع أنه يعني واضح كل ما يتعلق بأمور التربية والتعليم وفقا لما نقرأه في الأيام الأخيرة الأمور مش بأفضل حال.
1: مظبوط، بس بنفس الوقت المجتمع العربي يمكن الضمان الوحيد أو بولس التأمين الوحيد لإلنا هو الشهادة الجامعية أخي، فعلشان هيك بالإمكانيات الموجودة من المفروض نحس أولادنا أنه يأخذوا المعلومة الصح، يستفيدوا ويفيدوا. وبنفس الوقت يعني بدي أقول أخرى شغلة صغيرة أخي مصطفى، يعني إذا اليوم نطلع إحنا على قصة الـ AI أجي عشان يساعدنا مش عشان يكون محلنا. مؤلم جدا في طلابنا بالفترة الأخيرة اللي صاروا يركنوا أكثر على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مهم إذا إحنا نستعمله بالشكل الإيجابي، ولكن الأهم إنه هو مش يكون البديل لإلنا، بالعكس هو يكون العامل المساعد لإلنا. ومن جهة تانية طبيعي دائما نآمن إنه لأن المجتمع العربي نحط في رأس سلم الأولويات سلك التربية والتعليم، والتربية اليوم مش أقل أهمية من التعليم. يعني إذا أنا اليوم حامل لشهادة جامعية وما تربيت الصح، هاي الشهادة تنفعش. فمهم جدا بنحكي دائما نقول وزارة التربية والتعليم، يعني التربية قبل التعليم. فأنت بتحكي أخي مصطفى أنا فاهمك، إحنا بنشتغل عليه، وإن شاء الله في نهاية المطاف إنه بتكون النتائج إيجابية والكل بآمن إنه الضمان الوحيد لإلنا حصولنا على الشهادة الجامعية.
0: حصلتم على ما يكفي من ميزانيات لتجهيز المدارس لبدء العام الدراسي؟
1: يعني يا ريت أخي مصطفى لو ما سألتش هذا السؤال، يعني لأنه لم نأتي، بارك الله فيك على هذا السؤال، بس الجواب عليه بوجع القلب. يعني أنت لما بتأخذ يعني ما يقارب 300,000 شيكل، يعني عنا إحنا اليوم تصور إحنا بنحكي رياض الأطفال، بنحكي بساتين، بنحكي على ابتدائي وإعدادي وثانوي، وبدك عشان اليوم تسوي ترميمات لهاي المؤسسات يمكن بدك 4-5 مليون شيكل، ومن 4-5 مليون شيكل بتأخذ هذا الفتات، فبتنجبر أنت تسوي المطلوب منك وتجهز هاي المدارس لأولادنا لبناتنا من الميزانية العادية. وكثير من أهلنا أمرار بتعصفنوا علينا بقول لك يا عمي أنا دفعت أرنونة وليش، بقول له أنا ابنك وين بتعلم، على أي شارع بيمشي، على الإضاءة، على النفايات، على كذا وكذا. من هون يعني أنا بحكي هيك برضو عشان المواطن يحس مع رئيس السلطة المحلية، يشعر معاه ويشوف قديش رئيس السلطة المحلية بيعاني، إن كان في دعم التربية والتعليم، رفاه اجتماعي، بنية تحتية.
0: يعني فقط 300,000 شيكل حصلت بلدية سخنين لتجهيز المدارس لبدء السنة الدراسية.
1: يعني أنا بديش أقول لك إنه أقل من هيك، لأنه بخجل أقول لك أقل من هيك يعني، بس هو أقل من هيك حد.
0: نتحول للقضية التي أردنا أن نتحدث وإياك عنها أستاذ مازن. يبدو لا حرمة للأعراس ولا حرمة أيضا لمنتخبي الجمهور، وانظر ما حصل لزميلك رئيس مجلس محلي مجد الكروم.
1: الظاهر أنه شرطة إسرائيل نسيت مين صاحب البيت وصاحب الأرض. في مجد الكروم عند أخونا سليم صليبي هو صاحب

0: الأرض وهو صاحب البيت والشرطة هني ضيوف عنده، بس يتصرفوا كأنه هني صاحب البيت وكأنه سليم صليبي ضيف عندهم. بس طبيعي أنا مش متفاجئ أخي، لأنه إحنا نعرف تصرفات الشرطة اتجاه مش بس منتخبي الجمهور، اتجاه مواطنينا، اتجاه كيف بيتصرفوا مع المواطن العربي. وهذا بيرجعنا أخي مصطفى لأكتوبر 2000. بعدات أور أو لجنة أور شو قالت؟ الشرط الإسرائيلي يتعامل مع المواطن العربي كعدو وليس كمواطن.
1: هذا ما تغير ب 26 سنة الأخيرة؟
0: صار للأسوأ، مؤلم جدا. في عهد بن كفير أخي مصطفى صار الإشي أسوأ. بعد 7 أكتوبر يعني انحطت الأمور على الطاولة، وصار يعني زي ما بقولوا ويسمحوا لي الإخوة المستمعين، صار الإشي على المكشوف. فعلشان هيك يعني ما تفاجأت اللي صار لأخونا سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجدكروم، مع أنه الإشي مؤلم شايف. بس يمكن كل واحد
1: صح لك تحكي معه أستاذ مازن،
0: اللي تعرض له سليم صليبي
1: صح لك تتحدث معه؟
0: المزبوط أنا مبارح حاولت أتصل فيه وما ردش، لأنه أنا بعرف أنه هو شوي زعلان يعني وبحق على الإشي اللي صار. ولكن طبيعي رح نقعد ورح نتحدث. بسبعة الشهر إحنا موجودين في القدس مع زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، فبرضو رح نطلع نطرح الإشي اللي صار مع أخونا سليم ومع باقي الرؤساء بقوة في في في القدس في سب في 7-9.
1: شو جدوى هذه الجلسات؟ يعني تلتقون أحيانا مع مفتش لواء ومع المفتش العام للشرطة، وبتكون وكأنه الجلسات إيجابية. بعد أن تنتهي هذه الجلسات انظر ما يحدث في الأعراس، وانظر أيضا ما يحدث لمنتخبي الجمهور. يعني سليم صليبي كان يوم أمس، ولكن قبله كان أيضا رئيس مجلس محلي كفر يصيف قبل عدة أشهر. الإحساس وكأنه ما في حرمة حتى لمنتخبي الجمهور. فشو جدوى هذه اللقاءات؟
0: يعني أخي بدي أروح أبعد من يكي. مثلا أنا لمن بحكي مع زميلي رئيس مجلس محلي يابت الناصري، لصوت الأذان بيبعثوا له يعني أول مخالف ب 450 شيكل، ثاني مخالف ب 450 شيكل. يعني حتى اسم الخالق عز وجل صار يزعج أولاد عمنا. تصور لوين إحنا وصلنا. الجلسات طبيعية هاي إحنا عشان أخي عادة عن إنه نحكي على الأمن والأمان وهدم البيوت واللي بصير لأهنا وأخوتنا في النقب وكل هاي الأمور، برضو عشان نبلش نشتغل على خطة اقتصادية رقم 3، لأنه خطة الاقتصادية 9-2-2 و5-5-0 يعني كانت مليحة ولكن ما بتسد الفجوات.
1: أنا أتساءل عن الجلسات مع قيادات الشرطة.
0: لا طبيعي رح نقعد. أنا فاهم عليك أخي، يعني مصطفى يعني حق المواطن يسأل إنه قعدت مع المفتش العام وقعدت شو النتيجة؟ طبيعي لحد اليوم النتيجة.
1: لا مش بس شو النتيجة، عمليا أنتم تجلسون معهم من ثم تهنون.
0: يعني طبيعي 100%. وعلشان هيك الرسالة اللي راح تصل انه لازم يعرفوا. يعني لمن انا قلت في بداية حديثي اخو مصطفى انه اخونا ابو شادي رئيس مجلس محلي مجلس كروم هو صاحب الارض وهو صاحب البيت، يعني لا يمكن انك انت اليوم الضيف تعتدي على صاحب الارض والبيت. ولكن اليوم الشرعية اخذوها من المسؤول عنهم، يعني المسؤول عنهم اللي هو بن كبير اعطاهن اليوم هاي الشرعية واعطاهن هاي المسؤولية انه تحترموش ولا اي واحد، لا منتخب جمهور ولا مواطن. ونسيوا انه حق المواطن على الحكومة او على الشرطة انه توفر له الاحترام والامن والامان وكل هاي الاشياء. هي ابسط ما يكون مع حكومة.
1: السؤال شو بايدكم انتم؟ نعم، يعني اي صلاحيات بايدك انت كرئيس سلطة محلية مثلا ان تحدد سلوكيات شرطة في نفوذك في نفوذ بلدتك؟ هل يمكنك مثلا ان تؤثر على من الشرطة يعمل؟ يعني أي أدوات لديكم حتى تمنعوا مثل هذه الأحداث مستقبلا؟
0: طلع الفرق بين بين بين مثلا إسرائيل وأمريكا. مثلا إذا نأخذ بنيويورك، رئيس البلدية هو مسؤول عن الشرطة، هو يعني الشرطة اليوم تأخذ أوامر من رئيس البلدية. عندنا مؤلم جدا ولا إشي. اللي إجي إذا بيجي أي رئيس سلطة محلية بيقول لك والله أنا عندي صلاحيات، أو اليوم أنا بقرر لمركز الشرطة اللي مسؤول عن البلد، بقدر أقول لك إنه بكون بيحكي صح. فعشان هيك حتى بعد 7 أكتوبر في حاجز صار بين المجتمع العربي بشكل عام وبين الشرطة وبين منتخب الجمهور وبين قائد الشرطة. لأنه زي ما أنا قلت يمكن قائد الشرطة في الماضي كان يأخذ هو اللي يتصرف من نفسه، بس اليوم الظاهر إنه بشك إنه في أوامر من بن كفير

0: اليوم المسؤولين عن مراكز الشرطة أنه تعاملوا مع المجتمع العربي بشكل كثير بيختلف عن كيف تعاملتوا معاه في الماضي. يعني قبل أكتوبر 2000 بتذكر في كان نوع من التفاهم، نوع من الاحترام، يمكن تتوجه لقائد الشرطة يفهمك تفهمه يتعاون معاه. بس بالفترة الأخيرة بقدر أقول لك يعني يكاد يكون عدم تعاون
1: عمليا. لا توجد أي أداة بجعبتكم لتمنع أي اعتداء قادم على أي منتخب جمهور؟
0: واضح واضح أخي. وفي شغلة ثانية أخي مصطفى، أنه دائما الشرطي، يعني الشرطي لما بيعتدي على ممثل الجمهور وأنت بتروح لماحش أو بتتشكى، فدائما الشرطي هو القديس، هو اللي بيصدقوه، ومنتخب الجمهور أو المواطن العادي دائما عندي بالنسبة لإلين بيحكي مش مظبوط. وأنا قلت في أكثر من مناسبة، إن كان للمفتش العام أو لغيره، ودائما قلت لي حتى في اللغة العبرية بالنسبة لإلكو هشوتير تميد هوت سوديك، والمواطن هو المسكين.
1: فكرت مثلا أن تقاطع الجلسة
0: والشرطي هو الجلاد.
1: فكرت بمقاطعة الجلسات مع الشرطة؟
0: شو الحل أخي مصطفى؟ يعني هقول لك احنا فكرنا بأشياء كثيرة، وأشياء كثيرة محطوطة على الطاولة، بس شو الحل؟ يعني إذا هذا التعاون الموجود وهي الجلسات وبنشوف هاي المعاملة مع منتخبي الجمهور أو مع أهلنا وأخوتنا وأبناء مجتمعنا، وبنشوف الأمن والأمان وبنشوف الطاقة وبنشوف البروتكشن ومش مساعد، فإذا احنا قطعناه يعني يمكن نعطيهن جائزة، بنقول نخوضوا هاي الجائزة وبشان يطلعوا ويقولوا يا عم رؤساء السلطات المحلية بدها تساعد معنا. يعني أكبر إثبات أخي ميري مايغولان، ما تسمى بين هلالين وزيرة العدالة الاجتماعية، سوت فيلم قصير على مازن غنيم إنه راح تشكى، ليش بدها تأخذ نص مليار شيكل من الميزانية 550، وبتحرض المجتمع العربي إنه إحنا بدنا نعالج العنف والجريمة، بدنا نفوت الشباب. بس يا مثلا مازن غنيم وزملائه أخذوني على المحكمة، وأنا كان ردي هل اليوم حكومة إسرائيل من إعطت مليار شيكل للمستوطنات كان معاكم مصاري ومعكوش مصاري عشان تحاربوا العنف والجريمة في المجتمع العربي؟ هاي الناس اللي متعامل معاها أخي مصطفى.
1: للأسف هذه صورة الحال. أستاذ مازن غنيم أشكرك على هذا الحديث، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية،
1: شكرا جزيلا لك. رئيس بلدية سخنين واللجنة القطرية بعد الاعتداء يوم أمس على رئيس مجلس محلي مجد الكروم، لا أدوات لردع الشرطة في تعاملها. قبل ذلك كنا أيضا يعني قبل عدة أشهر تحدثنا مع رئيس مجلس محلي كفر ياسيف بعدما عمليا واجه سلوكيات مسيئة من الشرطة، يبدو لا حرمة لا للأعراس ولا لممثلي الجمهور. فاصل ونعود.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: الشنطة موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: المي
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عامك؟
7: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
9: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثل.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: لبروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك.
3: يا فجينز يا فجينز
2: يا فجينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يا فجينز
3: يا فجينز.
4: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرى، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عالشمس دائما.
8: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال، بدي شوي

بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: ميدانيا إلى ما يحدث في الضفة الغربية وإلى المغير وما عاشته في الأيام الأخيرة. أستاذ أمين أبو علي صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: المجلس القروي في المغير يعطيك العافية أستاذ أمين. لو تخبرنا ماذا حصل في الأيام الأخيرة.
1: يعني هو الحقيقة ما يجري في هذه الفترة هو استمرار لعملية التنكيل ومحاولة الضغط على الأهالي من أجل التهجير، وهذا العنوان الأبرز والأوضح، وأصبح جليا يعني أمام كل العالم بأنه الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي ما هي إلا من أجل إيصال المواطن الذي يعيش في قرية المغير إلى قناعة أنه لا يمكنك الاستمرار في البقاء في هذا المكان. كما يعلم الجميع بأن قرية المغير هي من 7 أكتوبر محاصرة بأكثر من 11 بؤرة استيطانية من جميع الاتجاهات، إغلاق جميع مداخل القرية باستثناء مدخل واحد، وعلى مدار الساعة يكون تواجد لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في آن واحد، أو قطعان المستوطنين وتأتي بعدها قوات الاحتلال لتساند المستوطنين في ممارسة الاعتداءات على المواطنين. فوجئنا بأن هناك ادعاء من قبل أحد رعاة الأغنام المستوطنين الذي سرق أغنامه من المزارعين الفلسطينيين أصلا.
0: نعم.
1: يدعي بأنه أهالي المغير قاموا بسرقة عدد من مواشيه، علما أنه دائما يكون بجواره أو برفقته قوات عدد من قوات الاحتلال، ويكون أكثر من 10 مستوطنين برفقة هذا القطيع. وطبعا هذا ادعاء كاذب. للأسف الشديد أنه قوات الاحتلال تأخذ حديث المستوطن على محمل الجد وتلقائيا تمارس سياسة العقاب الجماعي والضغط على الأهالي، وبالفعل تم مطاردة مربي المواشي في القرية وتم اقتحام مزارعهم وتصويرها. فوجئنا يوم أمس بأنه من خلال الارتباط يبلغون بعض الصور لأغنام المزارعين الذي تم تصويرها قبل بيوم، بأنه هاي الأغنام تعود ملكيتها للمستوطن الذي يدعي بأنها مسروقة، ويحذر أهل القرية بأنه لا يمكن رفع الحصار عن القرية أو إخراج الجيش من المنطقة إلا بعد تسليم هاي المواشي، علما أنه قبل أكثر من 6 شهور يعني يوجد صور لدى المزارع في قرية المغير لهاي الأغنام وهي موجودة بحوزته
0: في حظيرته. نعم
1: في حظيرته، ولكن هذا الكلام لا يسمع. بقول لك احنا عندنا تأكيدات ومعلومات مؤكدة، علما انه نفس المستوطن شوهد وصور اكثر من مرة ويقوم باغلاق بعض الطرق الزراعية، ومن بعد ذلك يتصل بقوات الاحتلال وتأتي وتنكل بالاهالي نتيجة بسبب انه تم اغلاق الطريق كذا او كذا.
0: بعد هذه المكالمة بعد هذا التحذير ماذا حصل؟
1: يعني تم إغلاق القرية لمدة تقريبا 3 أيام متواصلة. امبارح تم رفع فتح المدخل الغربي لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. كان تكدس لمئات السيارات والأهالي في القرى المجاورة استغلوا هاي الفسحة للدخول إلى القرية، وأنا كنت من ضمن هاي الناس.
0: يعني الناس كانوا عمليا يعني عالقين خارج القرية،
1: اللي موجود جوا لا يستطيع الخروج واللي موجود في الخارج مش قادر يدخل.
0: 3 أيام
1: لمدة تقريبا 3 أيام بالقاعدة يكون فتح أو يعني فسح المجال لخمس دقائق أو 10 دقائق، يعني مجرد أن المواطن يعرف أنها فتحت لما بروح الحجز بلكي مغلق، وهذا ما حصل يوم أمس. كنا أكثر من 200 سيارة تقريبا حاولنا ندخل، دخلت أنا من ضمن الأوائل اللي دخلوا، ودخل عدد من السيارات، فوجئنا بأن المستوطنين وكان الجيش موجود حاولوا يعملوا حاجز هم بحماية قوات الاحتلال ويعتدوا على المركبات. لما حاولوا يدافعوا عن أنفسهم من المواطنين حضرت قوات الاحتلال وبدأت بإطلاق النار بشكل عشوائي على الناس، مما أتى إلى إصابة تقريبا 4 شباب، ومن بعد ذلك تم تهديد قوات الاحتلال واقتحام القرية بشكل عام وإغلاق المدخل مرة أخرى.
0: الآن المدخل مغلق؟
1: في هاي الساعة تم فتح المدخل، ولكن هناك تواجد لقطاع المستوطنين على الشارع الرابط، وهناك خطر شديد على كل من يسلك هذا الشارع.
0: إذن يعني 4 شبان أصيبوا بسبب هذه الاعتداءات وبسبب هذه المواجهات. في عندكم تقدير أستاذ أمين كم من الماشية سرقت من أهالي المغير؟
1: تقريبا أكثر من 250 رأس خلال هذه الفترة. والخطر الخطورة بمكان أنه تم تهجير المزارعين، هذول كانوا يسكنوا منطقة الأغوار، وكان عدد الأغنام في قرية المغير يزيد عن 30,000 رأس غنم. للأسف الشديد نتيجة الخطورة والسرقات والممارسات لتمارس قوة الاحتلال والسيطرة على المراعي وحصر الأهالي في مساحة لا تزيد عن 800 دنم، من أصل 43,000 دنم، وهي المنطقة السكنية فقط، وهي تكون عبء على المزارعين الذين امتهنوا هذه المهنة أن يمارسوا هذه المهنة في هذه المنطقة، بحكم أنه يستبدل المراعي بالحبوب، وهذا التكلفة تزيد عن إمكانياتهم،
0: وهذا خلق نوع من الهجرة.
1: للأسف أنه توجه الناس إلى بيع قطعان مواشيهم. حاليا عدد المواشي بتناقص يعني شديد، لدرجة أنه أصبح أقل من 5,000 رأس غنم الموجودة في قرية المغير، وإذا استمر هذا الحال مش راح يظل ولا رأس غنم للأسف الشديد.
0: نعم، هذه صورة الحال في المغير. بطبيعة الحال يعني حصر الناس في هذه المساحة الضيقة، الحواجز، من يفقد مصدر معيشته كيف يعيش؟
1: الحقيقة أن كل مغير فقدت مصدر معيشته. تعرف يعني قرية المغير يعني هي غالبيتها عمال، وهناك بعض الموظفين الذين يعملون في القطاع العام والخاص. أنت تتحدث أنه العامل خلال الأسبوع أصبح يعني لا يخرج العمل إلا يوم واحد إذا حالف الفض، وإذا خرج لا يستطيع العودة، عدا عن السهر الدائم لكل البلد، لأن كما ذكرت يعني هناك 11 بؤرة استيطانية بمحيط،
0: فدائما في خوف من الاقتحامات،
1: دائما في تخوف في افتكاك وفي تواجد للمستوطنين، عدا عن الاقتحامات اليومية للقرية. وفي حال أنه موجود جيش في القرية كل الأهالي يكونوا على صحوة، لأنه ما بتعرف وين أنت رضل من ضرب بابك، وما بعطوا فرصة ولا فسحة حتى لأهل البيت إنهم يرتدوا ملابسهم، بناء عليه إن مجرد وجودهم في البيت في البلد كل الناس بتكونوا صهرانين مهيئين، إنه ما بتعرف وين هو بدخل بيتك. فالعامل اللي بده يسهر طول الليل أكيد مش راح يقدر يذهب إلى عمله في اليوم الثاني.
0: هذا جزء مما يعيشه أهل المغير. أستاذ أمين شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف، توصيف موجع، موجع جدا. شكرا جزيلا لك على الحديث. أمين أبو علي رئيس المجلس القروي في المغير. وفي اليمين يحاولون أن يتفلسفوا في تعريفات الإرهاب، فماذا يمكن أن نسمي أو أن نصف ما يحدث في هذه المنطقة في هذه المرحلة؟

إذن هكذا ننتقل ما بين المحاور. بدأنا بعمليا الاعتداءات على ممثلي الجمهور ومنتخبي الجمهور. لا حرمة

للأعراس ولممثلي الجمهور في المجتمع العربي، و تحولنا إلى ما يحدث في الضفة الغربية من عدم حماية الفلسطينيين من الاقتحامات، الاعتداءات، الأذى الذي لا يتوقف والذي يتفاقم، والخوف مما يمكن أن يحصل خلال الشهرين القادمين حتى موعد الانتخابات. هناك من سيحاول من خلال هذا الأمر أن يخلق تصعيدا ربما يحسن من واقعه أو صورته وفرصه الانتخابية.

إذن نحن في يوم جديد والجميع أيضا منشغل الآن بكل ما يتعلق بالاصطفافات السياسية التي تحدث ومحاولات ربما توحيد القوائم الصغيرة. يتحدثون عن محاولة للخروج بقائمة تجمع جلعاد أردان وغانتس في هذه المرحلة. هناك محاولة لتقليل التشرذم الذي يحدث خاصة في معسكر نتنياهو من أحزاب مختلفة وأحزاب صغيرة. محاولات نتنياهو يعمل دائما كي لا يتم هدر وحرق الأصوات من خلال تجميع هذه القوائم الصغيرة في قوائم أكبر. هناك ضغوط كبيرة مورست على بن غفير لاحتواء سموتريتش في قائمته والذهاب في قائمة موحدة مع بعضهم البعض، لكن بن غفير يرفض هذه المحاولة ويقول نتنياهو إذا كنت تريد سموتريتش تفضل أعطيه أنت أماكن محصنة في حزبك أنت. والإعلام منشغل أيضا بمحاولات سموتريتش الآن خفض سعر الوقود، تحدثنا عن ارتفاع سعر الوقود ليصل إلى 8.25 للتر شيكل للتر. سموتريتش يحاول الآن خفض ضريبة البلو. هناك تحديات وعقبات قانونية، كيف يمكن تقليل هذه الضرائب الآن شهرين أو أقل حتى من شهرين على موعد الانتخابات؟ هناك عقبات قانونية، هل سينجح في ذلك أم لا؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القريبة. نحن في يوم من جديد للتو نطوي وإياكم ساعة أولى من هذا العدد، نخرج لفاصل إعلاني، جولة إخبارية، من ثم نلتقي في ساعة أخرى من يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على نغمات والتقنيات إيهاب عويس محدثكم مصطفى شلاطة، نلتقي بعد الأخبار.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية

0: نحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج لكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت دمج لكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
9: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة مشتبها في 15 من عمره من القدس للاشتباه في اعتدائه على سائق الحافلة خالد عويسات في بيت شامش يوم أمس. ووفقا للاشتباه، طالب المشتبه السائق بفتح الباب والسماح له بالنزول، إلا أن السائق أوضح له أنه لا يسمح له بذلك، فيما رد الراكب بالاعتداء على السائق باللكمات حتى فقد الوعي. يشار إلى أن السائق عويسات من جبل المكبر في القدس أصيب بجروح خطيرة ما أدى إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن اعتقال 7 مشتبهين، بينهم رئيس مجلس محلي في جنوب البلاد وأفراد من عائلته، بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال والتوظيف الوهمي. كما أجريت عمليات تفتيش في مكاتب السلطة المحلية. وأعلنت الشرطة عن توقيف 6 مشتبهين إضافيين للتحقيق، حيث من المقرر أن يتم عرضهم لاحقا اليوم أمام محكمة الصلح في ريش لتسيون للنظر في تمديد اعتقالهم. وقالت الشرطة أن القضية تأتي ضمن نشاطها لمكافحة الجريمة في المجتمع البدوي في النقب. هدمت الآلية الإسرائيلية عددا من المنازل المأهولة في منطقة السقي التابعة لبلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد اقتحام المنطقة الواقعة أسفل جسر عطارة بذريعة البناء دون ترخيص. وأوضحت مصادر محلية أن عملية الهدم أدت إلى تدمير مساحات واسعة من المباني السكنية. أعلنت الشرطة عن اعتقال مطلوب من مدينة نابلس للاشتباه بضلوعه بنشاط إرهابي وانتمائه سابقا لتنظيم عرين الأسود كما جاء في البيان. وبحسب البيان، جاءت الحملة بالتعاون مع الجيش وبناء على معلومات استخباراتية من الشبكة. أعلنت القوات البحرية

0: التابعة للحرس الثوري الإيراني أن نقيلة نفط عملاقة وصفتها بأنها مخالفة تعرضت للإصابة بلغمين بحريين أثناء محاولتها العبور عبر مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وتوقف النقل عن العمل. وحذر الحرس الثوري السفن من مخالفة الأنظمة الأمنية التي تفرضها طهران للعبور والملاحة، داعية شركات الشحن إلى الالتزام بالتعليمات وعدم تعريض سفنها وأطقمها للخطر. في وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت الليلة الماضية قواعد أمريكية في كل من الأردن والإمارات. وأوضح الحرس أنها تأتي ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت جزيرة لارك في مضيق هرمز، وأسفرت عن مقتل أفراد من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين إيرانيين. في السياق، أكد مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أن الأوضاع في جزيرة لارك هادئة وأن العمليات النفطية فيها لم تتوقف. ووصف المدير الإيراني تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الجزيرة بأنها مضحكة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يوم جديد نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس في ساعة ثانية من يوم جديد. ياسمين عابد هاب عويس ومحدثكم مصطفى شلاطة. نتحول إلى الأمور الحياتية المجتمعية. أستاذ عاهد رحال صباح الخير.
1: صباح الخير لك يا المستمعين.
0: رئيس مجلس الإقليمي البطوف خرجت ببيان مقلق يتحدث عن مجموعة من الشبان تعرفون وبشكل رسمي بأنها قد تورطت في السوق السوداء.
1: صحيح.
0: المعلومات الموجودة لديكم.
1: يعني مش معلومات مع اسم، ولكن نتحدث بشكل عام على مستوى قرانا وشبابنا، هي أكثر يعني توضيح وتحذير، لأننا كل يوم نفيق على خبر جديد وأكثر أسباب المشاكل اللي نلاحظها في الفآونة الأخيرة هي السوق السوداء. وكان يعني أمر موجع كثيرا لعائلات من ناحية اقتصادية، طبعا وضعها يعني صعب، وأبنائها تنزلق إلى السوق السوداء ربما لمساعدة الأهل أو لحل مشكلة، والمشكلة تضم العائلة كلها فيما بعد. قضايا مؤلمة جدا. يعني
0: حجم هذه الظاهرة كما معروف لديكم؟
1: صراحة يعني في لدينا ظواهر من هذه النوع في الثلاثة شهور الأخيرة. يعني عالجنا تقريبا أو كنا قسم من علاج عن طريق قسم الرفاه الاجتماعي بأربع أو خمس قضايا. نحن نتكلم على ملايين الشواقي، العائلات اللي هي

0: وضع اقتصادي صعب و مأزق مش بسيط، فحاولنا نحذر ننبه قبل ما تقع المشكلة والمصيبة، وإنه هنا إنه الشاب اللي يقوم ويأخذ قرض من السوق السوداء يعني في نهاية الطريق معروف. نعم. إنه استداد عليه وعلى الأهل وعلى الإخوان وعلى العائلة
1: على كل العائلة بطبيعة الحال. السؤال، ما الذي جعلكم تخرجون بهذا البيان الآن؟ بيان عام لكل أهالي البلدات التي عمليا تتبع المجلس.
0: كما قلت سابقا في الثلاث شهور الأخيرة لاحظنا أكثر من حالة، وطبعا زادت يعني شوي، في قبل سنة لم تكن هذه الحالات، ولكن في الثلاث شهور الأخيرة يعني شفنا أكثر من 4-5 حالات. نحن نتكلم على قرض بدأ بيت 1000 وانتهى بثلاثة أو 4 مليون شيكل، وأصحاب أو الأهل باعوا الأرض وباعوا كل ما يملكون، ورجعت العائلة إلى وضع قاسي جدا نفسي واقتصادي ومن كل النواحي. فإحنا يعني صراحة أكثر تحذير، وننقل الصورة الحقيقية لشبابنا، عسى أنه يعني يستيقظ في الوقت المناسب قبل ما يفوت الأوان.
1: هل بدأتم؟
0: والأهم من ذلك، الأهم من ذلك يعني في هذا التحذير، أنه حتى ولو يعني كان انزلاق لشاب معين في السوق السوداء، بداية هو يحاول أن يخفي هذه الأشياء.
1: وهنا الإشكال أستاذ عهد، يعني عادة في بداية هذا الأمر ربما من باب الحرج، يعني الناس ربما تكشف عن هذا الأمر في مرحلة متأخرة، يعني بعد ما يكون الوقت قد فات.
0: ما هو هاي هنا المصيبة الكبرى، في بداية الأمر ممكن نتدارك، الأهل تتساعد، المبلغ أقل، الربا أقل، المبلغ ليس يعني ممكن أنه يسكروا هذا المبلغ، ولكن الشباب للأسف الشديد تعمل كل الطرق وتقوم ب التوجه لكمان قرض على أساس يسد بس الربا، ومن شهر لشهر يصل الوضع والدوامة والحالة نفسية صعبة جدا، وبعدين تهديدات، وبعدين يفوت على وضع نفسي صعب جدا.
1: نعم. وفي المنطقة عندكم بدأتم تلحظون علامات التهديد مثلا، يعني من إطلاق نار، من تهديدات أخرى، تحذيرات باتت علنية؟
0: أكيد، يعني لو ما شاهدنا أنه كان إطلاق نار وتهديدات وتوجهات من أهالي على انزلاق ابنه في السوق السوداء وهو يشتغل يعني أو يعمل كعامل، ويتكلم عن مبالغ طائلة، فكان توجه من أكثر من 6-7 حالات في الثلاث أشهر الأخيرة طبعا. وهذا الشيء يعني كيف حكيت سابقا، والله أقسم بالله أنه مؤلم جدا جدا جدا، وموضوع مش بسيط، موضوع برأيي أنه يتصدر مشاكل الوسط العربي. نعم.
1: لهذا نتحدث وإياك من باب البعد المجتمعي، وهذه مسألة ظاهرة نلحظها في كثير من السلطات المحلية في كثير من البلدات العربية، أن التورط في السوق السوداء لأي مدى هناك مسار آخر مع الشرطة؟
0: يعني الشرطة تقوم بواجبها إذا قام واشتكى على الدائنين أو من وين أخذ القرض، ولكن الخوف والتهديد لن يسمح له أن يقوم بتقديم شكوى، يعني 99% من الحالات لم يقدموا شكوى.
1: إذن
0: إذا قدم شكوى رايح يقدم شكوى بدون اسم أو بدون ما يتهم طرف،
1: يعني حتى من تعرض للتهديد أو لإطلاق النار والأذى الفعلي لا يقدم شكوى.
0: يقدم شكوى على إطلاق نار، ولكن لا يدلي بأسماء أو يعطي تفاصيل اللي تساعد الشرطة في كشف.
1: لا يذكر السبب.
0: صحيح.
1: طيب تحدثت عن يعني في ثلاث أشهر هناك ظاهرة قد زادت، كيف يمكنكم أن تعرفوا حجمها بشكل فعلي؟ هل بدأتم تتواصلون مع العائلات لفهم حجم الظاهرة؟
0: نحن تواصلنا مع الجميع وتوجهنا للجميع، وكانت جلسات، وقسم منها طبعا الشرطة كانت في الموضوع. فترات معينة بعدها يعني دخلوا إلى دوامة كبيرة كل العائلة، وقاموا ببيع الأراضي اللي يملكوها، وحتى في حالات باعوا بيوتهم للأسف الشديد.
1: إذن بيع أراضي، بيع بيوت، قلت بأنه
0: ولكن أنا يعني أنا أتكلم على مستوى الوسط العربي عامة، أنها آفة خطيرة جدا، وعلى الجميع أن يستيقظ قبل فوات الأوان. وإلى قرى البطوف يعني يوجد حالات ليس كثيرة، التوجيه هذا كمان القرآن أنه بدناش هاي الدائرة تتوسع، ولن نستطيع أن نعمل شيء يعني إذا زاد الإشي. أكثر تحذير من أكثر أنه
1: بالإضافة للتحذير، هل هناك نعم التحذير طبعا ما أظن بطبيعة الحال قد وصل. السؤال إذا كان بالإضافة للتحذير هناك خطوات عينية استباقية تودون القيام بها؟
0: ونحن في قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس إقليم البطوف، يعني معروف قسم يعمل ليل نهار ونتتبع خطوات الجميع ونتفقد الجميع، وحتى توجيهاتي كرئيس سلطة محلية إنه الأهل إحنا نعطيهن يعني العلاج أو التوجيه، نصل إلى بيوتهم وحسب وضع البيت ممكن نأخذ معلومات من الأم من الأب على تصرف هذا الشاب إنه تغير أو لا تغير، ونحاول نساعد بكل الطرق إنه نوقف هاي الظاهرة الخطيرة جدا قدر ما نستطيع.
1: نحن سنتابع بطبيعة الحال. أشكرك أستاذ عهد، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. إذن بيان تحذيري هذه المرة لمواطني من يسكن في منطقة البطوف، قرى مجلس إقليمي البطوف، بشأن تفشي ظاهرة اللجوء إلى السوق السوداء في التعاطي مع الأمور المالية. واستمعتم إلى التفاصيل، وفي معظم الأحيان تصل الأمور إلى مراحل متقدمة من خلالها العائلة كلها تتورط في تحمل كل هذه الأعباء من ديون ومن محاولات الخروج من هذا المأزق الصعب.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس عارة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
4: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
5: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد اقصاه يوم الخميس الثالث من ايلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من اكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية او اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني
1: عالشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: إلى قضايا التربية وتعليم، وبطبيعة الحال الكثير من الأهالي الذي يعيشون نوع من التساؤلات، كيف ستبدأ هذه السنة وما حال مدرسة أولادي، كيف ستستقبل الطلاب. أستاذ نزار أبو عاقل صباح الخير.
1: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: رئيس مجلس محلي عارة عرعرة، ونحن الآن نريد أن نتعاطى مع قلق أهالي مدرسة النهضة.
1: قبل أسبوعين قدم مدير المدرسة الأستاذ سهيل لأسباب شخصية طلب لتقاعد مبكر، وتم المصادقة عليه
0: بدون سابق إنذار.
1: بدون سابق إنذار
0: هيك بأوج التحضير لسنة دراسية، لبدء سنة دراسية، يستقيل مدير
1: له أسبابه الشخصية، لا نرد الخوض، يعني كل إنسان له ظروفه والأشياء اللي بتحتم عليه اتخاذ القرارات. أستاذ سهيل أستاذ معطاء وأعطى للبلد كثير، ومر بفترة اللي كان فيها بناء مدرسة جديدة، مدرسة النهضة، مدرسة حديثة، وتم نقل قبل سنوات المدرسة إلى ما يسمى متناس اللي فيه هناك يعني واكب الدراسة، وأعطى من كل جهده ومن تعبه وسهر الليالي لأولادنا، فإحنا ممكن له كل الاحترام والتقدير على عطائه. اليوم تم بناء مدرسة جديدة وافتتحناها السنة السابقة، وهو كان
0: هذه مدرسة ابتدائية إعدادية، أي مدرسة؟
1: مدرسة ابتدائية إعدادية تسمى 6 سنوات من الابتدائية والإعدادية، والأستاذ سهيل له باع يعني طويل في تطوير هذه المدرسة.
0: طيب والأهالي الآن يشعرون وكأنه أبنائهم في حال من المجهول، لا يعرفون كيف.
1: أنا بتواصل مع لجنة أولياء أمور الطلاب، الأستاذ سهيل لم يترك المدرسة، أستاذ سهيل كمان إنسان على قدر المسؤولية، فهو سيستمر في إدارة المدرسة حتى يدخل مدير جديد أو مديرة جديدة، وأيضا سيرافق هذه المديرة أو هذا المدير لمدة شهر على الأقل حتى يتم تسليم الإدارة بشكل.
0: بس اللجنة قلقة.
1: اللجنة أنا حكيت مع رئيسها أمجد وشرحت له الوضع، وأستاذ سهيل اليوم متواجد بالمدرسة. ست أزل ملك اللي هي مفتشة سينا زحالقة كلهم بالصورة، وكلهم يعني في حاجة للقلق بتاتا. ست سهيل قدر على قد المسؤولية وهو موجود، احنا موجودين، وان شاء الله خلال أيام قليلة سيكون هناك.
0: ما الذي أعاق تعيين مدير أو مديري جديدة حتى الآن؟
1: لم يتم أي إعاقة يعني بالفش، الموضوع هو تم خلال أسبوع يعني سريع جدا، وسيكون إن شاء الله رد قريبا يعني من سيكون المدير، يعني بأسرع من أسبوع يعني أنت بتسلم تقاعد مبكر وموافقة على تقاعد مبكر لمدير، ويتم هناك ما يسمى بالعبراني بعدات إيتور.
0: يعني لجنة التفتيش عن
1: وتم عن هناك المقابلات، والآن يعني ننتظر ما يسمى توقيع من كان مستعد
0: مدير عام وزارة التربية والتعليم. السؤال إذا كان هذا
1: العام تقنية، فيش هناك أي تخوف، فيش إشي اللي هو يمنع الطلاب أنهم يجوا على مدرسة متطورة، نعمل على إضاءة

0: شارع مقابلها، وأيضا هناك
1: السؤال أستاذ
0: تطوير
1: نزار،
0: مدخل
1: قلق
0: يعني
1: الأهالي الذي وصل إلينا وبشكل واضح لا يعني ربما بأنه كان هناك نوع من صعوبة في إيصال الرسائل أو صعوبة في تطوير علاقة مطمئنة مع الأهالي، لأنه لو كانت الأمور تجري بشكل طبيعي ما كان الأهالي فاتوا لهذا الضغط.
0: الموضوع تم خلال أسبوعين فقط، بما أنه لم يكن هناك معلومات من سيكون المدير، الكل بيسأل من سيكون المدير أو المديرة، فعندما لا يكون هناك قرار فالناس بدها معلومة من سيكون. المعلومة هاي لا تقدم ولا تؤخر، لأن الأستاذ سهيل موجود بالصورة، إحنا موجودين بالصورة والتفتيش موجود بالصورة، فقلق الأهالي يعني ينبع عن عدم معرفة من سيكون المدير، ولكن غير يعني ما إله أساس، لأنه المدير الحالي متواجد وسيرافق المدرسة حتى تسليمها.
1: كانت محاولة لإيجاد بديل من المدرسة نفسها يعني حتى يكون الانتقال سلس.
0: بما أنه الأستاذ سهيل، طبعا إحنا لا نتدخل، هذا الموضوع هو موضوع بحث يخص وزارة التربية والتعليم، لأن المدارس الابتدائية والإعدادية هي من يعين المدير والمعلمين هي وزارة التربية والتعليم، لا هنا يعني لا يكون هناك تدخل للمجلس المحلي. ولكن بما أنه وزارة التربية والتعليم مواكبة للموضوع وأستاذ سهيل المدير السابق موجود، فمش داعي لأي قلق، وإحنا يعني بطمئن الأهالي، أولادكم رايحين يتواجدوا بالمدرسة، الأستاذ سهيل موجود، المدرسة بتستمر
1: بأي مرحلة لجنة أولياء الأمور، بأي مرحلة لجنة أولياء الأمور كانت بالصورة؟ يعني أنا أريد أن أتساءل وإياك يعني لما حصلت هذه الحلقة الناقصة، هذه الفجوة يعني بين القرار ووصوله إلى الأهالي.
0: يوم الثلاثاء السابق تم هاي يعني الأستاذ أمجد، يمكن هذا بتصل فيه واتساب، هو من لجنة أولياء أمور الطلاب. يوم الثلاثاء السابق بعث الأستاذ سهيل أنه تم المصادقة على تقاعده المبكر. فإحنا بنحكي عن أسبوع، يعني أسبوع، خلال أسبوع تم هناك عقد لجنة اللي فيها اختير يعني مقابلات، وتم اختيار رئيس أو مدير المدرسة، ولكن إحنا لا نعلم من هو حتى يكون هناك تعيين رسمي. يعني أسرع من هيك إشي مش موجود، الكل يعني قام بواجبه من وزارة التربية والتعليم، وكمان الأستاذ سهيل قام بواجبه، لجنة أولياء أمور الطلاب تابعت الموضوع وأخذت يعني اتصلنا فيهم، هم اتصلوا فيه أنهم لما وصلهم الخبر أنه الأستاذ سهيل طلب تقاعد مبكر، فالإشي كان مفاجئ لنا، لأنه الأستاذ سهيل يمكن يمر بظروف معينة إحنا منعرفها.
1: لا طبعا، طيب إحنا لا نتدخل في ظروف شخصية لأشخاص. السؤال، كم كانت لجنة أولياء الأمور شريكي في هذا؟
0: دائما شريكي، إحنا لجنة أولياء أمور الطلاب بالذات في مدرسة النهضة هي أكثر لجنة فعالة، يعني إحنا نعمل بشكل مباشر على تطوير المدرسة، فكان لنا لقاءات دائمة مع لجنة أولياء أمور الطلاب، واجتماعات طويلة في رمضان وبعد رمضان لتطوير المدرسة ومستلزمات المدرسة. يعني هم شركاء طريق ودرب، ودائما في تواصل بيني وبينهم. الموضوع هو فقط موضوع اللي أدخل القلق، إنه استقال أستاذ سهيل، مين بيكون محله؟ بدهم يعرفوا مين يكون محله، ولكن استقال أستاذ سهيل أو تقدم
1: خرج لتقاعد مبكر.
0: تخافوش، الأستاذ سهيل موجود معنا، طاقم المدرسة موجود معنا، التفتيش موجود معنا، سيتم تمرير الإدارة بشكل سلس، وهو قد المسؤولية وراح يرافقنا لحد ما المدير المؤقت، احنا ننتبه ان المدير اللي سيكون هناك ومدير مؤقت لسنة حتى يتم اخراج مناقصة السنة الجاي لمدير ثابت.
1: نعم، نحن سنتابع سيد نزار باقر، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال القلق شرعي، وانا اتساءل هل كان بالامكان توفير هذا القلق بشكل اخر او ربما نوع آخر من التخطيط والتواصل حتى يكون الأهالي

0: نحن نتحول إلى ما يحدث ميدانيا في الضفة الغربية. صحفي حافظ أبو صبرة، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى.
0: يعطيك العافية حافظ. والآن تصل معلومات عن آليات تصل إلى مخيم بلاطة.
1: يعني الآليات وصلت مخيم بلاطة، وعدد كبير من الجنود الأخرى ترجلوا من هذه الآليات وبدأوا ب يعني دوريات وتجوال في شوارع المخيم الرئيسية. هذا ما يجري حتى اللحظة، ليس معروف ما هو سبب هذا الاقتحام وما هو الهدف من ورائه. قد يكون في سياق استعراضات عسكرية تتم في مناطق المخيمات الفلسطينية بالتحديد في نابلس على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة، وقد يكون في سياق العمليات التي تنفذ متسارعة في نابلس منذ منتصف الليلة الماضية. نتحدث عن عمليات اعتقال من قوات خاصة عند منتصف الليل وسط المدينة قرب الملعب البلدي، صباحا في مخيم بلاطة عملية خاطفة نفذتها قوة خاصة باعتقال شاب فلسطيني من داخل أحد المقاهي، وعمليات هدم أيضا تتم في نابلس في منطقة التعاون العلوي في نابلس الجديدة، هدم لبناية تتكون من 6 شقق، والهدم يأتي بعد عدة أيام من إخطار أصحاب هذه البناية بإخلائها من محتوياتها والإخطار بهدم نهائي للبناية بحجة عدم ترخيص البناء في مناطق

0: تقديم.
1: إذن عدم يعني بحجة عدم الترخيص في جيم، عندما نتحدث عن عدد من الآليات، عن أي آليات نتحدث حافظ؟
0: يعني آليات عسكرية نتحدث عن ناقلات جند يطلق عليها الفلسطينيون اسم بوز النمر، وأيضا جيبات عسكرية صغيرة التي تشارك في المهام السريعة عادة، يعني فيها 4 إلى 6 جنود. الناقلات يكون فيها ما بين 10 إلى 15 جندي إسرائيلي، وأنا أتحدث عن عشرات الجنود، يعني 15 آلية وفق الصور الواردة من مخيم بلاطة هو عدد الآليات التي وصلت عبر حاجز حوارة. وبالحديث عن عدد الجنود يعني نتحدث عن على الأقل 100 جندي إسرائيلي اليوم يشاركون في هذا الاقتحام.
1: بطبيعة الحال هذا يخلق نوع من القلق والرعب داخل المخيم حافظ، خاصة وأنه قبل فترة ما رشحت بعض الأنباء وكأن هذا المخيم مهدد بأن يعيش واقع كما عاشه مخيم جنين ومخيم عبد الكرم.
0: يعني وقتما صرحت بأنه هناك مخيم رابع تم احتلاله، أنا زرت مخيم بلاطة في بعد ساعة من التصريح، كان هناك عائلات تخرج من المخيم تبحث عن منزل خارج المخيم يعني لتتخلص من حالة الخوف والرعب التي تسيطر على العائلة، سيما النساء والأطفال، هذا أولا. ثانيا لكي لا تعيش حالة النزوح في وقت تهجير هذا المخيم، فيما لو لا سمح الله حدثت عملية إعادة احتلال على غرار جنين نور شمس وطول الكرب، هذا ما يجري في مخيم بلاطة. ولكن حالة الخوف، حالة الترهيب لا يحياها فقط اللاجئ في مخيم بلاطة، هناك مخيمات عسكر القديم والجديد، مخيم العين، هذه المخيمات في نابلس أيضا تعيش حالة من الرهبة، سيما وأن اقتحامات مماثلة حدثت فيها خلال الأسبوعين الأخيرين على أقل تقدير، بتحديد مخيم عسكر القديم 3 مرات شهدنا اقتحامات كبيرة لساعات طويلة، يعني دون اعتقالات، دون مداهمة منازل، فقط عمليات رصد واستعراض لبعد هندسي داخل هذه الأزقة والمخيمات. ومن هذا المنطلق يخيل للاجئ الفلسطيني في مخيم عسكر أو في مخيم بلاطة بأن ما يجري على الأرض هو مسح ميداني لتنفيذ عملية مشابهة لما جرى في جنين، طول كرم أو نور شمس. ومن هذا المنطلق حالة الخوف تزداد ترتفع، ارتفاع وتيرة الاقتحامات من حيث عددها وعدد ساعات كل اقتحام منها أيضا يزيد من حالة ما يعانيها سكان الفلسطينيون داخل المخيم. نتحدث عن اقتحام يعني أن تغلق المحال التجارية أبوابها، المؤسسات تغلق في وجه الفلسطينيين الذين يتوجهون إليها، وأصلا المخيم يعاني اقتصاديا كما هو الحال في مختلف المجتمع الفلسطيني، فما بالك مع اقتحام إغلاق لساعات في ذروة الحركة بالنسبة للمواطنين والمشترين والمتسوقين، هذا يعني تأثير بشكل مباشر وعلى المدى القصير والطويل بالنسبة للحال الفلسطيني.
1: طبعا إضافة إلى الواقع النفسي الذي يعيشه أهل المخيم عندما يحدث مثل هذا الاقتحام، ونحن الآن لا نعرف إذا ما كان الاقتحام الحالي لبلاطة قصير الأمد أم طويل الأمد.
0: نعم، هذا أيضا يخلق نوع من الشرود الذهني والتفكير بالنسبة للمواطنين، إلى متى سيستمر؟ ما الذي سيفعله الجنود؟ من سيعتقل؟ ما هو البيت الذي تتم مداهمته؟ وكيف سيتعامل الجنود مع البيوت التي تتم مداهمتها؟ هذه أسئلة كلها تطرح على الفلسطيني بينما يكون الجنود على بعد مترات منه أو أمتار عفوا منه. ومن هذا المنطلق يعني الحال نفسي للفلسطينيين اليوم، يعني أعتقد بأنه الأمور وصلت إلى أصعب حال نفسي مر بالفلسطينيين لسنوات طويلة. ومن هذا المنطلق الفلسطيني الذي تقع عليه الجرائم الإسرائيلية سواء من الجيش الإسرائيلي في المخيمات أو من المستوطنين في القرى هو سيان مع الفلسطيني الذي ينتظر مصير مماثل، لأنه الأمور لم تتوقف عند حد 3 مخيمات في شمال الضفة الغربية أو 4 إلى 5 قرى ما بين جنوب نابلس وشمال رام الله. الفلسطيني اليوم بات على يقين بأن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف من تثبيت وقائع على الأرض وفرض وقائع جديدة فيما يتعلق بالتواجد العسكري، والمستوطنين لن يتوقفوا إلا بعد أن يجبروا الاحتلال الإسرائيلي على فرض سيادته على الضفة الغربية، وبالتالي على الضفة الغربية، وبالتالي يعني وجود استيطاني واسع في كل المناطق الفارغة وتضييق أكثر على الفلسطينيين في المناطق التي يتواجدون.
1: وبتساؤل أخير حافظ، البناية التي هدمت تحدثت منها تشمل 6 شقق سكنية، هي كانت بناية مأهولة أم أنها كانت لم تسكن بعد؟
0: نعم، جزء كبير منها مأهولة، تحدث عن على الأقل 4 شقق كانت مسكونة في منطقة التعاون العلوي في نابلس. هذا يضاف إلى أن هناك بنايتان في بئر زيت برام الله الآن تقوم جرافات إسرائيلية بهدمها. لا أدري إن وصلكم مقطع مصور، مستوطن على حمار قام بالاعتداء على مجموعة من الزملاء الصحفيين بالضرب، هو يحمل كاميرا ويقوم بتصويرهم. سأرسل لك

0: مقطع مصور الآن، يعني المشهد حقيقة مخزي، مخزي بالنسبة لكل من ينادي بحقوق حرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الإنسان. حتى سلطن على حمار يقوم بالاعتداء على صحفيين، وإن قام الصحفي بالدفاع عن نفسه يتم اعتقاله. لذلك الصحفي اليوم ليس قلة رجولة منه أو أنه غير قادر، لا، هو يتحاشى أن يكون في موقع يعرضه للاعتقال أو للاستهداف من الجيش الإسرائيلي، لأن هذا بات أمرا معروفا، ويقول بأنه عليه أن يبقى في الميدان دوما صوتا لهذا الشعب الذي لا صوت له.
1: إذن المباني كلها في مناطق جيم أم أن هناك مباني في مناطق أخرى؟
0: لا، المباني الآن في بير زيت في التعاون العلوي كلها في مناطق تصنف جيم وفقا اتفاقية أوسلو.
1: حافظ، أشكرك على هذا الحديث، ونحن نتمنى أن تواصل عملك كما يحق لك أن تواصل عملك. شكرا جزيلا لك. يوم جديد، لا يعقل ما يحدث في الضفة الغربية، لا حسيب ولا رقيب، والكل يبدو مباحا في هذه المرحلة.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس
1: أرى
0: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
5: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الشمس دائماً.
10: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار 7 في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: إلى وقفتنا الرياضية الآن زميل أمير سلامي. صباح الخير.
1: صباح النور. هلا حبيبي.
0: المدرب سمر عيسى أيضا صباح الخير.
2: صباح الخير لك نبيل، زهرة، كل الموجودين وكل المستمعين.
0: لا زهرة مش هون، ياسمين بالإنتاج. نبدأ أوروبيا زميل نبيل، تعرف شو نبدأ من أنتو اثنين مانشستر يونايتد، عشان زمان ما ذقتوا طعم الانتصار 5-2.
1: ما بعرف إذا هي يعني مؤشر، بس بعد الخسارة الأولى مع فريق صاعد يعني كالواي واحد اللي تراجع بارح، شفنا فريق آخر مختلف تماما، ورغم أنه تأخر بالنتيجة لكن قدم كرة قدم كثير ممتازة وبتألق لافت للبطل أنا بسميه
2: برونو.
1: لاعب بمستوى عالي جدا، يعني هذا بذكرني بأوليس بوظيفته ومكانته بالمنتخب الفرنسي تحديدا ببايرن ميونخ. يعني امبارح سجل 3 أهداف وكان فاعل وناشط على مدار 90 دقيقة. فوز ممتاز. أنا أعتقد الدوري الإنجليزي بتخبط، شايف لك أنا أنه أجمد فريق حتى الآن.

0: مبين عليه الأرسنال. ملاحظة حتى يعني سمعتك النقاد سمير على تعادل الـ بآخر لحظات لليفربول في مباراته، انه ليفربول قد يعاني السنة من خطر الهبوط. تخيل انت قديش مش حاسبين بصور المنافسة فريق ليفربول. السيتي كمان بيلعب كرة قدم وشفناه كيف فاز، يعني خاصة بتألق هذا الشرقي المغربي
1: سمير. رائع جدا. نعم بدون شك
0: يعني ممتاز. فالدوري الانجليزي راح يكون بكل حالاته بده يكون مثير بدون شك.
1: خيبة الامل في الدوري الانجليزي توتنهام سمير. توتنهام
2: من اللحظة اللي تركها كين اعتقد انه توتنهام في تراجع مستمر.
1: نص مليار يورو تعزيز لهذا الفريق هذا العام حتى الان على الفاضي.
2: احيانا ما تحكم على فريق كرة قدم عزز بنص مليار او بنص مليون او 500 مليون، احكم عليه السنة الثانية، لأن عملية الانسجام أحيانا تتم فقط في السنة الثانية. هيك صار مع نيمار، هيك صار مع فينيسيوس، هيك صار مع كتير لاعبين. عملية الانسجام تتم بشكل متأخر أكتر. أعتقد أنه توتنهام إذا عزز نفسه بهاي الميزانية معناها توتنهام أعينه إلى الأمام. يستطيع توتنهام، ولكن هو بحاجة لمهاجمين مثل هاري كين ولاعبين حاسمين في وسط الملعب.
1: المدرب ديزيرفي بيقول الفريق بحاجة لروح.
0: ايوه
2: الروح اللي بدبه هو المدرب على فكره.
0: لا وانسجام اللاعبين الجدد سمير كمان.
2: طبعا
0: بدك قائد، مش معروف هويه يعني مش معروف مين القائد عندي بالفريق هذا. يعني مشكله ما في عندهم قائد يلملم حوالين النجوم. مش معقول يعني هن وتشيلسي استثمروا بهذول السنوات الاخيره مليارات وعلى الفاضي.
1: تشيلسي وضعه منيح مع الونسو حتى الان.
2: طبعا تشيلسي فاز
1: 4-3 على برايتون.
2: نعم شوف، هي نتيجة مخيبة للأمال أحياناً 4-3. يعني المدربين بفضلوا يفوزوا بنتيجة 1-0 ولا يفوزوا بنتيجة 4-3.
1: بس الجمهور بفضل 4-3.
2: صحيح، كل الجمهور طبعاً بتابع.
0: لا الجمهور الحيادي، الجمهور الحيادي مش الجمهور الفريق المعني فيه. يعني الجمهور الحيادي مزبوط، يعني أعطينا إحنا حياديين 4-3 من مبسط، بس الإدارة واللاعبين والجمهور المحلي بخاف إنه أنا مزبوط فزت ولكن أنا أتناول 3 أهداف، هذا خطر.
2: نبيل فريق بفوز بنتيجة 4-3 ولا ممكن يأخذ بطولة، لأنه ولا ممكن ياخذ بطوله ولا باي شكل من الاشكال. فريق اللي بيعرف يفوز بالدقيقه بين ال 80 وبين ال 90 بنتيجه 1-0، هذا فريق بيكون في عنده ثبات في الاداء، بيكون في عنده معنويات واستبسال على ارض الملعب. الحاله الدفاعيه لازم تكون متناسقه جدا مع الحاله الهجوميه. صحيح. لازم يكون في اتزان بين الثلاث خطوط، والا هذا الفريق يعني سيتعرض الى نكسات يعني
1: خسارات
2: متتاليه
1: بعيده. ليفربول حكيت عن ليفربول، ليفربول غضبان على التحكيم، غضبان على الوقت اللي احتاجه الحكم لتسجيل اللاعبين اللي في التبديلات، وكانه نقمه ليفربول اليوم على التحكيم.
2: نقمه ليفربول على محمد صلاح. على فكره المدرب تاع محمد صلاح كمان اعتزل، ترك، استقال بعد
1: خسارة
2: ترابزون.
1: نعم. طيب نتحول إسبانيا. ريال يفوز حتى الآن يعني 4-0، نتيجة جيدة، ولكن شوط ثاني
2: لا فيش ولكن. أداء ممتاز رائع مميز، يعني زخم هجومي لأول مرة بشوف ريال مدريد بهذا الشكل. بهاجم ما يقارب 9 لاعبين أو 10 لاعبين، تمريرات متقنة بمنطقة الستاش. بس ريال مدريد، بس يعني ريال مدريد المشكلة الوحيدة اللي ممكن يعاني منها بالحالة الهجومية انه عادة لاعب مثل امبيبي بسجل الكمية الاكبر من الاهداف. ريال مدريد بحاجة لاربع او خمس لاعبين يكونوا عند الحس التهديفي ولاعبين حاسمين. عند اللاعبين حاسمين خاصة بيلينغهام اللي هو كالزئبق ينتشر على ارض الملعب بشكل رهيب. أنا هذا أجا من المونديال واستمر في أدائه الرائع والمميز. اليوم بيلينغهام وافقني أفكر نبيل واحد من أفضل 3 أو 4 لاعبي خط وسط في العالم
0: بدون شك. صحيح نعم، كان عنده موسم عاطل سيء الدوري بعكس موسمه الأول، ولكن عاد إلى نفسه. أنا أعتقد راح يكون لاعب مؤثر السنة مع ريال مدريد، وعلى كتافه حمل كبير يا سمير أنا متأكد.
2: والله
1: برشلونة تستقطب جيسوس من الأرسنال.
0: والله أنا مش عارف

0: في هذا التعزيز، وبدي اسمع راي سمير. لاعب يعني مشلول تقريبا 4 سنوات، ما كانش عنده ظهور، اصابات بالغه، حتى في ارسنال كان يفوت بديل، مش عارف لايش اخذوه، انا ما عنديش تفسير.
1: مثل رقم 9 نبيل، مثل رقم 9 كلاسي، وهو رقم 9 كلاسي جس البرازيلي.
0: انا بصوره جاي للدعم فقط، يعني مش راح يكون اساسي،
2: لانه المهاجم الاساسي راح يكون رافينيا.
1: وانا ما بعرفش رافينيا، مش رافينيا راح يلائم
2: هيك لعبوا الملعب الاخيري.
0: لا لا اذا ضبطت معه، بس مش ممنوع يكون رافينيا كل موسم لاعب اساسي لاعب هجوم صريح. لا لا يعقل هذا، لا لا لا لا.
1: انا مش عارف كيف انت ما كنتش مدرب كرة قدم.
0: كيف؟
1: مش عارف كيف انت ما كنتش مدرب كرة قدم.
0: بالمناسبة يعني طرحت شغلة اللي انا كانت امنيتي اكون، وكنت استعد نفسانيا بعد ما تركنا نلعب فوتبول، بس شفت انا شغلة صعبة يا سميرة، خليت لك اياها انا.
1: لا والله بحياة الله، انه فهمك في كرة القدم في المجال فهم رائع مميز، وانا يعني بنزل لك الطاقية.
0: خجلني
2: الفاريز فهم بانه لا خروج من اتلتيكو وعاد ليتدرب.
1: صعب جدا اتلتيكو يستغني عن خدمات الفاريز، هو عمليا بيضعف حاله باول منافسين، باول برشلونه او ريال مدريد على سبيل المثال، يعني هون خساره دبل. اعتقد انه الفاريز سيبقى في الاتلتيكو، الاتلتيكو لن يتنازل عن خدمات هذا المهاجم الرائع صاحب الضربات الثابته والمميزه. البريز اليوم هو من أفضل المهاجمين في العالم، صعب جدا لاعب صغير السن تستغني عن خدماته، لو عمره 32 أو 33 سنة ممكن الأتلتيكو يفلته، أما لما هو مربوط مع الأتلتيكو بعقد لكمان سنتين أو ثلاثة مستحيل الأتلتيكو مدريد يستغني عن خدمات هذا اللاعب.
2: وهذا ربما اختيار برشلونة أن تتعاقد مع جيزوس، يعني بأنه فهمت بأنه ألفاريز لن يأتي إليها هذا الموسم، أو على الأقل على الأقل في فترة الصيف، الانتقالات الصيفية.
1: يعني يا مصطفى لو أنك أنت كنت المسؤول الأول بأتلتيكو كنت تتنازل عن خدمات ألفاريز؟
2: لا
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هو حرق حاله، يمكن إذا إسه هو خضع للأمر الواقع يعاود يعمل مؤتمر صحفي، يعاود مثلا
2: يصالح الجمهور،
0: وما بصرح مع الجمهور الا اذا لعب وجاب هون هدف وهناك هدف، بتعاود ترجع المصالحه. اما هو عمليا حاليا انا محروق، انا حسب رايي انحرق.
1: صحيح، بس بيوم موفق اذا حط 2 أو 3 الكل بنسى الاهداف بتسجل جروح
0: 100%.
2: طيب تعال ننتقل للدوري الاسرائيلي. اليوم في الماضي كانت مباراه موسم مكابي تل ابيب مكابي حيفا، شو بستنانا اليوم؟
1: تريثوا، لابد انه نعطي احترام لمكابي حيفا بعد ما فاز في المباراه الاولى. اعتقد انه مكابي حيفا عندما سيقابل مكابي تل ابيب اداؤه يختلف كليا عما كان امام بويرامدغان على سبيل المثال. بتشوف انه اللاعبين في مكابي حيفا عندهم ديربي او كلاسيكو، الكلاسيكو الحي باسرائيل هو مكابي حيفا مكابي تل ابيب. اعتقد انه مكابي حيفا استطاعتها انه تفاجئ مكابي تل ابيب، لانه مكابي تل ابيب مش هذاك الفريق المدجج بالنجوم او فريق اللي كاسح. اعتقد انه بوعد السبع بكل مقاييس كره القدم افضل من مكابي تل ابيب. انتظروا مفاجاه من مكابي حيفا اليوم، انتظروا مفاجاه.
2: نبيل
0: طبعا الفريقين مش بافضل حالتهم بصراحه، يعني خيبه امل مكابي تل ابيب من الليغا الاوروبيه كبيره، مكابي حيفا مضبوط لعب نص ساعه ممتازه مع رمضان، بحاول يململم حاله، عندي هيك امل انه برونينيو يعني يسحب الفريق ويعمل هيك هيئه ويعمل شكل للفريق هيك شخصيه. المباراه طلع مفتوحه وتكون وغامضه عمليا بين الطرفين، هن مش باحسن حالاتهم وكل نتيجه متوقعه، بتعلق اي يوم تمسكوا انت هناك، بتعلق باي يوم تمسك.
1: بس اقول لك شغله واحده، انه مكابي حيفا لما انسى بده لاعب او بده لاعب مكابي تل ابيب جاي كاندردوغ، لما بيجي مكابي حيفا كاندردوغ
0: حتى لما كان في افضل حالاته في ايامات البطولات ما كانش يقدر يعني كانش يتغلب على مكابي تل ابيب، في عندهم هو حاجز نفسي كمان مع هذا الفريق.
2: مكابي حيفا نبيل، مكابي حيفا هاي فرصتها، يعني لانه مكابي تل ابيب اضعف مما كان عليه في العام الماضي، ياتي مهزوز بعد الخيبه الاوروبي ومدرب مزعزع.
0: هاي المباراة بحال فوز مكابي حيفا في مباراة خارج مكابي تل ابيب راح تعطيه دفعة معنوية بين 40-50% قوة عما كنا متوقعين منه. أنا تنطيبه بتغير كل ما فيه، بتعطيه مومنتوم رهيب، وأنا بعتقد الفريق راح يمشي أموره أكيد أكيد أكيد.
2: مثير انهيار بطار القدس على فكرة أمام نتانيا.
1: لا مش
0: واو.

0: اربع هجمات او اربع مرتدات لما كان في نتانيا احرزوا فيهم اربع اهداف. كل ما كرة القدم كانوا افضل من بيتر لوس، لانه بيتر لوس باعتقادي يملك خط دفاع ضعيف جدا.
1: نبيل. كان ممكن تنتب ثمانية كمان، انت كانت ممكن تنتب ثمانية. كرة القدم اللي بيلعبها عز بيلو هذا الرائع، وهذا المهاجم الدابو، انا اعتقد هذا يعني مش كل يوم نشوفه. مكابي نتانيا لازم بيؤخذ بالحسبان انه يدغدغ الفرق الكبيرة، مش شايف لك فريق. انا حكيت معك مصطفى ومع سمير انه مكابي تل ابيب وبير السبع راح يدفعوا ثمن كبير نتيجة الدوري الاوروبي. هذول الفرق تعباني هلكاني. فرصة مكابي نتانيا وهبوعي تل ابيب، بيرح هبوعي تل ابيب يعني مظبوط هذا الضرب الجزاء، بس بإمكانه أنه يكون فريق قمة وينافس على البطولة. مش شايف أنه في فريق راح ينفرد، بير السبع مش نفس الفريق اللي كان ولا مكابي تل ابيب. الفرصة مفتوحة للكل، حتى رغم أنه بيطار خزر نتيجة كبيرة أربعة، بس لا يعني لا يمكن أن نرتي بيطار باقي الفترة. لسه كتير هي أول مباراة وبتصير
2: لا هي بتصير. سخنين بعده مش جاهز سمير،
0: سخنين مش أحسن حالاته. أنا مش كتير متفائل من أداء سخنين ومش كتير متفائل من هذا الموسم. بطلي بيني وبين نفسي الاتحاد بلا سخنين إنه تتعاقد مع ثلاث أو أربع لاعبين مهمين جدا في جميع الخطوط ويغيروا الأسلوب ويغيروا النهج. أعتقد إنه أبو سيس حيرة كبيرة يعني أمام مكابي تكتيكها مش من أسود الدوري. كيف أمام مكابي حيفا كانوا مكابي تل أبيب وأبوال تل أبيب وبتار الأوتس مكابي نتانيا راح يكون كثير صعب،
2: وخاصة أن الفريق تفوق بدقائق الأولى يعني كان المفروض
0: نتيجة 1-0.
2: صحيح.
1: لا لا في مشكلة في سخنين يا جماعة. أولا ما فيش عندنا شخصية القائد في الملعب، هذا مهم جدا نعرفه. ما في عندنا رأس حرب، ما في عندنا هجوم فعال وناشط يخمش ويلزع. اثنين عندنا لعيب واحد فقط أعلى من كل المستوى اللي هو كوجو. أنا أعتقد حرام يعني هذا اللاعب مش خرج بسخنين، هذا خرجه أحد الفرق الكبرى. غيره ما بتشوفش ناس اللي لافتين للنظر اللي ممكن تقول عنه واو.
0: من ناحية تكتيكية وافد حدا من سخنين بالبيت وكأنه جاي تدافع أمام مكافة تحتيب.
1: هذا مش معقول يا سمير.
2: هذه صورة الحال. أشكركما المدرب سمير عيسى زميل نبيل سلامي، شكرا لكم على الحديث. وبهذا نطوي ساعة ثانية من نوع جديد، نلقاكم على خير. تحياتي مصطفى شراطة.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شغل العقارات بده ثقة، بده خبراء وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12 شيكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
8: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
9: الشمس دائما.
10: هذا الموجود برنامج سياسي.
11: لا، وين؟ اجتماعي.
10: لا لا، ممكن ترفيهي
11: فني.
10: لا لا لا لا.
11: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
10: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
11: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
10: ولا مرة.
11: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
10: عليك كرام وتامر نفار.
12: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
13: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
12: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
2: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دريد للداوي.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة مشتبهاً في 15 من عمره من القدس للاشتباه في اعتدائه على سائق الحافلة خالد رزق عويسات في بيت شامش يوم أمس. وأفقاً للاشتباه اعتدى المشتبه على السائق باللكمات بعد رفض الأخير السماح له بالنزول، ما أدى إلى فقدان السائق الوعي. ويشار إلى أن السائق عويسات من جبل المكبر في القدس أصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن اعتقال 7 مشتبهين، بينهم رئيس مجلس محلي في جنوب البلاد وأفراد من عائلته، بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال والتوظيف المهول الوهمي. كما أعلنت الشرطة عن توقيف 6 مشتبهين إضافيين للتحقيق، حيث من المقرر أن يتم عرضهم لاحقا اليوم أمام محكمة الصلح في ريش لتسيون للنظر في تمديد اعتقالهم. وقالت الشرطة أن القضية تأتي ضمن نشاطها لمكافحة الجريمة في المجتمع البدوي في النقب. هدمت الآلية الإسرائيلية عددا من المنازل المأهولة في بلدة بيرزيت شمال رام الله بعد اقتحام المنطقة الواقعة أسفل جسر عطارة بذريعة البناء دون ترخيص. وأوضحت مصادر محلية أن عملية الهدم أدت إلى تدمير مساحات واسعة من المباني السكنية. أعلنت الشرطة عن اعتقال مطلوب من مدينة نابلس لاشتباه بضلوعه بنشاط إرهابي وانتمائه سابقا لتنظيم عرين الأسود كما جاء في البيان. وبحسب البيان جاءت الحملة بالتعاون مع الجيش وبناء على معلومات استخباراتية من الشبكة. أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط عملاقة وصفتها بأنها مخالفة للقوانين تعرضت للإصابة بلغمين بحريين أثناء محاولتها العبور عبر مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وتوقف الناقلة عن العمل. وحذر الحرس الثوري السفن من مخالفة الأنظمة الأمنية التي تفرضها طهران للعبور والملاحة في المضيق، داعيا شركات الشحن إلى الالتزام بالتعليمات وعدم تعريض سفنها وأطقمها للخطر. نفت وزارة الدفاع الإماراتية المزاعم الإيرانية بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية، يأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن قواته استهدفت قواعد أمريكية في كل من الأردن والإمارات. أوضح الحرس أنها تأتي ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت جزيرة لارك في مضيق هرمز.

0: في سياق أكد مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أن الأوضاع في جزيرة لارك هادئة وأن العمليات النفطية فيها لم تتوقف. ووصف المدير الإيراني تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الجزيرة بالمضحكة. من المقرر أن يرتفع سعر لتر البنزين ابتداء من منتصف الليلة القادمة بزيادة قدرها 16 أجورة، وسيرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان بالخدمة الذاتية إلى 8.25 أجورة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. مرحبا مرحبا، تحياتي للجميع برأتيرنا المتجدد دائما بكم بأحلى نهار وأجمل بداية لليوم، مع هيك نهار اللي كله هيك شغف واللي بيتجدد اليوم مع أهبة الاستعداد لغد مختلف ومميز. بكرة مدارس رح تفتتح المدارس أبوابها بكرة، ورح تعاد الحياة للمقاعد والأروقة لحتى نبدأ سوا سنة دراسية جديدة مليانة نجاح. وأكيد رح يكون في تحديات لا شك، والإنجازات اللي دائما ننتظرها بشوق لكل أول شيء، لكل الأبناء، لكل الطلاب، لكل أولياء الأمور، لكل المعلمين، لكل المدراء. يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بداية موفقة للجميع. يلا الكل هيك عم يستعد طبعا، فرق الطوارئ، الشرطة، هيك رح يكونوا بمحيط المدارس ورياض الأطفال بمختلف أنحاء البلاد في الصباح الباكر، وأيضا تأمين يعني هيك للحفاظ على النظام العام وتنظيم حركة السير. خاصة هيك رح يكون بكرة أكيد متوقع يكون في ازدحامات كتير كبيرة بمحيط المؤسسات التعليمية خلال ساعات الصباح، فعشان هيك دائما منقول لكل الأهالي اختاروا دائما مسارات آمنة لأولادكم بطريق العودة للمدارس، وأهم أهم شيء عدم السماح لأولادكم دون سن التاسعة بعبور الشارع بمفردهم، وخليكم معهم وانتبهوا كتير منيح. كمان بالسيارات دائما هيستخدموا حزام الأمان ومقاعد الأمان المناسبة لأولادكم، هيدا أهم شيء. ومنتأمل افتتاح سنة دراسية موفق للجميع. إلى جانب برنامج

أجنبي طبيعة الحال اليوم، يعني أكيد مثل العادة بما أنه هيك عم نرافق الأمور خطوة بخطوة، فهيك بهيدي الانطلاقة حضرنا لكم اليوم ملفات هيك خاصة ومهمة بتمسك البيت وأسرة. بدنا نحكي هيك، بدي حطكم شوي بأجواء بيت العيلة لليوم. عن شو بدنا نحكي؟ خليني قبل ما قلكم عن شو بدنا نحكي بخبركم أنه بيت العيلة انطلق على الهواء مع إذاعة الشمس، أنتو على الموجتين 98.1 و101 FM. أهلا وسهلا فيكم، بعد شوي منحطكم بأجواء بيت العيلة.

أكيد هيك حاملين مشاعر كتير هيك ومشاعر مختلطة بالنسبة لبكرة، فهيك منتمنى عن جد تكون أول شيء سنة دراسية موفقة للجميع وناجحة وآمنة لكل طلابنا وطالباتنا. اليوم بحلقة اليوم كيف قلت لكم بدنا نرافقكم هيك خطوة بخطوة بهيدي الانطلاقة، عشان هيك رح يكون اليوم ببرنامجنا في ملفات هيك مهمة بتمسك البيت وأسرة. بدنا نحكي شوي أنا وياكم اليوم، رح نحكي عن التربية الجنسية والأمان، رح نناقش هيدا الموضوع وأهمية التربية الجنسية داخل المدارس ودور الأهل الجوهري اليوم بمتابعة ملف الأمان والتوعية لحماية أبنائهم بشكل صحي ومسؤول. موضوع آخر كمان لا يقل أهمية، بدنا هيك نحاول نأمن بيئة مناسبة ومريحة لأولادنا، كيف نصمم مساحة مريحة ومحفزة للتركيز داخل البيت عشان هيك أولادنا يقعدوا يدرسوا وهن مرتاحين. أيضا بدنا كمان نحكي حول أهمية التغذية الصحية والتحضير المسبق للوجبات وأثر الأكل البيتي والطهي المنزلي المباشر على صحة أولادنا وتركيزهم ونموهم السليم. فعشان هيك بما أنه فقراتنا اليوم مليانة بالفائدة والنصائح العملية اللي بتحتاجوها بهيدا التوقيت بالذات، ما عليكم غير أنه هيك فول فوليوم لإذاعة الشمس، فول فوليوم لبيت العيلة، وخلينا نبدأ المشوار. اوكي بلشت الغنية. يلا بيت العائلة، رانيا العلم من وراء المايك، ابتهال حسن، خليل حداد في أداد هذا البرنامج، إيهاب عويس على الهندسة.

0: نقطع هيك قبل ما نروح لنبدأ مع مشوار بيت العيلة لليوم، نتوقف مع بريك إعلاني ومن ثم نعود.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الله يحملك إياه، صار شاب.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
3: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: البروف بفش غلك.
8: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
9: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفيه بالمحاسبه صار الوقت لتنتقلوا للمرحله المهنيه اللي بعدها بكليه HLP. كمان دوره مستشاري الضرائب تتعلم بطريقه مختلفه، حفظ اقل، فهم اكثر، ونجاح اكثر. طريقه تدريس متطوره بالعربيه مع امكانيات تتعلموا بالصف او عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشاره شخصيه بدون اي التزام. كليه HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.
10: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس

0: أني
1: الشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
3: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضاً بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا أنتم مع بيت العيلة على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بكل اللي معنا وكل اللي عم يضموا لنا بكل لحظة من اللحظات. تحياتنا للجميع مع إذاعة الشمس وعلى الموجتين 98.1 و101 FM. أيضا ما تنسوا أبدا تطبيق الشمس وموقع الشمس وكافة منصات التواصل الخاصة بإذاعة الشمس. يلا انطلقنا.

0: يلا بدي أخذكم لموضوع كتير مهم. بدنا نحكي اليوم على موضوع
1: مين أحلى الحلوين ده ما فيش جنبين هو اللي فيهم.
0: يلا إذن بدنا نروح نحكي على موضوع مهم كتير. بدنا نحكي شوي أنا وياكم طبعا هيدا هيك نفتح ملف بيلمس كل حياة امرأة, موضوع أعتقد بيتطلب منا الكتير من الوعي والتفهم. اليوم بدنا نحكي عن الهبات الساخنة وهيدا اللي وعدتكم فيه الأسبوع الماضي. طبعا موضوع مهم كتير, ليش بيصير, شو هو, كيف ممكن المرأة تتجاوزه بأقل أعراض, ومنعرف قديش الأعراض صعبة على المرأة من دون وهيك نتبع يمكن كمان أسلوب حياة متوازن من دون ما تأثر على جودة حياتنا. فتع هيك تنضم, رح تنضم لإلنا هلأ بهيدي الأوقات ضيفتنا على الهواء مباشرة دكتور رولا خميسة, عضوة في لجنة مرحلة انقطاع التمث وأيضا محاضرة كبيرة في كلية الطب في صفد وجامعة بر إيلان. أهلا وسهلا فيك دكتور رولا, مرحبا.
2: أهلا رانيا,
0: تحياتي لإلك.
2: يا هلا, شكرا على الاستضافة كمان مرة وشكرا على اهتمامكم بالموضوع اللي هو كتير مهم.
0: طيب هيك دكتورة شوي يمكن ما بعرف الخط هيك شوي مش مريح, إذا بتقدري ما بعرف تغيري مكانك, تبعدي شوي التليفون إذا فاتحة سبيكر.
2: سمعتني منيح؟
0: لا, خليني رجعك للكنترول عشان نقدر عن جد نسمعك لأنه موضوع كتير مهم ونحن بحاجة كتير أنه نسمع هيدا الموضوع بوضوح أكتر. نرجعك للكنترول لحظات. طبعا نحن هلأ نشوف كيف ممكن نحسن جودة الخط. إيهاب لو سمحت.

0: يلا اذا بدنا هيك كيف قلت لكم موضوعنا لليوم هيك بيمس وبيلمس حياه كل حدا فينا كنساء، موضوع بيتطلب عن جد كتير هيك من الوعي والتفهم، وهذا الموضوع بنعرف قديش بياثر على جوده الحياه عند المراه. عشان هيك ولهيدا السبب نحن بحاجه كتير نفهم هذا الموضوع لحتى نقدر عن جد هيك نتبع نشوف شو ممكن يساعد، يمكن اسلوب حياه خاص، يمكن رعايه خاصه، يمكن امور اخرى اللي تساعد على انه تكون هيك حياتنا سهله اكثر مع هذا الموضوع. على الهواء مباشره عن جديد دكتور رولا خمايسي، اهلا وسهلا فيك. ممتاز.
1: كمان مرة شكرا لك على الاستضافة واهتمامك بموضوع اللي هو بخص المرأة وبشكل جزء كبير من حياتها. يعني اليوم أغلب طب النساء بتوجه للنساء بجيل الحمل والولادة والعادة الشهرية، وبس المرأة وقت ما المرأة بنقطع عندها الطمث اللي هي فترة طويلة، يعني أكثر من ثلث حياة المرأة.
0: صحيح.
1: فيش كثير اهتمام بالموضوع.
0: واو. عشان هيك نحن كتير مهم لقلنا، يعني أنا من الأسبوع الماضي حقيقة طلبت أنه نحن نتناول هذا الموضوع لأهميته. فتع هيك بداية دكتور رولا نحكي أنا وياكي، إذا بدنا نحكي اليوم هيك نحاول نوضح المفهوم ببداية حوارنا، شو هي الهبات

0: الأسباب المهمة لهذا الاختلاف أنه عنا الهرمونات بتختلف. فهرمون الاستروجين لما المبايض بتبطل تشتغل كيف لازم, بعدش في إبادة كل شهر, بعدش في إنتاج لهرمون الاستروجين, بتنزل نسبته, والمرأة بتتعرض لهبات حام لأنه بتفقد السيطرة على الجهاز اللي هو بتحكم بالحام بالجسم الموجود بالهيبوتالاموس في المخ عند الإمرأة في الرأس. فهذا هو السبب العلمي اللي بسبب هذا الاشي. فالمرأة بتصير تحس هبات ساخنة, بتصير تحس كمان تعرق بالذات بالليل, دقات القلب بترتفع, عاد على انه في حوالي 200 علامة او اشي اللي ممكن يصيب المرأة. يعني في كتير تنوع بالعوارض بالأعراض اللي المرأة ممكن تتعرض لها. يعني في نساء بيجوا بيحكوا اشياء اللي ممكن طبيب معين مش سامع فيها بس هي موجودة.
1: بدي أحكي معك على هيدي الأعراض, يعني بدنا نحكي على أهمها أكتر هيك وأبرزها. بس بداية يعني قبل ما نحكي عن الأعراض, يعني اللي بنقدر نقول أنه الهبات الساخنة هي يعني مرتبطة فقط بمرحلة انقطاع الدورة الشهرية, ما بعد وما قبل, يعني ممكن تكون قبل وممكن تكون بعد كمان. وقلتي انت في كمان اسباب هرمونية, يعني هل ممكن يكون في اسباب طبية ايضا كمان تاني اللي ممكن تسببها ايضا بسن مبكر؟
0: طبعا احنا النساء عادة بنحسب انقطاع مبكر للتمث تحت جيل الأربعين, وساعتها احنا مجبرين نفحص عوامل ثانية مسببة لهبات الحم اذا فيش عندها انقطاع تمث, في امراض معينة ثانية اللي ممكن تسبب هذا الاشي. بس اذا احنا تأكدنا انه هو بسبب انقطاع التمث وبالذات قبل جيل الأربعين, فهناك احنا مننصح بالعلاج الهرمونات. عشان ليه؟ لانه هرمون الاستروجين مسؤول كمان عن كثافة العظام. يعني المرأة اللي بقطعها التمث بكير او بعدين بصير تكون معرضة لهشاشة عظام. واحدة من الفحوصات اللي بنطلب من المرأة تعملها بجيل اللي هو انقطاع التمث ما قبل او بعد هو فحص بسموه كثافة العظام. نفحص اذا في تعرض او في عندها هشاشة عظام, وساعتها هي معرضة اكثر اذا وقعت للكسور. عشان هيك احنا بننصحها باتباع نظام اكل معين وكمان طرق حياتية معينة. يعني الموضوع كثير وسيع وكثير, يعني ممكن لسه نحكي بس عن هشاشة العظام, ممكن نحكي بس عن التعرق, ممكن نحكي ايش بصير بالمخ عند النساء. يعني في بحث جديد طلع بحكي انه اليوم العلاج الهرمونات بمنع حتى المرض الخرف اللي احنا منقوله ديمنسيا. فصحيح بعد بدنا أبحاث كثيرة بالنسبة للموضوع, بس هذا البحث جدا مهم وانتشر إسا جديد, يعني نشر.
1: طيب لما حكيتي على الأعراض قلت أنت في كتير أعراض يمكن بتكون في أعراض معروفة وفي أعراض يمكن فعلا المرأة ما بتعرفها أو ما بتنتبه لها أو منها يمكن غير محسوسة أيضا كمان.
0: صحيح في أعراض جسمانية, في أعراض اللي ممكن إحنا نقول نفسية مثل اكتئاب, تغيير بالنفسية, عصبية, ممكن تنتقل من عصبية لفرح رأسا, ممكن فجأة تصير تبكي. يعني هاي عوارض نفسية. في كمان خوف, ممكن يصير كآبة, ممكن يصير اتكفي حردة. رانيا ساعديني.
1: اتكفي حردة يعني طيب اوكي خلنا نقطع هلا بلاقي لك كل
0: اوكي. فهون احنا من وجه طبعا بالعلاج, العلاج بيختلف, فنترك قصة العلاج. عوارض تانية جسمانية ممكن المرأة تحس انه دقات قلب سريعة. يعني في نساء اللي بمرقوا فحوصات كاملة وفيش اشي بالقلب, فيش اشي عندهم بجسمهم ولا بالريات, وبالاخر بيطلع انه من جيل بعد انقطاع التمث. ممكن اوجاع بالمفاصل, هاي عارض اللي كثير بصيب النساء. ممكن والاشي اللي كثير النساء بيحكوا عنه اول ما بدو يحكوا معي, بنموش منيح.
1: اتكفي حردان, كان عم نحكي عن نوبات الهلع.
0: ايوه نوبات الهلع.

0: شكرا رانيا. بالنسبة لقلة النوم أو بتستيقظ مبكر بتعودش تغدر ترجع تنام أو عدة شغلات أو النوم بكونش مريح مرات كمان مرة بصير في تغيير بالجلد، الجلد بصير ينشف لأنه الاستروجين مسؤول كمان عن تكوين الكولاجين عند المرأة. فلما بتفقد الاستروجين كمان الجلد بصير كتير رقيق، معرض للإصابات والجروح، الشعر ممكن يكت عند الامرأة، طبعا بالنشاف ممكن يصير نشاف بكل الجسم حتى كمان بالمهبل، هاي كتير شائعة والنساء بده يجوا يحكوها وبيعرفوش انه في علاج لإلها كمان. طبعا يريد بصير في
1: انخفاض
0: مشاكل بالانخفاض بالشهوة
1: الجنسية
0: كثير عنا بستهو يحكوا بالموضوع بيعرفوش انه مرات انه ممكن نساعد بعدة طرق ممكن. يعني في امرأة اجت عندي قالت لي انا مش غادرة اتحمل حدا يحكي حدي،
1: صحيح
0: يعني لهالدرجة التغييرات النفسية اللي ممكن تصير كثير بتأثر على حياة المرأة. تنسيش احنا منضلنا نشتغل بالبيت وبرا وجوا، هاي اكثر سنين اللي احنا ممكن ننتج فيها النساء.
1: صحيح 100%. في عادات يومية ممكن المرأة تعملها مثلا اللي هي تحفز الشعور بالهبات الساخنة مثلا. في أمور يومية يمكن المرأة ما بتنتبه لها. قديش الضغط النفسي كمان والتوتر كمان، أنا بقول الستريس كمان بفوتك بهيدا
0: بالعلاجات. إحنا بنحكي اليوم عن علاجات الهرمونات وبنحكي عن علاجات اللي هي مش علاجات هرمونات. في أمريكا الـ FDA نزل التنبيه الخطر إنه علاج الهرمونات هو خطر، يعني هو مش خطر. فإحنا طبعا لازم كمان نختار العلاج للمرأة المناسبة، مش كل واحدة بتيجي عندي أعطيها هرمونات.
1: صحيح هي غير يعني غير مناسب، يعني علاج الهرمونات اللي انت عم تقولي اليوم انه هو منه مناسب لك الامرأة.
0: لا طبعا طبعا لا، يعني احنا لما بنسأل يعني في حالات طبية مثلا عند الامرأة اللي ممنوع تاخد فيها علاج هرمونات، وفي كثير حالات اللي مبلا بتقدر تاخد. في نساء بتختار كمان تاخد، في نساء بتختار ما تاخدش علاج الهرمونات.
1: صحيح.
0: بس علاج الهرمونات مثبت انه هو افضل علاج لهبات الحم التعرق حتى تغيير بالنفسية. بس هون في نقطة مهمة، إذا المرأة عندها تغييرات بالنفسية بجيل ما بعد انقطاع التماس ولا يوجد عندها هبات ساخنة أو تعرق، المفضل أنها تتوجه لعلاج يعني موجه لهي الشغلات، مش دواء الهرمونات لأنه مش دائما بساعد. بس طبعا إذا هي بتختار الهرمونات لأسباب ثانية أو ممكن نجرب اليوم، يعني الخطورة من دواء الهرمونات اللي كانت كثير تخوفنا بعد البحث الكبير اللي طلع بال2001 اليوم كبر إحنا بمحل أحسن.
1: دكتور من أي متى بيصير التدخل الطبي أو الدوائي، مش الطبي سوري، أي متى بيصير التدخل الدوائي يعني الخيارات العلاجية الهرمونية هو بيكون أسلوب ضروري يعني للمرأة؟
0: شوفي الامرأة اللي بتقطعها العادة قبل جيل 40 فإحنا منقولها أنه أفضل تأخذي، مش منطرح قدامها الإمكانيات اختاري، إحنا منقولها أحسن أنك تأخذي. يعني ليه؟ لأنه ساعتها بحميها من هشاشة عظام، طبعا بحافظ على القلب، جدا مهم الاستروجين لعمل الأوعية الدموية والقلب. ساعتها احنا منقولها المفضل انك تاخدي. بغير حالات فوق جيل اللي هو منسميه جيل الانقطاع التماس اللي هو حوالي بين جيل 50 ل 51 احنا بنطرح الامكانيات قدام الامرأة، طبعا منقول لها ايش الحسنات والسيئات ومنقولها مين احسن اشي. واليوم معروف انه دواء الهرمونات هو احسن دواء للعوارض اللي حكيناها قبل.
1: صحيح.
0: فالمرأة اذا بتختار، طبعا احنا لازم نختار المرأة الملائمة، مثلا المرأة اللي عندها كان سرطان الثدي. فبشكل عام بحكي بشكل عام احنا منحبذش انها تاخذ، مع انه اليوم في ابحاث وفي اطباء اللي هن مختصين بمرض السرطان اللي احنا بنتعامل معهم. اذا سرطان الثدي ما كانش هو هرمونالي، يعني فيه تدخل لهرمون الاستروجين والبروجستيرون في حالات معينه وقصه ممكن تتفاجئي اللي احنا ممكن نعطيها. يعني هذا الاشي ما كانش موجود قبل، اليوم صار في كثير تغييرات بهذا المجال. ثانيا امرأة اللي كان عندها او عندها مشكلة تخصص

0: تخثر الدم بتبع أي نوع تخثر دم
1: كمان.
0: فإحنا كمان لازم نبحث مع طبيب الدم مع طبيب العائلة نشوف كل إشي مع بعضه. طبعا مثلا واحدة بتدخن مدخنة الدواء الهرمونات هو مش بالضبط حبوب منع الحبل. الكمية الموجودة من الهرمونات وأنواع الهرمونات بتختلف عن حبوب منع الحبل. فإذا امرأة مدخنة فوق جيل 35 بعدد سواجير معين باليوم ممنوع تأخذ دواء حبوب منع الحبل. عند الامرأة اللي هي بجيل بعد انقطاع التمس بتقدر تأخذ علاج. مثلا امرأة مع ميجرينا مع صداع
1: نصفي
0: طبعا إذا في عندها زي عوارض اللي هي ما قبل الصداع النصفي احنا بنسميها الأورا ممنوع تأخذ حبوب منع الحمل. فعلاج الهرمونات ممكن عندها. فالعلاجات كمان مختلفة. ممكن علاجات طريق الجلد. ممكن علاجات بحبوب. العلاجات طريق الجلد هي أقل خطورة على تخثر الدم. عشان هيك ومرات كمان للصدر عشان هيك منفضل عشان هيك إنه ننطيها بالضبط.
1: وعشان هيك أنا مهم كتير دكتور هيك نوصل اليوم إنه مهم كتير أي علاج اليوم بتفكروا تاخدوه أو بتروحوا يعني أول شيء لا ينصح أبدا أنك تروحوا تختاروا العلاج اللي بدكم إياه وتاخدوه على ذوقكم. دائما عن طريق طبيب والملف الطبي يكون واضح أمام الطبيب. طيب كتير مهم ولا شك يعني دكتور أكيد دكتور رولا يعني التغذية إلى إلى إلى دور كتير مهم. المكملات
0: طبعاً.
1: الغذائية قديش إلى دور كتير مهم
0: طبعاً.
1: وبدي أحكي كمان عن الجانب النفسي بس مع دقيقة واحدة بدك تشملي لي كل هاي
0: أوكي. بالنسبة للتغذية فإحنا عم نحكي عن إنه مهم جدا فيتامين دي وهيلث جدا مهم. مغنيسيوم إحنا كمان مننصح لأنه ممكن يساعد لارتخاء العظام ونوم أحسن بالليل
1: صحيح.
0: إحنا عم نحكي على رياضة جدا جدا مهمة
1: صحيح.
0: رياضة القوة طبعا وممكن بمرة ثانية نتطرق لهذا الاشي
1: صحيح.
0: أكثر علاج نفسي طبعا إذا المرأة عندها كثير تقلبات نفسية وما موجود عندها هبات حم ساخنة وتعرق بالليل وممكن إحنا نوجهها لاستشارة ومش عيب إنه الإمرأة وتتوجه لاستشارة
1: 100%. وهيدي أول شيء شكرا كتير على هيدي الإيضاحات طبعا القيمة والأسلوب الدافي اللي كان موجود عندك عن جد لأنه هيك أعطيت إطمئنان للجميع إنه هيدي التغيرات الطبيعية هي على فكرة جزء من جمال كل مرحلة بتخوضها المرأة. فأول شيء بنتمنى كل الصحة والسلام والعافية لكل امرأة اليوم عم تسمعنا. بدي أشكركي كتير بهيدي المرحلة دكتور رولا خمايسي عضوة في لجنة مرحلة انقطاع التمث وأيضا محاضرة في كلية الطب في صفد وجامعة بار إيلان. يعطيك ألف عافية. شكرا كتير على وقتك.
0: الله يخليكي.
1: شكرا. إلى اللقاء عزيزتي. بنطلع لفاصل بعد الفاصل نواصل.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
4: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل نعمل من أجلكم.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
6: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
7: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
8: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
12: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
1: يلا رجعنا أكيد بعد الفاصل، أهلا وسهلا فيكم. هيك مع بداية كل عام دراسي جديد دائما بيزداد اهتمامنا كأهل وأسر طبعا بهيك باهتمامات متعددة ومختلفة، يعني مثل مثلا تحصيل أبنائنا، تحصيل وشراء الكتب وكل ما إلى هنالك. ولكن في جانب لا يقل أهمية فعلا، وهو الأمان النفسي والجسدي عند أطفالنا. بدي أحكي اليوم عن موضوع مهم كتير، موضوع هو يمكن تعتبروه هيك هو حساس شوي، بس موضوع جدا جدا هام، وخاصة مع بداية السنة الدراسية، لأنه باعتقادي أنه التربية الجنسية بالمدارس إلى المفروض أنه يكون إلى دور وإلى محل وإلى مكان، وكمان بالإضافة لدور الأسرة كمان بمتابعة هيدا الموضوع. يعني هو يعد هيدا الموضوع هو خط الدفاع الأول لحماية أطفالنا من التحرش أو الاستغلال. وكلنا منعرف يعني أساساً أنه أكثر التحرشات الجنسية بتصير من الأقارب، وهيدا كمان مؤشر خطير. فتعهيك نشوف كيف ممكن نحكي عن هيدا المفاهيم بلغة علمية وتناسب كل مرحلة عمرية، وشو حدود أساساً الحدود ما بين المدرسة والبيت. نرحب على الهواء مباشرة بنادية شوفاني، مستشارة تربوية متخصصة في الجنسانية. أهلا وسهلا فيك نادية، مرحبا.
13: أهلا يعطيك العافية.
1: يزيدك أهلا وسهلا فيك. مهم كتير كان نحن هيك شوي تعنكسر الجمود ونحاول نفكك هيك المفاهيم. لما منطرح اليوم نادية مصطلح التربية الجنسية بالمدارس، يتبادر دائما للأذهان سيناريوهات ومخاوف عند الأهالي، تعرفي عند معظم الأهالي. تعال كيف ممكن نعرف هيدا المفهوم بأسلوب علمي ومجتمعي مقبول اللي يتجاوز المفاهيم الخاطئة؟
13: طلعي، يعني أنا بفكر بالأساس أنت ذكرتي كلمة إنه التربية الجنسية هي حساسة شوي، هي بالفعل حساسة وحساسة كتير. بفكر إنه بداية نعطي شرعية لحساسية هذا الموضوع.
1: صحيح.
13: والتربية الجنسية يعني بما إنه إحنا منقول تربية، فهي تربية إشي بيصير على مدار سنين. وكتير مننا منفكر إنه هي خطاب اللي بنعمله مرة واحدة أو فقط بنحكي في المراهقة. وزي ما ذكرتي هي يعني في مراحل اللي إحنا نرافق فيها أطفالنا بحسب كل فترة عمرية. فهي إيش اللي إحنا بنحكي عنه بالأساس من جيل صفر. إحنا منبلش نقول إنه التربية الجنسية بتبلش لحد الطفولة ولحد المراهقة.

0: وبكل العمر احنا عم نضل نتثقف عن جنسانيتنا وجنسانية الفرد والأسرة.
1: طيب إذا بدنا نحكي اليوم هيك ما بين الـ يعني ما يجب أن تلتزم به المدرسة كمنهج توعوي وما بين ما يقع حصرا على عاتق الأهل بالمنازل، شو دور المدرسة وشو دور الأهل؟
0: هيك يعني أنا بدي أبلش بدور الأهل، بفكر دور الأهل هو الأهم دايما
1: وهو البداية طبعا
0: وهو البداية بالضبط. يعني إحنا كتير مرات من زدت الحمل على المدارس بيكون نقد إيجابي أو مش إيجابي، بس إنه الموضوع لازم يبدأ من البيت. يعني التواصل الاجتماعي والإنساني اللي بيعمله الإنسان أول ما يطلع على العالم هو بيكون مع أمه ومع أبوه. فالثقة، مصدر الثقة تبعي هو أمي وأبوي، أنا بدي أخذ الأجوبة منهم. أنا كل إشي بتقوله الماما هو مزبوط، كل إشي بقوله البابا هو مزبوط. فما نشوف الأولاد، البنات بتقول أبوي هو أبو بالعالم، الولد بيكون عنده ثقة بكل إشي، بيسألونا أسئلة علمية وإحنا ماشيين بالسيارة، كيف صارت الغيمة وكيف صارت الشجرة وكيف طلعت التفاحة. بالنسبة إلنا إحنا المصدر الأساسي للمعلومات الآمنة، للمعلومات الموثوقة. هذا الأهم أنا بالنسبة إلي بموضوع الجنسانية.
1: كيف الأهالي بده يشرحوا يعني بدي هيك شوي استغل الوقت، بديش يركض الوقت لأنه هيك حسيته عم يركض معنا. كيف الأهل كيف بده يوصلوا يعني اليوم إذا بدي أحكي اليوم على مراحل مثلا ما قبل الابتدائية بشوي والابتدائية، يعني هاي المراحل كتير كتير حساسة بالنسبة لي وهي البداية، كيف الأهل ممكن يوصلوا هيدي الرسالة اليوم التوعوية في كل مفهوم الحدود الجسدية مقارنة بالمراحل الأكبر؟
0: حلو. طلعي أنا بفكر بالأساس اللي لازم يبدو فيه الأهل هو المحادثة مع أنفسهم على المواضيع الجنسانية. يعني كتير أهل ومربيين بيسألوني كيف أبدأ مع أولادي وكيف أحكي مع أولادي. المعلومات بالإنترنت موجودة كتير، بس عن جد ليه مش عم بتساعدنا؟ لأنه بالأساس إذا أنا عندي حواجز مع نفسي على موضوع الجنسانية بشكل عام وبشكل خاص، مش راح أقدر لو مين ما حكى معاي أو إيش ما قرأت إنه أنا هقدر أمرق لأولادي. بالأول لازم أنا أفحص إيش النقاط اللي أنا عندي بتستفزني أو بتخوفني، أو شو الأشياء اللي أنا مش قادر أسميها، ليش أنا بخاف. هذا البحث مع حالي ومع ذاتي، أسأل حالي بالبداية، هذا الإشي اللي أنا كتير بهمني أحكي عنه. والنقطة الثانية، إذا أنت بدك إشي كتير عملي، أنا بفكر إنه إحنا بنبدأ أصلاً بالأساس إنه نعطي شرعية بالبيت إنه هاي المواضيع تكون متاحة وموجودة.
1: صحيح.
0: بحسب الأبحاث بفرجونا أنه الأطفال بشكل طبيعي بجيل الطفولة حتى المبكري بيسألوا عن مواضيع جنسانية وجنسية، يعني كيف جارتنا حبلات وإيش الذكر عنده عضو الجنسي، إيش الماما عنده، إيش البابا عنده. بالأساس نعطي شعور بالبيت مريح لما الولد يسأل. عشان هيك برجع عن النقطة الأولى تبعت إنه أنا أفحص مع حالي أصلاً، هل مريح إلي مش مريح إلي، شو النقاط اللي بتستفزني بتشغلني بتخوفني. وبالبداية وتاني نقطة هي إنه أنا أعطي جو مريح، ما أخاف أو إذا خفت أو نأذت أجاوب ابني بشكل عن جد حقيقي، أقول له بتعرف أنا بدي أفحص، أنا بدي أسأل وبدي أرجع لك. والنقطة الثالثة إذا بدي أعطي كتير إشي عملي على سؤالك، هو بداية نسمي الأعضاء الجنسية، التسمية. يعني لما إحنا نحكي على أي إشي بدنا نشرح لأولادنا عن الثمار وعن عن التلقيح وعن وعن وعن منسمي، ولغتنا العربية هالقد غنية وملاني. فبالأساس هو اللغة، نبدأ باللغة، وقبل اللغة زي ما ذكرت هو الجو بالبيت. هل أنا عن جد عم بعطي لنفسي أولا إني أحكي مع حالي على هاي المواضيع ومع أولادي، وساعتها هاي بتكون أحلى نقطة بداية.
1: يعني مهم كتير نسمي الأمور بمسمياتها هي تنقول
0: طبعاً.
1: ونحكي
0: طبعاً.
1: بكافة يعني بنحكي بوضوح، يعني ما في هون إنه شو يعني وكأنه تركب الأمور ببعضها، احكي بوضوح بشكل هيدا. وإذا نحن مش عارفين في كتير اليوم جهات اللي نقدر نستعين فيها لحتى نقدر نوصل المعلومة فعليا بحقيقتها لحتى نقدر بالنهاية نحن عم نحمي أطفالنا. أوكي، تعيك احكي أنا وياك شوي، يعني كيف اليوم الأهل بيقدروا يقرأوا إشارات تغيرات سلوكية، إشارات اللي بتقول إنه الأطفال عم يتعرضوا لنوع لإساءة معينة لا سمح الله أو تجاوز معين؟ احكي لي على هيدا الموضوع هيك بدقيقة.
0: طلعي ممكن نشوف إحنا التجاوزات أو التحرشات ممكن تطلع بالألعاب، طريقة الألعاب الأولاد لما بيلعبوا مع بعض. الأولاد كتير بجيل الطفولة بيلعبوا ألعاب إسقاطية، يعني بسقطوا مشاعرهن وتجاربهن على الألعاب. عشان هيك أنا بحب كتير أشوف الأولاد بالبيت عم بلعبوا معي.

0: الدمى او انه اي شيء مرات بخدوه بحولوه لدمى، بخدوا المعلقه او الجاط وبحولوهن لدمى وبنشوف بهذا العالم، او كيف بيلعبوا مع اصدقائهن ايش اللغه اللي بيستعملوها، او مرات لما بيجوا بيسالونا. فالخطوط الحمراء او الضي الاحمر هو لما الولد او البنت بيستعملوا كلمات من عالم الكبار. بس كتير طبيعي انه الاولاد الاطفال تعنقول يجوا يسالوني ليه شايف شكل العضو الجنسي، او كيف جرتنا حبلات، او كيف بيجي الولد. بس لما بيستعملوا كلمات مثلا من العلاقه الجنسيه او مثلا من الافلام الاباحيه او عن وضعيات جنسيه، انا هون هذا ممكن يضوي لي ضي احمر انه شاهد مثلا شيء مشهد اباحي او تعرض لا سمح الله لتحرش جنسي.
1: يعني خاصة في ظل انفتاح الرقمة وهيك وأجهزة الهواتف بأيدي أطفالنا كمان، هيدي نقطة يمكن ممكن توصلهم هيدي الأشياء يعني من دون ما نحن كأهل ننتبه. فعشان هيك نحن علينا كمان نحمي أطفالنا من المخاطر الرقمية.
0: أكيد هاي نقطة مهمة. يعني هون بدي أحكي شغلة، إنه الأبحاث بتفرجينا إنه بالمعدل بجيل 6 سنوات الأطفال عم تتعرض لمشهد إباحي
1: صحيح
0: للأسف على الشاشات للأسف. يعني هذا موضوع الحماية الرقمية كتير بتفوت بالتربية الجنسية اليوم، نقدرش نفصل فعلا. عشان هيك كل ما حكينا أبكر، كل ما وفرنا بيئة آمنة ولطيفة وفيها هذا السند اللي فيه، وإحنا منشدد إنه تعال واسأل. مرات إحنا كمان منمرق لأولادنا إنه ممنوع نحكي بدون ما أقول له إنه ممنوع نحكي على الموضوع، مجرد إني أصده، إني أخاف، إني ما أجاوب بشكل يعني دائم، ما أجاوب مش مرة واحدة قلت له أنا بدي أرجع بجواب بدي أفحص. فهو بيفهم إنه هذا تابو بالبيت. يعني إحنا كلنا أطفال وفهمنا شو التابوهات بدون ما أهلنا يقولوا لنا إنه هذا تابو.
1: إن شاء الله هيك مرة تانية أكيد رح نتناول الموضوع بتوسع أكتر، لأنه أنا بهمني كتير هيدا الموضوع، ورح أخده بوعدك رح أخده يعني خلال الأسابيع المقبلة بتوسع أكتر وبوقت أكتر. بدي أشكرك بهيدا المرحلة نادية شوفاني، مستشارة تربوية متخصصة في الجنسانية، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: عزيزتي، تحياتي إلى اللقاء. نحن لهون منوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. طبعا شكرا كتير لكم هيك دائما على حسن المتابعة وعلى الإصغاء المستمر لبيت العيلة على إذاعة الشمس. بنرجع لكم بالساعة الثانية، بس هلأ بدنا نتوقف مع بريك قصير، وأيضا بعد البريك رح يكون عنا نشرة أخبار مع زميلة ياسمين غميد على رأس الساعة، ومن ثم نعود لنواصل بيت العيلة على الهواء مباشرة معي أنا رانيا العلم من وراء المايك.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اي بليس ماك تريند ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
3: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7:00 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب صباح اليوم رجل سبعيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 3 جنوب البلاد. بدورها وصلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المكان وقدمت الإسعافات اللازمة للمصاب، ثم نقل بعدها إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن صفقة ضخمة تزيد قيمتها عن 10 مليارات شيكل مع وزارة الدفاع اليونانية، تقضي بأن تنشأ إسرائيل في اليونان منظومة دفاع متعددة الطبقات. وأفد بأن ذلك يأتي في إطار مشروع الدفاع الجوي الذي أطلقته اليونان لإنشاء مظلة دفاعية تعتمد على منظومات إسرائيلية متطورة بهدف تعزيز قدراتها في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي والبحري والسيبراني. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ويراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، وأشارت التقارير إلى استعداد الجيش للتعامل مع أي هجوم إيراني وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار. هدمت الآليات الإسرائيلية عددا من المنازل المأهولة في منطقة السقي التابعة لبلدة بيرزيت شمال رام الله بعد اقتحام المنطقة الواقعة أسفل جسر عطارة بذريعة البناء دون ترخيص. وأوضحت مصادر محلية أن عملية الهدم أدت إلى تدمير مساحات واسعة من المباني السكنية. أعلنت الشرطة عن اعتقال مطلوب من مدينة نابلس للاشتباه بضلوعه بنشاط إرهابي وانتمائه سابقا لتنظيم عرين الأسود كما جاء في البيان. وبحسب البيان جاءت الحملة بالتعاون مع الجيش وبناء على معلومات استخباراتية من الشبكة. نفت وزارة الدفاع الإماراتية المزاعم الإيرانية بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية، ويأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن قواته استهدفت قواعد أمريكية في كل من الأردن والإمارات. وأوضح الحرس أنها تأتي ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت جزيرة لارك في مضيق هرمز، وأسفرت عن مقتل أفراد من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين إيرانيين. من المقرر أن يرتفع سعر لتر البنزين ابتداء من منتصف الليلة القادمة بزيادة قدرها 16 أجورة. سيرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالخدمة الذاتية إلى 8 شواقل و25 أجورة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار.

أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

عدنا إليكم مع بيت العيلة، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. تحياتنا لكل اللي معنا ولكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. كيفكن؟ شو عاملين بهيدي الأوقات؟ لكل ربات البيوت أول شي منوجه لكم أجمل تحية. دائما المشوار بيحلى معكم، ودائما هيك الصورة بتكتمل مع فنجان القهوة اللي دائما بيرفقكم مع راديو الشمس. كل المتواجدين على الطرقات كمان منقلكم تبهوا كتير منيح، اتركوا التليفون من بين إيديكم، تركيزكم على الطريق. وأيضاً اللي متواجدين بأعمالهم كمان نهار حلو هيك، وإن شاء الله يا رب هيك بيكون نهار لذيذ سلس ناجح للجميع. يلا نحن ابتدينا بيت العيلة بساعته الثانية.

يلا من بعد ما كنا بالساعة الأولى وحكينا على مواضيع مهمة كتير، طبعا تناولنا موضوع الهبات الساخنة عند المرأة ما قبل انقطاع العادة الشهرية وما بعد الانقطاع، حكينا عن أهمية التربية الجنسية والتوعية الجنسية بالمدارس وفي البيوت أيضا. بدنا هلأ ننتقل لحتى نحكي عن كيف ممكن نحضر هيك ونعمل بيئة مريحة للدراسة ببيوتنا لأولادنا، يعني اللي ممكن هيك تعطيهم شعور بالراحة، تحفزهم كمان على أنهم يدرسوا. في كتير تفاصيل ممكن نعملها بالبيت وبمكان الدراسة لحتى تكون بيئة مريحة للدراسة. كمان بدنا نحكي على أهمية كل موضوع مع الرجوع للمدارس والعودة للروتين، قديش مهم يكون في تحضير مسبق للوجبات اللي بيعمل عن جد فرق كتير كبير، إن كان بالصحة إن كان بالاقتصاد فعليا هيك، خصوصا لكل العاملين والعاملات. بعد أوكي يلا

انطلقنا بساعة تانية. رانيا العالم من وراء المايك، فيها الحسن خليل حداد في أعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس على الهندسة الصوتية والكنترول.

0: يلا تعال هيك نروح ونكون مع ضيوفنا. بس بتعرفوا ايه، اوكي خلينا قبل هيك ما نكون مع اول موضوع بساعتنا التانية، كل موضوع كيف ممكن نصمم بيئة مريحة للدراسة لأولادنا طبعا بالبيت للدراسة، اي زاوية اي غرفة، شو الإضاءة، شو المكان المريح، الكرسي المريح، في كتير تفاصيل بناخدها بعين الاعتبار لما نحن عم هيك نحضر أو نجهز بيئة مريحة لأولادنا خلال الدراسة. يعني في كتير محفزات ممكن تكون موجودة بالغرفة اللي هي ممكن يعني تقلل من التركيز عند أطفال عند أولادنا وطلابنا، وفي كتير هيك عشان هيك كل هيدا الأمور بتأثر على جو الدراسة. فتعالوا نشوف بعد هيدا الفاصل شو الأمور اللي علينا هيك ننتبه لها، شو البيئة المريحة لأولادنا اللي علينا نجهز لهم إياها للدراسة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
4: الله يحميلك إياها صارت صبية،
5: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها،
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
8: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539-215-200.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: هذا الموجود برنامج سياسي؟
11: لا، وين اجتماعي؟
10: لا ممكن ترفيهي
11: فني؟
10: لا
11: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
10: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
11: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
10: ولا مرة.
11: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
10: عليك الرام وتامر نفار.
12: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا خلينا نروح هيك عنوان. تعرف شو عنوان الحلقة؟ ممكن نسميه عن التركيز، سر التركيز، كيف نصمم بيئة دراسية مثالية ببيوتنا. تعال هيك نحكي. كتير بنعرف انه كتير من طلابنا وحتى كمان بتعرفوا شو صناع المحتوى، وحتى كمان المهنيين اللي بيقضوا ساعات طويلة قدام المكتب وامام الشاشات، بنهاية اليوم بيسألوا حالهم ليش نحنا منحس بإرهاق

0: مع انه هيك ما انجزنا كتير. هلا الاجابه ما بتكمن بمستوى الذكاء او الجهد بل بالبيئه المحيطه. يعني كيف نحول، ممكن نحول زاويتنا الصغيره او غرفتنا بالبيت لمحفز طبيعي للتركيز والانتاجيه. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشره بضيفتنا ورود در، مهندسه معماريه من طاقم وقسم ايضا بقسم طاقم المحاضرين والمعلمين بكلية نوفا جليل في قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. أهلا وسهلا فيك ورود، مرحبا.
1: أهلا أهلا رانيا، مرحبا،
0: تحياتي لك. ورود، تعال نبدأ هيك أنا وياك من اللي كيف بيقولوا لنبدأ من البصريات. يعني بنعرف قديش الإضاءة هي الأساس وبتلعب دور كتير كبير. قديش اليوم عمليا بتشوفوا أنتوا كمصممين وكمهندسين معماريين بتشوفوا أنه الإضاءة بتأثر على نشاط دماغنا أثناء التركيز أو أثناء الدراسة أو أثناء العمل؟
1: احنا بشكل عام زي ما بتشوف بالنهار الواحد بيكون ملان طاقه ملان حيويه، لانه في المصدر الاساسي اللي هو ضوء الشمس. فاذا احنا بناخذ هذا ضوء الشمس بالتصميم تبعنا، احنا بنكمل هذا النشاط والحركه. فالنشاط والحركه مع تتوجه اكثر للطلاب، النشاط والحركه بيكونوا هن بالمدرسه، نشاط حركه اركاد شمس. برجع على البيت هن بحاجة لنفس الإشي، لكن بتركيز اللي هو هدوء وتركيز، لكن ضوء الشمس أنا بلغوش يعني. متى ما إحنا عنا ضوء الشمس الطبيعي هو اللي مضيء البيئة الدراسية تبعتنا، هذا أفضل ما يمكن. كمان إحنا كمصممين إسا على أي محل بتروح بتشوف إضاءة، صار في وعي كامل وكافي لألوان معينة بالإضاءة. في ألوان تجارية، في ألوان اللي هي لمكاتب، وفي ألوان لغرف اللي بتعطي زي اللي أخذت ضوء الشمس وقالت أنا بدي أجرب عمله لضوء الشمس. فمنشوف الإضاءة الصفراء الناعمة اللي هي تحاكي ضوء الشمس، وهاي هي الإضاءة المضبوطة لما بروح ضوء الشمس الطبيعي.
0: يعني أوكي، يعني نحن عم نحكي على الإضاءة، أول شيء إنه الإضاءة الطبيعية اللي هي أهم شيء.
1: نعم.
0: ولما بتختفي الإضاءة الطبيعية اللي هو الضوء الطبيعي طبعا ضوء الشمس وكل ما إلى هنالك، نتجه إلى الإضاءة البيضاء.
1: لا،
0: الصفرة.
1: في إلها في من البيضة، البيضة اللي هي تيجي كوميرشال أكثر، مسحرية تجارية، اللي هي أنت بتشوفيش اللون مضبوط، وبرضه إذا بنطلع عليها بتتعبنا لأنها مش طبيعية. لكن في إضاءة بين الأصفر الغامق والأبيض، في إضاءة تحاكي ضوء الشمس.
0: عرفت.
1: اللي هي منسميها أوريوم أو إضاءة بلون جميل. ضوء الشمس.
0: جميل. يعني دائما نختار الإضاءة المائلة للطبيعي أكتر.
1: بالضبط.
0: طيب، هذا في كل ما يتعلق بالإضاءة ورود، ماذا في عن اختيار المكان نفسه؟ يعني أوقات منشوف الطالب عم يدرس على طاولة المطبخ ورود، أوقات منشوف الطالب عم يدرس على الكنباية، أوقات منشوف الطالب عم يدرس على السرير، أوقات في طلاب بيقعدوا وراء مكاتبهم وبيدرسوا، في مكاتب بتكون خاصة بالغرف. شو هيدا الموضوع؟ ماذا عن اختيار المكان؟ أين؟ كيف؟ كل ما إلى هنالك.
1: احنا بنعرف انه مش كل بيوت مهيئه يكون في غرفه دراسه. في بيوت اللي فيها عدد الافراد شوي كبير، وانه تقولي هاي غرفه دراسه بس للولد مش دائما مهيئه. الاهم من غرفه الدراسه هو مكان، المكان اللي الولد بحس حاله انه هو اول إشي جزء من البيت، ثاني إشي بيقدر يركز فيه، لانه هذا اهم. لما احنا انا بقول انه جزء من البيت، يعني سامع اخوته الصغار او اللي اكبر منه عم بحكوا انه اهله موجودين بالبيت. هذا رائع. المكان هو انه بعيد عن كل المشتتات. يعني مش مفضل جنب التلفزيون، لانه ان حدا ضوى التلفزيون احنا دغري بنشوف الولد، احنا كبار وبنصير دغري نطلع على التلفزيون ونحكي مع بعض. فخلق بيئه او تصميم بيئه هو بيساعد على عادات لدخول حالة التركيز بالولد. البيئة بتقول هيك انه انا بمحل مريح لإلي بشكل عام، ممكن يكون بكوريدور وسيع بالبيت اللي انا بدرس فيه، بتشايف اهل البيت عم بمرقوا بروحوا على غرفهم او بمرقوا بروحوا على المطبخ او على الصالون، لكن هذا مريح للولد. إنه الإضاءة فيه مضبوطة كمان كيف حكيتي.
0: صحيح.
1: وأهم إشي إنه أنا بشكل عام بآمن إنه الشخص المسؤول عن إنه يكون بالموقع أو بالمساحة هاي يكون جزء من التخطيط. إيش يعني؟ لما أنا بعرف إنه ابني بحب اللون الأزرق، بحط له كمان لون، بخفف بخليه يحس إنه هو بمحل اللي هو إله. أنا بخلق له محل يتواجد،
0: يشبهه يمكن،
1: يشبهه، مصمم من أجله، مرتب عشانه، بترتيبه الخاص، بميوله الخاصة من ناحية ألوان، من ناحية حتى إحنا كمصممين إحنا بنفكر أولا بالإنسان. أول إشي هو الولد. لما أنا من ناحية هندسة بشرية أو منسميها الإرغونوميا، أنا بهتم إنه الطاولة لحجمه
0: والكرسي. والكرسي في عندك الكرسي إلى دور كتير مهم
1: 100% اللي بتحكيه. يعني إذا أنا الطاولة لحجمه والكرسي ملائمة لقعدته، ما يقعدش لقدام وما يضعش فيها، تكون مبنية لحجم جسمه، والألوان مريحة والضوء مريح والموقع مضبوط لإله، هو عم بخلق بالتصميم الصغير حتى لو اللي احنا عملنا له اياه او هو ساعد فيه، بخلق عماله عادي انه انا هذا المحل حلو. انا بدي اياه لما بدي اقرا كتاب، لما بدي احل وظايفي، انا بنتقل من المدرسه والنشاط والركض للتركيز هنا اني اكسب محل الي احل فيه وظايفي. كتير مهم إنه هو الطالب يحس إنه هذا مكان لإلي، هون بدرس وهون بركز، ما خصش وين. ممكن إنه هذا المكان فعلا يكون طاولة المطبخ، لكن مش هالقد بفكر إنه طاولة الصالون أو الكنباي هم إشي منيح، لأنه إحنا بنعرف إنه هاي بتأذي الظهر.
0: بس حتى كمان طاولة المطبخ انت عم تحكي على انه كل الوقت في محفزات، يعني كل الوقت في شيء بيتحرك هنيك، رايح جاي، يمكن حكي، يمكن ضجة، يمكن يمكن يمكن كل هذه التفاصيل كمان يمكن ما بتكون مناسبة لانه الطالب يقعد ويدرس ويركز.
1: بوافقك، طاولة المطبخ بتكون محل مناسب اذا الطالب بحاجة لتواصل مع واحد من الاهل اللي موجود بالمطبخ، لانه مجبور يكون موجود بالمطبخ. واحنا شفناها، يعني انا كأم كنت اشتغل، كنت كتير مرات ابدا احضر وجبه العشاء لما اولادي عم بدرسوا، فكان يدرسوا معي. اياتها سؤال طبعا
0: دائما موجود حدهم،
1: طبعا بيعتمد على العمر، لكن في زاويه اللي هي دائما الهن مخصصه الهن، لكن كمان في اياتها منطقه اللي هي مش هاي الزاويه المخصصه، كمان نحاول احنا كاهل نوفر هذا التركيز.
0: كمان يمكن بيتعلق بالطالب نفسه. على فكره في طلاب ممكن يعني بيدرسوا بدهم بحاجه لهدوء تام، وفي طلاب على فكره بيدرسوا على اصوات وضجيج او موسيقى. فعليا انا بنتي على فكره كانت دائما تحط موسيقى، تسمع موسيقى وتدرس حقيقه.
1: صحيح، هذا واحد من الإشكاليات اللي عم بنواجهها لما الإخوة مع بعض بنفس الأوضة. طبعا كل واحد نشكر الله على التنوع اللي بعطينا إياه، كل ولد شكل.
0: صحيح،
1: زي ما قلت ولد بيكون بده موسيقى وبده كله بالعالي، ولد بده أعطيني هدوئي. يعني لما اثنين مع بعض، واحد بحط سدادات بدنيه والثاني بحط يعني موسيقى، هذا الإشي الحلو بتكون العيلة بكل واحد شكل. لكن إحنا هذا اللي بوافقك 100% إنه إحنا جد لازم نركز إنه نصمم مع كل ولد البيئة المناسبة لإله. إذا مش مناسب لاثنين يكونوا بنفس الغرفة للدراسة، فعلا ما يكونوش بنفس الغرفة للدراسة. لكن كمان ننتبه إنه مش واحد زي أنت بهاي الزاوية كأنك أنت المقاصص وأنت خد الغرفة. لا، كتير مهم إنه يكون تصميم مكان
0: 100%
1: مريح. هذا إلي، هذا هاي زاويتي. حتى لو زاوية
0: فعليا هيك. يعني شكرا عن جد، شكرا هيك ورود، لانه هيك هيك هيك انه نخصص هيك شيء خاص لاولادنا حتى لو كان شيء صغير هيك وبما يتناسب ويتماشى مع متطلباتهم هن كمان. هيدا ناخذها بعين الاعتبار كيف انت ذكرتي. أيوة. هيدا نقطه كثير مهمه. ورود در مهندسه معماريه قسم من طاقم المحاضرين والمعلمين.

0: خلينا هيك اخذكم لموضوع هيك، بما انه راجعين على المدارس، العوده على المدارس بكره بكره بكره، كلنا بانتظار هيدي اللحظات. وبما انه كنا حكين الاسبوع الماضي عن الزواد الصحيه عند اولادنا، وقد ايش مهم تكون الزواد هي شيء محبب عند الاطفال، وقد ايش مهم نشرك الطفل باختيار وجبته المدرسيه بدل ما انه نتخذ القرار كامل عنه، تعال نحكي اليوم عن التحضير المسبق للوجبات، وأيضا يعني المقصود الأكل، التحضير الطبيخ، وجبات الأسبوع ممكن نحضرها كاملا بطريقة ذكية ومنظمة لحتى عن جد نقدر هيك يأكلوا بالنهاية أولادنا أكل صحي، وهذه نقطة كتير مهمة بالنهاية. فتعال نشوف أسرار التحضير للوجبات مع العودة للمدارس. يعني نعرف قديش هيك كلنا أساسا بس نسمع عن هذا الموضوع، هيك منسترجع سوا المعاناة اليومية المعتادة، شو بدنا نطبخ اليوم؟ وعن جد فتحية بشاري بكرة شو بدنا نطبخ؟
1: على فكرة الموضوع جدا رائع وحلو، رح يلغين كثير الأمهات بشكل عام برضو كمان أمهات العاملات.
0: اسمع، هاي لحظات العجقة الصبح ولحظات العجقة من بعد ما نرجع من الشغل ركاد، بدنا نحضر أكل قبل ما يوصلوا الأولاد على يعني اسمعي هاي ده مش معقول. شو فتحية، يعني كلنا هيك يمكن مع هيدا العودة للروتين كيف بيقولوا من بكرة رح يبدأ، ليش مهم نحضر؟ بتقولي أنت كأخصائية تغذية اليوم ومدربة في مجال الغذاء الصحي، ليش مهم يكون في تحضير مسبق؟ عن جد شو بيعمل فرق اليوم هيدا الموضوع؟
1: أكيد لأنه رانيا مع الرجوع للمدارس مش بس الأولاد برجعوا للروتين، كل روتين البيت بتغير، بصير عندنا مدرسة، شغل، زواج، أجازات، نشاطات، فطبيعي يصير واحد من الأشياء اللي ممكن تضغطنا. فلهيك لما إحنا بنحضر مسبقاً هذا الإشي بيساعدنا، أو مثلاً نحضر جزء من الطعام هذا بيساعدنا على إنه نخفف الضغط على أنفسنا، وبرضو كمان إنه نطعمي أولادنا أكل قدر الإمكان صحي، لأنه مرات كثير المشكلة مش إنه بنعرفش شو الأكل الصحي، المشكلة إنه بنوصل آخر النهار زي ما حكيت تعبانين ومستعجلين وبدنا نفكر شو بدنا نطبخ، فهي نقطة هامة جدا. طب عملياً من وين نبدأ؟ يعني كيف نبدأ من عند الزوادة. من عند الزواج لما عندي أحضر للزواج لازم يكون في عندي من الأساس مشتريات أسبوعية، يعني يكون في عندي شغلات أساسية موجودة في البيت، خضار وفواكه بكمية مناسبة للأسبوع بدون ما نكتر لحتى تضل طازجة ونقلل من الهدف، يكون في عندنا خبز أو لخمانيات اللي هو مناسب يفضل من الشروب الكاملة، برضو بنقدر نحط بالفريزة عجينة مكيش أو إحنا نشتريها من المخبز اللي هي بتكون حجم صغير من القمح الكامل، أو إحنا بنحضرها في يوم نكون فاضيين فيه، فهيك بخفف عنا العبء والصبح بس نستخدمها، ويكون معنا خيار للحشوات مثل مثلا النساء اللي بحبوا يطعموا أولادهم مثلا من لبنة البيت، كثير سهل علي أول الأسبوع أني أنا أدير اللبنة أحط صغير ملح أستناها بعدين أحطها بالبراد وتكون جاهزة، بدلا أحط مدهون الحمص أجيب حمص أنا أسلقه أو حتى كمان حمص معلب بس كثير ألحه منيح، أحط معاه طحينة ومعاه ليمون بدون ما أحط تومي عشان يتصمد أكثر بالبراد، وبحط معاه ملح بخلطهم على المكسر وعندي جاهزين بالبراد. إضافة كمان إلى مثلا موجود عندي زعتر موجود كمان خيارات أخرى، مثلا إذا أنا كمان بحب وفايت
0: فتحية نحن الخط عم بيروح عندك، ما بعرف إذا ممكن هيك ترجع تغيري مكانك لأنه بهمنا كتير نسمعك بوضوح
1: هون. تمام
0: أوكي تعال نشوف. يلا
1: تمام، إذا أنا كمان بدي أحضر عجة سواء أنا امرأة عاملة بدي أخذ معي على الشغل أو حتى كمان طالب بدي أفوت بيض من وإحنا خايتين على الخريف، فممكن أحضر خلطة العجة من بالليل، الخضروات أكسمهن وأحط معهن البيض بس الصبح أنا بحطهن بالمكلاة وهذا هو، والخضار نفس الإشي بغسلها من قبل بيوم بنشفها منيح وبتكون عندي جاهزة بدون ما أنا أنضغط. إسا بالنسبة لقضية الوجبات الكبيرة هي الأساس اللي أنا بحس إنه الناس بتلاقي فيها صعوبة معينة، إيش ممكن يكون في عنا وجبات صحية؟ هون في عنا أفكار، مش شرط إني أنا أحضر الغداء كامل وأحفظ عندي، لا بكفي إني أحضر الأساس،

0: فبدي
1: بتعرفي في مفهوم خاطئ وكأنه أنه أنا لازم وقف يوم أيام سبت وأحد حضر لمدة 6 أيام أو 7 يعني لمدة تعرفي لوقت طويل قضي هيدول النهارات كل الوقت عشان حضر وجبات الأسبوع كاملا. في يعني هيدا يعني منقول هيدا شكل يعني هيدا تنظيم مزبوط أم أنه في طرق أبسط وأذكى من هيدا الموضوع؟
0: بالضبط بدناش نعطي للأم العاملة أو حتى الأم الموجودة في البيت والمضغوطة يعني كمان مهام أكثر أو نضغط عليها، بالعكس إحنا بدنا نهون، فبدنا نعطي هيك خيارات ممتازة جدا وبتاخدش وقت. يعني أكثر إشي ممكن توقفي بالمطبخ بين ساعة لساعتين اللي تحضري هذه الأشياء تحطين عندك هدول بوقت العجلة أو لما بيكونش عندك مجال إنك أنت تحضري طبيخ جاهز. الفكرة الأولى اللي أنا بجيب تقدر
1: فتحية كمان مرة ما بعرف دائما يعني عن جد هيك بهمنا كمان مرة هيك نسمع بوضوح لأنه عم بيروح من الكلام اللي عم بتقوليه وهذا يمكن مش عم بيوصل الرسالة هيك مزبوط نقدر نسمعك. تعال نجرب فتحية
0: هون أكثر محل يعني. تمام
1: يلا تعال نشوف.
0: نجرب بالنسبة للخيارات ممكن نجيب صدر دجاج نقطعه شرائح رفيعة زي الشاورما أو نبهرهن ونستناهن يبردوا شوي صغيرة مع لفائف التورتيا نفردهن على ورق الزبدة على الشايش ونعبيهن وبعدين منصفقهن بقلب علبة بقلب الفريزة. فكتير سهل إنه أنا لما أروح أحط في قلب التورت التورتيا وأحضرها مع كمان شوية خضار طازجة، فهي وجبة مشبعة ورائعة فيها كل العناصر. كمان اختيار آخر
1: لا مش عم نسمع بوضوح، خليني إيهاب رجع فتحية للكونترول على أساس أنه بركي هيك تغير مكانة فتحية كام يعني بشكل كامل نقدر عن جد نسمع هيدا الموضوع لأنه مهم كتير بالنهاية هيك بيساعد كل ربات البيوت حقيقة أنه هيك يستغلوا هيدا النصائح لحتى تقدر تساعدون أكتر. إيه فتحية معكي تفضلي.
0: تمام احنا أوكي. اعطينا اول فكره اللي هي فكره اللفائف
1: المضبوط
0: بالدجاج كثير سهله تنحط بالفريزر. الشيء الثاني انه انا اجيب صدر دجاج اتبله كمان بالتتبيله اللي انا بحبها واحطهم كمان بالفريزر باكياس اللي هي خاصه، فهذا بهون علي لما بروح انا قبل ما اطلع على شغلي بحطهم بقلب البراد عشان يذوبوا على مهل، لما اروح يا بحطهم بالفرن او بالنينجا وبحط حتىهن مصدر للكربوهيدرات، ممكن يكون في عندي خبز اللي بدي اياه. فكرة كمان رائعة جدا اللحم لو سمع بصل بضيف عليه البندورة الطبيعية
1: اوكي خلينا نجرب خلينا نحاول نتصل بطريقة ممكن تكون غير لحتى نقدر نسمع عن جد فتحي بوضوح بس على السريع. إيهاب طيب خليني بهيدا الوقت إيهاب نطلع لفاصل، بعد الفاصل بنرجع نحاول ناخد فتحية لحتى نقدر عن جد نكمل الموضوع.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
5: اي بليس ماك تريند إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة

0: كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
2: يلا تعال نرجع إذن نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا فتحية بشيري، استشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي. بنتأمل هلأ نكون عم سمعك منيح.
3: فتحي.
2: أهلا رونيا فيك. جميع المستمعين. يلا تعال هيك، كيف قلنا كنا عم نحكي عن تحضير الوجبات اللي منقدر عن جد نحضرها قبل ونحفظها بالتلاجة أو بالفريزر لحتى نختصر كتير وقت خلال الأسبوع من الطبيخ. حكيتي على الخبز مع
3: اللفائف.
2: حكيتي عن الدجاج المقطع كمان اللي منجهزه يكون جاهز أيضا.
3: صحيح. والفكرة الثالثة إنه نجيب لحمة مفرومة مع بصل وصوص بندورة وبهارات، نحلوسهن وبس يبردوا لمدة ساعة، نحفظهن كمان بأكياس أو بعلبة صغيرة، لما بدنا منطلع الصبح بنحطهن بالبراد عشان يدوبوا مش على الرخام برا، ومن ثم نستخدمهن وحدهن نسلق باستا أو مثلا ممكن نعمل رز. هيك الوجبة كاملة ومتكاملة. عندي وجبة سريعة اللي أنا ممكن أقدمها لعائلتي وبنفس الوقت فيها كل العناصر. كمان أفكار مثل الكفتة. الكفتة ممكن أطلب من اللحام لحمة قليلة الدهن يحطوا لي معها البصل والبكدونس أو أسوي هاي العملية بالبيت. والكفتة ممكن أحطهن أنا بأكياس برضو صغيرة، هذا يسهل علي لأنه هي جدا سريعة على التحضير.
2: صحيح.
3: أو ممكن كمان شغلة تانية أنه أنا أحمرهن على الفرن وأحطهن كمان بالفريزة وأستخدمهن لأني أعمل يخاني مثل يخنة البازيلا، الفاصوليا، والبازيلا والفاصوليا برضو نفس الإشي، بكون أنا شاري أكياس مجمدة اللي هي جدا صحية ورائعة، فأنا بستخدم بس بحط اللحمة اللي أنا كنت حاططها بالفريزة وفوق هنا البازيلا أو الفاصوليا وحدهن بسلق أو رز أو بعمل أي نوع من الكربوهيدرات. برضو كمان فكرة البقوليات مثل مثلا حمص، مثل مثلا عدس يكون عندي بالفريزة، لما بيكون عندي مسلوق مثلا عدس فكتير سهل علي اني احضر مثلا جدرت العدس.
2: صحيح.
3: اللي هو عدس وشوي بصل والرز بتاخذ معي 15 دقيقه بالضبط لانه اساسا العدس مسلوق. هيك صار عندي وجبه نباتيه رائعه جدا وبروتينها كامل. برضو حمص مسلوق مع برغل من كلها شلباته، فهون عندي بروتين نباتي رائع جدا ووجبه مشبعه. اللي انا لما الحمص مسلوق بس بحط عليه البرغل والبندوره وبحطهم على الغاز وهيك صار عندي وجبه كامله وبروتين نباتي رائع جدا.
2: ملان عندي. بدي ركز على نقطه كتير مهمه، بما انه اليوم انت عم تعطي نصائح على انه الاكل اللي هيك نجهزه ونفرزه ويكون جاهز للأكل، طريقة تذويب الأكل لازم تكون موجودة بالبراد مش برا، مزبوط؟
3: بالضبط، لأنه هذا مهم جدا. الأشخاص بيفكروا أنه إذا حطيت بالبرة وحتى لو كانت درجات الحرارة منخفضة أنه هذا آمن. لا مش آمن، المفروض التذويب يكون بالبراد. يعني أنا قبل ما أطلع على شغلي أكون عارفة حالي شو بدي أطلع، بحطهم بالبراد بدوبوا على مهل وبعدين بستخدمهم.
2: هل ممكن في يعني شيء إذا الأكل بطل آمن أو صالح للأكل، يعني الأشياء المفرزة بطلت صالحة للأكل، في علامات تبين لي يعني تغيير اللون مثلا ممكن أو شيء؟
3: إذا عم نحكي على الرائحة. صحيح. الرائحة وتغيير اللون. ومهم كمان عشان أتجنب أنا هذا الأمر أن يكون عندي سلامة الغذاء، هاي مهمة.

0: خلال التحضير. يعني الأكل المطبوخ اللي بحاجة لتبريد ما نتركه ساعات لبرا، نحطه الماكسيموم ساعتين عبين ما يبرد لما أطبخه، وبعدين أدخله على التبريد. وإذا كان الجو حار جدا نحكي على ساعة فقط عبين بس ما يبرد، وبعدين بحفظه بالبراد يكون على 4 درجات أقل أو أقل، والفريزة على ناقص 18. والأكل المطبوخ بالبراد عادة 3 أيام لـ4 الماكسيموم بيكون آمن، وبرضو نعتمد على الشم وكمان اللون، بالإضافة كمان بالفريزة بقعد بين 3 إلى 4 أشهر الأكل المطبوخ.
1: أوكي، شكراً فتحية بشيري طبعاً على كل هيدي النصائح، استشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي. شكراً جزيلاً عزيزتي، تحياتي، إلى اللقاء.
0: أهلاً.
1: إلى اللقاء، شكراً عزيزتي، شكراً. أخذكم وننتقل لموضوع آخر، مشروع على فكرة، مشروع رائع جدا، مشروع بعنوان بيوند 925. هيدا المشروع اللي بيهدف لدعم وإلهام المهنيين والطلاب العرب إنهم يعيشوا حياة متوازنة، وأعتقد إنه هيدا الإشي اللي نحن ناقصتنا اليوم. يعني كلنا بنركض، كلنا كل الوقت تعرفوا هيك في ضغط، ضغط شغل، التزامات، تعليم، وهلأ فايتين ولادنا على المدارس، تحديات حياة يومية. يعني كتير منا بمر عليه اليوم هيك أوقات وساعات وهو حاسس إنه الوقت عم بيضيع من غير ما يعطي حاله وجسمه صحته علاقاته الاجتماعية الحق الكافي. بس اليوم في حراك مجتمعي شبابي اللي هو عم بيغير هيدي المعادلة بأسلوب ملهم وخفيف، كيف بيقولوا، خفيف لطيف. مجتمع بيوند 925 على الهواء مباشرة. رحبوا معي بضيفنا سراج ريان، مهندس برمجيات وخريج كلية التخنيون وأحد المؤسسين والمقيمين على مشروع ومجتمع بيوند 925. أهلا وسهلا فيك سراج.
2: سلامات والأخبار،
1: يعطيك العافية. بتعرف هيك لما بنحكي عن بيوند 925 الاسم بحد ذاته بيحمل رسالة. تعال حكي لي شوي عن الفكرة وشو التحدي الأساسي اللي لمستوه عند الشباب والمهنيين العرب.
2: مزبوط. أول إشي هو بيوند ما بعد، يعني الأصل بيوند 925 اللي هي 9 to 5. هو مصطلح اللي بيستعملوه بشكل عام عشان يوصفوا الوظيفة المكتبية اللي أغلبنا عنا إياها، يعني أو الغالب بيشتغلوا من الساعة 9 و5، يعني تعال نقول الشغل المكتبي العادي المتبع بكتير محلات. فكان الأصل من هون إنه نرمز لأنه طب شو ما بعد، يعني شو ما بعد المهنة، شو ما بعد التعليم، إن كان مهنة مكتبية أو غيرها يعني. بس فمن هون أجل الاسم، هو نابع من الفكرة نفسها اللي إحنا حابين نوصل لكيف شرحتي بطريقة جدا جميلة، يعني إنه نوصل شو مع الحياة الاجتماعية، شو مع الحركة، شو مع الرياضة، الجسد، الروح. فمن هون أجل الاسم.
1: جميل. طب هيك التوازن ما بين كله هيدا، ما بين العمل، ما بين الصحة، ما بين الحياة الاجتماعية، هيدي معادلة صعبة اليوم، خلنا نكون واقعيين سراج. يعني كيف اليوم إجا بيوند عم بيترجم هيدا التوازن على أرض الواقع؟
2: مزبوط. ولو إنها مش صعبة كان ما كان فيها الأد دافع لهذا الحراك إنه يبدأ وهذا المشروع. فبوافق. تعال نبلش من إنه بدأ المشروع من مجموعة أصحاب اللي كلهم كانوا يعانوا من هذا الإشي. ناس اللي مثلا خلصت تعليم وتوظفت وما إلى آخره، أو ناس عم تعلم بس مش عم تلاقي هذا تقدر تعمل هذا التوازن اللي عم تحكي عنه. فبلشنا نعمل رياضة سوا. من هون الإشي تطور لأنه حتى نوصل ونجرب نلاقي حلول لأصحابنا وللدائرة الأكبر ولكل المجتمع يعني. فأول إشي بدينا بأنه قررنا نبدأ زي رانينج كلوب الإنجليزي أو نادي للركض، اللي هو اجتماعي رياضي. الهدف أنه نلتقي أيام بنهاية الأسبوع، نلتقي بشكل عام على وقت الغروب، يكون اللي هو وقت كمان جميل على البحر، نعمل ركضة 5 كيلو. الـ5 كيلو هاي بتنعمل بمستويات مختلفة. القصد انه يعني يكون كمان مريح لحدا مبتدئ، ويكون كمان حدا اللي عنده القدرة الكافية انه يركض هاي الـ5 كيلو بشكل متواصل، برضو يكون في له ناس اللي بترافقه ويركضوا سوا ويعملوا هاي الفعالية.

0: هذه. وبالآخر لأنه كان الهدف دائما هو حركي بس كمان هو الاجتماعيات، فبالآخر دائما بنحاول نلتقي كلنا بمحل واحد نقعد بشكل عام. أي حاجة هيك أنا انبنت عيلي، فصار كل مرة حدا يجيب إشي تحلاي نقعد نحكي نتخرف، عم تنبنى علاقات وصداقات كتير قوية، ناس عم تدعم. المنظر نفسه والتجربة نفسها يعني لسه أنا عم بحكي لك عنها، بس مش زي لما تشوف هاي العلاقات قدامك وتشوف الناس والروح الحلوة اللي موجودة عند مجتمعنا. غير هيك عم نحاول كمان، مش كله رياضة الركض مظبوط، فنحاول نعمل كمان مثلا بيلاتس كلوب اللي كمان عم بيكون أكتر يعطي إيجابي للصبايا اللي بحبوا بعد الشغل يتجمعوا، عم بيكون برضو نفس الفكرة اللي هو على شاط يعني خارج أربع حيطان، يكون أكتر هيك إنه يلتقوا يتخرفوا ويحكوا كمان
1: في الهواء الطلق
0: مظبوط. ومؤخرا عم يعني غير بشكل عام بيكون في زي إيفنتات اللي احنا بنحاول حوالين الرياضة نعمل أشياء سوشيال، فمؤخرا عم نشتغل على مهرجان بقدر نسميه اللي هو فيستيفال اللي يجمع أجواء حلوة، يجمع موسيقى، يجمع بوث يعني زي الناس تعرف إكسبوز اللي يكون فيه غادب شركات اللي جاي توزع هدايا، تفرجي براندات اللي تعطي تحديات وإلى آخره، مع رياضة. مع شو القصد بالرياضة؟ يعني القصد أنه عم نحكي على محطات اللي تكون شغالة كل النهار، اللي ثلاث محطات بنفس الوقت، اللي كل الوقت في عندك رياضات مختلفة، اللي يكون عندك تقدر تجرب أكثر من نوع، تتعرف على مجالات جديدة، أو إن كان بتحب شغل اللي أنت كمان بتمارسها بشكل عام بتحب تمارسها مع ناس بمجموعة أكبر بنهار كامل. فراح يكون عندنا يوم الجمعة ب 11/9 فيستيفال اللي هو اسمه إتنا، بالمناسبة إتنا هو اسم بركان يعني نابع من الحركة والتدفق وإلى آخره.
1: يعني يوم كامل وهو عمليا بيكون الأول من نوعه بالمنطقة هيدا الفيستيفال، رياضات، أجواء احتفالية. طيب مين الفئات المستهدفة للمشاركة بالمهرجان؟ يعني في فئات خاصة، في أشخاص خاصة؟ هل ممكن أي شخص ممكن اليوم يقدر حابب يبدأ خطواته الأولى معكم ينضم لإلكم؟ أعطيني أكتر تفاصيل على هيدا الموضوع.
0: سؤالك حلو كتير حلو، خاصة بالنسبة لأنه حدا يبدأ خطواته. دائما الفكرة كانت نوفر هذا الاشي لناس اللي تستصعب بشكل عام تعمل هذا التوازن. يعني في ناس اوريدي وهم قلائل اللي بيقدروا يوازنوا بين الشغل تبعهم وحياة الرياضة، وحتى بيصلوا فيها لمحلات كتير بعيدة. فبالضبط هو محل اللي حتى لو حدا ببداياته هاي الخطوة الاولى، ان كان بشكل عام يعني مثلا بالركضات او بالاشياء تانية، او ان كان بالفستيفال نفسه رح يكون بدرجات مناسب لكل المستويات، رح يكون اجواء كتير لطيفة، رح تعرف على ناس ومدربين من المجال اللي كمان يكون بداية لانه تكمل بان كان اي رياضة تعرفت عليها او رياضة بتحبها تكمل فيها لقدام. بالاساس هو معد لناس اعمارها من 18 وفوق. في ناس يعني مجال الأعمار جدا واسع، يعني الناس اللي منضمة أوريدي واللي عم تنضم من أعمار جدا مختلفة،
1: يعني كم ممكن كبار والمسنين ممكن ينضموا لإلكم كمان؟
0: طبعا.
1: أوكي. جميل جدا، يعني مبادرة رائعة جدا. هي يمكن أنا بقول هي مش مبادرة رياضية، إنما هو نمط تفكير وأسلوب حياة اللي بيثبت إنه الصحة والتواصل الاجتماعي هن أصل النجاح المهني كمان. شكرا كتير سراج ريان، مهندس برمجيات خريج كلية التخنيون وأحد المؤسسين والمقيمين على هذا المشروع. بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية، أنتوا القائمين على هذا المشروع سراج، يعطيكم العافية، ونحن كمان مرفقينكم دائما. شكرا جزيلا، شكرا، تحياتي، إلى اللقاء. نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم، شكرا كتير على حسن الاستماع والإصغاء أيضا مستمعينا. تحياتي لكم، رانيا العلم من وراء المايك، رفقتكم على مدار ساعتين من الوقت ببرنامج بيت العيلة. بشكركم كتير عن جد دائما بكتير محبة. شكرا كمان لمعدي هذا البرنامج ابتهال حسن وخليل حداد، وأيضا على الهندسة الصوتية والكنترول اللي كان مرافقنا كل الوقت يا هبا ويس. شكرا جزيلا، كونوا بخير دائما، باي باي.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: الأهل الأعزاء، طرق طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
6: يافا جينز.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشمس دائماً.
9: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادثة عنف في منطقة النقب. بدوره قدمت الطواقم الطبية الإسعافات اللازمة للمصاب ثم نقل إلى مستشفى السروكة لاستكمال تلقي العلاج. من المقرر أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضد حارس أمن على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت عند مدخل مدرسة في يافة الناصرة في أيار مايو الماضي. وأوفق الشبهات تعرض الحارس لإطلاق نار قبل أن يرد بإطلاق النار من سلاح غير مرخص رغم عدم السماح له بحمل السلاح في إطار عمله. أعلن عضو الكنيسة والوزير السابق مئير كوهن عن قراره بعدم التنافس في قائمة بياحة في الانتخابات القريبة. ويذكر أن كوهن يعتبر من مؤسسي حزب يش عتيد وينضم بقرار هذا إلى عدد من أعضاء الكنيسة والنواب الذين قرروا عدم التنافس في قائمة بياحة التحالفية بين بنت ولبيد. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا وسط مدينة غزة. وأكدت تقارير إسرائيلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. هدمت الآلية الإسرائيلية عددا من المنازل المأهولة في منطقة السقي التابعة لبلدة بيرزيت شمال رام الله بعد اقتحام المنطقة الواقعة أسفل جسر عطارة بذريعة البناء دون ترخيص. وأوضحت مصادر محلية أن عملية الهدم أدت إلى تدمير مساحات واسعة من المباني السكنية. وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الصحفيين الذين وصلوا لتغطية عملية الهدم. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يمكن أن يتم من جانب واحد مشددا على ضرورة التزام الطرفين بتنفيذه كاملا ومن دون انتقائية. وقال عون إن اللجوء إلى القوة العسكرية لحل المشكلات لم ولن ينجح مؤكدا أن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل من خلال المسار التفاوضي. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن صفقة ضخمة تزيد قيمتها عن 10 مليارات شيكل مع وزارة الدفاع اليونانية تقضي بأن تنشئ إسرائيل في اليونان منظومة دفاع متعددة الطبقات. وفي تعليقه قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن البلدين يتشاركان مصالح استراتيجية ويواجهان تحديات إقليمية مشتركة في وقت تسعى فيه جهات ذات طموحات هيمنية إلى توسيع نفوذها وزعزعة الاستقرار في المنطقة. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ويراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت التقارير أن الجيش يستعد للتعامل مع أي هجوم إيراني وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي فيما تبقى الفرصة السانحة لهطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

إذا استمعنا إلى الضابط طيعين من وحدة لاب 433 حول المخالفات المنسوبة لرئيس سلطة محلية في جنوب البلاد، نتحدث عن بلدة عربية واعتقال أيضا المدير العام في هذه السلطة المحلية بالإضافة لآخرين. الشبهات ترتبط في موضوع توجيه المناقصات أو العطاءات في السلطة المحلية لتكون بمصلحة جهة معينة مقربة من الرئيس، والقضية ليست فقط سوء إدارة وإنما هنالك مناقصات ومخالفات ترتبط بالبعد الجنائي ما بين تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة، والشرطة ستطالب بتمديد اعتقال المشتبه بهم. ويقول هذه التحقيقات بدأت وفق أو بعد شكا وطلقتها الشرطة، وباشرت التحقيق في مسارات عديدة وتطور التحقيق، والحديث عن مسار بدأ قبل عدة أشهر ليتم الإعلان عنه اليوم بشكل جزئي من خلال الإعلان الرسمي باعتقال المشتبه بهم و مطالبة المحكمة بتمديد اعتقالهم. ولكن عرجنا أيضا على ملفات مشابهة في العديد من القرى والبلدات، إذا كانت عربية أو يهودية يتم فيها اعتقال مشتبه بهم من بينهم منتخبي جمهور، ولكن عادة تنتهي هذه الملفات بعد فترة طويلة جدا، قد يكون رئيس السلطة المحلية قد أنهى مهامه، وهذا أمر يقول

0: الضابط التيعيني من وحدة لهب لا يرتبط بالشرطة وبمسارها وإنما بالقضاء والمدة التي تستمر فيها المحاكمة من جهة، ومن جهة أخرى هي مسؤولية وزارة الداخلية التي تسمح في بعض الأحيان أن يبقى رئيس السلطة المحلية في موقعه. وإذا سألنا الداخلية يقولون اذهبوا إلى الكنيسة وعدلوا القوانين وليسأل المشرع في هذه الحالة. إلى فاصل إعلاني ونتابع.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عمك؟
6: أكيد فيها عمك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: هذا الموجود برنامج سياسي؟
10: لا، وين؟ اجتماعي؟
9: لا لا، ممكن ترفيهي؟
10: فني؟
9: لا لا لا لا.
10: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
9: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
10: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
9: ولا مرة.
10: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
9: عليك الرام وتامر نفار.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في ملف يرتبط باعتقال رئيس سلطة محلية عربية في منطقة الجنوب كما ذكرنا، واستمعنا إلى موقف الشرطة. نحن أردنا أن نتحدث مع محامي الدفاع عن رئيس السلطة المحلية الذي يتابع القضية الآن كما يبدو في المحكمة التي تنظر في طلب الشرطة لتمديد الاعتقال، المحامي مأور سيجيف، على الأقل لنستمع إلى وجهة نظر أخرى، وهذا مطلوب لأنه نحن استمعنا إلى رواية واحدة، وكما ذكرت دائما هنالك ما يطرح من قبل الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، وقد تكون الصورة مختلفة في نهاية المطاف. على كل، إذا تسنى لنا ذلك أو انتهت الجلسة سنعود إلى المحامي لنتحدث إليه ونستمع إلى وجهة نظره في هذه القضية. ووزارة التربية والتعليم تقول إنها أنهت الاستعدادات لبداية العام الدراسي كما نعلم، وبالتالي حتى الآن في غالبية المدن والبلدات العربية لا إشكالية في عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. كنا قد تابعنا يوم أمس الموقف بالنسبة لواحة الصحراء، ويقول الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم بالنسبة لواحة الصحراء أن القضية الآن على طاولة المدير العام للوزارة وكذلك المفتش المسؤول،

0: اولاد طبعا في اولاد كثير خسروا اللي هي مواد بسبب هاي يقعد يرجع المدرسه يقعد يرجع المدرسه. نتمنى طبعا هاي السنه تبقى سنه هاديه على الجميع.
1: والله التحضيرات الحمد لله احنا جاهزين كامله، جهزنا كل شيء من الدفتر للكتاب. الاهل بلشوا متاخر السنه مش زي قبل، قبل كانوا بلشوا بدري، السنه بلشوا متاخر، ومشتريات السنه مش زي مشتريات السنوات السابقه، يعني الشغلات الضرورية جدا جدا جدا بأخذوها تقريبا، يعني الكتب في مثلا كتاب ثلاث أجزاء افرض عربي مسارات إلى آخره، مرة بكل حط الجزء الأول فقط، هذا الكتاب مثلا تحطش كتاب وحط كراسه إنه كنا دبرنا. شو السبب؟ إنه عنده ثلاث أولاد ولا عنده أربع أولاد، وأسعار الكتب برضه مش رخيصة، غالي.
2: الكتب اللي كانت قديمة ما بنقدر نستعملها اليوم، لانه صار كل سنه في تجديد وفي تجديد ومجدده، على اساس انك انت الكتب اللي استعملتها قبل ما ترجع تستعملها اخر مره، اصلا تشتري واشتري واشتري.
3: حتى لو بدك تاخذ من
2: ما فيش مجال تاخذ من ابني مثلا اللي كان اكبر، انه اخذ منه للاصغر لا ما في، لازم تشتري.
4: اول شيء كل عامه وطلابنا الاعزاء بالف الف خير ان شاء الله، ويرجعوا بالف صحه وسلام لمدارسهم لمقاعد الدراسة بطريقة منتظمة، وما يكون في عندهم أي تأثيرات، لا إضرابات كالمعتاد ولا حروب إن شاء الله، ومثل ما بيقولوا يعوضوا هالفترة الطويلة اللي عانوا منها بقعود بالدار وبكت صعبة على الأهل وعلى الطلاب.
5: ومع انتهاء العطلة الصيفية وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة تبدأ رحلة جديدة من التعلم والطموح والأمل، ويبقى النجاح ثمرة الاجتهاد والمثابرة ودعم الأهل والمعلمين. ومن هنا تتقدم إدارة وطاقم إذاعة الشمس بأجمل التهاني والتمنيات لجميع طلابنا ومعلمينا بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، متمنين لكم عاما مليئا بالنجاح والتفوق والعطاء وبداية موفقة. كل عام وأنتم بخير.

آه يا معلم، غنت صباح. وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، برنامج الظهيرة. حتى الآن كنا مع تقرير حول العودة إلى المدارس والاستعدادات، وهذا ينقلنا بعد قليل أيضا إلى برنامج عايدون إلى المدرسة مع زميلة ياسمين غميض. ستتابع في حلقة أخرى من هذا البرنامج الخاص الذي أعدته إذاعة الشمس عشية افتتاح العام الدراسي. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية بعويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
3: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي،

0: رويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك. حبيبتي

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً، معي أنا زهير بهلول.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأكارم في برنامج راجعين على المدرسة، البرنامج الخاص اللي منرافقكم فيه خلال الأيام الأخيرة من العطل الصيفية وحتى اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. على مدار الأيام الماضية ناقشنا العديد من الملفات اللي بتشغل بال الأهل والطلاب في هاي الفترة، بدءا من إعادة الروتين والتحضير المادي، مرورا بالدافعية، الانتقال إلى الروضة والصف الأول، وصولا إلى اللحظة اللي انتظرناها طوال الأيام الماضية. غدا تبدأ المدرسة، الحقائب أصبحت جاهزة، الملابس حضرت، وربما ضبطنا المنبه أيضا. والآن نسأل كيف نبدأ علاقتنا مع المدرسة والطواقم التربوية بطريقة صحيحة، أين ينتهي دور الأهل وأين يبدأ دور المعلم، وكيف نتعامل منذ اليوم الأول مع واحد من أكثر الملفات حضورا داخل المدارس اليوم، الأجهزة الذكية والهواتف النقالي. والآن أرحب بضيفتي العزيزة مديرة مدرسة السلام في مجد الكروم ست نجيب سرحان، أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا،
0: وأيضا رح تنضم لنا لاحقا عبر الخط الهاتفي المختصة في مجال الوالدية رغد برانسي. إذن ست نجيبة، تحضيرات واستعدادات للعودة للمدارس، يعني الشوارع، المكاتب، المحال التجارية تعج بالطلاب لتحضير الكتب والقرطاسية والملابس، ولكن ليس فقط الأهل والطلاب يتجهزون، وإنما أنتم أيضا كطاقم تدريسي وكمدرسة تتجهزون لافتتاح أبواب السنة الدراسية، كيف هي التحضيرات لديكم؟
1: نعم، أولا شكرا على استضافتي اليوم عندكم. بالنسبة لتجهيزاتنا إحنا كهيئة تدريسية وإدارة مدرسية، هي أشياء عادية روتينية تعودنا عليها على مدار سنين، طورنا فيها شغلات، كيفية استقبال الطلاب، كيفية استقبال المعلمين، كلمة طيبة، بطاقة صغيرة.

0: شكرا للمعلم. كتير هاي الشغلات كتير بتأثر عند المعلم وبتهيئه نفسيا انه هو راجع على دوامه العادي وانه بده يستقبل الاولاد بنفس الطريقة اللي احنا استقبلنا فيها.
1: يعني احنا بنتمنى لكم ان شاء الله يكون عام مثمر وناجح للطلاب والمعلمين والمدرسة ايضا. ولكن ست نجيبة واضح انه تحضير للعام الدراسي مش بس كتب وقرطاسية وصفوف جاهزة, وانما كمان في تحضير لعلاقة رح تستمر طوال السنة بين المدرسة والأهل. وعشان نبدأ هاي العلاقة من المكان الصحيح, شو المطلوب منا كأهل وشو المطلوب المقابل من المدرسة؟
0: أول شيء الأهل يكونوا مطمئنين تماماً.
1: نعم.
0: إنه الأولاد في أيدي أميني من ناحية الطواقم التدريسية والتعليمية, ولكن إحنا بهمنا التواصل الصحي بيننا وبين الأهل. إذا كان هناك تواصل صحي ومهني راقي, نستطيع أن نمر بأمان بطلابنا إلى خلال فترة 6 سنوات. وفي نفس الوقت بالمقابل الهيئة التدريسية يجب أن تقدم كل الوسائل المريحة للطالب حتى يشعر بالأمن والأمان داخل جدران الصف وخارج جدران الصف.
1: نعم. يعني إحنا أمام شراكة مش أمام طرفين, كل واحد فيهن بيراقب الثاني. وهون يمكن السؤال الأهم ست نجيبة, إنه كيف نبني هاي الثقة بين الأهل والمدرسة, وكيف يكون التواصل بين الطرفين صحي وفعال؟
0: نعم, إذا إحنا استوعبنا الأهل وأصغينا لمشاكلهن لطلباتهن وحضورهن للمدرسة حتى يطلبوا شغلات لأولادهن, هن من حقهن, يعني هذا الشيء من حق الأب أو الأم أن يتوجه للمدرسة ويطلب. إذا إحنا قدرنا نحتويهن بضمن مشاعرهن وتخوفهن.
1: نعم.
0: أنه ابنهن جاي على المدرسة, إحنا بنقدر نمشي لقدام كمان خطوات أكتر أنه نوثق هذه العلاقة وتكون علاقة جيدة. نعم. وعلاقة تربوية.
1: ذكرت التواصل, ويعني طبعا التواصل شيء مهم, ولكن أحيانا المشكلة مش بوجود التواصل ست نجيبة, وإنما بطريقة التواصل. متى يتواصل الأهل مع المعلم؟ كيف نحافظ على قنوات تواصل واضحة بين الأهل والمعلم, الأهل والمربي, من غير ما تتحول العلاقة لضغط وعبء يعني على المعلم بالأساس؟
0: نعم, أول شيء طريقة التواصل والتوجه يجب أن تكون إيجابية من كلا الطرفين. يعني المعلم برضه هو إنسان وعنده التزاماته وعنده اجتماعية وعنده بيته وعنده عائلته, زي ما أنت كأم أو كأب عندك عائلتك وبتهتم بطلبات أولادك وبتهتم بتجهيزهن وتعليمهن وتوفير البيئة المناسبة لإلهن, كمان إحنا راح نكون بهذا المحل, كمان أنا كأم راح أكون بهذا المحل. فساعات التواصل يجب أن تحدد حسب برنامج المعلم. والاتصالات ليس بس بعد 10 مساء.
1: وأعتقد كان في تعليمات إنه يعني التواصل.
0: نعم.
1: مع المعلمين ممنوع يكون في ساعات المساء والليل. هل وصلكوا تعليمات رسمية؟
0: نعم.
1: من الوزارة فيما يتعلق بساعات التواصل مع المعلم؟
0: نعم وصلتنا هذه التعليمات وموجود الكل بعرف فيها, ولكن إذا في إشي هالأدي يعني بلزم الأبو يتصل, أما إذا ما فيش إشي بسيط وممكن نحله تاني يوم, ممكن نحله عن طريق جلسي مع المربي في حصة المكوث, مع المعلم في حصة المكوث. فبرنامج المكوث يسلم لكل الأهالي, وبتقدر ترتب جلسة وتسمع وتسمعنا صوتها.
1: نعم.
0: لأنه سماع صوت الأهل مهم جدا إلنا. إذا إحنا مشينا بنفس المسار, إحنا رفعنا من قيم أولادنا ورفعنا من تعليمهن ومن تربيتهن بطريقة سلسة جدا وبتفاهم وتناغم.
1: نعم.
0: ما بينه وما بين الأهل.
1: وبما أنه إحنا بنحكي عن دور الأهل, وين بالضبط لازم يكون حضور الأهل في حياة أبنائهن المدرسية؟ كيف ندعم الطفل نكون قريبين منه من غير ما ندير عنه يومه الدراسي؟
0: نعم, أول شيء أنه الأم طبعا متخوفة, خصوصا أولاد الأول متخوفة, ابني فايت على المدرسة, بعرف يقرأ بديش يعرف يقرأ بديقعد بعرف يقعد. هذه الشغلات إحنا بنكون مهيئينها قبل, حتى عملنا دورات تثقيفية للأمهات الجدد اللي عندهم أول ولد في المدرسة حتى نقدر نفهمهم كيف الطريقة أو كيف السيرورة رح تكون خلال هذا السنة. هذا الإشي شوي أعطاهن يكونوا في هدوء نفسي. نعم هدوء نفسي للأم وللأبو أكتر مش للولد. الأم بتقدر تتابع بينهم مش بس بالقراءة والدراسة.

0: المدرسه، الام بتتابع ابنها بكيفيه التصرف، اذا كان المعلم احسن التصرف مع ام لا، ام اذا كان الولد تصرف صح او لا، بيقدر يقعد بالصف، بيقدر يقعد. ما تخبيش عننا معلومات عن ابنها، لانه كل معلومه بتعطينا اياها الام احنا بنقدر نطورها للافضل. صح. يعني بنقدر نعرف مين هذا الكائن اللي قاعد قدامنا ولوين نوصله. فهي ما تخبي عنا معلومات، ومش عيب، وممنوع نخجل بأولادنا.
1: من العلاقة بين الطلاب والأهل والمدرسة، خلينا ننتقل ست نجيبة لملف حاضر يعني بقوة أعتقد في حياة الطلاب وأبنائنا، وأحيانا بيكون مصدر تحديات للمدرسة والأهل، وهو موضوع الهاتف الذكي والهواتف النقالة. يعني الهاتف اليوم صار جزء من حياة أبنائنا، وإحنا يعني كأهل في صراع دائم معهن فيما يتعلق باستخدام الهاتف، مدة الاستخدام. ولكن عندما يدخل الهاتف معهم إلى المدرسة، يعني بتبدأ أسئلة كثيرة، كيف تتعامل المدرسة مع هذا الموضوع؟
0: نعم، نحن طورنا الدستور المدرسي بموافقة لجان الآباء، وحطينا أنه يمنع إحضار الهاتف الذكي مع الطالب خلال الدوام المدرسي. ولكن في عندي طلاب اللي هن من خارج البلد.
1: صحيح.
0: في عندي طلاب من كرمال،
1: والأهل بدهم يطمئنوا على أبنائهم.
0: نعم، بيطمئن على ابنه أو الولد يتصل لأهله يجي يخذوه أو يجيبه. فعشان هيك بحط الهاتف ذكي عند السكرتيرة مع نهاية الدوام، باخذ الهاتف اللي له، ولكن استعماله خلال الحصة لا، لأنه أول إشي راح يشتت تفكيره. نعم. تاني إشي ممكن يلتب أشياء تاني غير لوقت حصة أو التعليم، يلتب أشياء تاني اللي هو بحبها أكتر في الهاتف. إحنا فاهمين هذا مرض العصر، ومنقدرش إحنا
1: يعني إدمان طبعًا.
0: طبعا منقدرش نجتثه نهائيا.
1: صحيح.
0: هذا الأولاد بيتعاملوا عليه معاه باليوم،
1: يعني هذا فيما يتعلق بالجهاز كجهاز نفسه، ولكن التحدي الآن اللي بيبدأ يعني على شاشة الهاتف، ما بيضل دائما على الشاشة، بوصل مع الطلاب للصف لساحة المدرسة، من عنف أو سلوكيات غير لائقة، التنمر. يعني هل بتلاحظوا أنه إدمان الطلاب بينعكس على سلوك في المدرسة، يعني مثل تركيز أقل، إصغاء أقل؟
0: تركيز أقل، إصغاء أقل، تعامل لفظي غير مقبول.
1: نعم.
0: هذا كله بخدوه اليوم بالطالب زي ما بقوله منكشف للإنترنت، لا التيك توك، لا كتير شغلات، وبشوف أشياء بالريلز اللي هي مش مناسبة.
1: صحيح.
0: وبدون متابعة الأهل، بدون يعرفوا ابنه شو، لازم الأهل يتابعوا ويشوفوا ابنه شو بشوف. لأنه كله هذا بنعكس على شخصيته وعلى نوعية التعامل مع زملائه في داخل المدرسة. أكيد في حالات تنمر، واللي بيقول المدير بيقول ما عنديش تنمر على أولاد، مش صحيح.
1: نعم.
0: هذا موجود حتى في الحياة اليومية أنت بتشوفيه. إيه، فعشان نمنع هاي أو نقلص هاي الظاهرة والتنمر والعداء والألفاظ الغير مقبولة تربويا بين طلابنا، لازم يكون في متابعة من المدرسة ومن البيت،
1: ومن
0: البيت حتى يشوفوا الولد إيش بشوف، إيش منكشف.
1: صحيح.
0: وتقليل الساعات اللي بتعامل فيها الولد في البيت مع الهاتف الذكي. لأنه إذا بده يتعامل مع الهاتف الذكي كل الوقت ساعات طويلة، هو عمليا إحنا سيطرنا على دماغه إنه بس هذه الشغلات راح تكون، ومش راح يكون إشي تاني، وهذا بيؤدي لتراجع كثير في تحصيلاته التربوية والتعليمية.
1: يعني هو عمليا بالحصة بيكون بفكر دائما إنه بده الهاتف، يعني يكون في إيده،
0: لأنه تعود في البيت يكون في إيده، فكمان بالصف بده إياته بإيده، فبصير يفكر مشغول بهاي الشغلات، وهذا بودينا لمحل بعيد كثير اللي ممكن البلد يخسر من ناحية تعليمية ومن ناحية تربوية.
1: فيما يتعلق يعني بالتحصيل العلمي، يعني وانت لك سنوات طويلة في هذا العمل، يعني هل وجدت فروق بين الجيل السابق والجيل الحالي، يعني مع تطور التكنولوجيا والهواتف؟
0: نعم الفرق كبير وشاسع، وهذا هو مرض العصر أو التطور. يعني اليوم الولد بدش يكتب بالدفتر، زمان كنا نكتب
1: بده
0: كل إشي جاهز، وبعدين أهون إلي على الحاسوب يلا
1: وتشات جي بي تي دخل على الخط
0: طبعا، وهاي كله الأولاد كلها هاي بتعرفها الشغلات أشطر مننا يعني فيها. فلا، أنا حسب رأيي الولد لازم كمان يعرف يكتب، لازم يعرف لأن الكتابة هي مش بس تقليد الخط، لا، هي تركيز، بيعرف وين دي حط النقطة، وين دي يبدأ السطر، وين نص السطر. هاي الشغلات هاي كلياتها مهمة جدا لتركيز الولد.
1: صحيح.
0: على الحصة أو تركيز الولد لتاني يوم لما برجع على المدرسة.
1: فيما يتعلق ست نجيبي يعني المشاكل والنزاعات أو التنمر اللي بنتقل من الصف إلى مجموعات الصف اللي هي على يعني الواتساب يعني مجموعات التواصل الاجتماعي، هل المدرسة تتدخل حل مثل هيك مشاكل ولا أنتوا يعني بعد انتهاء الدوام ما إلكوا علاقة في هاي الأمور؟
0: لا، في حالة حضور أهل إلى المدرسة وإطلاعنا على مجموعة التواصل وفيها تنمر على ابنهن أو بنتهن، إحنا بتدخل مستشار المدرسة، بتدخل الفحص النفسي بالمدرسة ومربية الصف حتى نوجد حل، لأنه إذا تركناه الإشي رح يتطور، بدي يتطور سلبي، فإحنا بدناش، بدنا نحصره أكتر لنخليه يصير تطور إيجابي بدون هاي السلبيات. فمجبورين نتدخل، ممنوع قولنا هذا بريت المدرسة مخصنيش، هذا خصوصا مجموعات التواصل اللي ببنوها الطلاب بنات بعضن البعض بدون مراقبة الأهل، هذا خطر جدا،
1: لأنه إذا ما انحل رح يرجع أثره كمان على المدرسة،
0: يجب قلب المدرسة وممكن يتصفوا حساباتهن ويتصير هاي الشغلات في المدرسة، فعشان هيك لازم نتدخل. فش إيش أنا بعيد عن الموضوع، هذا الموضوع هو صلب التعامل التربوي في قلب المدرسة.
1: يعني وبناء على حديثك ست نجيبة، أنت شددت على أهمية أنه تكون هناك قواعد واضحة متفق عليها بين البيت والمدرسة والأهل من اليوم الأول، شو نصيحتك للأهل قبيل افتتاح العام الدراسي للمحافظة على علاقة سليمة؟
0: نعم، أولا بطلب وبترجى بالأهل ما يحكوا قدام أولادهم عن المعلم أشياء سلبية، حتى لو كان المعلم سلبي ممكن تتوجه للمدرسة وتقعدي مع المدير مع المعلمي مع المعلم وتسمعيهن صوتك ويكون في حل. أما تحدثنا عن المعلم بطريقة غير لائقة قدام طلابنا
1: فهذا بخلق حقد. نعم، اتجاه المعلم
0: مش بس بخلق حقد، لا كمان بخلي الولد يفكر أنه مسموح له يتمادى مع المعلم داخل الصف قدام الطلاب، وهذا الاشي احنا بنعاني منه. فالاشي الايجابي هو الاشي الحلو، احكي ايجابيات عن المعلم. اثنين، انت الام، انت المربية، انت لك 80% من تأثيرك على ابنك، احنا بنكملك، فانت اعرفي كيف بدك تحكي ابنك، كيف بدك توجهيه، لانه حياتك تهيئيه عشان احنا نكمل معاك المسيرة بشكل واضح. الاب والام لازم يتشاركوا. اثنين، مش انت انا بالشغل انت دير بالك على الاولاد، لا، هي المشاركة بين الام والابو من هون بتعطينا ثمرة جدا جدا لذيذة وجدا مقبولة على الكل، انه احنا مشاركة الاهل، ومن بتعلمه ابنك كيف يتشارك مع زملائه، كيف يتشارك في الحديث، كيف يتشارك في الفعاليات، واحنا كمان بنكملك وبنعطيك الاليات المطلوبة اكثر واكثر. تواصل الاهل مع المدرسة مهم جدا.
1: يعني كلام جميل ست نجيبة، بدي اشكرك بدي أشكرك ست نجيبة في هاي المرحلة، نجيبة سرحان مديرة مدرسة السلام في مجد الكروم، على حضورك إلى استوديوهات إذاعة الشمس وهذا الإسهاب في الحديث، ونتمنى لكم عاما مثمرا وناجحا لطلابكم والطواقم التدريسية والأهل.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لكل الطواقم لكل الطلاب للأهالي الحياة الهادية الآمنة بدون كل المصاعب اللي كانت عندنا في السابق.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: وننتقل الآن مستمعين إلى ضيفتي العزيزة التي تنضم معي عبر الخط الهاتفي، سيدة رغدة برانسي المختصة في مجال الوالدية. أهلا وسهلا فيك رغدة.
1: أهلا فيكي.
0: إذن رغدة، رتبنا علاقتنا مع المدرسة في حديثنا مع الست نجيبة سرحان، تحدثنا عن الحدود، القوانين والهواتف، لكن تبقى ساعات قليلة قبل اليوم الأول، وفي كثير من البيوت يبدأ يعني الليلة سيل من الأسئلة من قبل أبنائنا وطلابنا الأحباء. مين راح يكون معي بالصف؟ ماذا لو لم أعرف أحدا؟ ماذا لو لم أحب المعلمة؟ ماذا لو لم أعرف الإجابة؟ ماذا تقولين لنا حول هذه التساؤلات من أبنائنا؟
1: أول إشي كتير ممتاز إذا الأولاد بيسألوا وبيشاركوا بهاي المشاركة، هذا معناه هني حاسين كتير بأمان بقلب البيت أنه ييجوا يسألوا. في أولاد أصلاً ما بيجيبوا هاي المخاوف قبل بيوم، فممتاز إنهم بيشاركوا بهاي المخاوف. فولا أهل يسمع أولادهم عم بيقولوا ليش أنا خايف بكرة المعلمة تصيح علي أو ما أحبهاش، يقوم يقلقوا يا الله شو يدبر حاله. الأولاد عندهم كتير قدرة على التكيف. الإشي الوحيد اللي كنت بنصحه للأهل الأول إنه يمتوا مساحة لهاي المخاوف، يعطوا الولد يحكي عنها، ودائما نيجي نسأله هل بالضرورة هذا أكيد رح يصير؟ بلكي لازم نروح بكرة ونجرب ونشوف، لأنه ممكن عن جد نتفاجأ من مين تكون المعلمة، ممكن عن جد نحس بإشي اللي هو

0: مختلف عن شو حاسين إسا، بس شو حاسين إسا هو كتير طبيعي، لأنه يوم قبل المجهول فهو عن جد على الآخر هيك بضغط. وكنت بسألك شو بيساعدك بكرة، يعني إذا عن جد حسيت أنك مش عارف حدا شو كان بيساعدك عشان تقدر تعرف على أقل حدا كيف ممكن تتوجه ونعطي لأولادنا جمل قصيرة ممكن تساعدني يتقربوا من أولاد تانيين.
1: ورغدة، كيف ممكن نعرف إنه ابني عنده قلق متوتر من العودة إلى المدرسة حتى لو هو مش عم بيحكي أو بيعبر بشكل مباشر إنه خايف؟
0: طيب، أول شغلة، إحنا عادة لما بننصح أنه بالتحضير للمدرسة من كان شراء شنطة وأغراض دايما بيكون في حوار حواليها، بس ممكن كتير أولاد إحنا بنشعر بقلقهم بتخفيف الأكل أو زيادة الأكل، بصعوبة في النوم، في الحاجة إنهم يدخلوا كتير على حمام، القلق ببين بكتير عوارض. في كتير أولاد كما بصير عندهم تراجع بكتير أشياء تانية من سلوكيات أو عنف، وكأنه تبعتونيش بكرة، أو مرضية، شعور بأنه بطني عمال وبوجعني. فالقلق والخوف ببينوا كمان جسديا. اللي علينا نعمله كتير مهم اليوم بالذات قبل بيوم هو إنه نبلش، يعني شو نبلش، نرجع لساعة نوم اعتيادية عشان أولاد جسمهم يرتاح. أنا كتير بنصح بتخفيف الشاشات وحوار قبل النوم من دون ما نكون مبالغ فيه عن الخوف عن القلق، بالعكس نجرب ناخد الأولاد بلغة إيجابية على شو ممكن يكون منيح بكرة، خليهم يفكروا كمان شو الاحتماليات الجيدة ممكن تكون بكرة.
1: وسيدة رغدة، يعني في أطفال بيكونوا أوضح وبيحكوا للأهل بكل بساطة أنا ما بدي أروح على المدرسة، أنا ما بحب أصدقائي، ما بحب الدوام الدراسي، كيف نتعامل مع هذا الكلام؟
0: أوكي، أول شغلة طبعاً لازم نفهم من أي محل هني بدهن شي يروحوا. إذا هني عم بمرقوا تنمر من هديك السنة اللي ما تسكرتش الدائرة، بقدر أفهم ولازم نشتغل على الإشي ونكون بتواصل مع الطاقم. بس بشكل عام لما ابني بقول أنا بديش أروح على المدرسة، منيجي بنحكي له أول إشي عن قديش هذا الإشي كتير مهم، وأنه زي ما الماما والبابا وعمه وعمته وخلته بيروحوا على الشغل، كمان يوسف وعلاء ويسرى بيروحوا على المدرسة، هذا واجب علينا، وهون فش إمكانية اختيار. الإمكانية هو أننا نفحص كيف بيكون لك منيح بالمدرسة، أما أنك تروح أو ما تروح هذا حق، هذا واجب، التعليم لازم نروحه. سؤال شو الصعب لإلك وكيف نقدر أنه نساعدك، بس فيش جدال على أنه نروح. وهي مشكلتي مرات مع الأهل بأنه رغدة بس أنا بديش أجبره أنه يروح، التعليم هو حق للأطفال، هني مجبرين يروحوا على أي إطار إحنا بنختاره، حتى لو كان تعليم منزلي يتواجد ويفيقوا تعليم، ونفهمهم انه زي ما احنا ملزمين في شغلنا هاد كمان شغلك كطالب.
1: واحيانا نيتنا كاهل يعني بتكون طيبة جدا، بدنا نطمن الطفل، لكن ممكن من غير ما نقصد يعني نزيد من هذا القلق. فشو الافضل نحكي للطفل يعني هاي الليلة اللي بتسبق افتتاح العام الدراسي، وشو العبارات اللي من الافضل نتجنبها؟
0: طيب، أول إشي طبعاً إحنا منفكر حالنا بنعمل منيح إذا بنبعتوش، بس إحنا شو عم نكون عم نعمله؟ عم نكون نمنعه إنه يواجه هاي المخاوف. كتير الطفل بحاجة إنه يواجهها مع وجود حدا هو بوثق فيه يساعده، إن كان معلمي أو أستاذ، عشان يقدر يشوف إنه خوفي هالقد كان كبير بس هو محدود، أنا بقدر أتغلب عليه. هذا عشان هيك لما أنت بتمنعيه يواجه، أنت كمان بتأكدي له إنه هو عاجز عن إنه يواجه هاي المخاوف. المخاوف موجودة بس مش معناه الولد ما يروحش ويحاول إنه يواجهها. نمرة اثنين، أنا كتير بنصح اليوم نقرأ مع أولادنا بالليل أو حتى إسا خلال النهار بالساعات اللي بقيت قصص مثل لماذا تغير برهان، وقصص عن المشاعر اللي فيها أنا بحضر طفلي لا بكرة، وحكي متوازن على بكرة، يعني ما نبالغ بقديش واو بكرة رح يكون رائع، ما نحطش في راس طفلنا توقعات مش واقعية لأنه ممكن يكون نهار جدا سيء وبعدين يصير أفضل. وما كمان نخوفه كتير بأنه عن جد بكرة هالقد بخوفه أنا مش تاركك، لأنه على الأغلب المعلمات يطلبوا منا نتركه، فإحنا بنحكي له حقيقة شو بستناه بكرة عشان يكون كمان لإله كتير هيك واضح، حتى أنه في لحظة انفصال رح تصير ويكون مجهز حاله لإلها مع كل صعوبتها.
1: وبعد ما ينتهي اليوم الأول ويرجع الطفل للبيت، يعني بتبدأ عندنا كمان إحنا مرحلة ثانية كأهل، منكون متشوقين نعرف شو صار، ولكن السؤال كيف نسأل عن يومه بطريقة تخليه يحكي ويشاركنا تجربته بدل ما يشعر يعني إنه داخل على تحقيق أو أسئلة متتالية؟
0: شغلتين، أول إشي اتفقوا مع الأولاد اليوم شو وجبة الغداء بكرة، شو هن حابين يأكلوا بعد أول يوم مدرسة، وإذا بتقدر تحضريها بيكون ممتاز، إذا لا جربي لاقي بدائل واتفقوا سوا، هاي فرصة ليش تقعدوا. تنين، ولا طفل رح يجي يحكي لنا في من دون ما إحنا كمان نشارك بكيف كان نهارنا مبارئ بكرة، يعني إنه بس يعني اليوم وكأنه إذا عم نحكي على بكرة عن جد، نحكي له كيف كان إحنا نهارنا ونشارك عشان هو يجرب يشارك، اما اذا احنا بنبدا التحقيق فهو راح يسكر اقبالنا. عدا على هيك انا بنصح ما نسالش اسئله مسكره، لعبت مع يوسف او لا، كان لك حلو او لا، صح كان بجنن، طب ما هو بيقول لك يا يا لا، وعلى الاغلب ما يكون الجواب كتير حقيقي. فاتركوا الاطفال يحكوا باللحظه اللي هن بدهن اياهم، مش اول ما يوصلوا، مش بس تطلعوا على السياره، اعطوهم مساحه يروحوا يتغدوا يلعبوا شوي لحالهم، واول ما يحسوا تمام

0: اللي رح يجوا يشاركوا. فش طفل معجوق وملاقي دان تسمع مش رح يجوا يشارك، بس الأطفال كمان اللي مش رح يآمنوا إنه في دان أمي أو أبوي بدهم يسمعوني بقولوا على الفاضي أحكي، على الفاضي أشارك.
1: ولو بدنا نعطي رغدة الأهل نصيحة واحدة في ختام البرنامج يحملوها معهن الليلة قبل ما يناموا ويتركوا أبنائهم بكرة على باب المدرسة، شو أهم إشي بتحبي تقوليه؟
0: كنت بقول إن اعملوا فرقية بين خوفكو أو حماسكو أنتو لبين خوف أو حماس طفلكو. في فرق بين مشاعرنا إحنا كأهل ومشاعر أولادنا، يمكن إحنا نكون خايفين عليهم بس هني تمام، أو العكس إحنا هالقد مركنين أو مثلا حاسين إنه الإشي مش هالقد مستاهل وهني عن جد يكونوا مرعبين. بفكر التوافق بالمشاعر هو كتير كتير كتير مهم، وتخافوش رح يمرق كتير تمام. وآخر شغلة بنبهها للأهالي، تقارنوش أولادكو بأولاد غيركو بكرة، في أولاد رح يبكوا بكرة وآخرين رح يبكوا بس بتمانية تسعة لأنه بعد أسبوع رح يستوعبوا اللي عماله بصير. مش بالضرورة واحد تسعة إذا كان صعب على ابني كل السنة رح تكون صعبة، فيحسوا كتير تمام.
1: يمكن فعلا هاي الفكرة الأساسية رغدة، مش مطلوب من الطفل إنه يكون جاهز لكل إشي من أول يوم، ومش مطلوب كمان منا كأهل إنه نسيطر على كل تفاصيل التجربة. يعني الاكتشاف والاستكشاف من قبل الطفل كمان ضروري، المطلوب فقط إنه يعني نكون موجودين نسمع نطمن ونعطي أبنائنا مساحة يكتشفوا فيها طريقهم. بدي أشكرك في هالمرحلة ست رغدة برنسي المختصة في مجال الوالدية، وسنة موفقة أيضا إليك ولأولادك كمان.
0: شكرا كل ذوق ولجميع كمان المستمعين.
1: شكرا. إذن مستمعين زي ما سمعنا، أولادنا وطلابنا مش بحاجة لمحاضرة طويلة عن أهمية المدرسة والتعليم، إني بحاجة لإشي بسيط إنهم يحسوا إنه البيت مكان آمن وإنه المدرسة تجربة جديدة راح يكتشفوها خطوة بخطوة. بهذا مستمعين نصل إلى ختام برنامج راجعين على المدرسة. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ابتهال حسن. إلى اللقاء.
2: ماركت أبو شاك أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
6: يافا جينز،
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
8: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة أثر تعرضه لحادثة عنف في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات اللازمة للمصاب ثم نقل إلى مستشفى سوروكا لاستكمال تلقي العلاج. من المقرر أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضد حارس أمن على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت عند مدخل مدرسة في يافة الناصرة في أيار الماضي. ووفق الشبهات تعرض الحارس لإطلاق نار قبل أن يرد بإطلاق نار من سلاح غير مرخص رغم عدم السماح له بحمل السلاح في إطار عمله. أعلن عضو الكنيسة والوزير السابق مئير كوهن عن قراره بعدم التنافس في قائمة بياحد في الانتخابات القريبة. ويذكر أن كوهن يعتبر من مؤسسي حزب يش عتيد وانضم بقراره هذا إلى عدد من أعضاء الكنيسة والنواب الذين قرروا عدم التنافس في قائمة بياحد التحالفية بين بنت ولبيد. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن صفقة ضخمة تزيد قيمتها عن 10 مليارات شيكل مع وزارة الدفاع اليونانية تقضي بأن تنشئ إسرائيل في اليونان منظومة دفاع متعددة الطبقات. وفي تعليقه قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن البلدين يتشاركان مصالح استراتيجية ويواجهان تحديات إقليمية مشتركة في وقت تسعى فيه جهات ذات طموحات هيمنية إلى توسيع نفوذها وزعزعة الاستقرار في المنطقة. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ويراقب القتال الدائر بين واشنطن وإيران. وأشارت التقارير إلى استعداد الجيش للتعامل مع أي هجوم إيراني وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا وسط مدينة غزة. وأكدت تقارير إسرائيلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يمكن أن يتم من جانب واحد مشددا على ضرورة التزام الطرفين بتنفيذه كاملا ومن دون انتقائية. وقال عون أن اللجوء إلى القوة العسكرية لحل المشكلات لن ينجح مؤكدا أن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل من خلال المسار التفاوضي. والنبأ الأخير في هذه النشرة: من المقرر أن يرتفع سعر لتر البنزين ابتداء من منتصف الليلة القادمة بزيادة قدرها 16 أجورة. وسيرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالخدمة الذاتية إلى 8 شواقل و25 أجورة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: بفوت على نقاش. أنا مش جاهز لنقاش اليوم مثلا، ما فجأة ما بتلاقي حالك غير أنت فايت على نقاش.
1: لا جاهز. طيب شكرا.
0: لا مش جاهز لا جاهز لإلك
1: مستمعين يعني.
2: أنت الحلقة الجاي
0: طب برك بنفعش تكون مستمع لإلي مرة أنت لإلي ولا شعوري
1: كشخص بس متلقي.
0: بس اليوم هيك مرحبا، كيف حالك؟
1: أنا منيح، كيفك أنت؟
0: أنا تمام جاهز للبرنامج بس هيك وبالضبط وإحنا داخلين وصلني تلفون والعقد ومحامي ولازم أشياء ما كنتش عارف إنها موجودة ببرنامجي، فبس هذا هو إيش مش منيح.
1: إلها علاقة بالبرنامج ولا
0: ما لاش علاقة تاني. بالبرنامج لا أنا كنت مشغل حالي على هي لازمنا برنامج على إيش الديستراكشنات.
1: ديستراكشنات
0: وما هي الديستراكشنات
1: وما أدراك
0: اشتقت لك أنا
1: وأنا
0: سمعت البرنامج الأسبوع هذا تبعك وتبعي كمستمع، حبيته والله لذيذين.
1: حلو تعطي بجامل بحاله.
0: لا قلت لذيذين.
1: انت لازم يعني انه
0: جيب غيرك ما انت عشان
1: قانوني واحد هسه احنا
0: يعني
1: عم بتجاملنا.
0: ومرحبا للمستمعين.
1: مرحبا.
0: يوم التنين كل يوم على الساعة 2 مع هدول التنين
1: بهذا الموجود تامر نفار بديع كرام
0: بديع تامر برنامج اللي فيه بنختار قصة صح
1: كل يوم تنين بدك تشرح البرنامج
0: فكر بتعرف يمكن لا
1: خلص شو
0: عن جد بس بركي في مستمعين جداد بركي اللي سمعك الأسبوع اللي فات
1: طب يلا تفضل.
0: أنا مثلا استمعت لألكم الأسبوع هذا كتير حبيتكم
1: شكرا.
0: وهلا في تنين ثلاثة مستمعين اجوا عشاني انا اعطيتكم بايش تبع المطاعم هذا اللي بحطوا ايش اسمه تبع المطاعم يلب
1: ما بعرفش
0: يعني حطيت بيلب انه
1: يعني انه اعطيتنا ريتينج
0: اعطيت 4.5 تقريبا 5
1: خمسة من خمسة
0: ستة أربعة ونص.
1: تامر أنا مبسوط كمان بحلقة جديدة وبعتقد إنه حلقة اليوم كمان حلقة خاصة عنا مواضيع شيقة عنا قصص حلوة وبالأخص إنه بكرة يعني من يوم ما بدينا البرنامج لليوم إحنا كنا عايشين بإطار أو بظروف اللي هي شوي صغيرة مختلفة عن اللي راح نبلش نواجهها بكرة. مين فينا بعرف شو يعني الرجعة للمدارس، شو يعني حركة السير، شو يعني البلد مسكرة، شو يعني الفئة، شو يعني الضغوطات اللي موجودة. وبنفس الوقت في كمان محلات اللي فيها نوع من الراحة انه عن جد راجعين للمدارس. فبكرة يعني اليوم هي بنختم اول فترة بعرفش كيف نسميها اول فصل مش سيزن يعني بنفس الوقت فهم علي؟
0: لا فسر لي هذا لما قلت فصل انا رحت على المدرسة، لما قلت سيزن رحت على نتفليكس انا شوي
1: انا قصدي مش سيزن كنتفليكس انما فصل كربيع وصيف
0: الاربع فصول
1: بالضبط
0: فانه فور سيزنز
1: بالضبط فهسه احنا فايتين على الفصل الاول من السنة الدراسية بنتمنى النجاح للجميع.
0: احنا الخريف بشهر 9 بيجي هو انا الخريف لما اسكر لما نصير نسكر الشباك هيك بعرف
1: لما يصير في غبره
0: طبعا التحضير للمدارس مش هوايا بس كمان مش صعب زي ما كنت متذكره بس يمكن عشان الاولاد كمان باجيال مختلفه
1: بفكر حسب باي كرسي او باي قبعه انت موجود انت متاكد انه في كاب فكر انه مش مش مش صعب
0: لا انا الجيل غير
1: قديش كنت تساهم او تساعد بالتحضير
0: لا بالاول لا بنكرش انه شريكتي زوجتي هي اكتر هي اكتر المخدي انا بنفذ اكتر يعني على سبيل المثال هي مثلا بالعلاقه مع المدرسه اي نوع كتب تبعت لي اياهم انا بروح بشتري الكتب تمام الاشي الفيزيكال هذا انا بعمله بس انه اقل بس انا كمان بتعرف بس مثلا اذا في شغلات اللي هي لها علاقه بالرياضه وكره القدم فانا اكتر هناك بتشوفني بال متقسمين التقسيم الكلاسيكية هاي يعني
1: طب جميل جدا.

0: جميل. قبل ما نبدأ نطلع لفاصل إعلان صغير ومنرجع هيك جاهزين.
1: بس منفعش أقول بحكي دائما عندنا قصة وإذا أنتوا اتصلتوا
0: بلا بلا يلا
1: بدي أدو يحكي قصته كمان شوي وأنا بدي أحكي قصتي بعدين وبعدين بدنا نحللها بدنا نشوف نلاقي أجوبة لإلها. وكتير مرات بيساعدنا لما أنتوا تتصلوا وتعطونا رأيكم عشان نشوف القصة كمان من طرف تاني ونقول آه والله ما انتبهناش. فبنفع تستمعوا وكمان تشتركوا إحنا نكون مستمعين لإنكم على 0460 10 101
0: 100%. ففاصل إعلاني وراجعين مع القصة الأولى ومع بداية أسبوع جديد و
1: هذا
0: كمان
1: الموجود.
0: كتير حكي صح؟
1: يس كتير حكي
0: يلا ماهي.
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني لا لا
3: لا لا لا. حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وب

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: يافا جينز جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
7: لبروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
6: البروف بفش غلك.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائما.
9: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
10: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
11: مرحبا
12: مرحبا.
11: خلص هلا
12: يعني كان يصيح باللحظة وفجأة

0: صيح ليه ليه صيحت ليه
1: وفجاه غير هيك شاف الميكروفون انضوى وغير النبض
0: هذا دور الضحيه تاعتك انا تعبت منه بديع
1: تامر
0: ايش قصتك
1: اي واحدة فيها
0: طلعت البرنامج
1: مش امبارح ولا مشكله
0: مش انه انولدت بسنت ال لا لا ايش
1: طيب
0: جاهز انت بالمره انا جاهز
1: جاهز
0: ايش قصتك
1: طيب مثل ما بدينا بالبرنامج وحكينا بكرة الصبح البيت بفضى واللي بصير جواتنا ما حداش بحكي بصوت عالي بس مبدئيا في شعور بالراحة نرتاح نرتاح أخيرا رجعت المدرسة رجع في وقت نرجع نركز بشغلنا ناخد نفس نلحق حالنا ونجمع شوية مصاري قبل الفرصة الجاي ومش عايب نحس بالراحة مهم يكون في لأولادنا إطار ومهم يكون في إلنا مساحتنا بس بنفس الوقت وإحنا عم نعرب الشنطة ونجهز الأواعي راسنا بهدس بميت شغلي قديش رح تكلف هالسنة مين رح يتابع الولد بالوظائف أي مادة رح تحتاج أستاذ خاص كيف بدي أعلمه يأخذ مسؤولية وشو أعمل عشان يطلع الأول على الصف وناهيك عن شو بده يساوي بعد دوام المدرسة وشو الإطار اللي بدنا نلاقيه وشو المواهب اللي بدنا ننميها وشو وشو وشو بينما الواقع بوعدناش بولا إشي ولا مرة قال إنه اللي شاطر بالمدرسة رح يكون شاطر بالحياة ولا مرة قال إنه اللي معدله عالي بجيب حياة عالي وكل واحد فينا بعرف حدا من هدول الاثنين بعرف حدا كان معدله 100 بالصف والكل كان بيحكي عنه واليوم يدوبه مندبر حاله وبعرف حدا تاني كان يدوبه ماشي أموره بالمدرسة واليوم واقف على إجريه ومش محتاج ولا حدا كلنا بنعرف التنين ومع هيك منكمل بنفس الطريق وهون خلينا نوقف عن جملة مرقت علينا الأول على الصف شو يعني الأول على الصف؟ شو معناها بالضبط؟ يعني ولد جاب علامات عالية بكل المواد حساب، عربي، تاريخ، رياضة، علوم، إلى آخره يعني ولد وازن ما تركش مادة على حساب مادي رضا كل المعلمين وهذا هو الحلم اللي كلنا عم نركض وراه مع أنه ما حدا وعدنا فيه بشي خلينا نقرب عنه أكتر شوي منقول بدنا أولادنا يكونوا متوازنين ومنعبيلهم كل ساعة فاضية منقول العلامة مش أهم إشي وأول سؤال لما يرجع منسأله قديش جبت ومش بس منسأل مندفع أبحاث بتفرجي أنه 53% من الأهالي بيدفعوا كل شهر على دروس خصوصية منقول بدنا يبدعوا ويلاحقوا حلمهم بس بشرط يجيبوا 100 بالحساب والعربي وأكيد ما ينسوش التاريخ وعنا بالذات عنا القصة تكون أثقل لأنه عنا الأهل بيضغطوش من طمع إنما عم بيضغطوا من خوف بيضغطوا من محل اللي خايفين على أولادهم لأنه بيشوفوهن اتعلم لأنه ما حدا رح يعطيك إشي ببلاش وهذا الخوف له سبب حقيقي وأنا مش جاي أقول إنه غلط بس هو نفسه اللي بخلينا نطلب من الولد يكون منيح بكل إشي بدل ما نسأله شو الإشي اللي هو ممتاز فيه وهذا بخلينا أصل لسؤال سؤال للحلقة اليوم أنت شو كنت بتفضل؟ تفضل تكون منيح بكل إشي؟ ولا ممتاز بشي واحد
0: تذكرني بفكر الجملة لبروسلي اللي هو بيقول ايش بتفضل تتعلم 100 ضربة باليوم تتدرب على 100 ضربة باليوم ولا تتدرب 100 مرة على نفس الضربة هذا سؤال انا معك اكيد المختص له اشي غير انا معك انا بفكر انه لفكر انه اذا الولد منيح بتعنقول بالرياضيات كتير منيح بالرياضيات وشوي ضعيف بالعبري في عندك التوجه انك تجيب له مثلا مساعدة بالعبري او انك تجيب له مساعد بال ايش المثال اللي اعطيته رياضيات ولا ايش
1: حساب
0: الاول عشان ترفعه اكتر انه هذا هو هاي ميزتك هاي موهبتك بس كمان باي جيل تعرف هذا كمان حلقة لبرنامج تاني باي جيل بيكتشفوا المواهب كيف بدك تقرر تعرف انا مع اولادي بايش سجلتهم من صف اول لحديت صف سابع لحد ما قرروا ايش هم من جعبالهم كورس ايش اسمه كاراتي تمام هداك كاراتي كورس
1: سباحة
0: بالضبط خيل ما هو هداك ابن صفق بيعمل إشي فوتبول هذا الإشي الكمل فيه الكالستنكس تعرف الكالستنكس
1: احكي لي
0: الكالستنكس هذا زي التوقيف على الإيدين
1: جمباز احنا مسميه
0: لا لا لا إشي بكتير جسدي أكتر التوقيف على الإيدين بتشوفهم شط البحر بيعملوها كتير الحديدة هاي اللي على الحيط اللي بيمسكوها البولابس وكله يعني بوقفوا على الأصابع على كل حال كيف بدك تعرف
1: شو وين أنت موجود تعرف وانت تحكي فتت هيك حطيت إيش بروس لي ممكن كان يكون حاكي
0: وقت اللي تلمش مش تعمل لي لا تينج تينج تينج
1: فهو بيقول

0: انه انا ما كنتش بخاف الشخص اللي بتمرن على 10,000 ضربة، انما كنت بخاف الشخص اللي بتمرن على 10,000
1: على نفس الضربة على 10,000 مرة. فطلع جد بروس اللي حكيها
0: صح.
1: اول شيء بروس اللي بيحكي كتير بروس لي والرومي هدول التنين بيحكوا كتير، بس ايش اشي اسمه فبروس لي، فمعناها بروس لي جاوبك،
0: جاوب هذا رأي.
1: ايش اختار بروس لي؟ ايش اللي اختاره هو بروس لي؟ بقول لك انه
0: اللي بتميز بشي.
1: اوكي عيد سؤالك.
0: السؤال اليوم انت بتفضل تكون منيح بكل اشي ولا بتفضل تكون ممتاز بشي واحد؟
1: بروس لي قال لك 10,000.
0: طيب من هنا
1: هديك اغنية، طب لقصتك ولا بقى امتى الاغنية؟
0: ينفع ناخذ المختص وبعدين.
1: طيب
0: طيب الاستاذ دياب عكري مستشار تربوي مدير مدرسه وولدورف او فولدورف شفعمر اللي عم بتيجي بتطرح تعليم بديل او طرق بديله للتعليم. مرحبا استاذ.
2: اهلين فيك. اهلين استاذ بديل.
1: مرحبا.
2: اهلين فيكم.
0: سمعت القصه؟
2: نعم.
0: طيب شو رايك، شو بتحب تحكي لنا، شو اللي انتم بتسووه بشكل مختلف اللي بيميز اليوم طلابنا او بتقولوا انه هاي المساحه احنا بنشوفها بطريقه مختلفه وانه التعليم اللي ماشيين عليه لليوم هو صار اقل مشابه او ملائم لاولادنا بجيل اليوم؟
2: بدايه اعطوني فرصه انه نبارك لاولادنا، هو بكره 1/9 ان شاء الله هو عيد لاطفالنا وعيد لكل اللي بيشتغلوا بالتربيه، فللاهالي ان شاء الله ولاطفالنا ان شاء الله بتكون سنه خير واستقرار وامان لكل الاطفال العالم يا رب. بدايه انا بفكر انه السؤال هو مش انه هل التعليم التقليدي اليوم صار عمليا هو علامة السؤال عليه. أنا بفكر إنه إحنا تعلمنا كمان بالطريقة التقليدية وكثار من مجتمعنا نجحوا ومجتمعات الأخرى، فبعتقد إنه السؤال إيش الحاجة اللي بتصل
0: صحيح.
2: أو الإنسان نفسه اللي إحنا هدف المدارس هو بناء مجتمعات. السؤال الولد اليوم أو الإنسان عضو المجتمع اللي بدنا إياه مستقبلا، هل إحنا بنعطيه الغذاء التربوي المناسب لإله للمستقبل؟ هون أنا أفكر بقدر أحكي عن مدرستي أكثر. أنا أفكر الإنسان أو العضو المجتمع هو كيان كامل اللي هو مكون من جسد وعاطفة وعقل. العقل لحاله بكفيش ولا كمان الجسد لحاله بكفيش، فإحنا بنبني كيان كامل.
1: أنا على فكرة بدي بدك تأخذ أنت على برنامجنا، هو هيك قد فيه طاقات اللي بتروح وبتيجي يعني. أول إشي أنا صح بوافق، ولكن إحنا عنا بالمدارس بالذات إحنا بدنا نستعمل العقل أكتر إشي، وأنا بنبه إنه منسألش على الجسد، عم بنبه إنه لما نحضر شناتي أولادنا، أنا حسب ذاكرتي ما كانوش هالقد تقيلة. أنا يعني بحكي هلا على وجع ظاهر وعلى أنا عائلي، وكمان هاي كنت لازم أعلق عليها من قبل. بالنسبة مبروك لأولادنا من رجوع على المدارس، أنا مفكرش أولادي رح ياخدوها كمبروك يعني، من بالمرة مش عاجبهم من بالنسبة لإلهم هاي بالمرة مش مبروك.
2: أنا بفكر هون النقطة الجوهرية أستاذ تامر. هو السؤال، أنا لما بحكي على طالب، هل أنا بدي طالب اللي ينجح بالامتحان ولا طالب، ولا أنا بدي أضمن انه ابني انسان قادر على الحياه بالمستقبل؟ فهون السؤال. انا بفكر المدارس هي مش فقط للتعلم، هي حياه، هي مجتمع. يعني الولد مش لانه بحب يجي يتعلم، اليوم المعلومات موجوده بكل محل وبيقدر يطلعها بكبسه زر، هو بيجي
0: صحيح.
2: المهم له هو اللقاء المجتمعي مع اصدقائه مع اصحابه، وانت بدي اشوف هنا، وانت بدي اشوف معلمته اللي بتحبه وفكرت فيه كل الصيف
0: صحيح. بس خلينا نروح على الطالب. الطالب ايش هو، كيف احنا اليوم بنشوف الطالب بين النظره اللي كانت بالماضي والنظره اللي موجوده اليوم؟ انت بتيجي بتقول انا الطالب عندي، اعطيك مثال تاني، انا اليوم باجي بقول بتعرف شو، انا ابني فالح بالرسم، ابني مبدع، عنده برسم بشكل رائع جميل، في شيء مميز جدا. فانت بتيجي بتقول لي تمام تعال خلينا ننمي هاي الموهبة عنده، تعال نركز على الرسم اللي عنده، ولا بتيجي بتقول لي وقف شوي، الرسم مهم بس عشان يقدر يعيش بالبيئة اللي احنا موجودين فيها لازم يكون يعرف حساب، ولازم يكون في عنده عربي، ولازم يعرف التاريخ، ولازم يعرف عبري عشان يقدر يتعامل، ولازم يعرف انجليزي اذا بده يسافر. فوين احنا اليوم موجودين؟ شو تركيزنا على اولادنا وكيف عم نتعامل معه؟
1: بس هلا مثلا محاسب اللي هو ناجح وعنده

0: عنده مكاتب وفاتح بكل في هيك ناس صح؟ شو ساعده التاريخ اللي تعلمه؟ بحكيش على شغف وأهميته، شو ساعده بحياته اليومية؟ شو
1: أنا بفكر بموضوع التاريخ هو إشي اللي هو جدا يعني وسؤال التاريخ. إحنا لما نتعلم التاريخ هنتعلم الحضارات، هنتعلم على الإنسان وتطوره. يعني إحنا مش اليوم وصلنا أنا بحكي بالتلفون، يعني وصلناش نحكي بالتلفون من عبث، يعني إن في تراكم حضاري كبير واللي لازم أولادنا
0: أكيد يعرفوه. أكيد أكيد بس بحكي على العملية تبعت الأشياء بشكل عملي.
1: إحنا نتعلم أعطيني بس
0: تفضل.
1: إحنا نتعلم من التاريخ، نتعلم من التجربة. يعني لما أنا بتعلم على شخصيات بالتاريخ أنا مش بتعلم بدي أصير زي هاي الشخصيات، أنا بتعلم الأدوات اللي استخدموها هذول الشخصيات عشان يستمروا وتصل الحضارة اللي أنا موجود فيه. أنا أقول لأ إشي بهذا المحل بالتعلم بشكل عام، مش بس أنا بفكر كل أنواع التعلم ومهمة وهي تراكم لإنسان. أنا اللي بهمني هون أسأل سؤال، هل أنا لما بعلم الولد هل بعلمه أن يصير يعرف ذاته نفسه؟ هل بيعرف يفكر طريقة التفكير تبعته؟ هل بيعرف يختار؟ هل بيعرف يخطئ؟ وإذا أخطأ بتعلم من هذا الخطأ اللي عمله؟ هل التعامل مع الآخرين؟ حكيت على مراقب حسابات، إذا مراقب حسابات وعنده مكتب وبيعرفش يتعامل مع الزبائن أو اللي بيشتغلوا معه، فهو أكيد راح يفشل. يعني حتى لو كان عبقري وذكي بالحسابات فهو هاي الأدوات الاجتماعية هي كثير مهمة، يكتشف العالم اللي حواليه.
0: دكتور شوي
1: يكتشف الاشي اللي بحبه.
0: قلبت الطاولة انت شوي. لا قلبت هون، انت حكيت اشي بكتير جذري اكتر من موضوع. لحظة شوي، خليها توقع شوي. لحظة شوي، فهي الاداة المركزية مش لحظة شوي، الاداة المركزية الدرس المركزي اللي هو مش ايش تختار، ان كان فيزياء ولا حسابات ولا رسم زي ما حكى بديع، بل هو الطريق اللي لازم تحت ايش انت اللي اعطتنا اياه، تحت تنميه بشريه اسميها مثلا، مش تنميه بشريه، هل هي ممكن تكون تحت تنميه بشريه؟
1: لا انا بسميها هي صناعه انسان،
0: علاقات
1: انسان. أوكي. انسان يعني
0: في دروس زي هيك بالاطر المدرسيه؟ لا
1: في دروس، في يعني مش بمعنى دروس، يعني بمعنى انه انا لما باجي يعني شو دور المدرسه اليوم؟ دورها مش فقط بس انه تلقين وتعليم، ويعلمتك رياضيات وتعلمت وبتعلم بس للامتحان وبعد ما يصير يخلص الامتحان بنسى الماده، مش هذا الهدف. يعني انا برايي مش هذا الهدف اللي
0: فلو بايدك هلا، لو بايدك انت هيك بكبسه زر انت بدهم يعطوك للسنه هاي تغير المنهج التعليمي هيك بسرعه، اي ثلاث شغلاتكم بتغير؟ عم انا حاسس انه عم تحكي شيء ثوري معين، اي ثلاث شغلات هيك بيجوا من بطنك؟
1: انا كل الموضوع هو طريقه النظره للطفل، انه الطفل مش فقط تحصيل، انه انما الطفل انه هو كمان انسان اللي بحاجه لكمان مكونات اللي هي العاطفه وقدرته على على على التعامل الاجتماعي وعلى على التعرف على جسده بالاساس كمان. يعني في هاي الثلاثيه اللي نحكي انا بفالدور، هي الجسد والعاطفي والعقل. والطفل هو مش فقط بس تعلم، يعني التعلم كثير مهم، وانا مش انا كثير مهم هون اشدد على شغلي انه انا مش عم بقول إن
0: لا واضح انت عم بتقول انه كمان انت عم تعطي كمان اضافيات، لا مش عم بتقول مش بديل
1: بالضبط، مش بديل، هو المكون للانسان، كان فكر ومشاعر واراده وعمل. انا فكر في اشي قلته انه انتو حكيتوه بداية اللي هو سؤال دايما انا بدي ابني يكون الاول بالصف
2: الاول على الصف،
1: يعني كان الأول بالصف، يعني تمام ممكن ابني يكون أول بالرسم وأول بالأشغال أول بالفيزياء أول
0: لا ما عشان في معدل بالآخر، ما في معدل كل المواضيع، بفكر من هون القصد، يعني إنه معدله يكون جمع كل المواضيع. بس أنا أفكر فهنا عم بفكر إنه شوي أنت بتختلف مع كنا لازم تعرف عشان نعمل أكشن أكتر، كنا لازم نجيب بروسلي ونطلعه على الهواء والتنين يدقوا بعض. دكتور شكرا لك. في واحدة من الفقرات اللي إحنا أول شيء اسم برنامجنا، مرحبا معك بديع تامر اسم برنامج هذا الموجود، بديع بدك تطعطيه
2: في عنا فقرة هذا الموجود. الفقرة هي عبارة عن 10 أسئلة، السؤال اللي احنا بنسألك سؤال
0: ضروري أقولك انه هو بسميها فقرة بالك. انا بسميها لعبة
2: فاول جواب بخطر عبالك انت بتجاوبنا فيه ابيض اسود بدون تفسير، بالاخر عندك الحق تختار اي سؤال بدك اياه وتشرح ليش هذا كان جوابك. تمام
0: يلا، اول جواب بخطر عبالك هو الجواب المزبوط،
2: واللي مش عاجبه منقول له
0: هذا الموجود
1: هذا الموجود.
0: تفضل.
2: طيب أول سؤال، لما يرجع الولد من المدرسة بيكون قديش أخذت ولا كيف كان يومك؟

0: تتصل لمعلم ولا بتخليه هو يواجه؟
1: بخليه هو يواجه بالاول
0: ما فيش تفصيل بالاخر، بالاخر بنعطيك جواب.
1: تمام تمام.
0: هي حد اللعبه هاي وفي عقابات وتساله بوعل و...
1: تفضل. الله يفيدنا.
2: تسجله بالنشاط بالدورات اللي بتفيده ولا اللي بحبها؟
1: اللي بحبها.
0: تقارنه بابن جارك عشان يتحفز ولا تسكت وتخاف وتخاف يرتاح؟
1: بقارنش بحدا.
2: قارنش بحدا. اوكي. بتحكي له انه شاطر حتى لو مش شاطر ولا بتقول له الحقيقه؟
1: بحكي له انه شاطر لانه بدور على الاشياء اللي هو شاطر فيها بحكي له اياها.
2: يلا السؤال الاخير تامر.
0: صار 11 على فكره بديع.
2: لا في اثنين مش موجود.
1: ينفع 12 كمان.
0: عم رقمهم غلط. ما هو انا انا حسب ما شاف كيف بديع بيكتب الارقام بتامن انت منيح بالرسم. بتامن يطلع بمهنه مضمونه ما بحبها ولا بمهنه بحبها ما بتطعم خبز؟
1: بمهنة بحبها وراح الطعم يخبز.
2: شو السؤال اللي كنت بتختار؟
0: اي اكتر سؤال هيك حركك قلت بدي افسر. يلا عندك 30 ثانية وخد وقتك. كيف عندك 30 ثانية وخد وقتك؟ مش منطقي.
2: مبادئ اللعبة.
0: اي اكتر سؤال؟ انا علمت سؤالين، انا وبديع علمنا سؤالين، تعال نشوف. انت قلنا بس اي وبقول لك ايش احنا علمنا.
1: انا بروح على السؤال اللي اذا بحب او او او مجبور. انا بفكر انه انا بحكي اذا بيجي ال حكيت مع الوظائف انه
2: اذا ابنك بيجيب 95 بماده بيكرهها ولا 70 بماده بحبها.
1: لا بتحل بتجبره على الوظائف.
0: تجبره يخلص الوظيفه ولا بتتركه يتبهدل بالصف ويتعلم؟
2: حلو.
1: بجبره.
0: لا بس قصدي هذا هو السؤال اللي وقفت عليه شوي.
1: لا هو مش هذا السؤال اللي وقفت عليه شوي. صح
0: مش عارف انا هيك حسيت. خلص خد اللي بدك اياه. وانت هذا احنا ولا مره بنجيبها صح. انا هيك بدي على فكره. تفضل.
1: انا بفكر انه في شغله دوري كابو. انا بالاساس دوري كابو انا كمان اسانده بالاشياء. انا كبير بحطوش بمحل بقرارات اللي مرات انه ياخذ قرارات اللي هي ممكن تاذيه. يعني انا بامن انه احنا ككبار علينا مسؤوليه انه ناخذ القرارات عنه. اذا بتسال ولد بتخيره لولد انه يحل وظيفه او ما يحلش وظيفه هو بحلش. ولد الذكي مش لازم يحل. اذا بتخيره انه يروح على المدرسه ولا ما يروحش الولد الذكي مش لازم يروح. يعني اريح له يكون بالصف بالبيت ويرتاح ويلعب واي. فانا بس انا بعرف انه انا كابو بعرف انه في طريق اللي هو لازم اساعده بهاي المرحله بجيله. وانا بحكي اكثر بجيل ابتدائي وجيل التعلم. يعني اساعده انه اخذ القرارات عنه.
0: شكرا لك. وصلت.
1: الله يخليكم.
2: شكرا.
0: أتأمل استمتعت بالبرنامج وشكرا على
2: سنة موفقة وكل عام وإحنا بخير وإن شاء الله بتمروا على خير.
0: بس ده أقولي إنه إحنا ما أخذناش أجوبة. مش بس أخذنا أجوبة للحلقة، أنا برأيي كمان طالعين مع أسئلة لحلقة تانية اللي هي نوسع الموضوع أكتر. وسعت لنا يا أكتر. فمشكور كتير كتير.
1: الله يسعدك. أنا سعيد إنه أكون معك.
2: شكرا لك. سؤال حلو. وكمان شغلات أنا كمان بفكر إنه استفدت منه. بفكر بتعرف بالفترة الأخيرة هيك وأنا عم بحضر للبرنامج لحلقة اليوم فكتير هيك أسئلة براسي ومواضيع اللي عم بفكر فيها. وأنا أقرأ شفت إنه في اليوم موضة بتقول إنه لازم الولد يتحمل مسؤولية قراراته من جيل هالقد صغير. وإذا هو ما بده يتحملهن أنا اليوم كأهل مش جاي أقول له ولا أجبره، بس خليه هو يعيش معها. وهذا بأخذنا على السؤال الأخير إنه اللي كان إذا الولد ما حضرش للمدرسة هل بتخليه يروح يتبهدل قدام أولاد الصف ولا بتجبره يحضر؟ فواحدة من الشغلات اللي شفتها إنه لا تخليه يروح على الصف ويتبهدل وتاني يوم بيجي هو بقولك من شان الله خليني أحضر. بعرفش قديش صح، بعرفش كيف الإشي بيمشي بين ولد لولد. فكيف وصلت لهاي النقطة لما حكى إنه لما الولد بقعد بالبيت بيكون أريح له من انه يروح على المدرسه. فكمان غاد بيحكوا انه البديل لازم يكون مش انه الولد ما يروحش على المدرسه، انه تعال اذا انت بتكاش تدرس فيش حدا بضل قاعد بالبيت، تعال على الشغل، روح اشتغل اشي، روح ساوي اشي. بس انا فاهم انه عم نحكي على جيل صغير، فعم نحكي على قاصرين، بس انه كمان طرق التربايه هالقد بتختلف وهالقد متنوعه بايامنا. اللي في بفكر انه المسؤوليه الاساس، في اللي بفكر انه الفهم والتثقيف الاساس. فكر موضوع هالقد كبير هالقد ضخم شو ما بتحكي فيه بتضلك مقصر.
0: كله كمان انت في واحدة اضطريت بسبب ضيق الوقت والقصة ما تطولش فيه. وفي موضوع اللي احنا اتفقنا بالاخر انك تحطه على جنب، بس بفكر هلأ انت ذكرته بطريقة اخرى انه الولد لازم يروح المدرسة ما يكونش بالبيت ما يقعدش بالبيت. واحنا بنحكي على جيل اللي صار له 3 سنين يمكن كل نص سنة
2: بوضع تاني.

0: وضع مختلف.
1: بكوفيد بالكورونا قديش وقت قعدوا بالبيت؟
0: سنتين سنة وشوي. شو مرقش وما مرقش هذا الجيل؟
1: جيل بالحرب قديش قعدوا بالبيت، فيعني هو كمان جيل اللي
0: انا تعليم عن بعد، حروب، توترات، عدم استقرار.
1: فانت بتوافق معي نحن عملنا هلا بنمارس تجارب معينه، اول شيء اللي وقع علينا مش ذمنا، فعملنا بنمارس على التجارب اللي احنا مش فاهمينها. يمكن كمان 10 سنين يجي يقولوا لك شو اللي عملتوه هذا فينا، يعني يمكن ضربنا الجيل او. فكمان احنا طلاب الفتره هاي، احنا الاهل، احنا
0: تجارب
1: عم نمر احنا الطلاب. ايوه بالضبط.
0: طيب اغنيه
1: بس ايش السؤال عشان كمان نفتحه فين السؤال؟ رحنا على محلين والتنين شيقين، مش عارف انا ايش اي واحد اللي في اول اشي اللي في تنين. هلا انت اخذت على تنين، تفضل بدك تختار.
0: اللي كنت بفكر فيه انا السؤال اللي او بتعرف فيش مشكلة انه نحكي على السؤالين كمان، بس السؤال المركزي كان للحلقة هو هل انت بتفضل تكون منيح بكل اشي ولا ممتاز باشي واحد، او بلغة تانية ممكن نسألها، إذا في إشي أنت منيح فيه هل كنت بتحب تنميه وتركز عليه ولا بتحب تكون معتدل بكل إشي؟
1: واللي هلأ سألته على الطالب كمان سؤال شيق، يتبهدل ولا إيش كانت؟
0: يتعلم
1: إذا الطالب محلش الوظيفة
0: يروح على الصف ويتعلم ويتبهدل تاني يوم قدام الصف، ولا تجبره أنه يحل الوظيفة؟ بكل الأحوال تعال نفتح هالسؤالين على 0460-101، احكوا شاركونا قولوا لنا شو أنتوا بتفكروا، شو رايكو، واحنا بنقول لكم شو بنفكر.
1: يلا بنفع اخيرا هذيك
0: اغنيه، يلا اغنيه
1: طلع. بنفع تتعلم بالمدرسه او بنفع تتعلم بالحياه؟ وقازم بيقول انا بديش حد يعلمني، انت مدرسه الحب. فعشان سمعتها تعرف قازم
0: سبا
1: من يحبك، كلمات نزار قباني. واحد شي مره بحكي فيها، بس انا كنت مستمع، أنا ربيان، أنا كنت مستمع أجنبي وام تي في طول الوقت، وهي أول أغنية عربية قررت أحفظها من وقتها، بسمع كتير عربي من تحت.
0: قررت أحفظها؟ أنا فكر هي بتحفظها بدون ما قرار. لا طيب
1: أخذ لي وقت، يلا علمني حبك.

0: رجعنا. شو رأيك بأغنية علمني حبك؟
1: رأيي ما كانش لازم تقطشها بس انت أصريت.
0: 11 دقيقة.
1: طيب نعرف يلا
0: 11 دقيقة. اشتقت للأغاني الطويلة؟
1: حلوة.
0: لازم نحلق أغاني طويلة ولا أغاني القصيرة؟ الزمن الطويل. طيب
1: تامر، قبل ما نطلع فاصل إعلاني قلنا بناخد اتصال
0: يلا
1: نشوف شو رأيه، وكان في عنا شو نحكي كمان على الغناء، هل علمتك ولا لم
0: علمت علي؟ هيو لسه في حلقة.
1: مرحبا، مين معنا؟
2: ريم من مصر. مرحبا.
1: أهلا ريم.
0: مرحبا ريم،
2: كيفك؟ أنا بدي أحكي عن شغلة المسؤولية.
1: حلو،
0: فإحنا رايحين على السؤال شكله أكتر تبع.
1: أنت كنت سعبي. بتفضلي مسؤولية الولد يأخذها بحاله ولا
0: يواجه العواقب بالصف؟ هذا السؤال.
2: هو ياخذ طبعا المسؤوليه، يعني انا بحكي عن شغله صغيره صارت معي بالدار وهي عن المسؤوليه برضه. عندي الولد الصغير لسه طالع صف عاشر.
0: الله يحميه.
2: انا بطلع على الشغل قبله، بطلع بكثير لانه بشتغل بالمركز، ثلاث مرات اروح على الدار المزقان مضوي، انا بروح المغرب وهي تروحوا. اول مره، ثاني مره، ثالث مره، رابع مره اخذت المخشير وقلت له المخشير ثلاث ايام المزقان مش رح ينضوى، افتح شباك الأوضة ودم بالأوضة والمتقمص ودبر حاله. ثلاثة أيام دبر حاله، اليوم أين ما تساب إنه ينسى المتقمص، ولا مرة روحت على الدار. هو تعلم ابني اليوم صف عشر، أذكره اليوم يعمل وظيفة وبكرة يعمل وظيفة وبعده يعمل وظيفة، شو بدي أنا بدي أذكره بكل شيء بحياته لك يعني. فهو مهم كتير، لما أنا هو تعاقب وأخذ عقاب كيف لازم وبطل يعني مزجان كهرباء فش عندي مشكلة، ادوي المزجان بس وانت بالدار وانت بالأوضة، اما مش تطلع وتترك المزجان وما تاخدش مسؤولية، مش مهم امي ده تدفع وكذا الولد مش
1: ريم مهم. بفكر الـ الـ الـ الـ المثال هالقد جميل هالقد حلو اللي انت بتقولي فيه، انه تعال انت بدك عشان تصير او عشان تتعلم انت لازم تمر انت على على على جلدك، انه انا اجي احكي لك واعد لك 100 مرة واشرح لك وافهمك مش راح توصل اللي عم مش راح يوصل اللي عم بحاول اوصل لك اياه. فبحال انت مش عم تقدر تاخذ مسؤوليتك وتفهمها من حكي، فانا بدي اتعامل معك بالمثل
2: يعني انك انت تعيش على قده. انا مش عم بطلب منه يدفع كهرباء ولا يشتغل ويجيب، مسؤوليته عدو الشيء اللي قايله على مسؤوليته ودي يتحمله. انا مش سكرتير عنده اضلني وراه وبده يكبر صف 9 صف 10 صف 12 يخلص مدرسه.
1: جميل جدا.
2: بطش انه واحد يضل ورا الولد بهذا الجيل، لا بده ياخذ مسؤوليه يطفي المزجان ويطلع من اوضته. انا بفش ارجع كل يوم على الدار المزجانين مضويه وادفع 2000 شيكل كهرباء وما فيش حدا بالدار.
1: وصلت وجميل جدا. بدي اشكرك هون، بس بفكر المثال هالقد حلو وهالقد بشرح كيف انت ونوعيه التربايه اللي ماشي عليها. انا اولا بتشكرك، وانا كنت بفكر انه هاي الطريقه اللي انا بفكر انها انه الولد يتعلم مسؤوليه.
2: يعني حتى على سبيل المثال يعني كان برضه كمان مكرر يومين هدول، انا اللي بالمؤاخذ الكولا مثلا، بتعرف البخيوت بيشربوا مثلا قنينه بتركوها نصها، مثل انا فضيت من البراد قلت لهم فيش اشربوا مي، تشرب قنينه يا بتشرب قنينه بتفتح قنينه صغيره بتشربها يا بتشربش
0: انا مع التدخل، انا مع التدخل، وانا مرات كتير بلاقي حالي بزودها مع اولادي بصير اوفر بالتدخل، وكتير مرات بحاول اتذكر حالي انا بجيلهم وانا كنت بالضبط نفس الاشي، وبفكر كمان انه في قابلية جيل. بس على كل حال انا بوافق باغلب الاشياء اللي انت قلتيها، فشكرا لك ريم على المداخلة هاي، وسوقي على مهلك كل مرة للمركز، وان شاء الله حساب الكهرباء يضل ينزل وينزل وينزل والبنزين كمان. شكرا لك.
1: شكرا. جميل.
0: بس شايف هاد ناخد كمان مكان، بس شايف كيف احنا، انا اللي بحبه كتير انه احنا منعرفش السؤال بيعرفنا قبل ما احنا نعرفه. طلع السؤال وين راح، كنا رايحين على سؤال اللي اخترناه متذكره تبعت ممتاز ولا هاد، وهلا فجأة السؤال راح للمحل التاني. تعال ناخد المكالمة اللي بعد لو سمحت.
1: يلا.
0: الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم الف سلام، مين معنا؟
3: كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ سليم من الناصر، كيف انتو يا غوالي؟
0: يا احلى سليم واحلى ناصر.

0: البصرة.
1: يا هلا بيك يا هلا، الله يسلمك.
0: سمعت السؤال؟
1: بحب أسمعه كمان مرة لو سمحت.
0: تفضل بديع. خلص
2: شو الطريقة اللي كنت بتربي فيها أولادك؟ هل كنت عن طريق المسؤولية ولا عن طريق أنه كل واحد ولا عن طريق أنه يتبهدل بالصف؟
0: ما هو لا أفسر أكتر. هل مثلا الولد عنده وظيفة، هل كنت بتجبره يحلها ولا أنه لا تعرف إيش بكاش تحلها، روح على الصف وتبهدل وتعلم لحالك، تعلم درس؟
1: لا طبعا عن طريق المسؤولية وعن طريق الاهتمام. الاهتمام اللي هو أهم من الذكاء، يعني أعطيك الاهتمام. الطالب المهتم بدروسه وعلمه أشطر من الذكي. الذكي بركن إنه أنا ذكي، أنا مش حاجة يعني مش حاجة أراجع، مش حاجة أدرس، مش حاجة أهتم. فأنت الاهتمام اللي هو أنا بقول إنه هو أقوى من الذكي.
0: شكرا لك. هيا أخذنا الجواب، الاهتمام أهم. شكرا لك دكتور.
1: خلاص
0: ما يعني في كمان مدخلات وفي اعلان بدنا شو في اعلانات، بس تعرف مرات الجواب القصير اللي اعطيتنا اياه هو يعني بهز بحرك. شكرا،
2: يعطيك الف عافيه. جميل،
0: يلا فصل اعلانات بس بدنا نسمعكم كمان، بدنا نسمعكم. خلص هو السؤال انفتح، هل بتفضلوا انه ابنكم بده
2: الولد يتعلم على جلده؟
0: هيها طب ليه
2: يتعلم على جلده بالصف قدام قدام اولاد الصف ويرجع من حاله بده يغير، او على الاقل مأمنين انه هيك راح يكون النتيجه، ولا انا بجبره انه يحل وظيفته قبل ما يروح على الصف عشان اختصر عليه هذا الموقف؟ على 04-60-10-101 فاصل اعلاني وبنرجع بنسمع ارائكم.
0: شكرا.
3: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
4: الله يحمي لك إياها صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
8: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
9: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
2: طيب رجعنا للآخر كم دقيقة قبل ما ينتهي البرنامج، وطلع يعني اليوم وين أنت موجود؟ شو بتشوف؟ شو بتفكر؟ شو الطريقة الأنسب؟ شو تربية الحديثة تعال نسميها؟ هاي تربية اللي أنا بقولش لأ للولد كمان.
0: أول شيء بنكرش طلع يعني إذا أخذ مثال شخصي. تمام، أنا راسي ما كانش بالتعليم. أنا راسي ما كانش بالتعليم، أنا راسي كان بدي أبدع، بدي أعمل فن، بدي أعمل فن، بدي أعمل فن، بدي أعمل فن. وأنا متذكر كان كتير يكون لي كتير مش أسميها طواش أو نقاشات، كان يكون كتير مواقف حادة مع أبوي الله يرحمه، اللي بده هنا أتعلم إيش مش عارف، مهم أتعلم تعلم. وأنا تسجلت أول مرة بحسابات، بعد أكم من أسبوع رفعت إيدي وخلصنا. صار في كمان مرة طواش، لا بدي تتعلم تتعلم تتعلم. دخلت علم الإجرام كريمنولوجي، تحملت شوي وتركت، بعدين رحت على الآخر.

0: وقفت واجهته قلت له يابا انا بديش اتعلم، انا بعمل موسيقى تمام.
1: بفترة اللي ما كانش قد الاشي مقبول،
0: ما كانش مقبول الحمد لله هذه، بس ناقصني ادوات كتير يعني كنت بدي أنج بحدش يعني تعرف. أنا أخذ لي قد شوية أفهم إيش يعني الضريبة، إيش يعني المعام، كيف تقدر تتدبر بهاي الدولة كمستقل. مستقل مش هوايا أغلب الناس الأجيرين، أنت بتجيك القبضة جاهزة
1: صحيح.
0: إحنا بتجينا القبضة بدك تروح تتعامل، لازم قديش وين راحت، طب ليش ما سويت هيك، كنت لازم أسوي هيك، كتير صعب. وتعرف كيرين هيك وكيرين هيك. فأنا كنت بحب إنه حد يغصبني غصب عني أتعلم إدارة حسابات مثلا، أقدر أدير البزنس اللي أنا بدي أفتحه، أو حد يعلمني تعال نقول محاماة ولو إشي بسيط. هلأ بشوي شكيت لك على عقد بدي، طب هذا بيساعدني كتير
1: أكيد.
0: فبفكر هي بناتهم يعني. خلينا نأخذ اتصال
1: وبركن. مين معنا؟ ألو،
0: نسمع صوت سيارة بس.
2: ألو مرحبا،
1: أنت على هو. أيوة مين معنا؟
2: ألو
1: أنت على الهواء، مين معنا؟
2: ايه بحكي معك وعد زعبة من طيب الزعبية.
1: اهلا وعد.
0: يا هلا وعد.
2: انا حبيت احكي عن السؤال اللي حكيته عنه. بالنسبة للسؤال، بالنسبة للسؤالين يا خول، انه انا شايف الشغلتين غلط.
0: ايش هم
2: الشغلتين؟ انه احنا نجبر الولد انه يحل المهام اللي عليه،
0: هاي غلط. وانه يتبهدل بالصف كمان هاي غلط.
2: وانه يتبهدل بالصف كمان هاي غلط. اول شيء احنا اليوم مجبورين احنا نبني شخصية اولادنا كيف ما لازم، بسبب الاوضاع وبسبب كثير شغلات اللي احنا قاعدين بنعيشها من امور فيها مضبوط. فلما احنا بنيجي بنخلي الولد من وصل لوضع انه هو مش حال المهام، على بنى انه هو يروح على الصف يتبهدل على اساس انه هو يتعلم من البهدل ويروح، احنا بنفكر انه هو بلش يحل كانوا يغمى مسؤولية على حاله. يمكن هذا الاشي يعمل العكس عند الولد، بما انكم وديتوني اتبهدل وبدكم هاي الطريقة معاي، فانا رح صير اعمل بالعكس دائما. اذا كنت مرات افكر احل المهام لحالي، لا هاي المرة انا بدي احل المهام لحالي، بدي اظلني طول الوقت ما حنش المهام. شو بده يصير بالاخر؟ اولاد اليوم بقول لك اليوم بيطلعوا على اولاد اليوم بيطلعوا اليوم على
1: شو اللي بتقترحي؟ شو اللي بتقترحي؟ خلينا نروح هيك. شو اللي انت بتفكر الحل الانسب اليوم للتعامل تبعنا مع اولادنا يكون؟
0: اذا مش يا هاد فشو
2: انا حسب رايي انه في امكانيه بتخير الولد، انك تخير للولد، ومهم جدا انه يكون كمان انك تحكي مع الولد. بس كمان في إمكانيات إنك تجيب له الإشي اللي أنت بدك إياه، تزود له إياه عن طريق قصة معينة.
1: أها.
2: مثلاً صار مرة بابن صفي لأنه ما انجبرش يحل وظيفة أو كان علينا مهام معينة وما عملهوش ابن صفي، أجا معاه أبوه على المدرسة أو شغل زيك، أو إنه أجا مش حالها والأستاذ صيح عليه وعاقبه وحرموه من رحلة، وكان الاشي جدا مثلا تأثر الولد. بتقدر بهاي الطريقة. واذا انا بدي اعمل شغلة اني انا بدي اجبره، زي ما قلت الشغلة الاولى، انه هو بصير يعمل بالعمادة.
0: ماشي، شكرا.
1: وعد شكرا لك.
2: شكرا
1: لك. يعني بتعرف اكيد الاراء كتير كبيرة متغيرة ومتعددة، ووعد تحكي انا عم بفكر انه هالقد المعادلة بتختلف من ولد لولد. يعني اللي بزبط على تامر مش بالضرورة يزبط على بديع، واللي بزبط على بديع مش بالضرورة يزبط على تامر.
0: فيش عندك صف لتامر لحاله وتامر لصف بديع لحاله، في عندك غامة معينة أو سقف معين.
1: صح، بس عندك أهل لتامر لحاله لبديع لحاله. وهذا السؤال مهم، كيف الأهل لازم يتعاملوا مع الولد، لازم يتعاملوا مع كل ولد بشكل اللي هو بناسب الولد نفسه. التحدي من الأصعب، هذا أكيد من الأصعب.
0: طيب هاي قربنا نخلص الساعة إحنا.
1: طيب هيك ننهي الساعة الأولى.
0: أنت إيش كنت بتفضل وديع؟ 100 ضربة على نفس؟
1: إيش كنت بفضل تكون متميز بإشي ولا معتدل بكل إشي؟
0: تتبهدل بالصف ولا يجبروك تحل الوظيفة؟
1: أتبهدل بالصف.
0: عن جد كنت بتفضل هيك؟
1: أفضل.
0: طيب
1: أنت
0: تتبهدل بالراديو كمان؟
1: 10 ثواني تامر.
0: خلص خليكم معنا على 0460-101. لسه في كمان قصة اللي بدأ عندي الشعور إن أقولها علاقة.
1: منشوف.
3: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات

0: النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: يلا
10: حملة
9: بلوبينج حملة صيفية مع بعض.
10: لا لا لا لا لا
11: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
12: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر مطلعة انعقاد مؤتمر صحفي للقائمة العربية الموحدة هذا المساء للإعلان رسميا عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوافسي جالوفيتش للقائمة لخوض الانتخابات القادمة. في السياق، أعلن عضو الكنيسة مئير كوهن من حزب يش عتيد عن قراره عدم الترشح للكنيسة القادمة ضمن قائمة بيحد والتي يرأسها رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت والتي تخوض الانتخابات بتحالف مع حزب يش عتيد. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 24 عاما من بلدة عين قينية مشتبه بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 57 عاما ما تسبب بإصابة خطيرة. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إنه تم اقتياد المشتبه للتحقيق، بحيث من المتوقع عرضه على المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقاله. نبقى في الشؤون المحلية، عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع بمنزل في بلدة جت في المثلث دون التبليغ عن أي إصابات. ارتقى شخصان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على وسط مدينة غزة. في السياق، أفادت مصادر فلسطينية بقيام الجيش الإسرائيلي بعمليات حفر في محيط بيت لاهية شمالي قطاع غزة، كما نسف الجيش عددا من المنازل في جنوبي شرقي مدينة دير البلح. قالت محافظة القدس إن إجراءات إسرائيلية تمنع وصول أكثر من 100 عائلة بدوية إلى الأراضي المحيطة بتجمعها السكني شرقي المدينة، بادعاء أن ملكية الأراضي تعود للدولة. وعلقت طواقم الإدارة المدنية لافتات تمنع الوصول إلى أراض في تجمع المنطار البدوي وبرية السواحرة شرقي مدينة القدس. اعترضت جمعية بمكوم لتخطيط وحقوق الإنسان على مخطط لإقامة نحو 400 وحدة سكنية في أبراج بحي شعفاط في مدينة القدس، واعتبرت الجمعية أن المخطط لا يلبي احتياجات سكان الحي ولا يراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في حالة من التأهب بعد جولة القتال الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت مصادر مطلعة بأن الجيش يستعد للتعامل مع أي هجوم إيراني، وكذلك لشن هجوم واسع نطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار مفاجئ.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، في الناصرة 22 درجة، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، النقب 22 درجة، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيقه وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى هادي الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.
1: شكرا شكرا لك عطيت الميكروفون اللي كان موجود هنا ومربوط. بس مجبور اقول لهم بديع لما يشغلوا الكاميرات قلبي زحلي الكرسي وقلبي احترم. انا بدي احط كاميرا خفيه اورجيهم. بديع شكرا على قصتك.
2: لا
1: لا عن جد بحكي اي اشياء اللي بيكون عندك الشعور انه لما نخلص الموضوع انه الموضوع فتح مواضيع تانية
2: كتير كتير كتير.
1: هاي لازم. فشكرا على التوسع وشكرا لضيوفنا المختصين والمستمعين مع انه كلياتنا مختصين. وانا بفكر انه

0: اليوم أنا فهمت كأب، هلأ بحكي إذا بتسمح لي كأب، أنا مرحلة معينة أول شيء أنا شريكك في البرنامج، فأنا صح. كنت جزء من القصة، ولكن مرحلة معينة لما راح الموضوع شمال يمين وجبنا مختصين وقعدت أسمع مستمعين بطلت تبع الراديو، هتصرت أب عم بسمع وعم بقول هل أنا بعمل إشي صح؟ هي معها حق، بس كمان هداك معها حق زي ال. فشكرا
1: شكرا شكرا لك تامر. ساعة تانية قصة جديدة، بهاي الساعة رح نحكي، رح تأمر يجيب لنا قصته من هذا الأسبوع، شو الأشياء اللي هو شافها اللي مرقها اللي بفكر إنه كانت على الأجندة تبعته بهذا الأسبوع وماخدي كانت حيز كبير. كمان القصة مثل ما حكينا بالساعة الأولى وبكل ساعة، القصة إحنا بنحكيها تنتشارك فيها وتنعطيكو إيش إحنا منشوف إيش إحنا منفكر، بس القصة ما بتكتمل من غير ما نسمع رد فعلكو ورايكو لوين انتو بتشوفوها، وبكبير هيك منبلور فكرتنا وعليها منبني الحلقة الجاي او منشوف لوين الاتجاه رايح. فكمان بدنا نشكركو كجزء من اعداد البرنامج او مشاركتكو معنا اللي بتخلينا نفهم اكتر حالنا. فبتقدر تشاركونا على 0460-1001 بقصة تامر. تامر شو قصتك؟
0: شوف ده ارجع شو لفترة الكورونا، مثل اغلب البشرية دخلت بأكم من شهر جدا سيئين، فجأة لخص كفنان في شي شغل في شي عروض في شي سفر، فقعد بالبيت وحسيت حالي تعرف هذا الحس حاله ولا قادر فيش فيك فايدة فيش كان عندك الشعور هاد مرات انك فيش فيك فايدة، شعور صعب.
1: صح.
0: بعد فترة بلشوا يفتحوا شوي شوي زي ما انت متذكر، فقرروا انهم يرجعوا العروض، بس لمين وقت رجعوها؟ بس للأعراس. احنا لا يعني باقي
1: الفنانين ما كانش فيه، بس مغنيين العراس
0: كلنا فنانين، بس انه بشكل خاص فنانين مغنيين العراس هم من اول ناس فتحت بعدد محدود طبعا، ولكن رجعوا على المنصه. هنا انقهرت، مش يئست، كنت يئسا قبل، هون انكسرت، قلت يا زلمه انا بقعد اسابيع اكتب الحن انتش افكر بالكليب والعرض، وبالاخر المغني عراس وبلا استهتار، عن جد عن جد بلا استهتار، بس بحكي من شعور معين اللي كنت فيه انا شوي بالحضيض. انه مغني العراس اكتر بيجي انه بيستنى اغنية بتضرب، مثلا اغنية سطلانة، اغنية عمرو دياب، بحفظها بيعمل عليها مراجعات وبيروح بغنيها. فأجب راسي يعني هلأ هو عن جد ضروري أكتر مني؟ هل لازم حد يكون فينا ضروري أكتر من التاني؟ طب فتحتوا له هو لمية، افتحوا لي أنا كمان لمية على سبيل المثال، ليه لازم واحد يحس إنه ضروري أكتر من التاني؟ هلأ بعرف إنه نظرة أنانية غرورية شوي، وفيها الإشي أوسع من إيش أنا بدي يعني. طلع بالآخر مش بس أنا التغت عروضي، الناس لغت عرسها وفرحها، كمان ناس هناك لغت عرسة وفرحها وبدها تفرح، ويمكن بهديك اللحظة مغني أعراس كان ضروري أكتر من فنان اللي بده يجي يحتج وبده يجي يبدأ ويعمل أشياء. بس بقول لك برجع للشعور نفسه وقتها، إنه أنا سمعتها كأنه العالم بقول لي يا عمي أنت مش ضروري، وبلش هيك نمط حياتي شوي شوي يتراجع. ما أنت بتعرف بطل عندك برنامج، بطل عندك برنامج إنه لازم خلص فلتت ما هي. فبتذكر هاي الفترة منيح منيح، أضوي أرجيلة ساعة 10 بالليل، أمسك التلفون أحضر كل هبلات الدنيا لحديت 5-6 الصبح، أروح أنام أصحى العصر وعيد نفس اليوم، وكل تفكيري كان دائما يروح حوالين بقدرش أشتغل، بقدرش أعمل عروض، بقدرش أصور فيديو كليب، مش قادر أسافر، مش قادر أخطط، مش قادر أعمل هيك، مش قادر أعمل هيك، مش قادر أعمل هيك، لحد ما انتهى مني كل مخزون اللي مش قادر، بطل عندي بطل عندي مش قادر مش قادر مش قادر. فأجى السؤال، طيب شو قادر؟ هذا سؤال كتير صعب كمان، بعرفش ايش قصدي اصعب مش قادر ولا طيب شو قادر. فاجت بلشت افكر هل بقدر احل الكورونا. انا الصراحة اذا بدي ارجع لسعتك بالاول، انا ما فتش حصة بيولوجيا كاملة واحدة بحياتي، كيف بدي احل الكورونا يعني؟ هل بقدر اغير قرارات الدولة؟ لا. هل بقدر اقرر انه المجتمع بحاجة لي اكتر لمغني عراس؟ لا. طب شو بقدر اقرر؟ شو بايدي؟ وهنا بلشت افهم العالم مش بإيدي، بس بلكونتي في إيدي، هاي بلكونتي اللي فيها الأرجيلة، الساعة اللي بنام فيها بإيدي، جسمي، جسدي، أكلي، صهري، رياضة، عاداتي السيئة اللي أجوا بالفراغ، هذا هدول ولو جزئيا موجودات بإيدي. فهمت إنه يمكن معي بس 1% من كل اللي بدي إياه، بس هل السؤال عشان معي 1% أتنازل عليه كمان وأضحي فيه، ولا أتمسك بالواحد بالمية هاي وأعطي 100% تاتي؟ فكرة كده السؤال
1: سؤال حلو،

0: وسؤال واضح ولا أكمل برك نطلب سؤال تاني؟
1: أول شيء أكيد كمل لأنه القصة كتير حلوة وبنرجع للسؤال.
0: نعم نعود نرجع للسؤال. من وقتها هيك قد يمكن ذكرناها الأسبوع اللي فات يعني بفكر تخيلنا إحنا متذكر أنت عطيت التشبيه تبع القبطان بالسفينة داخل عاصفة. صح. طب هلأ هل القبطان بيقدر يوقف المطر؟ هل بيقدر يغير اتجاه الريح أو قوتها؟ هل بيقدر يهدي البحر؟ لا أكيد لا. بس عشان هو مش مسيطر على هذا الموضوع هل هو يترك المقود الستيرينج الإشي الوحيد الصغير هاد شو قديش كبره هو قديش قطره هذا 50 سنتي دائري بدك تتركه هذا مع إنه هو الإشي الوحيد اللي عندك إياه ويمكن عم بجيب هذا الإشي كمان على الأيام هدول مع الانتخابات والمشتركة الإشي كمان بتلخبط كله ببعض وخلينا نكون صراحين أنا بحس إنه صوتي مش راح يحرر البلد بكرة ولا ورقة بالصندوق راح تقدر توقف كل القتل والعنصرية والجريمة وتعملنا فجأة حياة عادلة في عاصفة أكبر منا يعني بدي أنت عن جد بتفكر إنه صوت بسيط بيقدر يعمل تغيير كبير يعني
1: بدك أجاوبك إسا
0: بفكر
1: إنه في إشي مهم بالصوت يكون موجود يعني أنا عندي رد منيح على اللي أنت قايله بس بديش أقطعك
0: تمام فأحيانا تطلع على الأداة الصغيرة اللي بإيدك وبتقول عن جد هي اللي معي بس صوت مقعد زيادة مقود مشتركة واحدة أربع أشخاص فيمكن التصويت بالنسبة إلي قريب بشبه 1% تبعت أيام الكورونا اللي ذكرتها بالقصة إنه مش إعلان إنه أنا بسيطر بالعكس هو اعتراف بقديش أنا مسيطر وبنفس الوقت رفض إني أتنازل عن الجزء الصغير اللي لساته موجود بإيدي فأنا مش قبطان سفينة العالم بس إذا ضل بإيدي شبر واحد من الستيرينج من المقود هذا أنا مش مستعد أتركه بس عشان البحر أقوى مني مش راح أمشي للهدوء بطريقة هادية فهي السؤال بتآمن إنه ساعدني مع السؤال فكرك يلا تعرف إيش أنا بفكر إنه المرة الجاية لازم واحد يحكي القصة التاني لازم يعني رد فعل ومن هناك نلاقي السؤال شو رأيك
1: تفضل إيش بدك أنا معك أنت القرار
0: إيش رأيك باللي أنا حكيته
1: أنا رأيي إنه صوتنا جدا مهم أنا رأيي إنه تغيير أي تغيير أنت بتحكي عليه دائما بيبدأ فيك أنت بالشخص وبفكر في كمان عدة جمل حلوة اللي بتحكي على هذا الموضوع واحدة منهم كانت لجاندي اللي بيقول Be the change you want to see in the world وبيقول بمفهوم انه كون انت التغيير اللي بدك تشوفه بالعالم اذا انت شايف العالم ممكن يكون احسن اذا انت شايف العالم ممكن يكون اهدى اذا انت شايف الصبر هالقد اشي مهم اذا انت شايف انك تتعب وتشتد هالقد اشي مهم ابدأ بنفسك كون أول إشي أنت هذا هو التغيير اللي أنت شايفه قبل ما تبلش الطالب غيرك فيه فيعني ما بنفع أنك أنت تيجي تتوقع أنه تكون بمجتمع أحسن وأنت مش عم بتساهم لهذا المجتمع ما بنفع تفكر أنه أنت بتقدر تيجي إسا تبني جيل أحسن وأنت مش عم تعطي ولو لإشي صغير مش مستعد تسمع ولد مش مستعد تحاول تساعد طالب أو تشوف التعليم اللي عم نكون فيه فنفكر نقطتك والتغيير والطريقة اللي أنت مشيت فيها هي طريقة جوهرية بمضمونها بمفهومها أنه صح أنا 99% يمكن من الأشياء اللي بواجهها باليوم يوم تبعي هالقد صعب علي أغير إشي فيها بس في هذا 1% هذا الواحد هو بسيطرتي وانت أفيق وانت أنام إيش أكل إيش أقرأ قديش وقت أحضر فيه ريلز إيش أساوي بيومي هذا برجع لي أنا وهذا التغيير اللي أنت بتقدر تسويه بحق نفسك أول إشي وبعدين بحق شعبك مجتمعك البيئة اللي أنت عايش فيها العالم اللي حواليك
0: طب يلا إذا بدنا ناخذها على الدعوات أرجع لنفس السؤال بعد ما أنت حكيت هذا الإشي صوتك قديش المصوتين عندنا مليون ومية مليون ونص
1: كتير.
0: مليون قول تعال نقول مليون يمكن إحنا غلط كنت لازم أدرس قبل بس مليون تسيب المليون هلا هي بالآخر بتوقفش على المليون بتوقف عليك أنت أروح أنتخب ولا لا واحد
1: صح بتقول شو بدي أغير أنا
0: أيوة عليكم بحكيش على المقاطعين أيديولوجيا بحكي على المقاطعين
1: بفضل ينزل على البحر
0: أيوة حكينا عليها الأسبوع الفات لا ناس إنه فهل أنت عن جد لما أنت تروح تحط هاي الورقة 1% اللي بنحكي عليها بتآمن أنك رح تعمل تغيير
1: دول لك يا بكلمات تانية أنا بآمن أنه بدونها مش ممكن تبلش بتغيير
0: ذكي أنت
1: بفكر أنه هذا هو
0: طيب إيش سؤالنا؟
1: كنت مآمن
0: لا ذكي اللي قلته
1: كنت مآمن تساوي تغيير ولا لا
0: انت على فكرة بحياتي بجيبكش ضيف هذا الموجود انت مش هتعرف تختار بدك تروح لي على الإشي الخامس مش موجود بس عشان شوفت

0: بالنسبة لك هذا الموجود كضيف؟
1: شكرا. انا بقدر اول اشي قبل ما نروح للضيف تامر عشان نقدر نستغل وعشان اخذ قرار. بنطلع لفاصل اعلان صغير عشان الضيف ياخذ كمان مساحته ونقدر نسمعه بتوسع لانه الموضوع جدا عميق.
0: شكرا شكرا. يلا نشوفكم على 04 60 10 101.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
5: البروف بفش غلك.
6: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
9: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
10: بيبي شارك بعرابي.
4: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
11: يلا حملة حملة

0: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نوحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: رجعنا
1: رجعنا. انت مديون لأغنية اول اشي. انا عم بنبه انه انا كل حلقة بعطيك اغنية بهديك اغنية وانا باخدش اغنية.
0: طيب بس قبل ما ننتقل للاغنية
1: شايف شايف تفضل.
0: قبل ما ننتقل للاغنية خلينا نرحب بالمختص.

0: دكتور سليم بريك، أستاذ بالعلوم السياسية ومحلل شؤون سياسية وحزبية. مرحبا دكتور، كيف حالك؟
1: أهلا بكم، يعطيكم العافية.
2: يا أول شيء بدي إياك كشاهد إنه بديع مديون لأغنية لو سمحت.
1: طبعا أنا سجلت كمان ومديون لي كمان إلي أماكن.
2: أغنيتين
0: خلص أغنيتين. تمام دكتور حلو. أنت يعني حصتك عنا كبيرة.
1: يسلموا، شكرا.
0: سمعت قصة تامر؟
1: سمعت باختصار إذا ممكن تقول لي.
0: تامر عم بيقول اليوم انه هو موجود بمحل اللي القرارات الصغيرة هي القرارات الوحيدة اللي عم تقدر تساعده اللي يغير بحياته، وكان السؤال بيقول انه اليوم انا موجود بمحل اللي الاشي الوحيد اللي انا بقدر عن جد اسويه بالانتخابات الجاي علي هي اني اصوت، فيش اشي تاني بايدي اللي يقدر يقرر وين انا موجود اليوم او يساهم اكتر. فهو بحكي بالاساس عن كيف هذا الإشي صار، كيف هذا الإحساس بلش من فترة الكورونا لليوم والتغييرات اللي كانت وكيف تعامل معه.
2: هو عني كشخص دكتور، عني أنا كشخص، أنا مش مآمن إنه هلأ رح نقدر نوقف العنف والجريمة، مش هذا الفشية اللي عم بنعمل بالعنصرية والأشياء، ما بأمنش إنه ورقة بالصندوق رح تغير هذا الإشي، ولكن بنفس الوقت بدي أروح أعملها عشان مش حاسس إنه معي أداة تانية يعني. فهي إحنا شبهناها بقبطان اللي موجود هو سفينته بعاصفة، ما رح يقدر يغير اتجاه الريح ولا قوة الريح، بس هل هذا بيقول إنه يتنازل عن الستيرينج والمقود اللي بإيده؟
1: لا أنا متفق معك طبعا، يعني أولا الحق معك بكل اللي يتفضل فيه، ولكن كمان القرار أنه في نهاية المطاف نعم أخرج بصوت كمان هذا قرار صحيح. يعني لنفرض نشوف المشكلة اللي بتصير في الديمقراطيات الحديثة، إن ديمقراطيات تمثيلية وليست مباشرة كما كان مثلا في اليونان مع بداية الديمقراطية. فالديمقراطية التمثيلية الإشكالية الأولى اللي بتواجهنا هي أنه المجتمعات صارت كبيرة جدا، فزي ما حضرتك بتفضل إذا حزب بيحصل على 180 ألف صوت أو 179,999 صوت يعني وكأنه فيش فرق، ولذلك السؤال يعني في اللزوم أنه نطلع من البيت وصوت أو لا، وكأنه يعني صوتي مش راح يقدم ولا يأخر. ولكن تصور لو كل 180 ألف فكروا بنفس الطريقة كان الحزب حصل على صفر أصوات، وبهذه الطريقة فيش عندنا تمثيل.
2: أنا معك، بس هي كمان في أنا بوست مرة قريته كتير حلو بدي أحاول أقتبسه صح. أنا لحالي مش راح أقدر أغير إشي، حكوا الثمانية مليار بني أدم اللي بالعالم، يعني كل واحد بحكي أنا مش راح، مفهوم البوست؟ لا
1: نعم.
2: فأنا معك انه بس انا اذا انا هلا رايح احط الورقه، انا بحكي عني مش على ال180، انا بحكي عني اذا انا رايح هلا احط الورقه، حدا بيقولش انه انا عارف انه في 180 الف جايين كمان هاي انا مش ضمنها، فانا مش مسيطر على عدد المصوتين، انا لحالي هلا موجود وبدي ادير السياره وبدي اروح احط الورقه هاي، هل وانا عارف انه مش كل ال180 الف راح ينتخبوا، مش كل المليون راح ينتخبوا، راح يكون كتير ناس اللي لا، فهذا جزء من الاشياء اللي بسيطرش عليها كمان.
1: صحيح، ولكن مره اخرى يعني نفس الطريقه اللي انا وياك لسه عم نفكر فيها، انا متاكد انه في العشرات اذا ما كانش المئات والالاف بيفكروا بنفس الطريقه، والاكيد اللي بيسمعونا حاليا في عندهم نفس الاشكاليه. ولكن هاي القضيه مش بس في السياسه، يعني كمان مثلا الحفاظ على البيئة، أنا بقدر أفرز المواد البلاستيكية وحطها لحالة في المهملات، وبقدر كمان أرميها مع باقي المهملات وساهم كمان في المس في الطبيعة. ونفس السؤال بيكون أنه يعني أي تأثير في إلي أنا أمام 8 مليار إنسان في العالم. ولكن في نهاية المطاف طبعا نحن نبدأ من أنفسنا، نبدأ من مسؤوليتنا الشخصية. يعني خروجي للتصويت هي عملية اللي أولا الهدف طبعا هو التأثير، ولكن من ناحية ثانية كمان الشعور تبعي بأنه أنا أقوم بواجبي تجاه المجتمع اللي أنا عايش فيه. يعني طبعا طرقت لقضية العنف والجريمة، من هي الحكومة التي ستقوم؟ هذا أمر مركزي في قضية معالجة العنف والجريمة. فإذا استمرت هاي الحكومة ستشجع العنف والجريمة في المجتمع العربي، بينما نحن نريد حكومة بالعكس اللي تقوم بمحاربة هاي الظاهرة والمحافظة على المجتمع.
2: هذا سؤال كتير كبير، اللي يعني أنا بشكل شخصي بأمن إنه ولا أي يعني أنا بشكل شخصي بأمن، أنا بأخذها عليها، لا مش على أي حد تاني، أنا بفكر إنه جزء من مأساتنا إنه في برنامج معين اللي بده يعني نكون مشتتين.

0: هاي الطريقة، ما خص أي حكومة، يمكن الحجم والطريقة مختلفة، بس يعني تعرف مفكر شو موضوع أي حكومة.
1: شوف، في يعني إمكانية إن احنا نعمل مقارنة بين الحكومة الحالية وعدد حالات القتل اللي
0: حصلت وحكومة التغيير
1: الحكومة السابقة مثلا،
0: تمام، اللي هي إيش وهلة تبعت سنس
1: كبير.
0: صح، معك صح، كان حكومة التغيير اللي هي بداية شغلي، كان في تخفيض، كان في تراجع. كمل تفضل.
1: ولكن يعني كمان انا يعني شوف، انا بتفق معك في قضايا اللي هي تتعلق بالسيكولوجية السياسية. يعني احنا هذا صحيح انه اذا تغيرت هاي الحكومة وقامت حكومة ايزنكوت، الفرق مش راح يكون كبير. يعني نحن ننتقل من حكومة يمين فاشي نتنياهو وبينغفير وسموتريش لحكومة ايزنكوت اللي كمان راح يكون فيها ليبرمان ونفتالي بنت، لان عمليا ليسوا
0: من نفس الشجرة.
1: ولكن يعني في الوضع اللي نحن موجودين فيه كأقلية، لقدرة التأثير تبعها، شوف نحن اليوم 19% من مواطني دولة إسرائيل، ولكن نسبة المصوتين العربي أقل من 15%، فهذا بيمس طبعا كمان بالتمثيل العربي. هذا غير أنه كمان في هناك يعني مسؤولية للأحزاب، في هناك إشكاليات عميقة في قلب الأحزاب العربية اللي بتأثر سلبا على طريقة التمثيل تبعنا. فكل هاي الأمور مع بعض بتخليني فعلا أنه أفكر التوجه تبعك صحيح من ناحية المبدأ. يعني احنا مش رح نصلح الوضع بشكل
0: عمليا، بس هيك عشان نرجع للسؤال اللي هذا قبل ما ننتقل للفقرة اللي بعد اللي هي كمان معك. فأنت عمليا بتقول أنه لا، أنا بضلني متمسك بالستيرينج حتى لو أني ما سيطرش على العاصفة.
1: طبعا يعني قضية السيطرة، قضية أنه أنا أشعر يعني المواطن في دولة إسرائيل بالأخص المواطن العربي هو بيقدر يأثر على سياسة الدولة مرة واحدة، وهي بالانتخابات بعملية واحدة هي التصويت. هذا الشيء الوحيد عمليا مع الأسف نقدر. طبعا ممكن كمان نكتب مقال في الجريدة، وأنا بشوف أنه تامر كمان بيكتب، وعادة أنا بقرأ شو بيكتب وبيعجبني جدا. ولكن كمان وكمان في الراديو وكمان في كمان إمكانيات كثيرة ممكن نأثر، ولكن التأثير المباشر على سياسة الحكومة هو فقط في التصويت. ولذلك يعني كمان من ناحية ثانية فيش عندنا هذا المجهود الكبير، يعني الخروج للتصويت قدي يعني نص ساعة، يعني ممكن نعد حالنا طلعنا نشرب في
0: النقاط فاهمك. هي بس تعرف كيف
1: عدم التنازل، لأنه بس اسمح لي بكمان جملة، لأن نحن بنلعب بزيرو سام جيم، يعني ما أنا أخسره يربح الجانب الآخر، وليس فقط أنه أنا اللي بخسره. كمان هاي نقطة لازم كمان أخذها
0: وكمان بعد فعلا
1: في الاعتبارات طبعا.
0: شكرا لك كتير. هلأ بدنا كالعادة
2: لفقرة هذا الموجود،
0: هذا التفكير. جزء من فقراتنا هي اسمها هذا الموجود، اللي هي عمليا اسم البرنامج. وهي احنا كل شيء. وين راحت بدي قيمة الأغنية؟ صرت تقيم كمان الأغاني اللي أنا بحطها، مش بس ما تعطيناش أغاني. وين راحت هلأ؟
2: فقرة هذا الموجود بتحكي عن أبيض أو أسود، والهدف أنك تختار جواب الأول اللي بخطر على بالك. مع اختيارك للجواب إحنا رح نسأل 10 أسئلة، وبالآخر عندك الحق تختار أي سؤال بدك إياه تجاوب عليه. وبعد ما دكتور سليم يجاوب على الأسئلة أنا بوعدك يكون في أغنية.
0: فيعني أول سؤال بخطر على بالك هو أول جواب بخطر على بالك هو جواب المزبوط، واللي مش عاجبه دكتور شو بنقول له؟ هذا الموجود.
1: هذا الموجود.
0: يلا تحاول تغير ولا تتأقلم؟
1: لا حاول غير طبعا.
2: تقبل الواقع ولا تقاومه؟
1: ممنوع نقبل الواقع، دائما لازم نحاول نحسن.
0: صوت واحد ولا بلاها؟
1: لا صوت واحد.
2: تصوت اللي بمثلك ولا اللي عنده فرصة يأثر؟
1: هنا في مشكلة بين التصويت
0: هي عشان هيك
1: التصويت الاستراتيجي.
0: دكتور بس لا، عشان هيك هي اللعبة وقوانينها، والقوانين جدا حادة.
1: اوكي
0: بدك تختار من غير تفسير، اختار. التحدي انك تختار
1: اللي بيمثلني.
0: ايوان، قائمة واحدة حتى لو فيها اختلافات ولا عدة قوائم اوضح؟
1: قائمة واحدة.
2: تأثير صغير ولا موقف كبير؟
0: حلوة بدنا قبلي هاي، حبيت.
1: موقف كبير.
0: تختار الاقل سوءا ولا ما تختار بالمرة؟
1: لا الاقل سوءا.
2: مقعد زيادة ولا موقف سياسي واوضح؟
1: مقعد زيادة.
0: تغير من جوا ولا تضغط من برا؟
1: غير من جوا.
2: تركز على 1% اللي بإيدك ولا على 99% اللي بعاد عنك؟
1: لا 1% اللي بإيدي.
0: إذا ما بتقدر تغير نتيجة لحالك فبتشارك ولا بتنسحب؟
1: بشارك.

0: قدرت أن أتنازل عن بعض المميزات اللي بتكون في التمثيل البرلماني.
1: حلو،
2: شكرا لك دكتور.
0: شكرا يا دكتور.
2: استنى بايش مع أغنيتك كاش بديع مديون لك أغنية، ما احنا حطيناك شاهد يا ذا. خلي بديع يختار لنا أغنية.
0: خلي بديع يختار لنا أغنية.
2: يلا
3: شكرا دكتور.
2: تنتين دكتور، شكرا لك.
0: شكرا يا دكتور.
2: يلا طب أنا بفكر إنه السؤال، قول لي إيش رأيك بديع.
4: يلا أنا بقول أول إشي على 0460-1001 شاركونا
2: قولوا لنا إيش رأيكم.
4: هذا واحد، هاي أول خطوة. الخطوة الثانية شو السؤال؟
2: هل بدكم تحاولوا تغيروا الواقع ولا خلاص تستسلم وتتأقلم؟
4: تغير الواقع،
2: تريح راسك،
4: تتأقلم ولا تغير؟
2: طلع إذا بدك تغير الواقع بدك كتير طاقات،
4: يعني تتقبل الواقع ولا تقاومه.
2: هلا إذا أنت بدك تغير الواقع بدك كتير طاقات.
4: صح،
2: بدك كتير طاقات. طب إذا أنت وإذا بدكش تقاوم الواقع خلص تستسلم، يعني ما هي نفس النتيجة بتقول، بس على إيه بحرقش وقتي.
4: طيب معنا أنتوا إحنا على 0460-1001 نستنى اتصالات.
2: بس هذا هو اتفقنا على السؤال. طيب يا جماعة الخير، على الرقم اللي أعطاه بديع 0460-1001، هل أنتوا من الناس اللي بتحب تغير ده تقوم وتغير ولا خلاص تتأقلم وتستسلم وتعيش حياتها زي ما هي؟
4: ومنستنى اتصالاتك، وحاليا إحنا بنطلع لأغنية فاصل إعلاني وبنرجع بنكمل.
2: شكرا.
5: يا ترى ناسي
4: عجبتك؟
5: قلبك قاسي، انت اساسي، استنى شوي صار لك ساعة عالسماعة، شو عم تحكي فهمني.

استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي ترى بدها تدي استنى شوي

0: بعد HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا 0539-215-200.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الله يحملك إياه، صار شاب.
8: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
7: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: عالشمس دائما.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد منجمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
1: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: ايش
1: شو بتقول؟
0: لا هذه
1: ما فيش حدا سمعنا.
0: مش على فكرة المرة مش منيحة إذا فيش حدا سمعنا. تخيل
1: احكي.
0: لا تعرف ايش أسوأها؟ إنه عن جد بحكي إشي غلط وما حدش بيعتبني عليه عشان ما حدش سمعنا. هذه سيئة جدا. رجعنا على برنامج هذا الموجود يوم التنين الساعة 2 مع هذول التنين. بطلة 2 تمام، بس هي ساعتين. ساعتين لازم نقول يوم التنين الساعة 2 لمدة ساعتين مع هذول التنين. اللي لابسين سماعتين على التنتين دنتين وعندهم ميكروفونين وهي شاشتين طو قصيرة بدك. بادر أكمل. بادر عندك معك قنينة مي وبيشربوا مي مرتب خلص.
1: طيب مننظر منكو على الساعة. طيب تامر، بفكر الموضوع جدا عميق. قديش احنا اليوم نفكر انه تأثيرنا او اللي احنا بنسويه او الاشي الصغير اللي احنا مفكرين انه فيش اي تأثير منه ممكن يغير وين احنا موجودين. وتحدي يومي، تحدي يومي انه انت بالرغم من انك مش شايف هذا التغيير الكبير اللي عم بيصير، انت عم تستمر وعم بتكمل تساوي الاشي اللي انت مآمن انه راح يجيب التغيير. فقديش هو، قديش هو اشي طبيعي، قديش اشي عادي.
0: هتسألك واسأل حالي.
1: يلا.
0: الواقع واقع.
1: واقع واقع.
0: الطوفان جاي. تمام؟ الطوفان جاي، تقدرش توقفه. أو على الأقل بتأمن إنك تقدرش توقفه. هل بتوقف بتحرك كل طاقاتك تحاول توقف إشي بتوقفش عشانك تقول أنا جربت على القليلة، ولا تستسلم تقول هذا الموجود بديش أوجع راسي بالموضوع بديش أحرق طاقاتي خليني أركز بشغلة تانية وخلصنا، بتحاول أركزها لو إنه ال يعني هيك الواقع موجود مش راح يتغير، هل بتحاول تغيره ولا بتأقلم؟
1: بس أنت عم بتحدد وكأنه الحل الوحيد هو الاستسلام. أنا فكر الحل هو مش استسلام، بس الحل هو إنك تفهم وين أنت موجود، تفهم وين أنت عايش، تفهم شو عن جد بطلع بإيدك، تقيم قدراتك وحالك ووضعك، ومن هون تبلش تشتغل على التغيير اللي بدك إياه. والتغيير ببدأ فيك، ببدأ من قراراتك أنت، ببدأ من وين أنت شايف، وببدأ لوين أنت بدك تروح. يمكن هذا التغيير ما يصيرش بيوم، يمكن هذا التغيير ما يصيرش بسنة، ويمكن ما يصيرش بخمسة، بس على الأقل في رسالة، في إشي أكبر اللي أنت عم تشتغل عليه، في إشي اللي أنت عم بتحاول تسويه، اللي مع الوقت ومع نظرة صح وبرنامج صح وأهداف مزبوطة أنت تمشي بالاتجاه اللي عم بتحاول تسويه.
0: بعيد، وانت بضلك تثبت لي انه انت مش ضيف مناسب لفقرة هذا الموجود. سألتك بتعرفش تختار ابيض واسود؟
1: لا لا
0: بتعرف
1: أنا
0: تفرد
1: اسود بس بعرفش اختار ابيض.
0: بتعرف شاطر تفرضها على الناس، بس انه يمكن انا زيك كمان شاطرين نفرضها على الناس. بس خد هلا انت كفلسطيني داخل 48 تمام، بدك ايش بدك يتغير هون؟ اعطيني موضوع واحد اشوف اذا احنا متفقين عليه. شو الموضوع اللي بالنسبه لك مجبورين له حل؟
1: الامان،
0: اللي هو يعني العنف والجريمه.
1: صحيح.
0: بالذات العنف والجريمه، ملف العنف والجريمه بالذات ملف العنف والجريمه. احنا داخلين على انتخابات. انا هلا باجي بده ينط لك تامر من المستقبل من كمان 8 سنين، بعرف اذا بتعرف بس اخترعت ماكينه زمان، درجة اقول لك بديع، تاسف اقول لك مع صوتك او بلا صوتك الوضع رح يصير أسوأ. إيش تعمل مع هاي المعلومة يوم الانتخابات كمان أسبوع كمان شهرين؟ تروح تنتخب؟ ياهو على
1: سؤال حلو.
0: ياهو على
1: تمام. تعال دامشي بطريقتك.
0: أول شيء
1: الجواب الجواب
0: إيه
1: بروح بنتخب.
0: تفضل هلا.
1: تمام هاي أول.
0: هلا بعطيك تختار سؤال من السؤال.
1: هاي أول خطوة. إيه السؤال؟ إيه النقطة الثانية؟ أنا بأكد إنه لو بروحش بنتخب بهذا اليوم ولا واحد فينا لأنه هم آمن أنه مش راح يغير فبروحش ينتخب، النتيجة راح تكون أسوأ كمان 8 سنين. فأنت كتير مرات عم بتقارن حالك اليوم وعم بتقارن وين أنت موجود وكأنه الوضع راح يتحسن، بس في كمان إمكانية واللي هو يزيد سوء عن إيش ممكن يوصل. فإحنا كتير مرات ممكن تكون بوضعية اللي إحنا اليوم عن طريق اللي عم نسويه عم نمنح حالنا من أنه نكون بضرر أو بوضع أو بظروف معينة، اللي لو ما تصرفناش بهاي الطريقة، لو ما مسكناش المكواد، لو ما مسكناش الستيرنج بالسفينة لما الرياح جايتها من كل هاي الجهات، يمكن كانت السفينة رح تقلب. فإحنا صح طولنا الطريق أكتر بس حفظنا شوي على حال.
0: فان انت بتقول اذا في الي امل 0.0001 رح اعارك عشان هذا الامل.
1: انا بقول انه في لنا امل، وإحنا مجتمع رائع، وإحنا مجتمع لازم يحافظ على حاله ولازم يبلش بحاله. إحنا مش لازم نستنى إنه يجي حدا من فوق ويقولنا كون أنتوا إسا راح تكونوا مناح. إشي لازم يبلش فينا، يبلش فينا، يبلش بكل واحد فينا، يبلش إسا اليوم إحنا على رجعة مدارس، يبلش بكل أهل بالترباي، يبلش بكل واحد يسمع ابنه عن جد إيش بده، وين رايح، إيش بيستناه بكرة. يبلش بإنه إحنا نكون موجودين، مش بس على التليفون، مش يعني تعال قول انت حط اليوم، احنا قلنا هذيك الحلقة بلشنا انه نجيب تحديات جديدة، تعال قول التحدي تبعك تنزل 50% من استعمالك للتليفون. قديش تستعمله اليوم؟ 5 ساعات 6 ساعات؟ 50%، بتعرف شو يعني 50%؟ عن 3 ساعات. هدول 3 ساعات اعطيهن لشريكة

0: اعطيهن لابنك، اعطيهن لجارك، حاول انزل تمشى، خد كلبك مشوار.
1: واذا شريكي ساكن بالشمال وانا بالهذا ولازم امسك التلفون عشان اكون احكي
0: معك. شريكي
1: لا عشان احكي معك انا.
0: تمام، بس الفكرة كفكرة واصلة انه اليوم طريقة يعني كيف انت بتستغل وقتك هي كتير بتأثر على شو انت موجود ووين انت موجود وكيف انت عم تتعامل.
1: طلع هي في في في منه هلا اكيد احنا ولا مره فكرنا انه احنا شعب لا ينقص شيء زي ما انت هلا قلت. احنا شعب يعني لا ينقصنا اخلاق، لا ينقصنا ايجابيات، لا ينقصنا امتيازات، ينقصنا ادوات. احنا هون ينقصنا ادوات بشكل واضح وقاطع. وما بعرفش قديش ال لا انا اختار اغنيه تانية.
0: بدك تختار
1: اغنيه؟ انا شايفك بتفتش اغاني هلا فجاه صار اغاني بده يحط لي بال
0: علم عشان وعدنا دكتور سليم. طيب يلا تفضل.
1: ما انا فكرت فيه بعجله تعرف
0: كمل جملتك بس كمل.
1: ما هو انت قطعتني بال
0: انا ما قطعتكش.
1: طيب
0: انت قطعت نفسك.
1: مش عدم ثقه، مش عدم ثقه، يمكن او يمكن حتى بالايمان بالتغيير وبالمشوار للتغيير في لحظات في لحظات مكسوره. يعني إذا بدك تحكي على القبطان اللي ماسك الستيرينج اللي ماسك المقود أكيد في لحظات اللي خلص إيديه ببطلوا يقدروا إنه هو محتاج الدروب هذا اللي هو شوي هذا عشان
0: يعود
1: حتى أيوان. أو إنه بدك تفوت بمخ تبع في شيء. لا حبيبي أنت وأنا بتعارك على حياتك هنا. يلا
0: بالفعل إحنا شي محل عم نعارك على حياتنا اللي إحنا لازم نأخذ الإشي بطريقة اللي هي تختلف ونعارك. يعني صح. ما حداش قال انه الحياة هي بيكنيك صغير.
1: لا الحياة بالمرة مش بيكنيك. بس في شم ورود هون وهناك.
0: عمي شم ورود
1: حتى بالسقوط للهاوية بتشوف مناظر حلوة مرات.
0: شم ورود
1: اكيد
0: اطلع مشوار غير جو. بس الاشي اللي انت بتقدر تسويه وبتقدر تغيره وشايفه انه مش عم بقدم ومش عم راجع نفسك، اعطي حالك كل يوم 3 دقايق تراجع نفسك. شو الاغنية اللي بدك اياها؟
1: هي على التغيير بس في أغنية لهدى وزاب ثورات يومي بيوم بتعرفها؟
0: بس متعرف
1: في هناك بلم من الناس الأجرة وكل يوم أقول أنا مش هساعد حد بكرة وارجع أتدخل عشان أنا بحسب أسهل، لو كنت حسبتها بالعقل كان حياتي هتبقى أجمل.
0: جميل.
1: هي على التغيير وبس هذا هو.
0: يلا
1: تختمعني إياها؟
0: نسمعك إياها.
1: شكراً.

بقرب بعرف اسكت طويل وانا في سجارتي الصبح بشرب. 8 نازل عالسلم انا وابن جارتي قالولي لما تكبر حصحى وانام براحتي بيضحكوني. لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتحت تاني. قد ايه كانت بسيطة زمان الطموحات والاحلام والاماني.

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، معي ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لم نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جميلة
1: هي جميلة هي جميلة، بس بدي ارجع للساعة تاعتك وبعدين نيجي للساعة تاعتك، عشان قلت لك انا حاسس بالاول انه في بيناتهم ربطة.
0: صح.
1: احكيلي قديش وانت صغير عندك الطاقة انه بدك تفوت بدك تغير العالم، انا رح انجح وين مهم ما نجحوش، وبعدين بتيجي الدروس والحياة وكله، بعدين بتصير تختار معاركك وتختار دروسك وتختار امتيازاتك. فهي كتير بتشبه سؤالك الأول، هل بدي أخبط 100 ضربة بالهواء بل كل إشي بقدر أغيره، ولا أخبط 100 ضربة على النقطة 1% اللي بقدر؟
0: مهم شو حكي بروسلي، يعني بنرجع لهاي.
1: بروسلي بده يصوت، أنا بعرف بروسلي بده ينتخب،
0: أنا شايف الربط اللي بتحكيه وأنا فكر أنه الموضوعين بنربطوا ببعض بالآخر، وهن قرارات كلياتهن صغيرة. بدي أعذر من كل اللي اتصلوا، ما قدرنا نأخذ الاتصالات فكان مهم.
1: أنا فجعت لما قلت لك بدي أغنيتين، صح؟ يلا مش مشكلة.
0: وبدي أشكرك على هاي الحلقة، بفكر أنه فيها إشي هيك خاص بالمدارس ولوين إحنا رايحين. يعطيك ألف عافية، نشكر المستمعين،
1: نشوفكم بهذا الموجود كل يوم 2 ساعة 2 مع هدول 2.
0: إلى اللقاء،
1: باي.

0: كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم ام الفحم. نشتري 10 ابوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل

0: توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
1: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
6: بيبي شارك بعرابي.
7: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة، اقحط واربح.
2: يا فت جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
0: يا فت جينز.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تعقد القائمة العربية الموحدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش للقائمة لخوض الانتخابات القادمة. في السياق، أعلن عضو الكنيسة مير كوهن من حزب يش عتيد عن قراره عدم الترشح للكنيسة القادمة ضمن قائمة بيحد والتي يرأسها رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت والتي تخوض الانتخابات بتحالف مع حزب يش عتيد. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 24 عاما من بلدة عين قينيا مشتبه بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 57 عاما ما تسبب بإصابة خطيرة. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إنه تم اقتياد المشتبه للتحقيق بحيث من المتوقع عرضه على المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقاله.

0: عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع بمنزل في بلدة جت في المثلث دون التبليغ عن أي إصابات. وفي حوادث الطرق أيضا أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة سائق دراجة نارية بجروح خطيرة جراء حادث مع سيارة في قرية الريني. ارتقى 5 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، فيما ارتقى 2 في غارة أخرى عند منتزه البلدية وسط مدينة غزة. في السياق، أفادت مصادر فلسطينية بقيام الجيش بعمليات حفر في محيط بيت لاهية شمالي قطاع غزة، كما نسف الجيش عددا من المنازل في جنوبي شرقي مدينة دير البلح. قالت محافظة القدس إن إجراءات إسرائيلية تمنع وصول أكثر من 100 عائلة بدوية إلى الأراضي المحيطة بتجمعها السكني شرقي المدينة، بادعاء أن ملكية الأراضي تعود للدولة. وعلقت طواقم الإدارة المدنية لافتات تمنع الوصول إلى أراض في تجمع المنطار البدوي وبرية السواحرة شرقي مدينة القدس. اعترضت جمعية بمكوم لتخطيط وحقوق الإنسان على مخطط لإقامة نحو 400 وحدة سكنية في أبراج بحي شعفاط في مدينة القدس، واعتبرت الجمعية أن المخطط لا يلبي احتياجات سكان الحي ولا يراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب بعد جولة القتال الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت مصادر مطلعة بأن الجيش يستعد للتعامل مع أي هجوم إيراني وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار مفاجئ. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داعيا إلى محاكمة قياداتها، ووصف ترامب إيران بالدولة الفاشلة وهي بحالة فوضى مع وصول التضخم إلى نحو 300% على حد قوله. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 22، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله أوقاتكم. الرابعة وخمس دقائق هنا إذاعة الشمس، وهنا المستشار. والمستشار وكعادته يرحب بكم دائما وأنتم من المرغوبين بهم دائما. بإمكانكم الاتصال بنا في غضون بث هذا البرنامج إلى 0461 أو عبر تطبيق الشمس، وسنكون تحت أهبة الاستعداد. الحقيقة بأننا دائما تحت

أهبة الاستعداد باعتبار أن هذا هو المنبر، منبركم، وهذا هو الميكروفون، ميكروفونكم. الأستاذ خليل حداد يقود هذا البرنامج من سدة التحرير لهذا البرنامج. ليليان حاج إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية. إن كانت هناك موسيقى يا ليليان.

سعادتنا سنكون مع قضايا كنا قد تعرضنا إليها في الماضي البعيد وغير البعيد، وبالإضافة إلى قضايا سنقوم بطرحها الآن من خلال اتصالاتكم بنا.

0: نحن على عتبة السنة الدراسية، ومن الطبيعي بأن نتعامل مع قضايا التعليم في هذا البرنامج. غدا هو يوم عيد عودة الطلاب والطالبات، أبنائنا وبناتنا إلى المدارس. تكون محفوفة هذه السنة كما سنوات ماضية بالكثير من المشاكل. نود أولا المدينة رقم واحد، المدينة العربية رقم واحد في العاصمة العرب إنجاز لي أن أقول الأستاذ حسني زعبي، سلامات.
1: أهلا وصحبا فيك رأيك مجمع المساعدين.
0: رئيس لجنة أولياء الأمور في مدينة النصرة، هل هناك جهوزية بترضيكم أستاذ حسني؟
1: أي نعم، في عنا جهوزية كاملة بالتعاون مع إدارة البلدية، رئيس لجنة معينة، مع مديرة عام البلدية ناهدة منصور، مع سامية بصور، مع قسم التربية والتعليم. كل الجهود احنا جاهزين بكل شيء بالمدارس. كان في عنا كم مدرسة اللي فيها شوية مشاكل اللي هي تخنت من ناحية مسجنية، من ناحية أشياء خفيفة تم علاجها. في عنا كم روضة كان بدها الرسوس، بلشنا كمان بالرسوس، بلشنا بالتحضير وتهيئة الطلاب وأجواء فرح بطعم بالناطفة. كله مشتاق للسنة الدراسية الجديدة طبعا، لأنه إحنا بالبلاد هون بإسرائيل مرقنا كثير آخر كم من سنة حروبات ومرقت كورونا، وكانت أيامات صعبة وكثير الطلاب راحت عليها مادة، فالطلاب متشوقين بأنه فيش كورونا ولا في أمراض ولا
0: كيف
1: في
0: تمت هذه الجهوزية المفاجئة مبدئيا؟ لأن يعني هذه البلاد تشهد دائما مع بداية كل سنة دراسية تشهد طبعا قضايا، هموم، مشاكل، عدم جهوزية، شكاوى، وأحيانا أبنية، أحيانا ضغط في مثل ما انت ولد في مكيفات الهواء، نقص وما إلى ذلك من قضايا. كيف مدينة الناصرة ستستقبل هذا العام؟ وطبعا هذا الأمر يثلج الصدور، ولكن أنا أريد أن أفك هذه الأحجية. كيف؟
1: طبعا احنا نحكي لك إياها بالعامية، زي ما بقول المثل العقل السليم في جسم السليم. طبعا لما بتكون إدارة المجالس والبلديات والوسط العربي سليمة وبسبق الأحداث قبل ما تصير، فبتكون الجهوزية التامة. يعني العام كان في عنا بقسم التربية والتعليم بآخر شهر 8 كان كتير فوضى، كتير فجوات، كتير ناس صحيح. كان في مظاهرات، كان في إضرابات. بس هاي السنة لا، اللجنة المعينة بتسمع رأي الناس، بتعين معها جلسة، بتروح لعندها بتسمعها، بتحل المشاكل. الناس عمليين جايين يشتغلوا، بدهم يخدموا أهل البلد بغض النظر عن الجباية اللي قاعدين بيسووها. هاي مش موضوع،
0: لا أنا مش موضوعنا، مواضيعنا وبلديات الناصرة تبدأ ولا تنتهي. نعم
1: مظبوط، إن بدنا مظبوط إن يسدوا العجز، بس نفس الوقت كمان إن بدنا يخدم أهل البلد، إن مش شركة جباية، إن معينين من وزارة الداخلية عشان يخدم أهل البلد، مش بس يلموا مطارد.
0: الآن أستاذ حسني،
1: إحنا توجهنا للبلدية وما ساعدوناش بليش، يعني دائما ساعدونا بالمشاكل.
0: والله يعني أنت الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. ليش؟ لأنه يعني ممن نستطيع أن نستقي الحقائق بالنسبة لبداية السنة الدراسية إن لم يكن لرئيس لجان الأباء في هذه المدينة؟ على فكرة كم مدرسة؟
1: احنا عندنا 32 مدرسة، وفي مدرسة سكرت هاي السنة، وفي مدارس
0: لماذا أغلقت؟ لماذا؟
1: من قلة الإنجاب، قلة الخلفة والهجرة.
0: نعم
1: والهجرة. يعني احنا بنحكي حقيقة، ما بنحكي احنا شو بدها الناس تسمع او شو بدها الناس تحاكي.

0: بأنه احنا نحكي الحقيقة. احنا عجيلنا، انا اليوم مواليد الثمانينات، انا جوزت عجيل 24. اليوم الشاب الصبي بيصلوا لجيل 35 بقول لك بعد بكير، يعني على 35 وقت بده يتجوز وقت بده يخلف، طبعا بغلاء الشقق السكنية، بغلاء الاراضي، عندك اليوم اقل شقة سكنية اللي هي بشكل بدها تكلف حوالي المليون ونص، يعني الشاب من نادي جيبن.
1: قل لي استاذ حسني قديش عمرك، عمر المديد ان شاء الله؟
0: عمري انا 44 سنة، انا بشغل بالعمل الجماهيري من جيل 28، بلشت بالعمل الجماهيري قريب 16 سنة بالعمل الجماهيري. طبعا انا متطوع باللجنة اولياء الامور المحلية، كنت بلشت برئيس لجنة اولياء امور مدرسية مدرسة جبران خليل جبران، بعدين انتقلت لخالد السليمان، اخذتها على مدار 5 سنوات لخالد السليمان الاعدادية، وخلال هاي الفترة كنت مندوب الناصر بلجنة اولياء الامور القطرية، وبشغل منصب رئيس لجنة حي كرم الصحة.
1: يعني يمكن نعم، يمكن انت تسأل نفسك، او لربما من يستمع الينا يسأل، ما يعني ما هي حاجة معرفة عمر ذكاء الذي يتحدث الآن معنا في هذا البرنامج؟ أنا مش صدفة سألتك قديش عمرك لكي أعرف إن كنت قد انكشفت في الماضي إلى مشاكل المناهج التعليمية. يعني كانت المناهج التعليمية في فترتنا إحنا الاختيارية، مش أنت جيل وسط، أنت بعدك في أوج حياتك وإن شاء الله العمر المديد والعطاء الكثير. في نهاية المطاف المناهج التعليمية لا تفي بتحديات الحاضر، التحديات كثيرة، الطالب يبغى أشياء لا توفر المدرسة الكلاسيكية التقليدية. في لك كلمة بهذا المجال؟
0: طبعا المدرسة اليوم، المدرسة والمعلم زمان مش زي معلم اليوم.
1: نعم
0: ليش؟ لأنه معلم اليوم الشخص نفس الشخص، المادة نفس المادة، المبادئ نفس المبادئ. ولكن بالأول احنا عجيلنا، انا ما اخذ يعني اتلقى على هذا التعبير، اسف على التعبير، انه احنا كنا ناكل قتل من الاستاذ، بس احنا طلعنا زلام، عرفنا شو معنى الحياة. احنا جيلنا اليوم جيل الثمانينات جيل السبعينات، اذا داقت عليه الدنيا بيدبر حاله. جيل اليوم متعود على الرفاهية، يعني بيجي بحكي لك على العبء اللي على اهالي، مزبوط في عبء على اهالي، بس العبء على اهالي انا بلوم الاهالي اكثر اشي فيه. لما الاهالي بتاخذ قروضها من البنك، تقدر تاخذ البوات من البنك، او تاخذ قروضها من السوق السوداء، بتطلع بتسافر على تركيا عشرة مع عائلات، بتسافر مرتين وثلاثة في أهالي، بس يجي وقت المدرسة بصيروا يتضمروا. اليوم خذ على سبيل المثال، يعني ليش أنا أشتري لابني بلوزة مثلا ب700 شيكل، بنطلون ب1000 شيكل، بوت ب1400 شيكل، طبعا بده يصير عبء علي هذا. لما أنا بدي أكسي اليوم الولد للمدرسة اللي كلفنا 10,000 شيكل، بده يصير عبء علي، ببين ما أنا بقدر أكسيه ب1000 شيكل للولد.
1: كل هذا يعني الكلام، هذا كلام جدير، هذا كلام جدير.
0: يعني في عندي سؤال أنا أوجهه للأهالي اليوم. المكرمة ام 50 اللي بحقها 50 شيكل، والمكرمة اللي حقها 250 شيكل، فرقية 200 شيكل، 200 شيكل هذول يعني بيوفروش عليك كمان. المكرمة ام 50
1: لا شك كلامك يصب في المكان المناسب وفي الموقع المناسب. على كل حال يعني نتدرج رويدا الى نهاية هذا اللقاء المهم. هناك في مشكلة في القسطل في حي بلال، هل لكم موقف حيال ذلك؟ لأننا نحن هنا في إذاعة الشمس في برنامج المستشار كنا قد طبعا طرحنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا.
0: أول شيء أنا بدي حب أوضح للجمهور، للسادة المستمعين، ولكل أهل الناصر وحبايبنا، أن حسن زعبي رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في الناصرة، وما بيخدم بس أهل الناصرة، هو بيخدم أهل الرينة، بيخدم البلاد العربية كلها. نحن نخدم الكل والمجتمع العربي، أولاد المجتمع العربي كلياتنا، أولادنا من هون احنا بنقدر نبلش وننطلق. مدرسة القسطل السنة اللي مرقت كان في عنا إشكالية عشان يفتحوا صف، كانوا دهني يسكروه، ففتحنا الصف عشان كان في عنا عدد طلاب، وجميل بصول رئيس مجلس الريني أخذ على عاتقه وسكر صف فستان عنده عشان يريح الأهالي ويكونوا قراوة عمل مدرسة القسطل. كان عنا 35 طالب، هاي السنة احنا في عنا 7 طلاب، من ضمن الـ7 طلاب انا الورقة معاي الرشمة، بس ما بقدر اعطيك اسماء نظرا لل
1: طبعا هاي خصوصيات،
0: في خصوصيات. في عنا 7 اسماء، من ضمن الـ7 اسماء في ولد بعتين لي اسمه بس من غير رقم هوية، من غير رقم تلفون، انا ما بقدر اتواصل ولا معاه ولا مع الاهل ولا افحصه. انا بوجه للجمهور كمان، لأولياء الامور، للاهالي، ان يتوجهوا لي انا كحسن زعبي، رقمي بخليه عندك باخر البرنامج، موجود مع الست خلود ابو احمد، بتقدر تفرسم رقمي، فيش عنده مشكله يتوجهوا لي باي مشكله. بالنسبه لمدرسه القصه للسبع طلاب هذول، انا كنت قاعد مع مدير قسم التربيه والتعليم مجلس الريني، على مجلس الريني في عنده صف بستان واحد اللي هو بالمدرسه الجديده اللي بكوكب الشمال اللي هي بحي بلال، تبع حي بلال، عنده 20 طالب بصف بستان، عنده 35 طالب بصف اول، فتحوا صفين، قسموا ال 35 طالب على صفين، ما بس هذا ما بيقول انه الصفين صار فيه كل واحد 35. اليوم المدرسه فيه لها قانون كيف تفتح المدرسه وكيف تسكر، وانت بتفتح مدرسه وانت بتسكر.
1: نعم، ولكن بشكل موضوعي استطيع انا ان اقول كرجل تربيه سابق بان كل ما كان العدد اقل كل ما كانت جوده التعليم يعني مؤمنه افضل بشكل افضل.
0: مية بس احنا بنيجي احنا نقيم سبع طلاب من اصل 20 طالب من صف بستان، صار في عندنا احنا مشكلتين بالرين اللي هن تابعين للرين طبعا، بس الاهل زي ما تقول هن بدهم يقطعوا الشارع ويروحوا، بدهم يتعاملوا مع اولادهم اللي يودوه على الريني.
1: بيني وبينك يعني صعوبه كبيره ان يتكبد الاهل صبيحه كل يوم الالتفافات الطويله في حين انه المسافه هي كم عشرات الامتار.
0: انا لهذا السبب جربت احكي معهم بالريني، واحنا قاعدين زي ما بقولوا بتفاوض ان هي طلعوا على صعود لهذول السبع طلاب. فالسبع طلاب خلينا اوضح لك الصوره، اذا كان السبع طلاب من صف بستان إسا عنده صف بستان سكر، فما بضر هاي السنة بس وبيضر للسنة اللي وراها.
1: ولكن انت ما بتلغي انه تحاول تأمن للسبع طلاب سفريات؟
0: احتمال انها تأمن لهم، بس خليني اوضح لك كمان صورة لو سمحت.
1: باختصار اذا ممكن يا استاذ
0: باختصار، اذا احنا سكر عنا صف بستان هاي السنة، معناته السنة اللي وراها 2027-2028 فيش عندنا صف أول. تخيل أنت مدرسة تبلش من صف تاني فيش عندك صف أول، فبسكروا المدرسة
1: لنطفئ النار الآن المحلية والخطرة الآن، وبعد ذلك نفتح الرؤية والرؤى إلى الأمام. على كل حال أنا بشكرك بأنك عم تتدخل بهذا الموضوع أيضا من أجل فك هذه المشكلة والتخفيف على هموم الأهالي ونقل الطلاب المتبقين إلى مدرسة القسطة القريبة منهم. شكرا أستاذ.
0: كمان شغلي بدي أوصلها بس هيك مختصرة جدا، أنا تبرعت هاي السنة لكل مدارس الناصرة، كل مدرسة لحد 20 طالب من ناحية زي المدرسة للعائلات المصدورة اللي معهوش بيقدر يروح من وين بأخذوه ويحكي معي من غير على رقمي، وأنا بدفع تكلفة أواعي المدرسة.
1: أدمك الله أستاذ حسني، وطبعا لتكن هذه السنة الدراسية سنة مباركة ومحمودة وخيرة. شكرا شكرا.
0: إن شاء الله رب العالمين، بارك الله فيك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
4: يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الساعة

0: السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
9: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
11: نعود ونلتقي وإياكم. نذكركم 046-10-101. نذكركم بأنه بإمكانكم الاتصال بنا الآن في غضون بث هذا البرنامج وأيضا خلال أيام الأسبوع. أذكركم أيضا بأن برنامج المستشار يذاع مرتين في الأسبوع الاثنين والأربعاء. أذكركم أيضا بأن بث البرنامج هو من الساعة الرابعة حتى الخامسة. والآن إلى ضيفي التالي. سلامات سيدي.
12: سلامات.
11: كيف حالك سيد محمد؟
12: الحمد لله.
11: اسم العيلي خيازي؟
12: حجازي.

0: كيف الحال أستاذي؟
1: الحمد لله أستاذي، كيف حالك أنت؟
0: أنت لك ارتباط مع بداية السنة الدراسية، ليس كذلك؟
1: طبعا.
0: كيف؟
1: بداية السنة الدراسية إن شاء الله، ضابط أمن مسؤول عن الأمن المدرسي للخروج والدخول للمدارس.
0: الآن ضباط الأمن يعني عددهم في البلاد عندك فكرة قديش؟ آلاف
1: بالضبط؟ لا، بس في ما يقارب بين 16 ل 18 ضابط أمن في مدارس طمرة.
0: في مدارس طمرة بين 16 ل 18. الآن يعني الطالب يعد العدة لبداية السنة الدراسية، الأهل يعدون العدة، المعلمون والمعلمات يعدون العدة، كيف ضابط الأمن بعد العدة؟ كيف بحضر حاله لبداية السنة الدراسية؟
1: ضابط الأمن هو الأهمية القصوى في بداية السنة الدراسية، لأنه هو اللي بحافظ على الأمن قبل دخول الطلاب والأهالي والمعلمين وعاملات النظافة الموجودين بالمدارس، بفوت على المدرسة بلباس لائق بالمدرسة، الاستقبال الأهالي، بفحص الوضع الأمني داخل المدرسة على البوابات الخارجية والداخلية تبعت المدرسة، كله تمام بالأمن والأمان مضبوطات، بيعطي الأوكي أو بيعطي الإشارة الدخول إنه يغضر الأهل والطلاب.
0: جميل جدا، يعني أنت إنسان، أنت إنسان تصف الأمور بشكل سلس، كل احترام لك أستاذي محمد حجازي، ولكن التحديات هذا العام وفي الأعوام الأخيرة تغيرت، وباتت المهمات الملقاة على عاتق ضابط الأمن كبيرة كبيرة كبيرة، لدرجة أنه أحيانا أنا بسأل نفسي كيف يستطيع ضابط الأمن أن يلملم الأمور، من جهة شغب الطلاب أحيانا، ومن جهة ثانية اختراقات لأولياء أمور غاضبين، ومن جهة ثالثة طبعا أطراف غير مرغوب بها تحاول أن تغير تثني الواقع، واقع الحال في المدارس، الشغب والعنف وأحيانا حتى الضرب، وبديش أحكي على عيارات نارية وما إلى ذلك.
1: مظبوط حكيك، كلامك كلياته مظبوط، بس ضابط الأمن إذا بكونش حابب الوظيفة اللي هو بيشتغل فيها مش راح يتقنها على أجمل وجه. إذا بكون هو حابب الوظيفة بيقدم من قلب لأولاده، لأنه كل الطلاب هن أولادنا بنهاية المطاف، هن أولادنا، يعني مجبورين نحافظ على أمن هنا عشان غيرنا يحافظ على أمن أولادنا لما بيكونوا مدارس ثانية. الفئات اللي التعامل مع الفئات المجتمع هي تعامل صعب، ليه؟ لأنه أنت بتعرفش اللي عقبالك شو هو النوايا تبعته، الاتجاه تبعه لإيش جاي، حتى لو بيوصف لك أنه هو جاي بيضحك وكل إشي، بس المخفي أعظم، أنت بس عارف، عشان هيك لازم يكون
0: ممكن اعتداء، ممكن اعتداء على معلم أو معلمة وما إلى ذلك، هو بحاول أنه يكبت هذا الأمر لكي يدخل إلى حرم المدرسة. على كل حال يعني بدي أسأل كمان سؤال بثيرني، حارس أو ضابط الأمن مسلح بكون؟
1: للأسف، مش نقول للأسف، من ناحية إنه ضابط الأمن في الوسط العربي بشكل عام بيكون شي مسلح، لأنه فيش حاجة للسلاح، لأنه الأهل هنا في المجتمع هو بلد واحد اللي إحنا بنعرف بعضاتنا البعض، يعني من قبل ما يفوت إنه بنعرف إنه هذا جاي فيه شغب ولا فيش شغب، في احتمال إنه يعمل إشي ولا ما يعملش إشي، عشان هيك السلاح مش موجود عندنا في
0: أوكي. هذه إجابة العربي. إجابة بشكل أو بآخر مقنعة. على كل حال، لماذا اتصلت بنا أستاذي محمد حجازي؟
1: اتصلت لأنه في قبل سنة أقرت الدولة أنه بيطلع مكافأة مالية قيمة لضباط الأمن على الجهود والتعب اللي بيشتغلوه واللي بيقوموا فيه في على أكمل وجه بالمدارس، على الحفاظ على الأمن والأمان في المدارس والمؤسسات. أصدرت منحة مالية لضباط الأمن اللي هي ما يقارب بما معدل 6000 شيكل ونسبة الوظيفة تبعت كل ضابط أمن.
0: هاي منحة أحادية، يعني لمرة واحدة،
1: مرة واحدة في بعرفش إذا تكون بالعمر، إن شاء الله إحنا نقول تتعاود، يعني تعاود ترجع، بس مرة واحدة إنت في العمر. انتقلت هاي المنحة، إيش بقول إنه انتقلت للمجالس المحلية، إدارة المجالس المحلية، توجهنا لإدارة المجالس خلونا فيش إشي من هالشكل عندنا، وجهنا احنا العلاقه تبعتنا هي مع الشركه اللي بنشغلتنا. الشركه صارت تضرب فينا الكره مره على البلديه، المجلس المحلي عندكم او البلديه.

0: عارف شو هذا المشكال، هو المسؤول عن الأمن والأمان وال
1: الظاهر هذا مصطلح يعني
0: طبعا.
1: على كل حال انت بتحكي باسم يعني ضباط الامن في طمرة، بدي اعرف يعني محور الموضوع.
0: انا مفوض من قبل ضباط الامن اللي هم اصدقائي
1: في طمرة،
0: خارج العمل، انه مفوض باسمهم لكل الجهات. ان كان
1: فيش عندكم نقابي انتم كضباط امن، نقابي هل بتمثلكم بالجهات الرسميه؟
0: لا، احنا تابعين للتدريب.
1: للاستدروت. إذا الاستدروت هي ظاهر كافي.
0: الاستدروت قلنا إنه بدناش نحاول ما نفوتش محاكم مع الشركة، نجبرها بعض الأشياء، لأن المحاكم إحبال طويلة توك الوقت، يعني يمكن سنة يمكن سنتين، الله أعلم.
1: طيب أستاذ محمد حجازي، إجلالا لعملكم الثري والمهم بالحفاظ على حياة أولادنا والهدوء والسكينة في المدارس لكي ننشئ مناخا طيبا للدراسة والتعلم، طبعا تقديرا وإجلالا نحن سنهتم بهذه القضية ونحاول أن نصل إلى كنه الحقيقة ونعرف من هي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع. يعني احنا بالنسبة لقضية المنحة، انه في منحة، لانك انت بتقول انه في ضباط امن قد استلموا هذه المنحة، بدنا نحاول نشوف عندكم بطمرة شو الوضع ومن هي الفئات التي لم تحصل على هذه المنحة. الواحد بيستنى منحة من هذا القبيل لكي يعني يصل الى مكافأة معينة على عمله الشاق المضني، ونحن سنكون الى جانبكم في هذا الموضوع ونحاول ان نصل الى الحقيقة 100%. وإن وصلت هذه المنحة في نهاية المطاف بعد تدخلنا سنكون من السعداء. أوكي،
0: الله يبارك فيكم بجمعية شعب إذاعة شمس والأستاذ زهير بكل المتواجدين فيها، بارك الله فيكم على هاي الجهود، وإن شاء الله منكون راضيين وأنتم راضيين بعض الشيء.
1: هذا أهم شيء، وديروا بالكم على أولادنا من شاء هذا هاي التوصية الوحيدة اللي إحنا بنقدر نطلبها منكم. شكرا
0: الجميع بالأمن والأمان إن شاء الله.
1: شكرا أخ محمد حجازي.
0: شكرا، واجب عليك أستاذ.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بدك تشتري عقار في البلاد او في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الاكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلاقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الاكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
6: بدكو اكسجين اكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الان رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
2: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، وما قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يوميا الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
9: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

نعود ونلقاكم. 0-64-10-101 كل مشكلة تهمكم بإمكانكم طبعا التحدث وإياها بصددها في برنامج المستشار. نحن هنا من أجل الاستماع إلى هذه القضايا. 0-64-10-101 نغمات ونتابع.

إن كنتم تشكون أو تعانون أن كنتم تريدون إسماع الصوت الخفي لكم لغاية الآن لكي يصل إلى الجماهير وإلى مسامع المؤسسات المختلفة، بإمكانكم دائما الاتصال ببرنامج المستشار.

0: الطيبة تنادينا. سلامات سيدتي.
1: سلامات، أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: أنت أم لطالب؟
1: أنا أم لطالبة.
0: طالبة؟
1: بالروضة.
0: في مدينة؟
1: في مدينة الطيبة. بنتي عمرها 3 سنوات.
0: الله خلي لك إياها.
1: تسلم. احنا توجهنا، انا بدي احكي باسم مجموعة اهالي بقضية مهمة جدا لنا، خصوصا انا بفكر انها مهمة لجميع الاهالي، بس بحكي برضو بخصوص الاهالي العاملين. قضية
0: تشتغل حضرتك كمان؟ تشتغل حضرتك؟
1: انا بشتغل وجوزي بشتغل.
0: يعني ام عاملة، وطبعا الطفلة بحاجة الى مؤسسات وأطر.
1: مؤسسة إنها تكون فيها بهاي الوقت.
0: بلشت تقولي لي عن نتسنيم. إيش نتسنيم؟ براعم يعني؟
1: براعم كان موجود في البلد لحد تقريبا سنة 2020 بتذكر.

0: أرض.
1: ايش هاي ايش هاي براعم ايش هاي نتصنيم؟
0: براعم هي زي برنامج للأطفال بعد دوام العادي، الدوام بالحضانة العادي، يعني تعالي نقول بخلصوا الأولاد على الواحدة ونص تنتين، برنامج براعم بظل معاهم للساعة 4.
1: جميل جدا. وهذا بتخلل ايش هاي الإضافة؟
0: بيقدموا لهم فعاليات، ممكن يتخلل برضو وجبة. آخر سنة كانت فيها بنتي، أنا هسا بحكي عن بنتي الصغيرة، عندي بنتين أكبر. بال2020 بكت بنتي الكبيرة بصف الحضانة، ولما بكى براعم يعني موجود بهاي الفترة بالبلد، برضو بكى يفتكر للفعاليات اللي مطلوبة منه، وكيف فهمت برضو في تقصير بالأجور للطواقم اللي بتشتغل ببراعم.
1: تابعين لمين الطواقم؟ تابعة للمجلس المحلي ولا لوزارة التربية والتعليم؟
0: تابعة للمجلس المحلي.
1: آسف بلدية. طيب بلدية.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: للبلدية.
1: نعم. والبلدية يعني انت بتقولي لي انه هني بهذيك الفترة لما بنتك كانت بالروضة، هاي بنتك اللي اسا صار عمرها حوالي 9 سنوات اذا انا مش غلطان بناء على حديثك، يعني تمتعت بنتسنيم ولكن لم تتمتع بمضامين نتسنيم، يعني الخدمة لم تكن ذات جدوى او جودي. بالضبط. خلينا نقول جودي، هاي يعني الكلمة الافضل.
0: تعالي نقول بكى موجود البرنامج
1: بس بدون،
0: كان قائم بالساعات المفروض يكون فيها، بس الخدمة ما كانت كما يجب.
1: طب هذا أختي كان في لما كانت بنتك بالروضة، الآن إيش الوضع؟
0: الآن ما في برنامج نتسنين بتاتا بكل
1: أوه
0: البلد.
1: أوه نحب قطعا
0: بالمرة بكل البلد بكل الأطر، حتى بالمدارس هذا البرنامج المفروض يكون مع الأولاد لحد صف ثالث.
1: انمحى وينتا؟
0: مش موجود. بال2020.
1: يعني لما بنتك كانت بالروضة، يعني يعني بدأت رداءة الخدمة.
0: بالزبط.
1: التي أدت في نهاية المطاف إلى يعني نهاية هذا المشروع. وانت طالبي بعودة هذا المشروع إلى الحياة إلى الدنيا، لأنه هذا بيساعد الأم العاملة التي لا تستطيع الساعة 1:30 أن تأخذ ابنها من الحضانة وتوفر له كل إمكانيات العناية في البيت على حساب عملها. مزبوط؟
0: طبعا.
1: أكم أم أنت بتمثلي؟
0: أنا بمثل مجموعة مش قليلة من الأمهات، إحنا تقريبا
1: 15 أم. الحديث بدور عن أكم ولد وبنت في الحضانات المختلفة في مدينة الطيبة؟
0: بقدر أقول لك هسه عن جميع الحضانات، برنامج براعم مش موجود، مش قائم بكل الحضانات،
1: يعني في مئات.
0: يعني
1: أنا بتصور
0: على وأكمن بستان وأكمن مدرسة موجودة بالبلد، مئات الأطر اللي مش موجود فيها هذا البرنامج اللي المفروض يكون موجود.
1: طب السؤال السحري هو طبعا شو بتعملي انت الآن؟ مثلا انت كعينة اللي بتمثلي مشكلة عامة، كيف بتدبري حالك؟ شو طب لما بنتك على 1:30 تستناك على عتبة المدرسة بدك تروحيها؟
0: أنا صراحة بتساعد بحاول يعني ألاقي طرق بديلة،
1: وهي
0: بتساعد بإمي، بتساعد مرة بأختي بصاحبتي، بنعمل الوسائل اللي إحنا بنقدر نعملها، بس مش المفروض إحنا كأهل نظلنا ندور على هاي الطرق البديلة، طالما أنا عارفة إنه ببلدات ثانية هذا البرنامج قائم ومن حكي أولادي إنه يبقى موجود بالبلد وهو مش موجود، ولأسباب اللي هي أنا مش مسؤولة عنها، الأسباب اللي كانت بالبداية وإنه الطاقم ما بتلقى الراتب اللي لازم يتكبله، إنه اللي بيوصل
1: من قبل البلدية.
0: بالضبط. والطاقم ما كان ياخذ هاي الميزانيات، فبطل حدا يشتغل.
1: طب شو هل الطاقم استقال؟ يعني كل الطاقم الذي يعمل في هذا المجال في حضانات المختلفة في مدينة الطيب استقالوا كلن؟
0: ما بعرف بالضبط، في اشياء هناك مبهمة برضه.
1: ما حاولتيش تستفسري اختي؟ ما حاولتيش تروح على البلدية؟
0: توجهنا للبلدية عدة مرات وما كان في تجاوب.
1: برنامج المستشار مندهش من هذه الحقائق حقيقة. لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يثمر هذا المجتمع لكون الأم تضطر بأن تكون إلى جانب ابنها من ساعات الظهيرة. إذن أين الإنتاج؟ أين العمل، أين الخروج إلى فلك الدنيا، وأين

0: الشراكة النصفية للمرأة إلى جانب الرجل في إدارة البيت وشؤون البيت؟ كيف يمكن إلغاء برنامج من هذا القبيل في مدينة كبيرة مثل مدينة الطيبة؟ أنا بوعدك أختي الكريمة بأنه هذا الموضوع الآن الذي خرج إلى مسامع الناس سيصل إلى رئيس بلدية الطيبة، وإن اقتضت الحاجة بأن ندخل البلد الوزارة، وزارة الداخلية في هذا الصدد، سنطالب الوزارة باستفسارات وتساؤلات وأجوبة حول اندثار هذا المشروع. هذا المشروع حتى ديري بالك لما حكيتي أنت عن بنتك قبل حوالي 6 سنين، حتى لو كانت الجودة رديئة وسيئة وخفيفة على الأقل كان في إطار، أما أنت بتقولي الآن أبيد هذا الإطار مطلقا جملة وتفصيلا.
1: صح، ما بدي أحكي عن باقي الأشياء اللي يعني نفتقر إلها بالبلد خصوصا بهاي الظروف اللي إحنا موجودين فيها وبهاي الوقت.
0: يعني مثلا بداية السنة الدراسية إيش يعني في مشاكل إضافية؟
1: في عدة مشاكل، يعني إذا بدي أبدأ هسه ما بخلص، في مدارس غير مؤهلة إنها تبدأ السنة الدراسية، في أطر مثلا عندي حضانة بنتي اللي هسه بدها تبدأ فيها ما عملوا لنا يوم تحضيري قبل السنة الدراسية. أنا ما أخذت بنتي على الحضانة، إحنا ما بنعرف شكل الحضانة، ما تعرفت على، إحنا صراحة بتواصل مع المعلمة يعني، بس أنا ما رحت على الحضانة لأنه الحضانة بعدها بترميمات. حتى أنا ما عنديش فكرة شو وضع الحضانة يعني قبل ما أوصلها، فبكرة إحنا إلنا أول يوم بالحضانة ولهسه أنا
0: وأنت رايحة أمام علامة استفهام كبيرة ولا تعرفين
1: يعني
0: مين.
1: كل الأطر المفروض يكون في يوم تحضير تعارف مع الأهل حول السنة الدراسية، يعني أنت بتعرف يعني هذا اليوم من غير إشي بيكون يوم ضغط وهيك مع كثير برضو تحديات أزيد من ولد، ما بالك لما يكون أشياء مبهمة، أشياء كثيرة مبهمة.
0: كنت بدي أقول لك شغلة واحدة،
1: أتمنى إن هذا الإشي يكون خطوة أولى لكمان مشاريع، كمان أشياء اللي نقدر عن جد ندعمها بهاي البلد.
0: تحدثت إلى رئيس لجنة الأباء في مدينة الناصرة ونوه بأن جهوزية المدارس تقريبا 100%، ويعني ننتقل إلى مدينة ثانية وهي كبيرة جدا، مدينة الطيبة هي اللي هي مدينتك، وأنت تتحدثين عن مجمل القضايا الملحة وبداية سنة دراسية متعثرة نوعا ما، وطبعا قضية مشروع نتسانيم الذي يخفف كثيرا على الأهالي وعلى الأمهات العاملات. على كل حال بشكر كثير أولا على سلاسة طرحك للموضوع بدون تجريح ولكن بألم كبير، وأتمنى لثلاث بنات عندك لبناتك التوفيق إلى جانب كل بنات الطيبي وأولاد الطيبي وأولاد مجتمعنا العربي وبنات مجتمعنا العربي أن تبدأ السنة الدراسية مباركة وأن نجد الحل لقضية نتسانيم. شكرا لك بنت هذه المدينة الطيبة. شكرا
1: شكرا شكرا مشكور
0: شكرا. تقدر تحطي شوية ألغام عبين ما نشوف إذا في عندنا كمان قضية ولا أنهينا البرنامج. إذن الوقت أدركنا عمليا، البرنامج أنهى وظيفته لهذا اليوم. ليليان حاج كانت هنا إلى جانب في التقنيات الهندسية، الأستاذ خليل الحداد قاد هذا البرنامج، معدة هذا البرنامج هي الزميلة خلود أبو أحمد، كنت أنا معكم زهير بهلول. بالتوفيق لكل أولادنا وبناتنا مع بداية السنة الدراسية غدا.

0: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الشمس دائما.
1: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تعقد القائمة العربية الموحدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش للقائمة لخوض الانتخابات القادمة. في السياق، أعلن عضو الكنيسة مير كوهن من حزب يش عتيد عن قراره عدم الترشح للكنيسة القادمة ضمن قائمة بياحد والتي يرأسها رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت والتي تخوض الانتخابات بتحالف مع حزب يش عتيد. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 24 عاما من بلدة عين قنيا مشتبه بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 57 عاما ما تسبب بإصابات أو بإصابة خطيرة. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إنه تم اقتياد المشتبه للتحقيق، بحيث من المتوقع عرضه على المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقاله. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع بمنزل في بلدة جت في المثلث دون التبليغ عن أي إصابات. وفي حوادث الطرق أيضا، أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة سائق دراجة نارية بجروح خطيرة جراء حادث سير في قرية الريني. ارتقى 5 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، فيما ارتقى 2 آخران في غارة عند منتزه البلدية وسط مدينة غزة. في السياق، أفادت مصادر فلسطينية بقيام الجيش الإسرائيلي بعمليات حفر في محيط بيت لاهية

0: شمالي قطاع غزة، كما نسف الجيش عددا من المنازل في جنوب شرقية مدينة دير البلح. قالت محافظة القدس إن إجراءات إسرائيلية تمنع وصول أكثر من 100 عائلة بدوية إلى الأراضي المحيطة بتجمعها السكني شرقي المدينة بادعاء أن ملكية الأراضي تعود للدولة. وعلقت طواقم الإدارة المدنية لافتات تمنع الوصول إلى أراض في تجمع المنطار البدوي وبرية السواحرة شرقي مدينة القدس. اعترضت جمعية بمكوم لتخطيط وحقوق الإنسان على مخطط لإقامة نحو 400 وحدة سكنية في أبراج بحي شعفاط في مدينة القدس، واعتبرت الجمعية أن المخطط لا يلبي احتياجات سكان الحي ولا يراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب بعد جولة القتال الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدت مصادر مطلعة بأن الجيش يستعد للتعامل مع أي هجوم إيراني وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت لإسرائيل لإطلاق نار مفاجئ. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داعيا إلى محاكمة قياداتها، ووصف ترامب إيران بالدولة الفاشلة وهي بحالة فوضى مع وصول التضخم إلى نحو 300% على حد تعبيره. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 22، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع دقائق بعد الخامسة في استوديواتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية ليليان الحاج. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية. مؤتمر صحفي مرتقب هذا المساء للقائمة العربية الموحدة للإعلان عن تحالف سيغالوفيتش وعباس. ترقب لعودة المدارس وانتظامها بشكل رسمي، كيف تبدو الجهوزية والاستعدادات في المدارس العربية في اليوم الأول من سبتمبر أيلول؟ نتابع في الحصاد أيضا في الملفات المحلية اعتقال مشتبهين من بينهم رئيس مجلس محل تل السبع في النقب وأفراد من عائلته للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالرشوة والاحتيال والتلاعب.

0: إذن هذه الملفات وأخرى سنتابعها في الحصاد الإخباري، ونبدأ من التطورات على الساحة السياسية. مؤتمر صحفي مرتقب الليلة للإعلان عن انضمام عضو الكنيسة السابق يوف سيجالوفيتش للقائمة العربية الموحدة. وللوقوف أكثر عند هذا الملف والتطورات أيضا، معي هنا في الاستوديو الزميل جاكي خوري. مساء الخير، نحن نتحدث إذن عن مؤتمر صحفي مرتقب، تفاصيل أكثر لديك.
1: تحياتي أدهم. نعم، يعني قد نقول مؤتمر صحفي كلمة واسعة، لأنه الطريقة الآن هو الإدلاء بتصريحات صحفية دون الدخول بالتفاصيل وطرح الأسئلة. على كل هنالك دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر والإدلاء بالبيان المشترك للنائب منصور عباس وللنائب سيجالوفيتش وحول التحالف بينهما. لا نتحدث الآن عن خطوة مفاجئة، الجميع عارف بالتفاصيل، غالبية الأمور المتعلقة بهذا التحالف باتت معروفة، ولكن الجزئية الأبرز هو الإعلان الرسمي عن ذلك. وكما أشرت أدهم، كان هنالك نقاش يعني بالنسبة لآلية طرح هذا الموضوع والتوقيت، هل يأتي في مؤتمر صحفي ويتم طرح الأسئلة المباشرة على كلاهما، أم فقط من خلال بيان مشترك يؤكدان فيه الموقف وآلية التحالف، النقاط التي تم الاتفاق عليها في هذا التحالف. ولا نقول الاندماج الكامل، سيجالوفيتش لن يكون يعني جزء من القائمة العربية الموحدة ومؤسساتها، ولكن هو جزء من القائمة. وهذا التحالف والنموذج أعتقد حصل في السابق، يعني من يتذكر انضمام عضو الكنيسة ورئيس البلدية الآن سيد مازن غنايم للقائمة الموحدة، في حين نتحدث عن نفس المبدأ بشكل أو بآخر.
0: يعني نتحدث عن النجومية أيضا.
1: نعم، ولكن سيجالوفيتش كما تعلم مختلف، لأولا لأنه يهودي، محسوب أيضا على ما يمكن أن نقول في السابق أحزاب صهيونية، ضابط سابق في الشرطة الإسرائيلية، وبالتالي لديه شرعية مختلفة تماما. النموذج الأمثل في هذه الحالة أدهم، في حال طبعا بعد تقديم القوائم والوصول إلى يوم الانتخابات وما بعد الانتخابات، هل سيكون سيجالوفيتش الإصبع 60 أو 61 في أي تحالف مستقبلي يريد أن يشكل آيزنكوت مع قوى المعارضة الأخرى، وعندها يكون هو رقم 60 أو 61 الذي يكون الجسر الرابط بين القائمة العربية الموحدة وبين هذا الائتلاف، وبالتالي يعتمدون على أغلبية يهودية صهيونية سميها كما شئت، ولكن يكون هنالك جسر وشرعية لانضمام بقية النواب من القائمة العربية الموحدة.
0: لكن إلى أي مدى تقرأ يعني بقراءتك أيضا، إلى أي مدى يمكن القول بأن هناك تنسيق تام بين ما يسمى بمعسكر التغيير، يعني في محاولات من أجل ترتيب كل القوائم قبل موعد تسليمها الرسمي الأسبوع القادم؟
1: يعني هنالك من يطرح بعض علامات الاستفهام، هل هذه الخطوة بصلبها ومن أساسها تم التنسيق لها بالكامل بين لابيد سيجالوفيتش ونائب منصور عباس وحتى مع معسكر آيزنكوت، أم هو قرار اتخذ بالنسبة لسيجالوفيتش، لأنه هذا يعود أيضا إلى قاعدته الانتخابية خلال السنوات الأخيرة. طبعا نعرف هذا، خاصة ملف العنف والجريمة، الملف الأبرز بالنسبة لكل المواطنين العرب من الشمال إلى أقصى الجنوب، وهو تجول كثيرا في القرى والبلدات العربية، وبالتالي جزء أساسي من قاعدته الانتخابية قد تكون مرتبطة بالمجتمع العربي،
0: ولكن المجتمع اليهودي.
1: نعم، لا أعلم إذا كان، ولكن الأصوات في المجتمع اليهودي محسوبة له، ولكن هو أراد أن يكسب المزيد من الأصوات داخل الشارع العربي، واعتمد على موضوع العنف والجريمة كقاعدة أساسية. ولكن بفعل التحالف بين لابيد وبين بنت، مواقف بنت اليمينية، الصور التي يطرحها، المواقف التي يطرحها، التصريحات التي يطرحها، أصبحت صعبة بالنسبة لسيجالوفيتش أن يجذب إليه الأصوات من الشارع العربي، وبالتالي جاء القرار بأن ينسحب من يش عتيد ومن يحد، يذهب إلى المجتمع العربي ويكون هذا الجسر كما قال. وأعتقد هذا ما سنسمعه اليوم بتوسع في الحديث بالنسبة له. قضية أخرى أيضا أدهم، يعني واضح أنه هناك غضب في يش عتيد في أمور كثيرة، ذكرت في نشرة الأخبار مير كوهن.
0: نعم، نعم.
1: ينسحب، وأعتقد أنه معنا أحد النواب. نعم، من يش عتيد في هذه المرحلة.
0: نقول مساء الخير لعضو الكنيسة محمد أبو الهيجة عن حزب يش عتيد.
2: صباح أدهم أخ جاكي وجميع المستمعين.
0: سيجالوفيتش ينسحب، يستقيل عمليا، ينتقل إلى القائمة العربية الموحدة، اليوم أيضا عضو كنيسة آخر مير كوهن، ما الذي يحصل عمليا في حزب يش عتيد؟
2: مير لابيد عرض على مير كوهن محل اللي هو جدا جدا جدا مضمون، من العشر الأوائل. مير كوهن هو أحد مؤسسين حزب يش عتيد، هو بمثابة الأخ الأكبر ليير لطيد، قرار يعطي الفرصة لجيل الشباب.
0: هل هذا يرتبط عمليا بتراجع يعني شعبية الحزب، تراجع حتى التحالف الذي يعني يمكن القول عنه بياحد مع نفتالي بنت، الذي يظهر عمليا بأن غالبية كوادر الحزب وأعضاء الكنيسة والوزراء السابقين عمليا خارج اللعبة السياسية أو خارج الانتخابات القادمة؟
2: بدون أي علاقة لتركيب القائمة، بدون أي علاقة لاستطلاعات الرأي. اليوم حزب يش عتيد كان موجود قبل صار له ما يقارب 15 سنة بالساحة الحزبية، كنا باستطلاعات رأي بمقاعد اللي هي بإصبع اليد الواحدة، واليوم احنا موجودين كنا اليوم احنا موجودين 25 عضو كنيسة. كيف أي حالة سياسية، مرة احنا تحت مرة احنا فوق، ولكن اللي بهمنا هو مش الاستطلاعات الرأي، مش كم مقعد احنا بدنا نجيب، اللي بهمنا هو تغيير هاي الحكومة لأكثر حكومة عنصرية
0: في نهاية المطاف. يعني في نهاية المطاف لا يمكن لوزير سابق أو على الأقل يعني عضو كنيسة يعني يجلس على دكة الاحتياط طيلة هذه الفترة بأن يرى يعني استطلاعات الرأي لا تظهر على الأقل يعني تجاوز هذا الحزب وأيضا شريكه 10 مقاعد أو لا أعتقد 15 مقعدا، بأن يبقى في ذا هذا الحزب لربما يبحث عن أطر أخرى، هذا لربما قد يؤدي إلى اندثار الحزب نوعا ما.
2: مئير كوهين أخذ على أخا اليوم، هو قرر يوقف أهم منصب بحزب يش عتيد اللي هو رئيس المؤتمر العام. المؤتمر العام ليش عتيد ومن عام المؤتمرات اللي احنا بنناقش فيه كل ما يتعلق بالحزب، هو قرر ما يترشح، فبالعكس بالنجاح مئير
1: كوهين. نعم، ولكن أخي محمد لنذهب إلى جزئية أخرى، وأنت ناشط في يش عتيد وكنت مقرب جدا من سيجالوفيتش وما زلت رغم يعني هذا الانتقال الذي قام به وهذه الخطوة، أنت ستبقى في يش عتيد علما وفق معلوماتي أنه أنت حسب المعطيات ستكون رقم 37 وهذا رقم بعيد، هذا معناه أنه يش عتيد وبنت يتنازلون عن الصوت العربي.
2: بغض النظر وين المحل تبع المقعد تبع محمد ابو ليجا، انا لحديت هاي اللحظه اللي بحكي مع زاكي وادم بعد ما قررت ان انا بدي اترشح او ما بدي اترشح، اللي بهمني هو تغيير هاي الحكومه. كمان مره الموضوع مش موضوع شخصي لمحمد ابو ليجا شوكه باي موقع بده يكون، انما موضوع هو اكثر واكبر من هيك، ومكافحه العنصريه والتمييز وبناء جسر مع المجتمع الاسرائيلي كابن المجتمع العربي، هذا اللي بهمني.
1: أخي محمد أنت قلت حتى اللحظة، يعني هاي اليوم إحنا الساعة 5:15 31 آب، يعني بكرة الصبح ممكن الأمور مختلفة وبعد المؤتمر الصحفي، لأنه في معلومة إنه قالوا لك تعال معنا مع سيجالوفيتش على القائمة الموحدة يكون بالمكان السادس أو السابع أو الثامن، شو الحقيقة؟
2: هاي سكوبات عند جاكي.
1: لا أنا أقول لي ما أنا عم بسمع
2: الحقيقة. محمد أبو الهيجة عضو كنيسة في حزب يش عتيد، محمد أبو الهيجة رح يبقى في حزب يش عتيد.
0: يعني ما رح يكون أي انتقال للقائمة العربية الموحدة؟
2: أنا بتمنى للقائمة الموحدة كل التوفيق والنجاح، بتمنى لسيجالوفيتش اللي هو بالنسبة لي كمان أخو ورفيق درب كل النجاح، بتمنى له عن جد.
0: قديش خطوة سيجالوفيتش كانت ممكن تكون في التنسيق بتنسيق يعني عمليا بين حزب يش عتيد وبين القائمة العربية الموحدة؟
2: بعتقد انه احسن واحد بقدر يجاوبك على هذا الجواب هو سيجالوفيتش، ولكن انا يعني حتى اليوم لبيد كان عنده مقابل وقال انه سيجالوفيتش اختار هاي الطريقة اللي يمكن بتناقض.
1: لا ما هو في ما يتم التصريح فيه سيد محمد، لانه هذا يخدم شعبية الحزب، لانه انت فاهم الان في نوع من عليهم وقبول سيجالوفيتش في الموحدة، بس في اللي شايف اشي اخر انه سيجالوفيتش هو الجسر للموحدة ليكون جزء من الائتلاف، لتكون جزء من الائتلاف القادم. وهنا سؤالي، هذا جسر لشرعنة الموحدة وأن يكون سيجالوفيتش هو عراب هذا التحالف المستقبلي؟
2: انت بتسأل شخص اللي بالنسبة له سيجالوفيتش لازم يكون رئيس دول العالم كلها مع بعض.
1: تمام، بس انت مش رايح معه، ما هم في يعني في ازدواجية، انت سياسي بس
2: بعمل بالعمل تبعه،
1: يعني انت منسق معه عارف كل التفاصيل بس بتقوله انا مش معك، كيف؟
2: انا سمعت انه اليوم في مؤتمر صحفي اسا من التصريح تبع ادهم وجاكي. يعني انتوا اسا يعني فاجأتوني بالمؤتمر اليوم. الاهم من ذلك هو على النحو التالي، انه سيجالوفيتش شخصية اللي اجت مع خبرة ميدانية جدا كبيرة، متواجد بقلب المجتمع العربي. حتى أحكي لكم على شغلي، لأنه رافقت سيجالوفيتش في كل الوقت. سيجالوفيتش كان يبرم بقلب المجتمع العربي بساعات واحدة وسنتين بالليل، يلقي مع أبناء شباب اللي على الشارع ويحكي معهم. بدون ما يسألهم من انتو كيف يسألهم شو احتياجاتكم.
1: محمد يعني إعجاب انت سياسي.

0: بتتعامل معك مع سياسي وعضو الكنيسة، اعجابك فيه بس انت مش يعني انت مش معهم، فعم بتقولي لا عرضوا عليك تعال اترك ايش عتيد.
1: انا ولا قلتش عرضوا، انا ما حكيتش عرضوا، انت اللي حكيت. انا طيب. قلت انا موجود بيش عتيد، انا عضو كنيسة بيش عتيد، انا بشتغل عشان بيش عتيد ويقير لبيد.
0: طب تعال بس اذا ترجمنا هالمقابلة اسا وبعتناها للبيد راح يضل راضي عنك ولا راح يزعل منك؟ لانه انت اسا اللي بيسمعك بقول هذا شخص تاني.
1: ليش؟
0: لانه انت يعني انت عم بتشجع على سيجالوفيتش، سيجالوفيتش بالموحدة راح يشتغل للموحدة ويجيب اصوات وانت معجب فيه بادائه بشغله، بس بتقول لي انا بيش عتيد، كيف راح تزبط؟
1: اول شيء سيجالوفيتش هو صديق ورفيق درب، واسال اي سياسي من يش عتيد راح اقول لك قديش سيجالوفيتش هو شخصيه جدا مهمه،
2: الا اذا ممكن عمليا تحكي لنا انه عمليا بين معسكر التغيير، معسكر التغيير في ترتيب.
1: لا مو ثواني شوي، اول شيء سيجالوفيتش يعني ما في عندي ولا اي كلمه إلا غير كل خير ومحبة، لأنه هو شخص أجا يخدم، أجا يعطي، بيؤمن، يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، يؤمن بأهمية دمج المجتمع العربي.
0: تمام، بس بالآخر في سياسة وفي أصوات وفي انتخابات سيد محمد.
1: جهة ثانية أنا موجود في يش عتيد وأنا بدي العرب تصوت لي أنا في يش عتيد.
0: طيب يعني هل يمكن يكون في تغييرات خلال من هون لسبعة ثمان الشهر؟ حتى تقديم موعد، حتى يعني انتهاء موعد تقديم القوائم بالنسبة لك وبالنسبة لآخرين في يش عتيد؟
1: بالنسبة لي هو أكثر القرار شخصي مربوط بعائلي، يعني قرار عائلي، قرار شخصي إذا أنا بدي أكمل أو بدي أكمل داخل مؤسسات الحزب، يعني هذا يعني أكثر شغلات شخصية اللي أنا طيب. بعد عندي بنت أربع سنين بحاجة لأبوها.
0: الكلنا. وسؤالي الأخير قبل أدهم، في حديث أنه في استطلاعات رأي يعني عميقة جدا عم بتصير، التحالف بعرفش قديش عم بيصير عندكم بجلسات بالحزب سيد محمد، أنه تحالف مع أيزنكوت ولا رح تحافظوا على استقلالية كل حزب لأنه هذا يخدم المجمع ولا يخدم المجمع؟ يعني هل يمكن أن يكون تحالف أكبر خلال الأيام القادمة؟
1: هو جوابه جدا واضح، أنا أؤمن بقدرات يائير لبيد أنه رح يعمل المستحيل عشان غير هاي الحكومة.
2: السؤال محمد، في تنسيق اليوم عمليا بين كل رؤساء وأحزاب كتل التغيير أو المعارضة عمليا اليوم قبل تقديم القوائم؟ يعني شفنا اليوم ممكن حزب يش عتيد حكى لسيجالوفيتش روح عند منصور، ممكن يحكي لشوكو محمد روح عند هاي القائمة أو شيء. في ترتيب عم بيصير عمليا من أجل تقديم قوائم منافسة وقوية عمليا، شفنا نتنياهو امبارح عم بيرتب القوائم في اليمين، في تنسيق عم بيصير؟
1: يير لبيد ما قال لسيجالوفيتش روح على
2: المحبيب. لا بشكل عام نحكي في كل المعسكر
1: دائما في تنسيق، ولكن مش بتنسيق تركيب قوائم، تنسيق أكثر كيف الحملة الانتخابية تكون، كيف لغة الحوار بقلب صفحات التواصل الاجتماعي، عدم أنه ما نتهجم على بعض، يعني نتواصل مع تقريبا مع جميع أعضاء الكنيسة بغض النظر بدنا يحدي بيننا موجودين عشان نقدر نحافظ على لغة حوار واحدة، لأنه عندنا هدف واحد ووحيد إقالة بن كبير وسموتريتش وجميع العنصريين من قيادة
2: الدولي. محمد أبو ليج عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات، شكرا جزيلا لك، وشكر لك أيضا جاكي خوري كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا شكرا
0: تحياتي.
2: إذن مؤتمر صحفي مرتقب عند الساعة 8 اليوم للقائمة العربية الموحدة، وسنخرج إلى فاصل إعلاني قصير نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
6: يافا جينز
7: يلا
8: حملة صيفية مع بعض.
9: لا لا لا لا لا
10: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: الشمس دائماً

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند التطورات على الساحة السياسية وأيضا المؤتمر الصحفي المرتقب الليلة للقائمة العربية الموحدة عند الساعة 8:00، وبين هذا الترقب إلى ترقب آخر لانطلاق العام الدراسي الجديد وعشية 1 سبتمبر أيلول. تكشف وزارة التربية والتعليم عن معطيات خاصة تخص جهاز التربية والتعليم، بالإضافة إلى ذلك عودة الطلاب المرتقبة في ظل التحديات الراهنة، لا سيما ملف الجريمة والعنف وانعكاساته أيضا على المدارس. فلنستمع إلى هذا التقرير ونواصل وإياكم.
1: مع عودة 100,000 الطلاب في المجتمع العربي إلى مقاعد الدراسة، لا تبدأ السنة الدراسية الجديدة من بوابة المدرسة فقط، بل تحمل معها واقعا ثقيلا من الجريمة والعنف الذي يرافق الطلاب والمعلمين حتى داخل الصفوف. في كثير من البلدات العربية يعود طلاب إلى مدارسهم بعد عام شهدوا خلاله إطلاق نار، أو فقدوا قريبا، أو أصيب أحد أفراد عائلاتهم، أو عاشوا تحت تهديد مستمر، وبعضهم يحمل معه إلى الصف مشاهد وتجارب يصعب تجاوزها، فيما قد يختار آخرون الغياب عن المدرسة أو يواجهون صعوبة في التركيز والتفاعل والتحصيل الدراسي. وثيقة أعدها مركز إيلاف لتعزيز الأمن في المجتمع العربي تحذر من أن الجريمة لا تتوقف عند بوابة المدرسة، وإنما تؤثر في الحضور والتركيز والحالة النفسية والاجتماعية للطلاب، وقد تؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي وتعميق ظاهرة التسرب الخفي، فضلا عن تراجع الشعور بالأمان والثقة بالمؤسسات. المشكلة لا تقتصر على الطلاب، فالمعلمون والمديرون والمستشارون والأخصائيون النفسيون يعيشونهم أيضا في البلدات نفسها، وقد يكونون عرضة للجريمة أو يفقدون أشخاصا قريبين منهم، وفي الوقت ذاته يطلب منهم مساعدة الطلاب والحفاظ على انتظام العملية التعليمية. وتشير معطيات المركز إلى مقتل 147 شخصا في المجتمع العربي خلال النصف الأول من عام 2026، بينهم 9 قاصرين مقارنة ب 131 قتيلا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما قتل 71 طفلا وشابا دون سن 18 بين عامين 2019 و2024. المركز يقول إن المشكلة الأساسية هي غياب سياسة شاملة ومنظمة لرصد الطلاب والعاملين المتضررين من الجريمة ومتابعتهم، وغياب قاعدة بيانات حكومية تظهر عدد الأطفال الذين فقدوا أقارب أو أصيبوا أو شهدوا جرائم أو يعيشون تحت تهديد. أما وزارة التربية والتعليم فتقول إن حماية الطلاب والطاقم التعليمي وتعزيز قدرتهم على مواجهة العنف أصبحت هدفا مركزيا، وتشير إلى خطة دوائر الصمود التي يفترض أن توفر دعما ومرافقة للطلاب والطاقم المتضررين. لكن السؤال الذي يرافق بداية العام الدراسي يبقى: كيف يمكن لطفل شهد جريمة أو فقد شخصا عزيزا أو يعيش تحت تهديد أن يدخل الصف في صباح اليوم التالي ويتصرف وكأن شيئا لم يحدث؟
0: إذن أكثر من 300,000 طالب ومعلم سيعودون إلى مقاعد الدراسة في البلدات العربية، وأيضا كيف تبدو الجهوزية، وأيضا نحن نتحدث عن تقرير آخر حول نسبة العرب في جهاز التعليم، معطيات جديدة كشفتها الوزارة حول الأرقام والمعطيات. فلنستمع إلى هذا التقرير ونواصل وإياكم بعد قليل.
1: مع بداية العام الدراسي تنشر وزارة التربية معطيات حول جهاز التعليم في المجتمع العربي، وتظهر الأرقام حجم الحضور الكبير للطلاب العرب

مختلف طوائفهم في المنظومة التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب في جهاز التعليم في إسرائيل نحو 2,611,000 طالب وطالبة، بينهم أكثر من 500,000 طالب وطالبة من المجتمع العربي، بضمنهم 147,000 في المدارس البدوية ونحو 40,000 في المدارس الدرزية. أما الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول سنوياً فيبلغ عددهم نحو 180,000، بينهم نحو 26,930 طالبا وطالبة من المجتمع العربي، و 11,750 من المجتمع البدوي، ونحو 2,750 طالبا وطالبة من المجتمعين الدرزي والشركسي. وتشير المعطيات إلى أن عدد المؤسسات التربوية في إسرائيل يصل إلى نحو 5,957 مؤسسة، بينها 1,470 مؤسسة في المجتمع غير اليهودي. وفي جهاز التدريس يعمل نحو 260,000 موظف وموظفة، بينهم 228,000 معلم ومعلمة، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في المجتمع غير اليهودي نحو 49,800. هذه الأرقام تعكس حجم جهاز التعليم في المجتمع العربي بمختلف طوائفه، مع انطلاق عام دراسي جديد يحمل معه تحديات تتعلق بجودة التعليم وتوفير الموارد وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

0: إذن سنكون بعد قليل أيضا مع مقابلات حول الاستعداد لجهاز التربية والتعليم، وأيضا سنكون مع التطورات التي أو لربما انعكاسات هذا العام أيضا على قضية العنف. هذا العام هو الأكثر هدوءا نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة والأخيرة حيث أثرت الحرب على افتتاح السنة الدراسية، لكن باب العنف لم يغلق أبوابه وسط تساؤلات عن دور الوزارة في توفير الأمن والحماية للطلاب. نقول مساء الخير لمديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي راوية حندخل. مساء الخير.
1: أهلا مساء.
0: يعني في كل عام العام يكون مثقل عمليا بملفات أمنية بانعكاسات الحرب، ولكن لا يمكن القول بأن ذلك يتجاوز أيضا قضية العنف والجريمة. أنتم عمليا قدمتم تقرير مفصل حول انعكاسات ذلك، هل تقصدون عمليا بأن الوزارة لم تقدم أي مشروع كامل متكامل في هذا الموضوع؟
1: يعني في الحقيقة ركزت ورقة السياسات أو التقرير التي قمنا به حول دوائر المتضررين من الطلاب والطواقم التدريسية. يعني نحن عادة نتحدث عن الجريمة والعنف، نتحدث عن عدد القتلى، ولكن مهم أن نتحدث أيضا عن إسقاطات الجريمة على طلابنا وعلى مجتمعنا أكمل، وما هو دور المدرسة. يعني لا تتوقف الجريمة على باب المدارس، ومهم أن نتحدث أنه يعني نحن حتى هذه السنة بعدنا ما خلصناها نتحدث عن قتل، عدد قتلى هو 9 أطفال، نتحدث عن أطفال جرحى، نتحدث عن أطفال شهاد عيان. ويعني وإذا كان هناك في انخفاض قد يعيشه أو يتحدث عنه المجتمع العربي بعدد القتلى بالفترة الأخيرة، لكن بشكل يومي نحن نسمع إطلاق النار. فيعني الورقة تتحدث عن الفجوات التي يعني موجودة في التعامل.
0: أين يقف تقصير الوزارة راوية عمليا بالميزانيات أم يعني نتحدث أيضا عن وجود خطط؟
1: أولا نتحدث عن خطط ونتحدث عن ميزانيات، نتحدث عن يعني خدمات موجودة لهذه الأطفال والأولاد. نحن نتحدث عن أطفال لأنه كل من جيل تحت 18، وأيضا عن المعلمين، ولكن دعني أتحدث أيضا عن كل موضوع المسح. يعني المدارس ووزارة التربية والتعليم لا تتعامل مع موضوع مسح، من هو يعني طالب يوجد أو يعيش تعيش عائلته تحت التهديد، حارة يوجد فيها متضررين من شهاد العيان، عدد اليتامى والأيتام في المدارس، وهناك يعني يوجد عدم تتالية أيضا بالتعامل والتصرف ما بين المدرسة السلطة المحلية وقسم الخدمات الاجتماعية، فبالتالي هذا يعود بضرر على طلاب المدارس، وهذا من جانب واحد. ومن جانب الثاني نحن نتحدث عن معلمين وطواقم تدريسية وأيضا كل من يعمل بالمجال التربوي اللي هن جزء أيضا من المجتمع، قد يكونوا أيضا متضررين بحد يعني بحد.
0: هل هناك اليوم بناء على هذا التقرير الهيئة التدريسية والهيئات التدريسية اليوم تخشى ولديها لربما حالة من القلق يعني في عقاب يعني انتشار

0: بسبب تهديد أو بسبب حالة فقدان بالعائلة أو أولاد، يعني هاي حادثة عينية جديدة، أولاد لا يريدون الرجوع إلى المدرسة بسبب فقدان والدهم يعني قبل شهرين. كيف تتعامل المدارس وكيف تتعامل وزارة التعليم؟ يعني بشكل سنوي تتحدث وزارة التربية والتعليم عن خطط للتعامل مع الجريمة والعنف، لكن هذه الخطط للتعامل مع الجريمة لا تتلائم مع واقعنا الدموي.
1: هل تعتقدين بأن كان يجب أن يكون هناك مثلا مظاهر احتجاج معينة حتى يعني قبل افتتاح هذه السنة أو مع افتتاح هذه السنة الدراسية، يعني ضد الوزارة أو أمام الوزارة، أو على الأقل إضراب مثلا للمطالبة عمليا برسم ميزانيات خاصة؟ هل تعتقدين أيضا أن السلطات المحلية لها دور أساسي؟
0: يعني أولا دعني أقول إنه الاحتجاج يجب أن يكون مش بس أسبوعين قبل يعني المدرسة، الاحتجاج أو التعامل معها ليس فقط بالإضراب، الإضراب هو ليس الحل في هذه الحالات. علينا جميعا كمجتمع، كسلطات محلية، كمؤسسات مجتمع مدني، وأيضا كلجان أولياء أمور طلاب، أن يعني كل واحد يحط ويصب الجهد في مطالبة الوزارة بالتعامل بشكل جدي وشمولي أيضا مع هذه القضية. ويعني والورقة التي نتحدث عنها تتحدث فقط عن دائرة التعامل مع ضحايا الجريمة، وهناك أوجه أخرى على الوزارة أن تقوم بها. ويعني دعني أقول أدهم شيء مهم، أنه عندما رصدنا أو بحثنا أو عملنا مسح عن ماذا يحدث بالمجتمع اليهودي في ظل مع الأولاد في ظل الحرب، أولاد أهلهم في الجيش، أولاد بفقدان، الوزارة تتوفر لديها الآليات، لكن يجب يعني تأطير هذه الآليات بما يخص المجتمع العربي. وعندما نتحدث أولا عن الإرادة يعني أن نطلع على الواقع وما يعيشه أولادنا بالمجتمع العربي كما يعني كما هو الواقع، وأن نتعامل معه كما هو، ونرصد الميزانيات، وأيضا مش بس الميزانيات وأيضا الشراكات مع كل الجهات اللي لازم نتعامل معها. عندما يفقد ولد واحد من والديه هناك تعامل شمولي يجب أن يكون، لا تقع فقط على الهيئات التدريسية. وأيضا شيء آخر مهم أنا أتحدث عنه، هناك آليات يجب أن تعطى للمعلمين للتعامل أيضا مع هذه يعني مع هاي الوضعية التي نعيشها كمجتمع، توفير المختصين والمختصات. وبدي أرجع كمان مرة على النقطة أن المدرسين والطواقم التدريسية هي جزء من مجتمعنا، قد يكون بفقدان وقد يكون تحت تهديد، وهم يحتاجون إلى دعم الوزارة.
1: أشكرك جزيل الشكر راوية حندخلو، مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي. أنتم قدمتم تقرير حول الأوضاع عمليا والانكسات العنف أيضا على أبواب المدارس وأيضا الوضع النفسي والطلاب وكل أيضا تقصير الوزارة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا، كان دراسيا ناجحا.
1: ونرحب أيضا نقول مساء الخير لكمال عطيل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم للمجتمع العربي. مساء الخير أستاذ كمال. أستاذ كمال هل تسمعني جيدا؟ نعم أستاذ كمال تسمعني؟ نعم أستاذ كمال تسمعني الآن؟ نعم سنعود الاتصال مرة أخرى. إذن عودة مرتقبة للمدارس، كيف تبدو الجهوزية الاستعدادات؟ وأيضا يمكن القول كما أشرنا بأن انتظام العام الدراسي لهذا العام يأتي على وقع هدوء حذر، لاسيما وأن رافقت السنوات الأخيرة عمليا افتتاح المدارس الحرب انعكاساتها أيضا الأوضاع الأمنية بين الإغلاق وبين عودة المدارس وانتظامها، وأثرت أيضا على الحالة النفسية وأيضا على المهنية عند الطلاب لاسيما مع تعطلها أكثر من مرة.

0: سنحاول الاتصال مع الأستاذ كمال عطيلي، ننتظر بعد قليل وسنعود الاتصال للحديث معه أكثر حول الترتيبات وأيضا الجزئية. قبل أن نتوجه إليه دعونا نكون مع تقرير آخر حول الفجوات التعليمية التي ترافق عمليا أو بعض المعطيات عن الفجوات التعليمية، فلنستمع إلى هذا التقرير نواصل وإياكم أيضا بعد قليل.
1: حين نتحدث عن الفجوات التعليمية في المجتمع العربي نتحدث عادة عن نتائج الطلاب في الامتحانات القطرية أو الدولية، لكن دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة شورش تضع الإصبع على جرح أعمق وأكثر استراتيجية، وهو المتعلق بمهارات

0: المعلم. النتائج صادمة في صراحتها، معلمو التعليم العربي يحتلون المرتبة الأخيرة بين جميع تيارات التعليم في إسرائيل خلف التعليم الحريدي والرسمي والرسمي الديني في مجالات القراءة والرياضيات وحل المشكلات. المعدل العام لمعلم التعليم العربي يبلغ 228 نقطة، بينما يتراوح معدل زملائه في التيارات الأخرى بين 261 و271 نقطة. والفجوة مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبلغ 53 نقطة. لكن الدراسة تكشف بعدا آخر يستحق التأمل. حين تقارن معلمي التعليم العربي بالخريجين الجامعيين العرب العاملين في مجالات أخرى لا تجد فارقا جوهريا. بمعنى آخر، المشكلة ليست أن المعلمين العرب أضعف مهارة من أقرانهم العرب ذوي المؤهلات المماثلة، بل إن منظومة التعليم العربي برمتها لا تستطيع استقطاب أصحاب المهارات العالية إلى سلك التعليم ولا تحافظ عليهم فيه. والأخطر في هذه المعادلة هو منطق التوارث. المعلم الضعيف ينتج طالبا أقل تجهيزا، والطالب الأقل تجهيزا يصبح يوما ما معلما، وهكذا تتحول الفجوة التعليمية من ظاهرة قابلة للعلاج إلى نمط متجذر ينتقل من جيل إلى جيل. الحل ليس مجرد زيادة الميزانيات، بل إعادة التفكير في كيفية استقطاب المجتمع العربي لأفضل أبنائه نحو مهنة التعليم، وكيف تحفزهم الدولة على البقاء فيها. وهذا يعني أجورا تنافسية وبيئة عمل داعمة وتطويرا مهنيا حقيقيا، لا وعودا انتخابية تنسى بعد كل دورة تشريعية.
1: نقول مساء الخير مجددا للأستاذ كمال عطيلي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم للمجتمع العربي. مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: بداية، كيف تبدو الاستعدادات عمليا لاستقبال العام الدراسي الجديد في كافة المدارس؟
2: طبعا تقوم وزارة التعليم باعتبار موظفي الوزارة، الوزير، المدير العام، مديري الألوية، باستعدادات مكثفة بالتعاون مع السلطات المحلية، منظمات المعلمين، مديري المدارس، لافتتاح العام الدراسي بشكل منظم.
1: نعم أستاذ كمال، هل من بلدات أو لربما مدارس يعني لربما لن تفتح أبواب المدارس، فيها إضرابات مثلا في بلدات معينة، استمعنا مثلا في جسر الزرقاء، في بير المكسور، أم تم تسوية عمليا كل الخلافات هناك أو الأمور المعطلة؟
2: طبعا وزارة التربية والتعليم تعمل على مدار الساعة مع السلطات المحلية لافتتاح العام الدراسي بشكل منظم. هناك بعض التشويشات الصغيرة ولكن طبعا قابلة لإيجاد حلول، ولكن أقولها بشكل يعني كبير بأن غدا الثلاثاء الأول من أيلول سيكون عيد بالنسبة لجهاز التربية والتعليم، إذ سيفتتح هذا العام جهاز التربية والتعليم على العام الدراسي الجديد بدون أي تشويشات تذكر، لا مع منظمات التعليم ولا مع السلطات المحلية ولا مع وزارة المالية. سيكون الأمر بالنسبة للجميع يومي.
1: نعم أستاذ كمال، في مدارس الشمال تحديدا يعني ربما تعطلت في السنوات الأخيرة بسبب ظرف الحرب، يعني هل هناك الأمور أيضا تسير بشكل اعتيادي بشكل طبيعي، ونحن نتحدث هنا عن عودة منتظمة في كافة المدارس أيضا في الأماكن الواقعة، يعني أقول في القرب من الشريط الحدودي؟
2: طبعا وزارة التربية والتعليم قامت في الفترة الأخيرة خاصة بعد الحرب بإعداد المدارس للعودة بشكل منظم، قامت بإصلاح ما تضرر من مؤسسات تعليمية ورياض أطفال. طبعا وبشكل عام يعني وبعد هذه الفترة الصعبة التي اجتازها الطلاب، وزارة التربية والتعليم أعطت تعليمات واضحة بأن العام الدراسي الجديد سيرتكز على ثلاثة مواضيع أولها يعني التخصص في الأسبوع الأول من افتتاح العام الدراسي بدعم الانتماء لجهاز التربية والتعليم وتعزيز الحصانة عند جميع الطلاب ودعم العاطفي والنفسي لكل الطلاب، يعني عودة بالتدريج ولكن التركيز في الأساس على دعم الحصانة والعاطفية والنفسية عند الطلاب.
1: أستاذ كمال، قبل قليل يعني تحدثت أو أنت تتحدث عن موضوع مهم جدا، قضية الحصانة. قبل قليل ربما كنت قد استمعت، لا أعلم إذا استمعت، كانت معنا يعني راوية حندقلو وهي مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، تحدثت مثلا عن تقصير الوزارة في تقديم ميزانيات على قضية العنف والجريمة. يعني هناك عشرات بل مئات الطلاب الذين يعانون من أزمات نفسية بسبب فقدانهم أو لربما تأثرهم بموضوع العنف والجريمة. هل لربما الوزارة، يعني على الوزارة أن تقدم مثل هذه البرامج أو الميزانيات الخاصة، ونحن نعلم بأن انعكاسات هذا الموضوع كبير جدا على المدارس؟
2: طبعا كما يعرف الجميع بأن جهاز التربية والتعليم يقوم بوضع خطة استراتيجية سنوية يعمل على مدار العام الدراسي بشكل تام على إيجاد بعض الحلول ووضع برنامج لدعم الطلاب الذين يعانون من ضائقة نفسية أو جراء تعرضهم للتنمر أو للعنف. جهاز التعليم هو جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم في دولة إسرائيل. طبعا تقوم الوزارة ببرنامج معين بالتعاون مع جميع السلطات المحلية العربية وبدعم كامل من وزير التربية والتعليم لتخصيص ميزانيات خاصة لمدارس المجتمع العربي، ويقوم من خلاله عن تأهيل المعلمين والمركزين ودعم كما قلت توفير الحصانة النفسية والعاطفية لجميع الطلاب. كما ذكرت يعني هذا العام الدراسي سيرتكز على ثلاثة مواضيع أساسية، وأولها الانتماء وتعزيز الحصانة، وثانيها الجذور والهوية طبعا بالتعاون مع الهوية والتراث والمسؤولية في إطار الموضوع السنوي الجذور الشعبي، والأمر الثالث أيضا سيكون هناك تركيز على توسيع برنامج ستيم المواضيع العلمية والتكنولوجية والفيزياء والرياضيات والذكاء الاصطناعي. وهناك مدارس يعني عربية دخلت إلى هذا المشروع، سيتم تزويد المدارس بجميع الأدوات. وهناك برنامج ما يسمى 720 مهم جدا، 360 درجة حول الطالب، 360 درجة حول المعلم. سيتم تزويد الجميع بأدوات لازمة لتخطي المرحلة المقبلة مثلا خطر عودة الحرب أو أزمات أخرى في جهاز.
1: سنتابع بطبيعة الحال، أتمنى يعني النجاح، ونتمنى النجاح لكل طلابنا وعودة موفقة. أشكرك جزيلا شكر أستاذ كمال عطيل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم للمجتمع العربي، شكرا جزيلا لك. إذن سنخرج إلى فاصل قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
3: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
9: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
10: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
3: عالشمس دائماً.
4: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.

0: حملة حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قررت الشرطة تجديد إجراءات الحماية الأمنية المفروضة على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ، وذلك في عقاب توجيهات أمنية صدرت قبل نحو أسبوعين. تعقد القائمة العربية الموحدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش للقائمة لخوض الانتخابات القادمة. أعلن عضو الكنيسة مير كوهن من حزب يش عتيد عن قراره عدم الترشح للكنيسة القادمة ضمن قائمة بيحد والتي يرأسها رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت، والتي تخوض الانتخابات مع تحالف أو بتحالف مع حزب يش عتيد. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 24 عاما من بلدة عين قينيا مشتبه بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 57 عاما ما تسبب بإصابة خطيرة. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إنه تم اقتياد المشتبه للتحقيق، بحيث من المتوقع عرضه على المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقاله. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع بمنزل في بلدة جت في المثلث دون التبليغ عن أي إصابات. وفي حوادث الطرق أيضا أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة سائق دراجة نارية بجروح خطيرة جراء حادث سير في قرية الريني. ارتقى 5 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مرتكبة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، فيما ارتقى 2 في غارة عند منتزه البلدية وسط مدينة غزة. في السياق أفادت مصادر فلسطينية بقيام الجيش بعمليات حفر في محيط بيت لاهيا شمالي القطاع، كما نسف الجيش عددا من المنازل في جنوبي شرقي مدينة دير البلح. قالت محافظة القدس إن إجراءات إسرائيلية تمنع وصول أكثر من 100 عائلة بدوية إلى الأراضي المحيطة بتجمعها السكني شرقي المدينة، بادعاء أن ملكية الأراضي تعود للدولة. وعلقت طواقم الإدارة المدنية لافتات تمنع الوصول إلى أراض في تجمع المنطار البدوي وبرية السواحر شرقي مدينة القدس.

0: اعترضت جمعية بيماكوم لتخطيط وحقوق الإنسان على مخطط لإقامة نحو 400 وحدة سكنية في أبراج بحي شعفاط في مدينة القدس، واعتبرت الجمعية أن المخطط لا يلبي احتياجات سكان الحي ولا يراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب بعد جولة القتال الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت مصادر مطلعة بأن الجيش يستعد للتعامل مع أي هجوم إيراني وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار مفاجئ. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داعيا إلى محاكمة قياداتها، ووصف ترامب إيران بالدولة الفاشلة وهي بحالة فوضى مع وصول التضخم المالي إلى نحو 300% على حد تعبيره. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22 درجة، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 26، النقب 22، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس الأبيض.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعات ومستمعي الشمس، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. جولة رياضية ثابتة عبر إذاعة الشمس بتسمعوها كل يوم اثنين من 6 إلى 7 في المرمى رسميا رح ينطلق مع كل الطاقات الإيجابية اللي مناخذها من عالم الساحرة المستديرة، مع كل المباريات القيمة والمهمة اللي عم نعيشها خلال نهاية الأسبوع ومكملين نعيشها كمان اليوم. كيف لا، واليوم أرسنال رح يلعب فريق المفضل الجنرز اليوم على الساعة 10 يا جماعة، فهيك شدوا الأحزمة. بالإضافة إلى الجمال والكمال الكروي اللي شفناه مبارح في أداء ريال مدريد اللي عم يشهد نقلة نوعية مع جوزيه مورينيو، بتحس انه في تحالف بين نجوم ريال مدريد، نتأمل انه يكمل اليوم كمان، رح نحلله بشكل معمق. بالإضافة إلى أنديتنا العربية وتسجيل لأول انتصار لأبناء البلد أخاء الناصري الأعزاء اللي وأخيرا سجلوا الفوز الأول في الدرجة الممتازة، الوافد الجديد القادم من الدرجة الأولى بعد التعثر في مباراتين، 3 نقاط صارت في الجيبة. بالإضافة لهيك طبعا رح نتحدث عن

القصيري وتحديدا هالفريق اللي ظل عالق في أروقة المحاكم حتى نهاية شهر 7 بدون ما يقدر يجهز فريق بشكل كامل، مبارح قلب الطاولة وفاز في كأس الدولي. فعملياً عنا مواضيع جداً قيمة بالإضافة إلى الرياضة العالمية اللي رح نحللها بشكل معمق، كل ملف الفاريز وانتقاله من أتلتيكو مدريد، هل حسم أو شو رح يصير فيه؟ طبعاً مانشستر يونايتد الشياطين الحمر اللي واضح جداً أنهم بدأوا يعيشوا ربما استفاقة بعد التعثر أيضاً في الجولة الأولى، رح نحكي عنهم كمان اليوم، وطبعاً رح نتحدث عن انتقال خيسيوس إلى برشلونة. جماهير برشلونة قلبي معكم، فيكم تشاركوني أراءكم عبر دردشة البث في تطبيقنا، تطبيق الشمس يا جماعة في حلوته الجديدة اللي مليان، يعني دائما هيك كل ما تدخلوا عليه ممكن تلاقوا شو تعملوا، ممكن تشاركوا في دردشة البث في خانة الدردشة على الصفحة الرئيسية مع كل البرامج اللي بتكون لايف، وبنقرأ مسجاتكم على الهواء مباشرة. فأي حدا عنده تعليق رياضي هذا الوقت بإنكم تكتبوا لي، رح شوف كمان شوي. بالإضافة لهيك رح تلاقوا الكثير من المقالات القيمة، مقالات الرأي اللي بكتبوها مختصين وأيضا مذيعي إذاعة الشمس في مواضيع عديدة منها سياسي اجتماعي رياضي وترفيهي. بالإضافة لهيك كل الريز وصناعة المحتوى اللي منقدمها لكم عبر منصات الديجيتال، منصات ديجيتال شمس في كل المواقع والتطبيقات بتلاقوها في مكان واحد في تطبيق الشمس. نحن راح نكون مع بعض حتى الساعة 7. طبعا اليوم كمان الساعة 7 راح تبدأ جولة جديدة في الدرجة الممتازة، ومكابي أبناء الريني بيستضيف إشدود في ملعب البيتي، كمان نتمنى أنه عن جد يقدر يحقق فوز مهم، يعني يضمن يمكن هيك تواجده بعد الجولة الثالثة على الأقل في الملحق العلوي في الدرجة الممتازة. توقعات جدا عالية من هذا الكادر، على الورق كادر قوي جدا، أسماء مهمة، وفي طبيعة الحال نحن عم نتحدث عن فريق اللي هو واحد من أكثر الميزانيات اللي انحطت في الدرجة الممتازة، والهدف واضح للجميع وتم الإعلان عنه من بداية الموسم، وهو الصعود والعودة إلى الدرجة العليا. طبعا رح نتابع أكثر. بالإضافة لهيك مهم الإشارة بأنه كان في عدد من اللاعبين المصابين، نتحدث عن 6 لاعبين مصابين بلشوا باستعادة يمكن هيك صحتهم شوي شوي، اليوم أيضا رح يضل في غياب، لكن بالمجمل العام ممكن أن نرى يعني أو أنه بتعرفوا شو بلشنا بنقدر نقول أنه من هاي الجولة ممكن أنه نشوف الفريق إذا متأقلم أكثر مع بعض، إذا عم يلعب في منظومة واحدة ومتناغمة، أم أنه في بعض البراغي اللي كمان بحاجة لشد شدي في الجولات القادمة. فاليوم الاختبار ممكن أن يكون اختبار حقيقي للريني، بالذات أنه إشدود حتى الآن هو يعني في منتصف اللائحة، هن متقاربين من ناحية الأماكن، فممكن عن جد أنه يكون الانتصار مش هالقد صعب، ويريحونا شوي جماعتنا في الريني.

نحن طبعا رح نكمل مع بعض، ومن جمال الساحرة المستديرة العالمية اللي منها يمكن هيك دائما نشعر بأنه في عنا انتماء لهاي الكرة، كمان عدد من المحاور الأساسية والقضايا العالقة عالميا وأوروبيا رح نتحدث عنها في الفقرة الأخيرة من برنامجنا دردشة البث. بلشت أقرأ تعليقاتكم.

بس قبل ما نبلش بقراءة تعليقاتكم بدنا نوجه كل التحيات للزملاء الأعزاء الموجودين في الهندسة الإذاعية والإنتاج ليان حاج، اليوم طاقم نسوي كامل متكامل في إذاعة الشمس. محلاء عدي ياسين، هاي هاي، اليوم مساعد أول أنت. ما هو عدي يا ليان مع حرية المرأة وقضايا المرأة والمجتمع يعني، ومننا وفينا ما تزعلي.

بالمعنى الإيجابي لليان. طيب يا جماعة بكل الحب رح كون معكم في إعداد تقديم هذا البرنامج أنا ليلى قيش. رح نبدأ مباشرة بعد هالفاصل الغنائي السريع, ومن بعدها رح نكون مع أول اتصال وتحديدا المدرب علاء صايغ والفوز الأول لأخاء الناصر.

0: يلا فينا نبلش أولى محاورنا لهذا المساء. جماعة نحن حنكمل هيك في القضايا اللي بتخص فرقنا العربية في الدرجة الممتازة. بدأناها الأسبوع الماضي مع كفر قاسم ورح ننتقل ونكون مع أول فوز لأخاء الناصر وتحديدا مع المدرب على الصايغ. يسعد أوقاتك.
1: مساء الخير لكل جميع المستمعين.
0: ألف مبروك يا كابتن.
1: الله يبارك فيك. شكرا كثير.
0: بيريح هذا الفوز.
1: طبعا طبعا ما في أجمل شعور من الثلاث نقاط وبالذات من مباراة خارجية وبعد ما هيك خيبنا أمل الجمهور في أول مباريتين أنه نحقق الفوز. أجاب وقته أجاب بعد ضغط كبير. فأنا بدي أشكر اللاعبين على المجهود اللي أعطوه بيستاهلوا هذا الفوز. كانوا
0: لما بنقول مخيب الأمال يعني عادة نحن بنتحدث عن أنه التوقعات جدا عالية. أنت بتشوف أنه التوقعات من الفريق القادم بشكل جديد من الدرجة الأولى هي كانت عالية لهي الدرجة أنه يعني تعثر بجولتين ممكن نوصفه بمخيب للأمال؟
1: هو اللي بيشتغل في نادي زي نادي مكابي أخاء الناصر دايما بنتوقع الأفضل لهذا النادي. وبالذات حسيت أنا كمدرب الفريق أنه الفريق جاهز لبداية الموسم. وعن جد اللي حضر المباراة تاعتنا في الخارج أمام رعنانا وضد العفولة في البيت شاف أنه هذا الفريق لا يستحق أنه يكون معه 0 نقاط من 6. فهذا شوي هيك أعطاني شعور صعب شوي انه احنا بنهدر العديد من الفرص. والدرجة الممتازة معروفة انه فرق زينا اللي بعدها بتصعب بعد غياب 3 سنوات بحاجة لفرصة واحدة تسجل فيها هدفين. مش احنا كنا نصنع 4 أو 5 فرص ومش عارف شو اشرح اذا هذا سوء حظ ولا عدم تركيز ولا اي اشي تاني. فالاشي شوي هيك اعطى شعور بالخيبة نوعا ما. بس أنا كتير مبسوط أنه اللعيبة أثبتوا أنه الأداء ما كانش صدفة. كملنا بأداء جيد أداء ممتاز. استحوذنا على الكرة بأغلب الوقت من المباراة وأنه نلعب لعبة خارجية بنستيونا ونسجل هدفين وكنا بنقدر نسجل 3 و4. فهذا بدل على أنه الفريق بدور دائما أنه يغلب اللعب وفريق هجومي. وأنا كتير مبسوط على هذا الفوز. إن شاء الله يعطينا هيك دعم لكمالة الدوري. يعني
0: راضي عن خط الدفاع في الممتازة لأنه نحن بنعرف أنه هو قادر على يمكن أعطاء أفضلية لما نتحدث عن تقارب في قدرات خط الهجوم والوسط.
1: طبعا دايما أنه أفضل بكتير لمدرب دايما يصح أخطاء ويشتغل على الشغلات اللي أنا بحاجة أنه أصلحها في الفريق من بعد فوز. لو من بعد خسارة دائما الصورة كلها بتكون سودة. يعني حتى الأشياء المنيحة منبطل نتطلع عليها أنها هي منيحة. فأفكر لا بعد في شو نشتغل. أنا ما إحنا كفريق واحد منظومة واحدة. يعني لعبة الدفاع بتبلش عنا من خط الهجوم بالضغط العالي. فأفكر أنه اللعيب اللي انضموا لنا كمان من خارج البلاد أخذنا شوية وقت يتأقلموا على الجو هون. وتعرف مش اشي هوين ان واحد يترك عيلته وولاده ويجي يسكن هون لحاله.
0: طبعاً.
1: فعم بشوف من مباراة لمباراة تحسن بالاداء تحسن بانهن يفهموا علي بالضبط شو انا عم نطلب منهن احنا والطاقم المهني. وعم نشوف هذا الاشي يعني اللي بتابع مبارياتنا بشوف انه عن جد في فريق كتير منظم ومرتب
0: في تناغم في تأقلم كمان. يعني بتحس كأنه هذا الفريق مش لمرة اولى عم يلتقوا مع بعض يعني او كموسم اول القصد مش كمباراة.
1: صح. تنسيش انه عندنا كتير لاعبين مجربين اللي عندهم اكتر من 300-400 مباراة في الدرجة الممتازة. فهذا الاشي بعطي كمان تجربة كمان ومساعدة للولاد الناشئين اللي اول مرة هن بالدرجة الممتازة. افكر في توازن منيح بالاخر. يعني احنا بنعرف عالم كرة القدم بالاخر رح يحكموا علينا حسب النتائج. بس انا بفكر إذا إحنا منضل بهذا المستوى النتائج كمان راح تضلها مستمرة لصالحنا إن شاء الله. وبالآخر إحنا يعني بدنا نضمن البقاء المشرف في الدرجة الممتازة. فهذا بتطلب منا نيجي على كل مباراة يعني نعطي فيها 200%.
0: 100%. إذا ما نتحدث عن كادر اللي أنت اليوم بنيته بنفسك مين بتشوف إنه عن جد هو لاعب يلي هو جوكر واللي أنت بتكون يعني مرتاح نفسيا لما هو يكون داخل الملعب؟
1: يعني بديش أنا أحكي أسم حدا عشان أظلمش حدا معي تاني. بس أنا اللي أحكي لك إياه أنه فريق أخاء الناصر مبني على المنظومة ككل. يعني ما فيش عنا إحنا لاعب كيف بدي احكي اللاعب اللي احنا جبناه من الدرجه العليا اللي هو تعال نحكي زي كيف بنشوف في بني يهودا ولا في مكابي ابناء الريني ولا في هاي الفرق لاعب اللي هو احرز 10 أهداف في الدرجه العليا وبنقدر نجيبه على الدرجه الممتازه. اللي بميزنا هي الروح القتاليه المنظومه ككل. يعني كل لاعب مهم كتير في وظيفته وأفكر هذا الإشي اللي بميز فريق مكابي أخاء الناصري. وأنا كتير راضي عن الكادر يعني.
0: بس تعرف في دائما نقاش حول الموضوع أنه في خبراء للدرجة الممتازة اللي دائما وين ما بيكونوا هني لاعبي جوكر. يعني نحن لما نتحدث عن لاعب جوكر عشان هيك نصحح هذا المفهوم للي عم يسمعونه, هو مش شرط يكون هو أعلى من ليجا أو أعلى من الدرجة اللي نحن عم نتحدث عنها, وإنما هو قادر على خلق التوازن في أي ظروف بمر فيه فريق, وهذا هو لاعب الجوكر, وهو قادر على قلب النتائج.
1: إشي قائد الفريق. عنا كتير لاعب اللي هني جربين وهن عن جد.
0: يعني لما نتحدث أحمد عابد وأنس دبور وأمجد سليمان بالضبط. يعني نحن عم نتحدث عن ثلاث أسماء اللي هن يعني
1: كبار طبعا,
0: كبار بالعمر وكبار بالخبرة وعندهم تجربة كثير كبيرة في الدرجة الممتازة,
1: وهن من أفضل لاعبين موجودين في الدرجة الممتازة في كل هاي السنوات. تنسيش مع إضافة لاعبين زي إلي باليلتي اللي انضم لنا قبل أسبوعين من طبرية من الدرجة العليا, مدافع أيسر, فادي نجار مدافع مجرب. صحيح. بديش أنسى حدا يعني. أما كمان عنا إضافة كتير كبير للمهاجم ستيفان ألفريدو اللي امبارح سجل أول هدف
0: له طبعا.
1: محمد صباح لاعب صغير السن اللي امبارح أعطى مباراة لكومبي تسجيل هدف وأسست. عنا لاعبين ممتازين زي إبراهيم أبو أحمد, زي أدم أبو ناصر, زي صفوان الحلو. أنا بديش أنسى حدا يعني. أما هناك كادر ممتاز لفريق مكابي أخي الناصري. احنا طبعا كمان انه بدنا ندعم الكادر هذا بلاعب واحد او اثنين اللي يعطوا اضافة بامور اللي احنا حاليا مش موجودة عندنا بالفريق. اذا اجا ما اجاش كمان.
0: وين شعر انه في عندك نقص؟
1: يعني مش نقص انه كيف بدي احكي لك انه انا بدي اياه حاليا ضروري عشان اقدر اكمل المباريات, لا, بس بدنا اضافة لانه السنة طويلة ممكن يكون فيها اصابات لا سمح الله,
0: انه يكون الكادر اكثر عريض.
1: طبعا يكون فيه, لانه احنا بنحكي على 37 مباراة غير مباراة كأس الدولة ومباراة. صحيح. فهذا الاشي احنا بحاجة لكادر شوي يكون عميق
0: 100%. المباراة القادمة مع مكابي ابناء الريني في البيت.
1: طبعا دايما في لها طعم خاص.
0: ديربي.
1: افكر هاي يعني هاي احنا في عالم كرة القدم عشان هاي المباريات, بس اهم اشي دايما نتحلى من الطرفين بالروح الرياضية.

0: ونلعب ونقدم مباراة كرة قدم جميلة للجمهور، واللي بيكون أحسن مبروك عليه الفوز أو التعادل. بعرفش
1: فرق الميزانيات عالي، فرق التوقعات كمان. يعني نحن عم نتحدث عن فريق اللي هو واضح جدا أنه بده يصعد إلى الدرجة العليا، ميزانية هي الأعلى ربما في الدرجة الممتازة، أكيد التحضير لإلها كمان رح يكون بشكل مختلف
0: طبعا. بس أنا بأمن أنه بهيك مباريات اللعيبة نفسهم بيجوا بالأدرينالين وبالتركيز كتير كتير عالي، بيعرفوا أنه إحنا رايحين نلاقي أفضل من أفضل فرق في الدرجة الممتازة، فش مكان للخطأ، فش مكان لأنه ما يجوش مركزين ويجوا يعطوا 200% مش 100%. بس هاي الدرجة الممتازة اللي بميزها في كل هاي السنوات دائما المفاجآت، دائما بميزها في كل هاي السنوات الفرق اللي بتبين أول السنة أنه هي طالعة على الدرجة العليا بدون ما، يعني كيف بدي أحكي لك، بدون ولا أياتها مشكلة. ما بتشوفه كيف صار مع هبوعل تل أفيف، أخذهم لشهر واحد غدروا ويطلعوا
1: مليون بالمية. مش رح تقسم الأشياء بشكل سريع، هاي الدرجة الممتازة ونحن بنعرف خصوصيتها. طب يعني بالحديث عن هذا الموضوع، لا شك أنه كمان الجماهير تتحضر لهذه المباراة بشكل مختلف. في أنت محطوط بالصورة، متوقع شيء خاص من جماهير أخاء الناصر؟ أصلا راضي على الالتفاف الجماهيري حتى هاي المرحلة في هذا الموسم؟
0: طبعا طبعا، يعني انا دائما بكل برنامج بشكر جمهور الاخاء على الدعم اللي بدعمنا فيه، حتى ان كان بالتمارين وباللعب وبالمباريات، وحتى لما خسرنا في اول مباراه ثاني مباراه اجا وشجع طيله المباراه، وحتى لما خسرنا كمان دعمنا وشجعنا. جمهور مكابي اخاء الناصر جمهور اللي بفهم كرة قدم، بعرف لما الفريق بيقدم كل إشي مرات النتيجة بتكونش لصالحه، وبشوف لما الفريق كمان بيكونش بيومه، وبعرف يعني يقدر هاي الأشياء. أنا بطلب منهم يكملوا هذا الدعم، مش بس عشان لعبة ضد الريني وديربي كذا أنه يجوا. إن اللاعب رقم 12 حسب رأيي لفريق زينا، وإن شاء الله يكملوا لآخر السنة المشوار معنا، وإن شاء الله اللعبة تكون في استاد علوط كمان
1: ان شاء الله. لحد هسه شو الحديث انها
0: ان شاء الله لازم،
1: يعني في حديث على يعني شويه اوراق وهذا هو
0: تمشي، هذا هو شيء جدا بسيط، يعني شيء خاصه بالباركينج برا بالنسبه للسيارات وموقف السيارات، يعني مش شيء داخل الملعب.
1: يعني لستة تسعة في وقت انكم تحلوا هاي الازمه
0: ونركن
1: على اداره الناصري.
0: طبعا
1: بنركن على الاداره. على نحن نشكرك دائما هيك بتلبي دعوتنا، وبهمنا عن جد صوتك يضل يوصل لكل اللي عم يسمعونا من الناصري وبعيدا عن الناصري. شكرا لك،
0: الف شكر لك. شكرا شكرا لك. هلا
1: هلا صايغ مدرب اخاء الناصري، لا شك انه مبسوط جدا بكل قضيه الفوز. نحن رح ننتقل من الناصرة إلى الطيري، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.

مكملين مع بعض مستمعات ومستمعي شمس المنصة، ورح ننتقل من الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية حتى يقدر هيك عبد المنان تيتي ينضم لنا كمان شوي. طبعا في المحطة القادمة رح نتحدث عن جمال وسحر الساحرة الأوروبية وبيلينغهام كسر الأرقام القياسية وهادم الأساطير، هيك تم وصفه في الإعلام الأوروبي بهدف مبارح في شباك مالقا. وصل النجم الإنجليزي إلى هدفه 36 في الدوري الإسباني، وتجاوز أندريس إنييستا في عدد الأهداف البطولة بفارق 352 مباراة أقل من الأسطورة الإسبانية إنييستا. يعني لما إذا كنا بنتوقع هيك سيناريو لبيلينغهام رغم يعني إيماننا المطلق بأنه موهبة كبيرة، كان صعب أن يقارن بأسطورة مثل إنييستا. اليوم طبعا رح نتحدث عن كل القضايا الأوروبية اللي عم تشغل الصحافة العالمية، وعاجل ورسميا تم قبل قليل، قبل 20 دقيقة على وجه التحديد، ليونيل ميسي أعلن اعتزاله دوليا مع منتخب الأرجنتين بشكل نهائي. يعني كل الأمال اللي كانت تتجه نحو لعبه في كوبا أمريكا في النسخة القادمة تلاشت وتبخرت. خبر حزين جدا لعشاق البرغوث، لكن على الأقل سيستمر في اللعب في إنتر ميامي، فمع النادي ما زال مستمر حتى نوضح المعلومة، لكن أعلن عن اعتزاله دوليا مع منتخب الأرجنتين. خيسيوس إلى برشلونة، طبعا هو طمأن جمهور برشلونة على ركبته أنه مستعد لتسجيل الأهداف، بس من أرسنالية بحكي لكم هذا الأطمئنان ما تخدش دائما بشكل جدي. اليوم الأخبار السيئة مسيطرة على قلوبنا كعشاق للساحرة المستديرة، على فكرة بالذات بعد ما رسميا كمان أعلن نادي الهلال عن نهاية مشوار كريم بنزيما وفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي بعد نصف موسم اللي كان فيه رائع بنزيما، لكن واضح جدا أنه في خلافات اللي هي من وراء الكواليس. هناك أحاديث على أنه ممكن أن نخسر أيضا بنزيما من الملاعب بشكل نهائي ويعلن اعتزاله بالساعة

0: من ليونيل ميسي انه ياخذ هيك قرار. طبعا هاي خساره كبيره لعالم كره القدم. احنا بنحكي على لاعب اللي هو يعد من اعظم اللاعبين في العالم طبعا مناصره مع كريستيانو رونالدو. افكر انه هو عمل كل شيء ممكن في عالم كرة القدم.
1: بس تعرف كنا طمعين شوي حتى يكون في كوبا أمريكا النسخة القادمة.
0: طلع مرات في أشياء اللي هي بتجبر الواحد يأخذ هاي القرارات.
1: يعني هو فقدان الأبو في هاي المرحلة هي غالبية الأحاديث بأنه أثرت على نفسيته بشكل كثير كبير.
0: صح فقدان الأبو إشي كثير صعب، وبالذات أنه أبوه كان أكثر إنسان مقرب لإله وكان وكيل أعماله زي ما احنا بنعرف
1: 100%. وحتى يعني البكاء بحرقه كان في مباراة
0: هاي الأشياء شفناها في عالم الرياضة، مثلا في رياضة المقاتلة شفناها مع حبيب كمان لما أبوه مات لعب المباراة الأخيرة وقال لنا أنا بعتزل
1: 100%.
0: فالإشي بأثر على واحد وخلص، هو كله شاف أنه طريقه بدون أبوه مش راح تكمل.
1: يعني نحن كنا بنتمنى أنه نشوف، بتعرف طمعين بوجود البرغوث أكثر في الملعب. هذا خبر حزين، لكن على الأقل بعدهم بيقدر يشوفوا، بنقدر نشوفه مع إنتر ميامي في الأندية، مازال مشواره مكمل هناك. الشخص الثاني اللي بنتوقع أنه يعلن اعتزاله قريبا هو كريستيانو رونالدو، بس حتى الآن بعده يعني ملتزم الصمت حول هذا الموضوع. يمكن الحافز لرونالدو بأنه يوصل الألف هدف، يعني مش راح يعتزل قبل هيك، أنا هيك بفكر. طيب نحن
0: هو خاطف هذا الهدف قدامه.
1: يعني حتى إنفانتينو رئيس الفيفا في لقائه الأخير معه حكى له يعني نحن كمان ما بدنا نخسرك قبل ما تسجل الألف هدف، عمليا هناك في هدف من نوع آخر. خلينا ننتقل شوي، بتعرف هيك المواضيع كثير تشابكت خلال الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات على وجه التحديد. أمجد عم نتحدث عن خيسيوس إلى برشلونة، حالة من الاستهجان الاستغراب، يعني جماهير برشلونة مش مستوعبين أنه يعني خيسيوس ممكن أن ينضم كمهاجم للفريق.
0: اسمع، هو خبر صادم بالنسبة لعالم كرة القدم، يعني أنه نشوف برشلونة راح على جابريل خيسوس كمهاجم لإله. بس أنا بطلع عليها من ناحية تانية ومن منظور تاني. أنا بقول أنه اليوم برشلونة حسب الوضع الاقتصادي اللي معه بالنسبة للميركاتو، هو بملك 100 مليون كاش، 100 مليون يورو كاش. فعملية جيبان خيسوس عشان بعشرة مليون عشان ما يصرفوش المصاري، لأنه تخطيطهم واضح ومبين، راح يروحوا على خوليان ألفاريز كمهاجم لإلهم. فشو بيصير في الساعات الأخيرة بعرفش.
1: ألفاريز ما فيش نقاش على أنه إدارة أتلتيكو مدريد قررت لن تبيعه إلى برشلونة ولا بأي شكل إلا إذا تم يعني فسخ العقد، وهو مبلغ هائل.
0: اسمع، في سابقة بدور الإسباني في بداية الألفين كان لعيب ريال سوسيادات كان اسمه إيبان إذا أنا بتذكر، كان عنده شرط عقد فسخ بثلاثين مليون. فراح للمحكمة الرياضية، والمحكمة الرياضية نظرت في هذا الأمر ولاقت إنه ثلاثين مليون كتير المبلغ هذا، فعطوه شرط فسخ العقد بخمسة مليون. فإحنا بنحكي إنه شفنا كمان مثل كوتينيو لما فات بصراع مع إدارة ليفربول إنه بده يروح يلعب ببرشلونة، وضل يعمل صراعات معهن لحد شهر واحد وراح مع برشلونة بشهر واحد. فأنا بقوله إذا خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو ما صارش إشي اللي بيجبر أتلتيكو مدريد إنه يبيع خوليان ألفاريز لبرشلونة أو يتنازل لبرشلونة في الساعات الأخيرة، أنا بشوف إنه خوليان ألفاريز راح يكمل في أتلتيكو مدريد وبشهر واحد راح يكون في برشلونة.
1: مش شايف إنه راح ينتقل إلى أرسنال؟
0: لا، لأنه خوليان ألفاريز نفسه صرح بأنه هو مش حابب يرجع على إنجلترا.
1: صحيح، وكان عنده هذا التصريح بأنه يعني سكر باب إنجلترا والبريمير ليج. طيب نحن رح ننتظر ونشوف، لأنه اليوم كمان الصحافة الإنجليزية عم تحكي بعودة أرسنال وفتح الباب مع ألفاريز، وكأنه يعني الإمكانية ما زالت متاحة.
0: الإمكانية بتحكي، الصحافة الإنجليزية بتحكي أنه الإمكانية ما زالت موجودة، وهن في اتصال مباشر مع
1: اللاعب
0: تبع خوليان ألفاريز.
1: 100%. على صعيد الانتقالات يعني ليفربول صدمنا في انتقال باركولا، طبعا تم الحديث عن الصفقة خلال 3

0: الأيام الأخيرة، لكن يعني كان غريب لنا أنه باريس سان جيرمان عم بيفرط في لاعب مثل باركولا، بالذات بعد نجوميته اللي طغت في المونديال في صفقة اللي هي تعتبر جدا عالية كمبلغ في الدوري الإنجليزي الممتاز، نتحدث عن 145 مليون يورو طبعا شامل الإضافات. بالإضافة لهيك طبعا مانشستر سيتي أعلن تعاقده مع جناح البرازيلي اللي كمان بالضبط نجم بطريقة كثير كبيرة خلال الفترة الأخيرة. سوق انتقالات بلش أنه يعني ضعيف في البداية، لكن شايفين أنه في صفقات اللي كانت عن جد مهمة وقد تغير الصورة العامة للفرق الأوروبية الكبيرة.
1: صح مزبوط. أفكر أنه بديش أقول إنه باريس سان جيرمان فرط في باركولا لليفربول، بس إحنا اللي بنشوفه اليوم لويس إنريكي بنى منظومة في باريس سان جيرمان اللي هي مش معتمدة على لاعب واحد. إحنا بنشوف عنده منظومة شغالة من جميع اللاعبين، يعني بنشوف الروتيشن عالي عنده، يعني عنده في الدوري بيلعب في تشكيلة وفي دور الأبطال بيلعب في تشكيلة تانية.
0: بدون أن شكل الكادر هذا اللي خلاه يوصل أصلاً للفاينل السنة الماضية
1: 100%، وهذا اصلا هو هذا طريقة بنائه للمنظومة هي اللي خلته، يعني انه فيش مشكلة انا بقدر ابيع لاعب واجيب بداله اثنين مش واحد،
0: يعني منطقي. طيب رح نتحدث بعيدا عن سوق الانتقالات، بس قبل ما ننقل من برشلونة اليوم هيك في خبر كثير نغش، يعني رافينيا اللي قبل 4 سنوات خاض أول مباراة له بقميص برشلونة أمام ريو فالكانو اليوم عم بيواجه الخصم نفسه، لكن هاي المرة بصفة القائد الأول للفريق. عن جد يعني قصة رافينيا إذا ما نطلع عليها مع برشلونة على وجه التحديد هي قصة من الأكثر إلهام في عالم كرة القدم في 3 سنوات الأخيرة، هذا التقدم الرهيب منه رح نشوف خلال هذا الموسم كيف رح يكمل. رح ننتقل ونكون مع السبيشال وان مع مورينيو، لأنه هذا الموضوع يلي هو النقاش الأكبر أمجد عند الجميع، كيف تحول من شخص الصدامي في الجولة الأولى لإله مع ريال مدريد إلى الأب الروحي والمحتوي وشخص اللي قادر يسيطر على غرفة الملابس بطريقة يعني فيها الكثير من الحب والعاطفة إن صح التعبير.
1: مظبوط. الصراحة لما شفنا أنه ريال مدريد قرر يرجع مورينيو، إحنا استنينا مورينيو بالنسخة القديمة تبعته، فريق اللي يلعب أكثر دفاع، فريق اللي هو يحاول يخطف هدف أو اثنين أو ثلاثة، يعني يخطف إذا بيكون متعادل يخطف هدف الفوز. بس اليوم اللي شفناه شيء كتير مختلف، شفنا ريال مدريد بيضغط أعلى، بيمسك الكرة أكتر، بيكون هو المبادر في المباراة، وبنفس الوقت أول ما تفتح معه مساحة مستعد يقتلك بهاي المساحة. يعني إحنا نحكي على تحولات سريعة ومع سرعة بيني ومبابي ووجود بيلينجهام كتير قريب ليلين في منطقة الستاش، هذا بيخلق خطورة كتير كبيرة
0: بدون أن شك. أنا باعتقادي النقلة النوعية اللي صارت أمجد هي بالأساس قبل الدخول في كل قضية التكتيك أو التمركز لكل لاعب، بأنه شفنا ريال مدريد عم يلعب كفريق، يعني مورينيو بدأ كأنه حل الجزء الأكبر من المشاكل اللي كانت تمنع جودة فينيسيوس ومبابي وبيلينغهام من الظهور سوا. وصل الشيء بأنه ماسك زمام الفريق بهاي الطريقة، بأنه ريال رح يكون الفريق اللي يعني رح يكون صعب أنه حدا يهزمه، لأنه في هذا التكاتف وضع قيمة الفريق قبل قيمة النجوم
1: 100%. أول شيء سيطرة مورينيو على غرفة الملابس هي اللي جعلت هاي الفريق، جعلت انه الفريق يظهر بهاي الصوره. احنا بنحكي على مدرب كثير كبير، مدرب اللي هو مجرب مع ريال مدريد قبل في السنين قبل، وله احترامه الكبير وله احترام في عالم كره القدم. فاللاعبين هذول لما بيشوفوا مدرب قبل المدرب مع كل هاي الايجو الكبير ومع كل هذا انه هن مجبرين يحترموه، احنا بنحكي على نجاح داخل غرفة الملابس
0: 100%. وبدأت الحديث عن التغيير التكتيكي،
1: وهذا كان الفرق، هذا كان الفرق بين مورينيو وبين تشابي ألونسو. تشابي ألونسو كمان أنا بحكيش إنه تشابي ألونسو مش مدرب ناجح، تشابي ألونسو نجح في ليفركوزن، شفنا إنه أعطى تحدي لبايرن ميونخ في عز أوقاتها، بس انه تشابي ألونسو مش الشخصية

0: المناسبة لغرفة الملابس لغير
1: صح مدريد. من ناحية هيبة، من ناحية قدرة، من ناحية سيطرة، ما قدر يفرض نفسه في غرفة ملابس مليئة بمدججة بالنجوم. يعني لما نتحدث عن المقارنة، مورينو ما بيحتاج يحمي اسمه أو يجامل أي نجم، يعني حتى لو اصطدم مع فيني أو مع مبابي سيرته أكبر من أنه تهتز أمام يعني هاي النجوم اللي موجودة اليوم.
0: تعالي نطلع عليها كمان، إذا بنرجع سنين لورك نطلع عليها فترة زيدان، زين زيدان صح. لما أجع الفريق اللاعبين مجبورين يحترموه، فش عندن لأنه هو لاعب كبير، مدرب كبير،
1: بيفرض احترامه 100%،
0: بيفرض شخصيته واحترامه على غرفة الملابس.
1: طيب نحن بالمجمل العام لا شك انه واضح جدا بانه شايفين نقلة نوعية في اداء ريال مدريد، شايفين التكاتف ما بين النجوم. بيلينغهام الجميل بانه بتحسه كانه عم يلعب لاعب رقم 10 وراء مبابي، وباعتقادي هاي واحدة من اهم التغييرات اللي عم بتصير، لانه مش ضايع ما بين الادوار الدفاعية وادوار الوسط، فنحن عم نشوفه عم يتفجر وموهبته عم تطلع اكثر. وامبارح مثل ما حكيت يعني سجل رقم قياسي جديد بتخطي نيستا من ناحية عدد الأهداف. بدنا نروح شوي لكل موضوع بأنه كل هذا الجمال والكمال الكروي أمجد من جهة هو جدا مهم ومفيد، لكن لسه ما شفنا أفكار مورينيو مترسخة بشكل كامل، يعني بعد ما شفناها بجودة اللعب نفسها.
0: اسمعي، مع كل هذا الجمال زي ما انت قلتي، احنا بعدنا مش شايفين مورينيو قدام خصم قوي، واحنا بنحكي على خصم قوي اللي بنحكي على اتلتيكو مدريد او على برشلونه في الدوري الاسباني. احنا بنشوف، احنا شايفين انه مورينيو عم بحاول يعمل نسخه جديده من ريال مدريد، فريق يسيطر، فريق بيعرف وين يسيطر، فريق بيعرف وين يقعد لك بالمساحه، فريق بيعرف ينقل من الدفاع للتحولات السريعه. بس برضو بعد ما قصنا انه نشوف ريال مدريد امام خصم كتير قوي من ناحية تكتيكية ومن ناحية فنية. هون احنا وقتها بنقدر نحكم انه مورينيو نجح في انه يبني منظومة جديدة
1: 100%. يعني حاليا بعد التركيز الكل شايف نقطة الضعف اللي كانت، يعني واضح انها بطلت نقطة ضعف كبيرة، الان رح تسير عيون بالجولة القادمة على شو رح يعمل من ناحية تكتيكية على ارض الواقع.
0: بس بدك تطلع، اذا بتطلع على اللعبتين اللي مرقوا لريال مدريد، انت بتشوفي انه في نقطه واحده اللي الواحد لازم يكون حذر منها، انه مرات الضغط العالي تبعهم مش منظم، في مساحات
1: مفتوحة
0: بين خط خط الهجوم وخط الوسط.
1: مثل ما حكيت أمجد، إنه الامتحان الحقيقي هو لما يواجه ريال فريق كبير قادر يحافظ على الكرة أمامه ويضرب هذا الضغط عم تحدث عنه. هون عن جد بنعرف إذا اللي شايفينه تغيير بنيوي فعلا أو بس هو الدفعة المورينية الأولى، يعني اللي فيها هذا الـ الأدرينالين العالي
0: 100%. صح.
1: طيب جميل جدا. نحن يعني لا شك أنه كل قضية الحديث عن ريال مدريد هي قضية أساسية ومهمة، وجماهير ريال مدريد بينتظروها، لكن كمان نتحدث عن شياطين الحمر وعودتهم، وأنت مشجع لهم. كيف كان الإحساس مبارح بهذا الفوز العريض والكبير؟
0: كان إحساس جميل جدا، رجعنا لأيامات اللي إحنا بنعمل الكامباك باللعبة.
1: خمس أهداف، أنا مش ذاكرة أمتى آخر مرة سجل خمس أهداف ريال مدريد يا جماعة. ايه عفوا مانشستر يونايتد.
0: لا اخر مرة، لا كانت بعيدة كثير،
1: كانت بعيدة كثير بالضبط. وبالذات انه عم نتحدث عن برونو اللي سجل هاتريك، صنع هدف، قاد الشياطين لانتصار كثير كبير وعريض. يعني مش عم نتحدث عن شيء ممكن يحصل بشكل يعني متتالي او في جولات عديدة، بس كمان ما نحكي مين الخصم، إبسويتش تاون يلي هو اصلا يعني فريق مش
0: طبعا معروف. عشان هيك انا بدي احكي شغلي، انه صحيح اليونايتد فاز بخمسة، بس ما بلاش نخلي الخمسة تخدعنا شوي، لأنه اليونايتد بعد لحد إسا مع كل الجمال الكروي في الخط الهجومي، إحنا بعد في أشياء كتير ناقصة يونايتد في خط الدفاع. إحنا بنحكي على ظهير أيسر، وبنحكي على قلب مدافع اللي يكون من طينة الكبار، من طينة مدافعين مثل جابرييل في أرسنال، مثل فان دايك في أيامه الحلوة مع ليفربول. إحنا بنحكي على قلب مدافع يكون قائد ليوجه كل الفريق وحتى الخط الخلفي. فإحنا لقينا أنه في مرحلة إبسويتش تاون، مش عارفين أنه هو خلق 20 فرصة، لا هو ما خلقش 20 فرصة، ما كانش يخكد يخوف يونايتد، بس يونايتد في بعض المراكز بيّن فيها كتير دفاع.
1: نعم.
0: وبالذات في

0: التحولات اللي بتصير عليه، التحولات السريعه اللي بتصير عليه. يعني اذا بتشوف الهدف الاول اللي اجى عن المانشستر يونايتد ضد اتجاه المباراه، يونايتد كان شوي ضاغط، بس اجى ابسويتش تاون، اجى عبد الفتاح فتاو، اخذ لوك شو على الخط
1: وقدر يسجل،
0: رفع عمل تمريره لداخل ال 16 وسجل الهدف. وبعد دقيقتين من الهدف شفنا نفس التكتيك نفس العمليه بس ما فتتش. فاحنا عندنا مشكله كبيره في الظهير الايسر
1: 100% وفي خط الدفاع. يعني أمجد ما مش رح أقول لك إن شاء الله بتنحل. إحنا العيون اليوم على مباراة
0: ليلى. إذا انحلت هاي المشكلة بتعرفي يونايتد راح يكون
1: يعني أنا حاليا هكلاني همكم بيكون تفهموا التقنية الجديدة في الشامبيونز ليج وترجعوا تفوتوا على الأجواء وبدأت إنه بس القرعة على فكرة لصالحكم، مش معقول هذا الحظ اللي عند اليونايتد بالمناسبة.
0: تعال نقول مش لصالحنا، إحنا زمان ما لعبناش في الشامبيونز ليج،
1: بس يعني شو الأسماء مقارنة بقرعة أرسنال ولا قرعة برشلونة؟ ويعني لا تقارن الأسماء اللي راح يلعبوا معها اليونايتد.
0: طبيعي طبيعي، لما أنا موجود في البوت 2 أكيد مش راح
1: أكون
0: من أعلى من يعني أعلى مني، وراح أخذ الباقي أوطى مني.
1: أخذت الميزة هاي. طيب أمجد
0: حكي لليونايتد يكون بهذا البوت. نحكي على الموسم الماضي إحنا أكثر فريق جاب نقاط،
1: صحيح، وعمل كامباك في الذهاب في الإياب بطريقة مثالية. أمجد فريق شكرك على هاي المداخلة، نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم في تحليل معمق أكثر لدرجات أو للدوريات الأوروبية. شكرا لك أمجد
0: هريش. كمان شكرا ليلى وللمستمعين.
1: المحلل الرياضي أمجد هريش. من جمال الكرة العالمية رح نرجع ننتقل إلى الدرجة الأولى، لكن قبل ما ننتقل يا جماعة، حمزة عبد الكريم طبعا هذا اللاعب اللي نحن عم نستنى مشاركته اليوم في مباراة برشلونة، كان في حديث لفليك اللي قال عنه إنه مميز جدا أمام المرمى وبيتمتع بالسلوك والعقلية المناسبة، وهذا بالضبط ما نحتاج إليه كبرشلونيين. بالطبع يستحق المشاركة وسيشارك، فاليوم رح نشوفه إن شاء الله في القميص الكتالوني. سننتقل من الكرة الأوروبية ونرجع إلى الدرجة الأولى وتحديدا مع عبد المنان تيتي. عبد تحياتي.
2: تحياتي تحياتي لك ليلى لكل المستمعين.
1: دورنا عليك قبل شوي، ما لقناك، كل شيء تمام؟
2: شوية تعرفي لابد شوية شغل
1: شوية شغل على جنب.
2: طيب الحياة مش سالي المشاكل والشغل والضغط.
1: 100% كل واحد له العالمين، العالم الرياضي وعالم آخر يعني كمان معه. طيب عبد، بداية ألف مبروك الكمباك اللي كان مبارح وقلب الطاولة على بيتشان في كأس الدولي. نتحدث عن يمكن فوزي اللي كان مستغرب، ما كان متوقع.
2: أكيد طبعا إحنا الفريق علامته غير جاهز بعده للدوري ولا للكاس، احنا 60% جاهزين بس لا كادر ولا كلياقة. وكيف لازم احنا بلشنا كان متأخرين كثير تحضير الفريق بسبب انه الازمة اللي كانت لنا مع الخضيرة والاتحاد العام والمشاكل اللي كانت الاشي ما كان هوين، كان كثير صعب. قضناها محاكم وجلسات ومش عارفين ان احنا شمال احنا جنوب، الكل رهن علينا ان احنا بالجنوب. الخضيرة ما تنازلوا، ما تقبلوا شو الاتحاد العام لجنة الكاس والدوري شو أعلنت. وبالآخر رحنا للمحكمة العليا، المحكمة العليا مع ثلاث قضاء الاتحاد العام أكروا أنه نضلنا بالدرجة الشمالية. الخضيرة كانت فجأنا بعد أسبوع عملوا استئناس للمركزية، وهذا هاي السابقة للمركزية،
1: صحيح،
2: وشكل عام هذا الشيء ما بيحصل انه فريق يروح المركزية داخل المركزية باشياء الاتحاد الكرة القدم. كمان هناك الحاكم
1: اعطى نفس الحكم ونفس النتيجة.
2: انت
1: بس الشيء عمل ضرر كثير كبير على الفريق اللي ما جهز يعني ما قدر تمضي ولا لاعب، لانه مش عارفين هل راح يلعبوا في الشمال ولا في الجنوب حتى نهاية شهر 7. يعني احنا عم نتحدث عن انه حتى يعني قضية الاستعداد للدوري كانت شبه مستحيلة.
2: طبعا أكيد حتى نمضي مع مدرب ما قدرناش نمضي مع مدرب، حتى حسام الزوبي كان اتفاق مبدئي إذا بس أنا بالشمال بكمل معنا، إذا بالجنوب مش هكمل معنا، تخيل لوين. بس عارف أمضي ولا لعيبة، اللعيبة اللي كانوا لازم يكملوا معنا للسنة اللي بعدها يعني للسنة هاي الجديدة

0: لما شافوا ان الامور تطورت اخرت وفيش اي جواب
1: صاروا بدهم يدبروا امورهم.
0: طبعا شافوا اول واحد حارس المرمى، لاعبين خط وسط، الدفاع، كله خاف. انا متفهمين كمان الكل، فهموا فهموهن، في ناس حاولوا كمان يضغطوا عليهن، وحتى بدون اعلام يعني، بس لضرر الفريق يحكوا لهم انه لا مش امل
1: انه فقط في الجنوبيه رح تلعبوا.
0: انه عم نتيجه بيكذب عليكم، بتسلى عليكم، فيش اي ولا اي هنا، مالوش اي حظ انه يضلوا
1: بالشماليه،
0: بالدوري الشماليه.
1: طب مع هيك نحن عم نتحدث عن انه اليوم انت يعني مع فريق جديد فيه فقط 3 لاعبين من الكادر السنه الماضيه، رح يكون في ازمات يلي هي نتحدث عنها في عالم كره القدم، قضيه التاقلم، كادر جديد 100%، مدرب جديد، ومع هيك انت ما تنازلت كمان، كان الفريق الاول يعني والوحيد اللي بهمك انه يعملوا طبعا معسكر تدريبي خارج البلاد في بتومي على وجه التحديد، يعني ما تنازلت عن انه يكون في جاهزيه.
0: دائما احنا فريقنا معروف من سنين، اللي بيجي على النادي هذا الطيري هي عائله وحده، فريق بميزه ان احنا في بين الاشياء يعني العلاقات الاجتماعيه، غرفة الملابس، هذا سر نجاحنا. احنا نعمل كثير يعني قعدات لننسق بين اللاعبين، يتعرفوا على بعض، من سهرات، من عشوات، مناسبات. ما قدرتش اتنازل عن الموضوع، انا كنت محضر للمعسكر التدريبي يعني من اخر السنه اللي فاتت وما كملش. ان احنا بالعكس انا صريت، لانه فريق جديد عشان اللاعبين يتعرفوا على بعض، هي كانت فرصه بالفعل نجحنا بهذا الاشي. الفريق فيه كثير لاعبين شباب كثير، حتى كمان الشمال في عندنا من نحف، عندنا من جديدي، عندنا من عين ماهل، من الناصرين، كفر كنا، كثير. هشام الزعبي جمع لاعبين يعني موهبين.
1: وتجي بيقول بينك وبين هشام الزعبي راح تكون اول مره بيلعب عندك؟
0: اكيد اكيد. واحنا كمان السنه حتى الميزانيه عندنا اول مره لا تصل 1 مليون شيكل،
1: والاهداف هي اقل من 1 مليون شيكل، هي اول مره يعني.
0: اول مره معنا من مش متذكر من 7 8 سنين.
1: الاهداف واضح انها البقاء في الدرجه الاولى.
0: لا لا لا، صعب ان النادي الرياضي الثري نيجي نحكي بقاء، لا مش لهالدرجه.
1: لا يعني البقاء في الدرجه الاولى برابع خامس ملحق علوي، هذا القصد، مش بقاء يعني بشكل انفس. واضح
0: ملحق علوي. طبعا نحكي عن مراتب، انا اخذنا عشان يعني مراتب من 3 إلى 5 السنه بكادر موجود، الا اذا فاتت يعني قوه جديده او ميزانيه جديده وغيرنا بالكادر وجبنا لاعبين تعزيز. بعرفش مش شايف الشيء على حسي حاليا الوضع الحالي. احنا
1: بس انت ملك المفاجآت في هاي المواضيع، دائما بتفاجئنا.
0: احنا تعلمنا ليلى وانت فاهم منيح انه كرة قدم شيء دينامي متحرك،
1: صح؟
0: يعني ما اللي بنحكيه اليوم بعد يومين غير صالح
1: 100%،
0: او بعد ساعة
1: 100%.
0: طيب احنا حاليا بالوقت الحالي كمان مرة لاعبين، واحنا بنآمن باللاعب نسميه الشاب، شبابنا لازم نعطيهم فرصه. وانا من الاداريين اليوم بعد خبره بالدرجه الاولى ما بخاف ولا من اي شغله، بالعكس بنطيهم الفرصه وبدعمهم. امبارح لعبنا تقريبا اول شيء كان 3 لاعبين بيت من سنين ما كانتش عندنا بالتركيب الاول، ان كان عندنا ادم فضيلي اول مره لعب شبيبي، حسن اللي تالق سجل الهدف الاول لرجال المباراه، تنتشني كانت ريمونتاتا من 2-0 في الشوط باداء ضعيف، انه هشام الزعبي عمل التغييرات وقدرنا نقلب الطاوله وباداء ونتيجه 3-2 في كرات كاس 90 دقيقه بعد ما كنا فاقدين الامل. لعب عندنا رياض برضه، لعب شبيبي رياض العراقي بالتركيب الاول، رامي سلطان كمان لعب تركيب اول.
1: طيب نحن عبد بعده معنا على الخط؟ طيب مش سامعين منيح على ما يبدو، فقدنا الاتصال. بعد معنا دقيقة ونصف مش رح نكمل الحديث، لكن واضح انه النادي الرياضي الطيري رغم كل الظروف الصعبة عم بيكمل في التجهيزات. قبل الختام بهمني أني أقرأ لكم تصريح ليونيل ميسي يا جماعة اللي أعلن فيه اعتزاله. قال: بعد كل هذا الوقت منذ النهائي وبعد أن فكرت كثيرا في الأمر، أريد أن أخبر الجميع بأنني سأعتزل اللعب مع المنتخب الوطني. لقد كان قرارا مؤلما وما زال يؤلمني من أعماقي، لكنني أفهم أن هذا الوقت هو الوقت المناسب. أقسم أنني لطالما قدمت كل ما لدي، ليس فقط خلال السنوات الأخيرة التي فزنا فيها بكل شيء، بل قبل ذلك أيضا لطالما قتلت وقدمت كل شيء من أجل هذا القميص لأمنحكم السعادة ولأجعلكم تشعرون بالفخر بكونكم أرجنتينيين من خلال كرة القدم. طبعا رسالة طويلة ختمها في: أرحل بسلام وفخر، وأنا أعلم أننا مع زملائي منحناكم لحظات كنا نحلم بها يوما ما. أحبكم، شكرا لله لأنه جعلني أرجنتينيا، هيا يا أرجنتين. وقال أنه كتب هاي الكلمات في 21 يوليو بعد يومين من النهائي، واليوم بعد كل ما حدث مع والده أصبح أكثر اقتناع بهذا القرار من قبل. وداعا ليونيل ميسي، وإلى اللقاء أيضا مستمعات ومستمعي الشمس.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت المدارس المسيحية في مدينة القدس تعليق الدوام الدراسي بسبب عدم تجديد تصريح المعلمين والعاملين من قبل السلطات الإسرائيلية. وأشارت المدارس في بيانها إلى أنها تفاجأت بعدم السماح لأكثر من 70 معلما وموظفا دون سابق إنذار بعدم تجديد تصريحهم. قررت الشرطة تجديد إجراءات الحماية الأمنية المفروضة على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ، وذلك في عقاب توجيهات أمنية صدرت قبل نحو أسبوعين. بقاء في الشأن ذاته، من المقرر أن تعقد القائمة العربية الموحدة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للإعلان عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش للقائمة لخوض الانتخابات القادمة. أعلنت سلطة المياه عن توقف مؤقت للعمل في معظم محطات تحلية المياه الخاصة في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العكارة في مياه البحر نتيجة للأحوال الجوية. أعلن وزير المالية باتسلال سموتريتش عن تخصيص قرابة 370 دنما من الأراضي لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة جوش عتسيون الواقع جنوبي مدينة بيت لحم، في خطوة وصفها بأنها جزءا من تعزيز الوجود السكاني والأمني في المنطقة. وقعت إسرائيل واليونان على صفقة أسلحة دفاعية تقدر بقيمة 3 مليارات يورو، تقوم إسرائيل بموجبها ببناء نظام دفاعي متعدد الطبقات لليونان في أوسع تحديث عسكري. بدوره أثنى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تعكس تعاظم قوة إسرائيل وتعزيز التعاون مع شركائها في المنطقة. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تسعى للفتنة في لبنان واستهداف السلم الأهلي، وأضاف بري إنه بعد 7 جولات من المفاوضات اتسعت المساحة المحتلة مع استمرار إسرائيل في حربها على لبنان. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن تفجيرات إسرائيلية متتالية أدت إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون في جنوبي لبنان. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بتوجيه ضربات شديدة ردا على هجماتها في الأردن. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران تدعم مسار الحوار وتسعى إلى الاتفاق والحوار. أما نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أشار إلى أن ترامب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره

0: بشأن جزيرة خارق. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 19 درجة، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 22 درجة، أما في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة وأخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت المدارس المسيحية في مدينة القدس تعليق الدوام الدراسي بسبب عدم تجديد تصريح المعلمين والعاملين من قبل السلطات الإسرائيلية. وأشارت المدارس في بيانها لأنها تفاجأت بعدم السماح لأكثر من 70 معلما وموظفا دون سابق إنذار بعدم تجديد تصاريحهم. قررت الشرطة تجديد إجراءات الحماية الأمنية المفروضة على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ، وذلك في أعقاب توجيهات أمنية صدرت قبل نحو أسبوعين. بقاء في الشأن ذاته، من المقرر أن تعقد القائمة العربية الموحدة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للإعلان عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش للقائمة لخوض الانتخابات القادمة. أعلنت سلطة المياه عن توقف مؤقت للعمل في معظم محطات تحلية المياه الخاصة في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العكارة في مياه البحر نتيجة للأحوال الجوية. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن تخصيص قرابة 370 دنما من الأراضي لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة جوش عتسيون الواقع جنوبي مدينة بيت لحم، في خطوة وصفها بأنها جزءا من تعزيز الوجود السكاني والأمني في المنطقة. وقعت إسرائيل واليونان على صفقة أسلحة دفاعية تقدر بقيمة 3 مليارات يورو، تقوم إسرائيل بموجبها ببناء نظام دفاعي متعدد الطبقات لليونان في أوسع تحديث عسكري. بدوره أثنى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الاتفاقية مشيرا إلى أنها تعكس تعاظم قوة إسرائيل وتعزيز التعاون مع شركائها في المنطقة. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن إسرائيل تسعى للفتنة في لبنان واستهداف السلم الأهلي، وأضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات اتسعت المساحة المحتلة مع استمرار إسرائيل في حربها على لبنان. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن تفجيرات إسرائيلية متتالية أدت إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات شديدة لإيران ردا على هجماتها في الأردن. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن إيران تدعم مسار الحوار وتسعى إلى الاتفاق. أما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن ترامب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره بشأن جزيرة لارك. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 19، في طبرية 24 درجة، الناصرة 22، حيفا والساحل 24 درجة، يافا وتل أبيب 26، في النقب 22، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم من دائما أطيب الأمنيات، وأتمنى أن تكونوا بخير. هذا الليل كل يوم اثنين من 8 حتى 10 نضع على طاولتنا هنا الكثير من المواضيع التي من خلالها نلقي الضوء عليها ونسمع إلى آرائكم بها أيضا. لا تنسوا يوم غد 1-9 العودة إلى المدارس، فطبعا نتمنى لكل طلابنا ومعلمينا وأهالينا العودة الآمنة إلى مدارسنا، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا للزميل أدهم حبيب الله الذي قرأ على مسامعكم نشرت أخبار 8 من هذا المساء، ترافقني في هذا المساء الزميلة ليليان حاج. ويشرف على هذا البرنامج الزميل بديع كرام. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم، دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم مع أولى أغنيات هذا اللقاء، كاظم الساهر جبن أغنية كتير حلو اسمها 10 دخات. إحنا من دوخة واحدة من روحة، فعشر دخات شغلي مش هويني، اسمعوها أغنية كتير حلوة.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. ونحن مع المواضيع المطروحة على طاولتنا، الموضوع الأول لنقاش حضانة الأولاد بعد الانفصال مع مين؟ بعد الطلاق أو الانفصال يمكن يعني أصعب سؤال، يعني مش مع مين أخطأ ومين كان مع الحق، ما دخلناش، طلاق صار طلاق وكل واحد راح لحالة السبيل. ولكن السؤال الأصعب هو الأولاد مع مين لازم يعيشوا؟ هل الطبيعي أنه الحضانة تكون مع الأم لأنها الأقرب للطفل عاطفيا وتفاصيل حياته اليومية، ولا الأب إله نفس الحق وممكن في حالات يكون هو الأقدر على توفير الاستقرار والتربية؟ والأهم، هل لازم أصلا نفكر بحق الأب وحق الأم ولا فقط بحق الطفل ومصلحته؟ في سؤال أكثر حساسية لما يكبر الولد، هل لازم نعطيه حق يختار مع مين بده يعيش؟ إذا الأب والأم اثنين مناسبين، هل الحضانة المشتركة هي الحل الأفضل؟ سؤالنا اليوم لإلكو، لو صار انفصال بين زوجين وعندهم أولاد، برأيكم الحضانة لازم تكون مع الأم مع الأب ولا حسب مصلحة الطفل وظروف كل حالة؟ وبدي أسمع خصوصا من ناس عاشوا التجربة، شو الإشي اللي فعلا بريح الطفل بعد انفصال أهله، وكيف لازم تكون العلاقة بين المطلقين؟ وهذا شيء مهم، يعني كثير أنا بعرف أزواج اللي هن انفصلوا ولكن العلاقة كانت جدا ممتازة. ليش؟ لأنه في أولاد بهاي العلاقة، شو ذنبهم إنه يسمعوا دائما المشاكل بين الطليق وطليقته؟ فكل هذه الأمور ممكن نحكي فيها على 04-60-10-101. بحب أسمع منكم شو رأيكم أنتم بهيك موضوع، وبتمنى إنه فعلا حدا عنده هيك تجربة شاركنا تجربته كمان لنعرف إنه حضانة الولد مع مين ممكن أحسن تكون، هل فعلا مع الأب مع الأم أو مشتركة بين اثنين.

0: عشان
1: اتصال 04-60-10-101. مساء الخير.
2: الو الو.
1: اهلا بلال، كيفك؟ شو اخبارك؟ يعطيك العافية حبيبي بلال، ويا الله يسعدك. وبدنا نجوزك يا بلال، بدنا نجوزك. طيب ان شاء الله حبيبي، يسعد لي قلبك بلال، منحبك. احنا طبعا كمان مرة للي انضموا جديد.

إنه الموضوع النقاش الأول هو حضانة الأولاد بعد الانفصال، ما مين بعد الطلاق أو الانفصال. يمكن أصعب سؤال مش مين أخطأ ومين كان مع الحق، السؤال الأصعب هو الأولاد مع مين لازم يعيشوا. هل الطبيعي إنه الحضانة تكون مع الأم لأنها الأقرب للطفل عاطفيا وتفاصيل حياته اليومية، ولا الأب له نفس الحق وممكن في حالات يكون هو الأقدر على توفير الاستقرار والتربية؟ الأهم، هل لازم أصلا نفكر بحق الأب وحق الأم ولا فقط بحق الطفل ومصلحته؟ على كل أحوال هذا هو السؤال الأكبر. لو صار انفصال بين زوجين وعندهم أولاد، برأيكم الحضانة لازم تكون مع الأم مع الأب ولا حسب مصلحة الطفل وظروف كل حالة وحالة؟ 064 10 101 كل الحب.

0: مكملين 0-64-10-101. مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: حبيت أشارك بالله بالموضوع.
0: تفضل.
1: والله سيدي بالزمانات كان يكون في مثل أنا بحب أجبرها قبل ما تنكسر، يعني مش بعد ما تنكسر. مفضل من البداية النقاط نحط على الحروف ومشان ما نوصل لهذه المواصيل. على كل حال يعني اثنين أكيد اثنين لهم حق. أكيد يعني بدون أدنى شك
0: اثنين لهم حق، لأنه طبعا كل واحد هذول أولاده. ولكن أنت طب يعني بهاي الحالة أنت شو بتقول؟ يعني هل يروحوا مع الأب يروحوا مع الأم ولا أنه بشكل مشترك ولا كيف؟
1: أكيد بشكل مشترك، بس طبعا الأم دائما أقرب. يعني
0: أنت برأيك الأم يعني؟
1: الأم أقرب أكيد. أكيد أكيد بغض النظر مع مين الحق ومع مين، بس الأم دائما هي أقرب. على الأقل يعني لحد جيل 12-13.
0: إذا لحد جيل 12-13 وبعدين لكل حاجز حديث كان بفهم منه.
1: بعدين بتفقوا كيف يوزع الأمور بينهم بدون ما يأثر على الأطفال.
0: نعم، شكرا لك عزيزي، بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: مساء الخير لمين؟
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: أم نايف معاكم من قرية سنين.
0: أم نايف، كيفك أم نايف؟
2: الحمد لله، كيفك أخبارك؟
0: الله يسعدك، كلك ذوق. دوريد.
2: أهلا بك دوريد.
0: يا هلا، تفضلي.
2: بشجع إنه يعملوا عشلامات بايت بيكون أحسن للأولاد.
0: عشلامات بايت كيف يعني؟
2: يعني تنين ما يحاولوا إنه مثلا يستدروا مع بعض التنين ما يكونش في طلاق. إذا بيكون في طلاق إنه مع الأم.
0: إذا بيكون في طلاق لازم يروحوا بحضانة الأم، أنت برأيك؟
2: بحضانة الأم، لأن الولد أكثر إشي للأم.
0: طيب وهيك حالي الأب شو بده يعمل يعني؟ بده هو كمان أولاده هذول؟
2: لا أنا معاك، بكون مثلا يتكتموهم، يكونوا يعني الطلاق من حب ورضا. ويكون مثلا 3 أيام عنده أو 4 أيام عندها والباقي عنده.
0: فهمت.
2: أنا بغضش إنه أنت بعيد، لأنه الولد بده أبوه بده أمه.
0: أنا بعرف صارت حالات إنه الولد يروح عند الأم تربيهن صح وتتعب عليهن، يروح عند الأبو يفلتوا. سوري يعني انه
2: هاي انا مع الصح هاي مضبوط.
0: فهمتي؟ فييجوا عند الام يكون وضعهم كتير صعب، فالولد عاده ما بده حدا يربيه، بده حدا يفلت له الحبل يعني وين بده شو يعمل. فالاب عاده ما يزعلوش من الاباء من هاي النوعيه انه مالوش بالتربيه اكثر من الام.
2: انا معك على تجربتي، انا احكي لك على تجربتي كمان.
0: على تجربتك انت صار معك هيك شيء؟
2: انا على تجربتي الحمد لله عملنا عشلامات بايت ورجعنا لبعض، كان عندنا مشكله.
0: طيب.
2: بس بضل الولد بده ابوه وامه مع بعض بالبيت.
0: انت يعني كان كل وقت يقولوا لك اولادك انه بدنا اياكم تكونوا مع بعض ترجعوا لبعض؟
2: لانه كثير كثير لازم في تنازل عشان تكسبوا اولادك.
0: وهذا اللي رجعكم لبعض بالاخر؟
2: رجعنا لبعض، وكثير كثير يعني رجعنا كثير كثير صاروا شباب اولادنا وجننوا الله يحميهم. انا بشد ابوه برخص واي، بس متفقين على التربايه.
0: طيب ممتاز، شو عندك اولاد الله يخليهم؟
2: انا عندي 3 شباب.
0: الله يحمي لك اياهم. طبعا انت قصدك شلون بايت مش هشلمات بايت يعني؟
2: هشلمات بايت.
0: كل وقت افكر بهشلمات بايت مش فهمتي. بدك انت شلون بايت. فهمت عليك.
2: يعني هون بقى اكثر شيء كمان الولد بده امه وبتشد. لا دير بالك انت وانت بتطلع السيطره، لما ام تشد بصير يروح عند ابوه لا بيعطيني على خاطري بعمل شو بدي.
0: فهمت عليك. فأول شيء شكرا لك. اليوم انتوا عايشين مع بعض، أولادكم مع بعض، كل شيء تمام الحمد لله.
2: الحمد لله. لا نشكر الله كتير كتير، وأحلى دلال بيصير بين الزلمة والمرأة، والواحد يكبر عقله كتير وحب الله.
0: كبري عقلك كما قال كاظم.
2: والله هاي شطها إسرة قد نفسك. والله إنه كتير نعم. كتير لازم في تنازل والله. تنازلوا بكتير
0: يعني التنازل. بلاش هاي الإيجو العالي وكل واحد بده يعمل اللي براسه. وفي ياما ناس اتطلقوا من بعض من ورا الإيجو، من ورا إنه أنا لا أنا اللي بقرر أنا اللي وبالآخر بتندم. وأنا بعرف بعد سنين طويلة بيكون في ندم.
2: لا أحكي لك شو واحد. نعم. يعني الحمد لله كسبت أولادي أكثر.
0: أيوة.
2: وجوزي كمان كتير كتير بجنن.
0: الله يخلي لك إياه وإن شاء الله بضلكم.
2: يعني آخر دلال تسلم كتير كتير بصير بكل في مراوشات.
0: بتصير طبعا في كل بيت، ولكن الحلو انه كيف انتوا تحصروا المشكله. كان حياه ابوي يقول لي دائما انت لازم تكبر على المشكله مش المشكله تكبر عليك، لانه باللحظه المشكله كبرت عليك بتقتلك. انت لازم تكبر
2: هيك
0: عليها.
2: حياه ابوي كمان حياه ابوي هيك حكى.
0: يعني الحمد لله رب العالمين. الله يخلي لك اولادك ويخلي لك زوجك. شكرا لك، سلامات.
2: اهلا فيك. هيا.

كبري عقلك. أم كتبت وصيتها لابنتها قائلة: يا ابنتي اسمعي هاي الوصايا للبنات، وإذا بتمشوا حسب هاي الوصايا بنات رح تربحوا كتير بالحياة. شو رايكو تسمعوا الوصايا؟ خالاتك وإن أخطأنا بحقك فهن مثلي. أخوك احترميه ولا تخافي منه، واجعليه سندك وعضدك. أختك هي من ترتجين حنانها ومحبتها، يطول الزمان تجديها لا تتغير. بنت عمك أو بنت خالك أو بنت عمتك أو بنت خالتك لو أخطأت فيك فهي من دمك. البنت التي لا تحترم أهلها وأمها وأباها لا ترافقها ولا تسلم.

سلمي على امرأة كبيرة وأنت جالسة. أم زوجك هي بمثابة أمك، فلا ترفعي صوتك عليها ولا تنقلي لابنها ما يسيء إليها. احترميها بوجوده وغيابه، شجعي ابنها على زيارتها واحترامها ولا تقطعيه منها. علميه أنها هي المربي الأول له وهي أحق الناس بصحبته ورعايته. لا تتكلمي بالكلام السيء أمام الناس سواء جد أو مزح. اعطي كل من في المجلس حقه ولو بنظرة تتخللها ابتسامة. لا تغتابي ولا يكون الحديث عن الناس هو محور مجلسك. احترمي زوجك واجعلي ما بينكما سرا بينك وبينه. ربي أبنائك على الفضيلة والأخلاق والتغافل عن الزلات والصلاح. امشي في الدنيا مستقيمة بطاعة ربك تمشي الدنيا في طواك. لا تجرحي أحدا وتقولي كنت أمزح معك. التي تخطئ فيك لا تردي عليها. هنا يظهر فرق التربية. لا تقولي أنا وأنا أفعل. اترك الناس تشاهد أفعالك وأخلاقك وتربيتك وجعليهم يقولون رحم الله من ربها.

0: 064-10-101. بعدنا في موضوع حضانة الأولاد، مع مين؟ مع الأب ولا الأم إذا كان الأهل مطلقين؟ ألو،
1: مرحبا، بالصحة؟
0: يا هلا.
1: أنا حرد، أنا اسمي قطيب طيف من بيت الشغمل. أول إشي
0: يا هلا،
1: أنا كنت متجوز ومطلق.
0: أيوة.
1: ما في أولاد، ما اتفقنا.
0: ما كان في أولاد بيناتكم؟
1: أيوة. وأنا سمعتك في الراديو وحبيت شارك في هذا الموضوع.
0: أيوة.
1: شو الله كاتب على البني آدم بدي يصيق معاه، يا هلأ يا بعدين.
0: نعم. طيب إذا أنت طلقت، الجواز كمان مرة ولا ضليتك منفصل؟
1: أنا خطبت.
0: طيب.
1: وكمان فيش زي ما قالوا مثال.
0: يعني خطبت عود كمان ما مشيش الإشي؟
1: لا ولا مشي الإشي.
0: قديش عمرك؟
1: عمري 31 سنة.
0: 31. طيب، وعم بتدور على بنت حلال؟ يعني عم بتدور على بنت حلال، بدك تتجوز ترتبط؟
1: إذا الله بيبعث بنت حلال ليش لا؟
0: إن شاء الله يا رب الله يعطيك البنت اللي يعني تكون على نيتك وترتبط وتبنوا بيت الأحلام وبيت السعادة يا رب. شكرا لك عزيزي.
1: وبقدر أقول لك بس شغلة أخيرة بس لو سمحت.
0: تفضل.
1: كل واحد داخل نصيبه في حياته.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله يعني والله يجربوها العالم كله.
0: صحيح. أهم بإن شاء الله كله بتوفق. بارك الله فيك، شكرا لك. مساء الخير لمين؟
2: دريد، مساء الخير، شو الأخبار؟
0: يا هلا.
2: بحب أشارك في الموضوع وبحكي عن تجربتي الشخصية.
0: بحب أسمع تجربتك. كمان ممكن يكون مثال لغيرك أو مثل لغيرك. مين معي؟
2: معك أبو جود من الفحم.
0: أبو جود، شو تجربتك؟ وين أنت موجود في الموضوع؟
2: أنا شخص اللي انفصلت عن زوجتي قبل سنتين.
0: طيب.
2: طبعا صار الانفصال، خلينا نقول في اتفاق،
0: يعني عن حب ورضا.
2: عن حب ورضا.
0: نعم. أكم ولد عندكم؟
2: أنا ولد، الله يحماه ويخلي لك بناتك.
0: تسلم.
2: إحنا لحد اليوم علاقتنا ممتازة.
0: ممتاز.
2: أنا ولد بالآخر ما لوش ذنب، بديش أقول في الغلطة، بعدم الاتفاق تبعنا.
0: نعم.
2: خلينا نقول كالآتي، أنا حسب رأي الحضانة مع الأم في حال أنه الوضع طبيعي. يعني مش الأم تبلش أنه أبوك فوق أبوك تحت أبوك عمامك إخوالك، بتعرف هاي القصص اللي بتصير.
0: أكيد.
2: وطبعا هذا بيعطيش أي حق أنه الأب يكون ثانوي في تربية الولد. يعني أنا مزبوط مش عايش مع ابني كل الوقت، بس أنا بشارك بكل تفاصيل حياته اليومية، بعرف عنه كل إشي، وين بروح وين بيجي، شو بيعمل شو بكيم شو بحط. وخلينا نقول فيش ولا إشي بيعمله الولد أو بده إياه الولد إلا باتفاق أنا وإمه، طبعا كل إشي لمصلحة الولد في الآخر.
0: الله يخليك ويسعدك.
2: تفضل. الله يحفظك ويخلي لك بناتك يا رب.
0: وإن شاء الله يا رب إنه يعني من تجربة أنت بتحكي، إنه خذوا بالتجربة يعني أهم. واللي أنا مبسوط من كل هذا الحديث إنه أنت وطليقتك

0: الحمد لله بخير وسلام. ليه؟ لأنه في أولاد بيناتكم يعني. ف
1: 100% يعني. أول إشي خلينا نقول كالآتي، لما الواحدة بتترك أهلها وبتروح لعند جوزها مش مشان لا سمح الله يغلبها أو يعمل لها مشاكل أو إشي، بالآخر هو ستر وغطى لإلها وهي نفس الشيء لإله.
0: آه طبعا،
1: حتى لو ما صارش اتفاق يعني بالآخر هاي قسمه ونصيب، بس بالآخر مش الأولاد اللي لازم يدفع الثمن ولا بأي شكل من الأشكال.
0: حلو كتير. انت عودت ارتبطت يعني ولا
1: لا؟ والله حاليا ما ارتبطتش وحاليا مش مفكر في الموضوع. خلينا نقول
0: يعني خلاص رفعت ايدك من الستات يعني، بفهم انه الموضوع.
1: لا طلع في ستات اللي على سلامتهم فيش منهن يعني. فيش
0: طيب يعني سوري بدي اسألك سؤال، انت بتقول انفصلتوا عن حب ورضا، فيش امكانية للرجوع ولا
1: خلينا نقول الله كريم؟
0: الله كريم. هيك عندك رغبة يعني في يعني
1: ممكن.
0: اوكي ان شاء الله خير.
1: بتعرفش بالاخر الايام شو مخبي لنا؟
0: ما هو عشان هيك انا بقول دايما، الواحد بقول دايما افضل شيء بالحياه انك ترجع لطليقتك، يمكن صار في هناك هفوات، صار في كبوات، صار في
1: كل شيء ممكن. اما خلينا نقول بالوقت الحالي اهم شيء انه
0: أهم هو الولد.
1: الله
0: يخلي لك
1: وندير بالنا عليه.
0: الله يخلي لكم اياه يا رب.
1: الله يحفظه ويخلي لك.
0: شكرا لك. شكرا
1: حبيبنا. هلا.
0: اذا نحن مستمرون، جبال ما بيتلاقوا.

كل تحيات إلى الغالي إياد فرحات، لك من أطيب الأمنيات إياد، وأتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية دائما وأبدا غالي ومغلغل كيف قلت يا إياد. شكرا لك. إذن إحنا رح نطرح مواضيع كتير كمان بالإضافة لموضوع الحضانة، فخليكم معنا.

0: بالنسبة لي
1: بحب أسمع
0: معلي أول إشي الأمان. وين بيكون الأمان؟ وين في أكتر أمان موجود عند الأم أو عند الأبو؟ مش شرط إنه إذا الأبو عاطل الأم أمان كمان. ممكن هيك وممكن هيك.
1: يعني مش شرط إنه يعني فيه بقولك الأم أفضل ولا التربية ودائما عندها أخلاق.
0: لا ما خصش. ممكن مرات الأم هي بتكون أحن من الزلمة. ما خصش يعني أنا مرة وبحكي يعني عادي بحكي.
1: أنت بتعرفي حالات معينة شفتيها قدامك صار؟
0: الواحد بيشوف كتير بهالدنيا أستاذ ريت. بس أنا مفضل اللي استقرار أكتر أمان أكتر ومن ناحية نفسية طبعا. وين بيكون الولد أكتر مرتاح؟
1: وين الولد بيكون أكتر مرتاح؟ وأنت
0: اسمه هو كمان تلوي بالعمر مو حسب شو عمر الولد أو شو عمر البنت إنه أساسي صلى ما تصاب يكرر بهيك وضع بخزي يعني بين الأم والأبو. وأنا بالنسبة لي بشكل عام يعني الأولاد ضحية بين هاي الأشياء
1: بالأخير اللي بيدفع هذا الثمن هو الولد يعني.
0: طبعاً.
1: للأسف. هل الحضانة لازم تكون تلقائياً مع الأم ولا كل حالة لازم تنفحص لوحدها؟ يعني هيك أنا فاهم منك إن أنت بتقول لازم كل حالة زواج أو انفصال لازم تنفحص بطريقة أو بأخرى.
0: أنا بالنسبة لي لما في مشاكل بدون مفضل ما يكونش في أولاد. الإشي ببين يعني بعد سنة ونص صح؟
1: نعم. طب إذا الولد
0: إحنا عنا شو بيعملوا بلا ما أخذ منك عنا بشكل عام العرب طبعا بيخلفوا 4 و5 و6 بعدين بيفطنوا إنه لا إحنا مش مناسبين لبعض بدنا نتطلق
1: كمان هاي للأسف
0: وروح لم بالحارات ولم بال طبعا للأسف. هذا اللي عم بيصير.
1: طيب ومريم من أي عمر لازم يكون الولد له يعني حق يقول مثلا أنا بدي أعيش مع أمي أو أنا بدي أعيش مع أبوي؟ هل لازم نحترم رأيه بهذا الموضوع؟
0: على 7 سنين. 7 سنين الولد أو البنت بال7 سنين كبار هو بيكون فهم كل إشي. احنا انا بحكيك عجيل اليوم يعني مش عجيل وجيلك وجيل قبل كم سنة. عجيل اليوم 7 سنين الولد او البنت بيكون فاهم كل اشي بالدنيا.
1: لسه بدي احكي عن الظروف المادية. انت بتعرف مريم مرات الزوج بيكون ما شاء الله قلبه يعني وضعه منيح كتير كتير كتير بتروح يعني بتنفصل عنه مرته بتروح عند اهل اللي هني فقرة وضع كتير صعب. فالولد بيعيش بين حياة مترفة مع الاب بيروح عند امه الوضع صعب جدا ماديا. فشو انت بتقولي؟
0: اخي امي
1: هي وجع راسي يعني.
0: اسمع الموضوع هو كله بيأس يعني لانه وحياة الله اللي بروح بين
1: انا ليه طرحته عشان افهم الناس انه تطلقوش بسرعة تطلقوش بسرعة.
0: انا بالنسبة لي استاذ رد احكيك عن حالي انا بفضلش الطلاق بس مرات البنادم بيصل لوضع انه خلاص يعني مضلش فيها ولا باب ضل فيه مفتوح فبصل له النهاية اللي هي للأسف الطلاق. بس بحكيك أنا عمارة يعني عن حالي بفضلش.
1: بتفضليش إيش؟
0: بس إنه مرات الظروف أقوى من إنه البني آدم خلص بصل له متلاف بعض شي يتحمل. يعني بصير يطلع على الولد أو على البنت بقول لي الله دول شو ذنبه أو هي شو ذنبه.
1: ليش هيك؟
0: فبفضل يروح على حياة تانية هي رح تكون صعب كتير أولها. بس إنه مجبور اللي ما يترجع توقف على إجراء كمان مرة وتشتغل على حالة وتشتغل على الولد أو على البنت اللي عندها أساس أنه ما تحسسوش بنقص يعني. وإذا الأمة بتكون تلعب دور الأم والأبو بيكون مفضل أحسن مش أنه أول ما بتطلق يلا نروح نركض نتجوز. للأسف ما هذا اللي بيصير كمان اليوم يعني الأمة تتطلق فيش شهرين ثلاثة واللي هي متجوزة
1: يعني فاهم؟ فاهم عليك طبعا
0: يعني طلع
1: للأسف
0: خلص.
1: كمان هي نقطة مهمة إنه هي كايني يعني وين تمصدقة تطلع عشان ترتبط ممكن كمان
0: في كتير هيك في كتير شغلات الواحد بيشوفها يعني بيقول يا ربي طب روحي انبسطي كيفي طب شو ذنبها وشو ذنبه نفس الشيء الزلمة يعني في كتير زلام تركت بيوتها أولادها وسوانها عشان استام وحده ملام بتصير فهمت
1: عليك.
0: بس إنه الواحد بلف الضحية هو الولد أو البنت. فأنا بفضل إنه وين الولد بلاك الأمان أكتر الاستقرار أكتر الراحة أكتر النفسية طبعا انسى المادية. إحنا بدولة إسرائيل يا أستاذ ريد
1: نعم
0: هاي معروف يعني فيش حدا بموت من الجوع يعني أنا حكيتها
1: أكيد.
0: فأكتر إشي وين البني آدم يكون مرتاح نفسيا وين بحس بأمان أكتر الأم الأبو مش مهم أنت وصلت لهذا الوضع أنت بتتحمله وين الولد بختار مجبور الولد يروح عن طريق الطرفين يعني
1: نعم. مريم شكرا لك وبارك الله فيك على كلمتك.
0: شكرا
1: يعطيك
0: الله معك.

من هالأغنية الحلوة هي بعدهم رح نبدأ في موضوع تاني كمان، والموضوع بيقول هيك: 3 أشهر من الخطوبة ممكن تكشف كثير من التفاصيل، طريقة تعامله وقت الزعل، غيرته، احترامه، علاقته بأهله، موقفه من المال، هل بيحاول يسيطر أو يفرض رأيه. لكن السؤال، هل فعلا 3 أشهر كافية حتى نعرف الإنسان على حقيقته؟ ولا في ناس بتقدر تلبس أحلى قناع طوال فترة الخطوبة والحقيقة ما بتظهر إلا بعد الزواج؟ سؤالي لكم، برأيكم قديش لازم تستمر الخطوبة حتى نعرف شريك أو تعرف شريك حياتك منيح؟ هل في علامة حمراء لو شفتوها خلال الخطوبة بتقولوا فورا وقف، هذا الزواج ما لازم يكمل؟ شو رأيكم؟ 0461100

كل لحظة تزيد غلاوته من الأغنيات الحلوة والمميزة لشيرين. احنا مكملين دايما. طبعا احنا مكملين مع الكثير من الأغنيات, ولكن خلينا أيضا نتوقف مع الموضوع اللي طرحته الثاني, اللي قال اللي بقول 3 أشهر من الخطوبة ممكن تكشف كثير من التفاصيل, طريقة التعامل وقت الزعل, الغيرة, الاحترام, علاقته بالأهل, موقفه من المال, هل بيحاول يسيطر أو يفرض رأيه. لكن السؤال, هل فعلا 3 أشهر كافية حتى نعرف الإنسان على حقيقته, ولا في ناس بتقدر تلبس أحلقنا طوال فترة الخطوبة والحقيقة ما بتظهر إلا بعد الزواج؟ سؤالي لكم برأيكم, قديش لازم تستمر الخطوبة حتى تعرف شريك حياتك منيح؟ وهل في علامات حمراء أو علامة حمراء لو شفتوها خلال الخطوبة بتقولوا فورا وقف هذا الزواج مش لازم يكمل؟ كمان بحب تسمعوني من تجاربكم على 0460-101. طبعا الاتصالات بنحب نسمعها منكم. فضل شاكر, أحلى رسمة.

عدنا إليكم والعبد أحمد. أكبر غلطة ممكن نعملها بالخطوبة إننا نشوف عيب واضح ونقول بعد الزواج بتغير، لأنه بعض الصفات مش بس بتختفي، بالعكس مع العشرة والمسؤوليات ممكن تصير أوضح وأصعب. الحب مهم، بس الحب ما لازم يخلينا نتجاهل إشارات بتقول إنه في مشكلة حقيقية. شو العيب اللي ممكن تتغاضى عنه بفترة الخطوبة، وشو العيب اللي بالنسبة إلك خط أحمر وبنتهي بسبب العلاقة فورا؟ أعزائي طبعا نحن معكم إلى حين موعد طبعا حضور الزميلة ليليان إلى الإنتاج وتلقي الاتصالات. نسمع أغنيات حلوة، بتوحشيني وائل جسر، 04 60 10 101.

0: الحمد لله. الله يسعدك.
1: أهلا بسهير. يا هلا فيك. تفضل يا غالي.
0: خصوص موضوع الحضانة.
1: نعم.
0: أنا بقول لازم يبقى مع الطرفين. مع الأم ومع الأب.
1: أيوه.
0: بس إذا بحالة اثنان بيستوعبوا. يعني يبكى تنازل بناته مش يعاندوا بعض بعد الطلاق. في منهم بعاندوا بعض الضحية بصور الأولاد. لا الأم تأخذهم والأبو برضو يشوفهم.
1: يعني ما نوحد يعني ينحرم أو منهم. إحنا ما قد حكينا موضوع الحرمان، لكن إحنا بقول الحضانة نفسها يعني إنه بالوقت طويل تبقى مع حدا من الطرفين، وإنت بتقول الأم أفضل.
0: لوقت طويل لا بزبطش. لوقت طويل يعني ينحط مع الأم الأم أو ينحط مع الأب لوقت طويل لا بزبطش. لا لازم يبقى مع الطرفين، لازم اثنان يشوفوهم. لازم حتى بعد الطلاق لازم اثنان يبقى بناتهم تفاهم عشانهم. مش يعني برضو بزبطش إنه الأم الأولاد يضلوا مع الأم وبرضو يضلوا مع الأب. بزبطش هيك. يعني طول ما يصير طلاق عند اليهود بظل فيه بناتهم تفاهم، وبصير الولد يعني ينكوا أيام يروحوا يعطوهم لبعض. أما عندنا لا، هذا بشك على هذا وهذا بسب على هذا وهذا بعرفش شو، تمنه يصير أخرى كره بين الأولاد. طب إذا الأم تجوزت يعني الأولاد برضو دم يعيشوا مع جوز الأم؟ بضروش يعيشوا. وإذا الأبو تجوز بيقدر يعيش مع مرت الأبو؟ هون الأولاد أقول لك ليش اليوم في عنف كثير وفي شر كثير وفي بعرفش شو؟ لأنه الأولاد كلهم بالشوارع صفت. الأولاد اليوم بعد الطلاق صاروا يصفوا بالشوارع، بطل يضل لا مع الأم ولا مع الأبو. ما أنا المشكلة.
1: اوكي وصلت رسالتك يا سهير.
0: اما بخصوص بس بخصوص الخطوبه
1: نعم.
0: يعني بتقول لي 13 اشهر اقول لك لو يقعد 5 سنين بطل ينعرف شو بعد الجيزي.
1: يعني الجيزي شيء والخطبه شيء اخر بالمره.
0: بنكلب كلاب يعني فتره الخطبه بس يعطيهم يفصفصوا بزار. والله وقت طويل وبحكوش إشي عن الجيزي، كيف يتعاملوا بالجيزي
1: نعم.
0: وكيف هيك. اما والله يا دريد بأول السنة لهسه كل ما حدا يتجوز ما نسمع إلا تطلق وما نسمع إلا تطلق. طب ليش؟
1: نعم.
0: ليش هيك بصير عن جد يعني؟
1: لسه بالطلاق عم بتزيد للأسف، وعشان هيك عم نطرح الموضوع دايما بشكل أو بآخر لعل وعسى يجي يوم
0: اللي والله أقول لك على الفاضي.
1: على الفاضي لا إن شاء الله من الرعش دينا احنا دائما بنحكي.
0: وشكرا
1: لك سهير بارك الله فيك. شكرا على يعني دائما عطائك اللامحدود. يعطيك
0: العافيه.
1: الله شكر كبير بحجم الشمس للزميله ليليان حاج في غرفه الكنترول والهندسه الاذاعيه. شكرا بادي كرام اشرف على هذا اللقاء. ادهم حبيب الله سيقرا على مسامعكم نشره اخبار التاسع من هذا المساء. من وراء الميكروفون اعود اليكم في الساعه الثانيه. دوري الزرقاوي نبقى مع نيكوس فيرتيس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ونبدأ من إعلان القائمة العربية الموحدة عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش لقائمتها الانتخابية لخوض الانتخابات القادمة، وذلك في ختام المؤتمر الصحفي في مدينة الناصرة. وينضم إلي الزميل جاكي خوري. مساء الخير لك جاكي. إذا أنت تتواجد في المؤتمر هناك، أبرز ما جاء به وأيضا تفاصيل لديك.
1: نعم أدهم، تحياتي لك وللمستمعين. نتحدث عن بيان مشترك كان نقول للنائب منصور عباس وليوف سيغالوفيتش، الإعلان الرسمي عن انضمام سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة في تحالف بينهما، ولن يكون جزء من مؤسسات القائمة العربية الموحدة حتى تكون الصورة واضحة. النائب منصور عباس تحدث عن الشراكة بين الطرفين، بينه على المستوى الشخصي وبين سيغالوفيتش، بالإضافة إلى الرسالة الموجهة للمجتمعين العربي واليهودي بهذا الصدد أن هنالك إمكانية للشراكة بين المحافظ وبين المتحرر أو العلماني بمعنى أدق، بين من كان جنرال وضابط كبير في شرطة إسرائيل وقبل ذلك في الجيش الإسرائيلي ومن يقول بأنه يهودي وصهيوني، وبين مواطن عربي في البلاد، بمعنى أن هنالك الرسالة السياسية. ولكن كان واضحا أن التركيز في الأساس على جزئية تتعلق بالعنف والجريمة ومكافحة العنف والجريمة ودور سيغالوفيتش الفعال في هذا المسار قبل طبعا هذا التحالف عندما شغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي، بالإضافة إلى نشاطه في السنوات الأخيرة حتى من خلال مقاعد المعارضة في محاربة العنف والجريمة. طبعا التوجه الآن أن يكون جزء من القائمة العربية الموحدة. واضح أن سيغالوفيتش كان أيضا يحاول إطلاق رسالة للمجتمع الإسرائيلي، وكرر أكثر من مرة في كلمته حول مبادئ ما نعرفه دائما بوثيقة الاستقلال التي تضمن الحقوق الكاملة لجميع مواطني الدولة. طبعا لم يتطرق الآن إلى القضايا العينية المتعلقة مثلا بجزئيات التصويت، كيف سيكون هذا الأمر بعد الانتخابات في قضايا عينية قد ترتبط بيهودية الدولة، بأمور تتعلق بالمتدينين، قضايا التجنيد.
0: هل تطرق إلى هذه القضايا أم تجاوزها في هذه المرحلة؟
1: تجاوزها في هذه المرحلة. كانت يعني بعض الأسئلة من قبل وسائل الإعلام محسوبة على اليمين، وكان واضحا أن هذا يرتبط بالحملة الانتخابية المتعلقة باليمين والدولة الفلسطينية. رئيس القائمة العربية الموحدة حتى واجه في هذا الموضوع أن من تحدث عن دولة فلسطينية دون الدخول بالتفاصيل كان بنيامين نتنياهو في خطابه الشهير المعروف بخطاب بار إيلان، بمعنى هذا المطلب المتعلق بالدولة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين ليس بأمر يرتبط فقط بهذا التحالف بسيغالوفيتش وعباس. وسيغالوفيتش قال أن هذه الأمور أيضا ترتبط بوثيقة الاستقلال ومعاييرها المتعلقة بحقوق الطرف الآخر، وأن الدولة تسعى إلى سلام مع جيرانها. سألنا نحن في إذاعة الشمس وبشكل مباشر كيف سيتم التعامل مع القائمة بعد الانتخابات إذا كان سيغالوفيتش يشكل عمليا العنصر الذي يضمن لأيزنكوت أو لأي طرف آخر الأغلبية اليهودية الصهيونية في البرلمان؟ هل سيبقى هذا التحالف قائما فيما أم سيكون هنالك نوع من فض الشراكة، بمعنى ضمان الأغلبية اليهودية لأيزنكوت أو لأي مرشح آخر لرئاسة الوزراء إذا حصل على توصية من غالبية الأحزاب؟ جاء تأكيد بأن هذه الرسالة أو هذا التحالف سيبقى تحالف صامت بين الطرفين، وأنه سيكون عمليا حلقة وصل مباشرة بينه كسيغالوفيتش والقائمة الموحدة وبقية الأطراف الائتلاف الذي يطمحون بتشكيله بعد الانتخابات، بما معناه أن لا نتوقع أن يتم عمليا فض هذه الشراكة مباشرة، وأن هذا التحالف الذي تم هذه الليلة والإعلان عنه رسميا لن يكون تحالفا مرحليا زمنيا وإنما تحالف لفترة طويلة.
0: جاكي، وكأن عمليا لربما من المؤتمر الصحفي يعني، وكأن دعني أقول يعني منصور عباس، دكتور منصور عباس عز هذه الشراكة عمليا من خلال محاربة الجريمة والعنف، يعني هو ركز أكثر في خطابه على هذا الملف أو على هذه المسألة، وكأنه يعني لربما يعطي الفسحة أو الأمل من خلال سيغالوفيتش فقط.
1: يعني هذه القضية أدهم، يعني أولا لا نستطيع أن نتجاهل واقع الحال في المجتمع العربي. إذا خرجنا إلى الشارع وسألنا أي مواطن ما هي القضية الأكثر يعني إيلاما وقلقا، واضح أن

0: قضية الأمن الشخصي، وبالتالي أن تأتي بضابط سابق من كان في على رأس وحدات قاومت العنف والجريمة بما في ذلك خلال يعني فترة أوجه في الشارع اليهودي، والآن يصدر إلى الرأي العام أنه سيحارب العنف والجريمة. واضح أن هذه القضية ستحظى باهتمام كبير، وكان هذا سلم أساسي، يعني لا يمكن الحديث الآن أن تأتي بشخص مثلا له خطاب بالأساس قومي أو خطاب سياسي دون التطرق إلى القضية الحارقة في المجتمع العربي المتعلقة بالعنف والجريمة. ولكن لا أستطيع أن أقول أنه تم تجاهل بقية القضايا المتعلقة بالحقوق، المتعلقة بقضايا الميزانيات، المستوى يعني يمكن أن نقول تكافؤ الفرص بين الطرفين. الآن لا نتوقع أن يتم الحديث عن كل التفاصيل وكل القضايا في هذه المرحلة. صحيح. لا ننسى أدهم، وهذه جزئية مهمة يعني حتى لا نبالغ ونغالي في سقف التوقعات. في نهاية المطاف إذا حصل أيزنكوت على سبيل المثال على أغلبية تصل إلى 60 أو 61 عضو كنيسة
1: وليس بدون بحاجة عملية
0: هذه بدون القائمة العربية الموحدة وحتى مع سيجالوفيتش، نحن سنكون في مشهد آخر مختلف تماما عن المطالب وسقف المطالب التي ستعرض. ولكن إذا وصل إلى تحالف قد يصل إلى 57-58، وبالتالي أنت بحاجة إلى أصوات القائمة الموحدة على سبيل المثال بضمنها سيجالوفيتش، ستكون قائمة المطالب مختلفة تماما التوقعات مختلف في هذا السياق.
1: جاكي فقط فقط أريد أن توضح لنا يعني عمليا هذا التحالف هو ليس الأول، يعني انضمام شخصية يهودية عمليا إلى حزب عربي أو قائمة عربية، ولكن ما هي اختلافها هذه المرة من خلال انضمام سيجالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة؟ وقبل أن تجيب دعني أشير فقط بأن هناك ردود فعل عمليا في الشارع الإسرائيلي، الليكود يعني عمليا عقب على هذا التحالف واعتبره عمليا بأنه يمهد الطريق لتحالف مع أيزنكوت وليبرمان من أجل إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى ذلك يعني الصورة التي نشرها عمليا وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بحضور يعني سموتريتش سيجالوفيتش ومنصور عباس. بإمكانك التعقيب؟
0: نعم، اولا كان هذا يعني هذا واضح لانه الاسئله التي طرحت هنا ذكرت دون الدخول بالتفاصيل والاسماء، ولكن كان تمثيل ايضا لابواق اليمين واليمين المتطرف والتركيز على الموقف من الدوله الفلسطينيه، وبالتالي واضح ان الانتخابات القريبه ستطرح هذه القضيه بوجهه نظر ان هنالك الان تخوف من قيام دوله فلسطينيه اذا سقط بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، ويستغلون طبعا اي فرصه لطرح هذه القضيه. يعني لم يطرحوا موضوع العنف والجريمه في المجتمع العربي، لم يطرحوا قضايا ميزانيات قضايا الأرض والمسكن إطلاقا. موضوع الدولة الفلسطينية هو الذي تم التركيز عليه من أسئلة بعض الصحفيين أو الأبواق دعني أقول في هذا الموضوع. ولكن أعود إلى ما ذكرته قبل قليل أدهم، واضح أن هنالك الآن ردود فعل ستكون كثيرة في هذا السياق، ولكن العامل الأبرز يرتبط بقضيتين أساسيتين. أولا، هل هذا التحالف سيعزز فعلا تمثيل القائمة العربية الموحدة بزيادة عدد أعضائها، أم سنبقى على 5 أعضاء زائد سيجالوفيتش بما معناه أو 4 أعضاء زائد سيجالوفيتش
1: بنفس القوة الانتخابية؟
0: بنفس القوة، بالتالي هنا سؤال كبير. أعتقد الصورة ستكون أوضح في نهاية الأسبوع، علما أن الاستطلاعات كما تعلم في الرأي العام الإسرائيلي لا تتماشى دائما مع الموقف والصورة الصحيحة في المجتمع
1: صحيح.
0: العربي.
1: صحيح، وفي بعض الأحيان لا يمكن استطلاع، لا يمكن استطلاع نعم المجتمع العربي.
0: نعم، أعتقد أن هنالك استطلاعات داخلية. هذا السؤال لا نملك الإجابة عليه في هذه المرحلة، هل هذا التحالف سيؤدي إلى تعزيز قوة القائمة العربية الموحدة بشكل كبير؟ القضية الثانية عن نسبة التصويت في الشارع العربي بشكل عام، هل ستزداد بفعل هذا التحالف في بعض
1: الأوقات؟ لربما جاكي، لربما خطوة التحالف هذه لربما هي خطوة استراتيجية أكثر ما هي يعني لربما دعنا نقول تتعلق أكثر في الكم الانتخابي، الكيف أكثر من الكم.
0: واضح، اولا هنالك زخم يعني في يعني اولا كان هنالك اهتمام اعلامي كبير على مستوى البلاد، وحتى بعض الصحفيين الاجانب الذين حضروا واطلعوا على ما يحدث، بمعنى ان هنالك اهتمام اعلامي كبير. وبالاساس فقط اؤكد يعني لم يكن هنا مهرجان خطابي ولم يكن هنا مهرجان شعبي، كان فقط حضور صحفي تمثيل صحفي ومع سيجالوفيتش ومنصور عباس وعدد من مساعديهم، على هذا كان التركيز بالأساس. ولكن واضح أنه هذا يؤدي إلى زخم. لا ننسى أننا ما زلنا في مرحلة مبكرة طبعا، كيف سيتم التعاطي مع هذا المشهد الآن خلال الحملة الانتخابية، المناطق التي سيظهر فيها سيجالوفيتش بشكل كبير، هل سيكون توجه مثلا إلى الشارع الإسرائيلي بمهرجانات أو لقاءات حتى على مستوى حلقات بيتية
1: ربما نراه في حلقات بيتية في البلدات العربية.
0: بالإضافة إلى الحلقات، ولكن يعني حتى أكون صريح، لا نستطيع أن نقول أن سيجلوف

0: يعني جاء فقط في الشهر الأخير وظهر في نعم المجتمع صحيح العربي صحيح من نعم يتابع هذا الأمر، وكان في زيارات دورية مكوكية إن صح التعبير في القرى والبلدات العربية، وبالتالي هذه جزئية أعتقد يجب أن نسلط الضوء عليها. حتى في قراره ترك حزب يحد مع نفتالي بنت، أعتقد أن سيجلوفيتش في حساباته السياسية الداخلية يدرك أن لديه قوة أصوات موجودة داخل المجتمع العربي، ولكن هذه الأصوات كان هنالك علامة استفهام على مدى تعاملها وتعاطيها وتجاوبها معه شخصيا إذا بقي إلى جانب نفتالي بنت وبعض أعضاء الكنيست من اليمين، ليس فقط يش عتيد، لأنه واضح أنه بنت هو الذي يحدد البوصلة السياسية في حزبه، وبالتالي مواقف بنت لا يمكن أن تتماشى مع غالبية الأصوات التي تدعم سيجلوفيتش في المجتمع العربي، وبالتالي هذا التحرك من قبله باتجاه النائب منصور عباس والقائمة الموحدة قد يساعد كثيرين لا يصوتوا للموحدة لكنهم لن يصوتوا لبنت، وبالتالي من خلال سيجلوفيتش وجدوا هذا الجسر لزيادة التمثيل. هذا معطى، السؤال كيف سيترجم هذا المعطى بعدد الأصوات بشكل حقيقي في صندوق الاقتراع، هذا طبعا يبقى ليوم الانتخابات وما سيكون بعد ذلك.
1: هذه خطوة لربما تستحق أو لربما يعني الوقوف عند لسيما ونحن نتحدث هنا عن شراكة لقائمة عربية أو قائمة إسلامية، يمكن القول مع تقدم نحو يعني انضمام شخصية يهودية، هذا تطور كبير جدا ليس فقط استراتيجيا إنما أيضا فكريا من قبل القائمة العربية الموحدة. جاكي نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذه النقلة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المؤتمر الصحفي في مدينة الناصرة.
0: شكرا.
1: إذن الإعلان عن انضمام بشكل رسمي يوآف سيجلوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، كما أشار الزميل جاكي خوري، لا نتحدث هنا عن انضمام لمؤسسات الحزب أو القائمة، إنما نتحدث عن شراكة في الانتخابات القادمة. المؤتمر عقد في مدينة الناصرة في تمام الساعة 8:00، هناك ردود فعل كثيرة جدا. إذن كنا مع هذه النقلة وهذه هذا الوقوف عند كافة التطورات، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية برعاية

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا هو العود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، ونحن معكم أعزائي مع الساعة الثانية.

إذن نحن معكم أعزائي طرحنا مواضيع كثيرة. أولا حضانة الأولاد بعد الطلاق والانفصال، مع مين لازم تكون الحضانة، الأم أم الأب، وهل مصلحة الطفل لازم تكون المعيار الأول بعيدا عن الخلافات بين الأهل. طرحنا كما موضوع فترة الخطوبة، هل تكشف حقيقة الشريك. ناقشنا فكرة هل فعلا 3 أشهر ممكن تكون كافي حتى تكتشف شخصية شريك حياتك، وما هي العلامات الحمراء اللي لازم ننتبه إلها خلال الخطوبة. طرحنا موضوع 3، التغاضي عن عيوب الشريك أثناء الخطوبة. هل الحب بخلينا نتجاهل عيوب واضحة ونقول بعد الزواج بتغير؟ هل العيوب اللي بنتغاضى عنها بالخطوبة ممكن تتحول لمشاكل كبيرة بعد الزواج؟ طبعا كل هاي الأسئلة يعني كانت تدور حول تجاربهم وآرائهم، وش يعني شو الشيء اللي مستحيل تتغاضى عنه بفترة الخطوبة؟ هل برأيكم الإنسان فعلا بتغير بعد الزواج؟ بموضوع الحضانة، مين الأحق بالحضانة، وكيف لازم نحدد مصلحة الطفل؟ طبعا مواضيع كتيرة ممكن نطرحها. 0460 10100

اوكي احنا طبعا مكملين. تحيات خاصه جدا للجميع، لكم منا دائما اطيب الامنيات واحلاها، ويعني نتمنى ان شاء الله الحياه تضلها حلوه. ومواضيع كثيره مطروحه على طاولتي في هذه اللحظات.

0: مكملين مع الاتصالات. مساء الخير لمين؟
1: الو الو
0: مساء الخير، شو الاخبار؟
1: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه محبه واحترام للعديد من الجلاد من كذا كبير المكسور الحبيبه دوريد.
0: قبل هلا هلا
1: مدينه الابشار عندكم حواليك
0: يا هلا فيك يا عقيد، الله يسعدك تنور.
1: والله قبل شويه كان العقيد غاد، هي
0: والله البلد منوره كلها فيك يا عقيد.
1: الله يسعدك بارك الله بك
0: حبيبي.
1: والله المواضيع اللي طرحتها كل شيء بناء وإشي يرفع الراس. أما قبل كل إشي بدي أقول إنه بكرة افتتاح السنة الدراسية إن شاء الله تكون سنة 2026-27 سنة دراسية ناجحة، والطلاب والطالبات ما يغلبوا الطاقم التدريسي
0: إن شاء الله يا رب. هذا من أوله، هذا من أوله، يعني انتبهوا يا جماعة بلاش غلبي
1: بلاش غلبي لأنه كل مصلحة الجميع الكل أنت فاهم عليك.
0: أكيد يا الله أكيد يا عقيد.
1: اه والله هسه بالنسبه للمواضيع اللي طرحتي اثنين او ثلاثه كله بناء وإشي بواقعنا، يعني يعني لا متجوز ولا خاطب ولا عندي اولاد ولا مطلق
0: خالصه
1: خالصه ها انت حكيتها خالصه. اما انا شايف اليوم حضنت الاولاد لما اثنين يكونوا منفصلين بشوفها مع الوالده اكثر من
0: مع الوالده اكثر. ليه يعني مع الوالده عقيد؟

0: الوالدة أكثر، لأن الوالد عنده عدة أصغار وعنده عدة أشياء، ومن ناحية يمكن الله أعلم من ناحية الحنية ومن ناحية أشياء أكثر كمان. الوالد عنده مشاعره الخاصة وعنده التزاماته، والوالدة سبحان الله كمان هي للبيت وكمان خارج البيت. تظل الأم سبحان الله الأم تلم زي ما حكى المثل.
1: نعم ريحة الأم بتلم كيبولو.
0: أي والله والله بتلم. وبالنسبة لهذا الموضوع فكر خلصنا عليه يعني زين. نعم. ديت الجواب مقنع ولا بعد؟
1: إيه مقنع مقنع عقيد مقنع كل دايما.
0: الله يسلم تحية لذاك يخوري قبل شوي.
1: الله يخليه مزبوط أكيد كان في مداخلة.
0: وإن فصوط حبايبنا والله.
1: شكرا يا عقيد.
0: وبالنسبة للموضوع الثاني الخطوبة.
1: نعم.
0: أنا كنت خاطب يا سيدنا العزيز حوالي من شهر لثمان أشهر.
1: طيب وليش صار معك بعدين؟
0: ولما هذه الخطوبة يعني أنا شابة حبيتها وحبتني، صار سوء تفاهم من طرف ثالث وصدقني وما نعرف، وصلنا عبد الطريق مزدود يعني زي ما بيحكوا.
1: عبد الحليم قال يعني فطريقك مزدود مزدود مزدود يعني.
0: والله طريق مزدود. طيب لما صدق هي بتتندم وانا ندمان كمان. انا اليوم اتجوزت بلد ثاني وصار لي 10 سنين وربنا كان
1: يعني هاي كانت هاي هي كانت حبك الاول يعني والاخير.
0: هذا الحب الاول وصعب يجي حب غيره. ايه. الحب الاول هو الاصيل هو الحقيقي يا ابو يعني. وفي ايش الموضوع الثالث اللي طرحته كمان؟ احنا جاهزين.
1: الموضوع الثالث كمان يعني احنا حكينا على التغاضي عن عيوب الشريك أثناء الخطوبة، يعني هل الحب يخلينا نتجاهل عيوب واضحة يعني وبنقول بعد الزواج بتغير، ولا العيوب اللي بتتغاضى عنها بالخطوبة ممكن تتحول لمشاكل كبيرة بعد الزواج؟
0: في بيها إيجابي وفي بيها سلبي. الإيجابي إنه إذا كل شيء مبني على أساس الثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين يظل كل شيء متواصل. أما إذا شيء صار فيه شمال ويمين أو يصير ساعتها نصل زي ما حكينا طريق مزدود. أيوه. يعني على السلبيات مش على الإيجابيات. وأنا فضل شاكر بحبه لأن أنا ويا برج نفس برج الحمل شهر طيب 4 حلو. والله مزل عليك.
1: حلو.
0: بدنا تعود ترجع لنا لفضل شاكر
1: إن شاء الله رح يسمعك.
0: في هون السلام للجماعة يسلموا عليك.
1: سلم.
0: عثمان حجيرات أبو مات وسالم سالم خالد أبو حمد وصالح الهيل أبو غزال وعثمان حجيرات وفقري وزياد ومكان بحيفة خسران للأسف الشديد مع مكان قريب 2-0 ورينا خسر 2-1 كمان مع أشدود ومروان الحسن أبو العبد يسلم عليك وسعود خوالد وحمودة خوالد وعلاء دواميس وبلون من بارك له بالسيارة الجديدة ونذير كمان بالسيارة الجديدة وليلتكم سعيد وسلام
1: سلم يا قلبي بارك الله فيك إلى اللقاء مع السلامة. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير لنور.
1: يا هلا
2: تفضلت كيفك يعطيك العافية.
1: شو أخبارك كيفك؟
2: الحمد لله. اتصلت أشارك معك عم تحكي عن موضوع الزواج والطلاق.
1: أيوة تفضلي.
2: أنا بعد زواج ثالث.
1: بعد زواج ثالث.
2: أيوة.
1: احكي لي زواج ثالث. احكي لي عن تجربتك شو صار معك.
2: كتير تجارب مش شوي بس اللي بدي أشاركه هيك. ما بدفع ثمن غير الأولاد استصدرت. ما شاء الله 4 أولاد وثلاث أبهات.
1: الموضوع موضوع عن جد فيلم ثلاث أبهات وأربع أولاد كل الأولاد الأربع من مين يعني
2: لا كله مخلط
1: كله مخلط
2: كله مخلط كل واحد عنده أبوه كل يوم كل واحد عنده أيامه كل واحد بروح عند أبوه وأنا مع كل أبوه له قصة
1: لا بهو أنت لازم ينعملك برنامج خاص فيك يعني
2: بالضبط عن العلاقات الزوجية وكيف تبلش وكيف تنتهي.
1: طب ليه شو صار معك؟ احكي لي عن كن زوج وبزوج وشو اللي صار معكم.
2: أستاذ زرعز الزواج المبكر هو أكبر مأساة مجتمعنا بيعاني منه. وأنا واحدة من البنات اللي عانت من الزواج المبكر. فأنا بقول لكل حدا ممكن إسا يكون عم بتسمعني على راديو الشام جوزوش بناتكم زواج مبكر هذا ظلم.
1: قديش كان عمرك لما تجوزت أول مرة؟
2: 18 ما كنش طبقتها
1: 18 سنة. انت اخترتي اختيارك ولا اختيار حدا تاني؟
2: لا ما كانش اختيار مع الأسف. والزواج المبكر عن غير وعي في له كتير تحديات وبيخلط الطريقة بالمرة مش لطيفة. والزواج بكملش تجربة أولى بتجر تجربة تانية.
1: قديش عدت متزوجي أول مرة؟
2: نص سنة
1: وخلفتي من ولد
2: وخلفت اجاني ولد ومن الجيل الثاني اجاني كمان ولد ومن الجيل الثالث اجاني كمان ولد.
1: طيب
2: والحمد لله
1: لما شفتي حالك انك انت الزيجه الاولى ما زبطتش قلتي يلا بنروح على الثاني وين تعرفتي
2: طبعا لانه مجتمعنا بيرحمش استاذ دريد مجتمعنا بيرحمش احنا بعدنا مجتمع عربي
1: من اني ناحية بيرحمش يعني انتو شافوكم
2: بيرحمش المرأة المطلقة
1: صبية صغيرة
2: صبية صغيرة فانت مجبورة بدك بيت وبدك عائلة وبدك حياة مستقرة احنا كلنا بندور على الاستقرار
1: كنت تتعرض اكيد لمضايقات من شباب
2: طبعا اكيد طبعا طبعا. والهدف بهاي الحياة انه احنا نستقر بيت وعيلة.

0: واولاد ويكون في يتسفوت ويكون في دائما هذا الهدوء النفسي,
1: هدوء نفسي
0: للعيله وللاولاد. انا اليوم الحمد لله فخوره بنفسي وبرجع بقول لك اليوم انا عندي بيت وعيله وزوج واولاد والحمد لله رب العالمين.
1: لحظه, انت اسم زوجي؟ اسم زوجي
0: طبعا
1: هذا الرابع,
0: لا الثالث.
1: هذا الثالث سوري. والثالث متفهم إليك والحمد لله ناجح
0: جدا جدا. طبعا انه انا بقول كمان مضبوط, انت حكيت على الحضانة بدي اقول لك محل الاولاد مع امهن, الدنيا ام
1: الدنيا ام. ليش
0: محل الاولاد مع امهن؟
1: ليه بتشوف انه البنات بس مع الام؟ لانه هل فعلا الاب مش راح يعرف يدبر حاله مع اولاده اكثر من الام؟
0: لا لا, الاولاد والبنات لازم يكونوا مع امهن. الام إشي اساسي حياة الولد أو البنت, عامل نفسي أساسي, ربنا خلقنا بالفطرة إحنا بحاجة إمياتنا. الأم إشي جدا أساسي. الأب ممكن يطلع يشتغل يرجع يشوف ولاده, يطلع يشتغل يرجع يشوف ولاده. الأم وجودها أساسي بكل الأوقات. يعني أنا بعمري ما تنزلت عن حدا من الولاد.
1: الله يحميهن.
0: كل ولادي أخذتهن معاي. على
1: يعني
0: كل
1: عمليا بفهم الأربع ولاد معاكي وزوجك الثالث بتعامل مع ولادك اللي من أباء تاني تمام؟
0: بطي اللطف وطيل الإنسانية وطيل الاحترام والمحبة. وهذا برجع
1: هذا شو بخليك تقولي له يعني شو بتقول؟
0: شو بخلينا أقول دائما أنا بقول هيك في أسوش تجربة فاشلة, قومي وامشي, ترضيش تكملي حياتك. والتجربة الثانية فشلت نفس الشيء, وخد أولادك معاك. والإنسان اللي بحبك بضل يحترمك. أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. صحيح. بس ربنا ما حرمه, ما قال انه انتوا اجمعوا على نفسكم وحكموا على نفسكم. يا استاذ زريد الحياه هي مره واحده, وفيش حدا بيقدر يرجع لك يوم من ايام حياتك اللي بتروح منك, صح ولا لا؟
1: صحيح
0: صح. كل يوم بيروح منك راح من عمرك, ما راح من عمر غيرك. استغله اول شيء بطاعه ربنا, ثاني شيء بانجازاتك, وانت بحياتك انت, لانك انت كمان على نفسك راح تحاسب وراح تسال عن جنبك, رح تسألوا عن روحك, رح تسألوا عن أولادك, رح تسأل. وأنا بقول لك هاي أماني نفسك بعدين كل اللي حواليك.
1: كلامك جواهر عزيزتي الله يحميك, وعن جد واضح أنك إنساني جربت في هالدنيا, وظاهر الحياة علمتك كتير. الله يخلي لك زوجك وأولادك, وشكرا على كلماتك الحلوة.
0: شكرا شكرا أستاذ زرق, يسعد مساك. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: إذن تحدثنا عن موضوع حضانة الأولاد بعد الطلاق أو الانفصال، مع مين لازم تكون الحضانة، الأم أم الأب؟ هل مصلحة الطفل لازم تكون المعيار الأول بعيدا عن الخلافات بين الأهل؟ فترة الخطوبة أيضا هل تكشف حقيقة الشريك؟ ناقشنا فكرة هل فعلا 3 أشهر ممكن تكون كافية حتى تكتشف شخصية شريك حياتك، وما هي العلامات الحمراء التي لازم ننتبه إليها خلال الخطوبة؟ وأيضا موضوع ثالث، التغاضي عن عيوب الشريك أثناء الخطوبة، هل الحب بخلينا نتجاهل عيوب واضحة ونقول بعد الزواج بتغير؟ هل العيوب اللي نتغاضى عنها بالخطوبة ممكن تتحول لمشاكل كبيرة بعد الزواج؟ الموضوع الرابع، الحب يعني مش له موعد ثابت، طبعا في ناس بتحب قبل الزواج بتكمل حياتها على هالحب، وفي ناس الحب الحقيقي عندها بيبدأ بعد الزواج مع العشر والمواقف والتفاصيل اليومية. لكن سؤال أصعب، إذا كان في حب بين الزوجين ليش أحيانا بيدخل طرف ثالث؟ هل لأنه الحب انتهى، ولا بسبب إهمال وفراغ عاطفي، ولا المشكلة أصلا بالشخص اللي سمح للطرف الثالث يدخل؟ سؤالي لكم، برأيكم الحب الحقيقي بيجي قبل الزواج ولا ممكن يتكون بعد الزواج؟ وإذا دخل طرف ثالث على العلاقة مين بتحمل مسؤولية الأكبر، الشخص الخائن، الشريك، ولا الطرف الثالث؟ حب أسمع منكم. آدم يا حلو، ولكن قبل يا حلو في عنا اتصال على 0461101. مساء الخير لمين؟
1: مرحبا يا طيب،
0: أهلا،
1: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: يا غالي،
1: أنا بدي أحكي بس بدي أبارك للي هاي تجوزت 3 مرات، اسم الله عليه.
0: يعني بس الحمد لله إنه بالآخر.
1: والله طيب اسمع، يعني أنا بحياتي ما سمعت واحدة تجوزت 3 مرات ومخلفة من كل واحد.
0: لا، هي بخلفة 4 بالنهاية، وهي مبسوطة بالزواج الرابع.
1: كل احترام، ما أنا بهنيها. إيش مش مشكلة، الله يبارك لها عمي.
0: طيب تفضل عزيزي.
1: إيش يا صاحبي، قصة الطلاق والولاد والطلاق، كان في واحدة بتحبه، مش بتحبه بلا مؤاخذة، اتجوزوا أولاد عم، اتجوزوا مع بعض.
0: طيب
1: اتجوزوا، سكنوا مع بعض وكل شيء، وهي ما اتفقوش. طيب. تطلب منه طلقني. طلبت منه يمكن 1000 مرة بدوش يطلق، ما بيطلقوش. ابن العم متجوز بنت عم.
0: هي ولاد عم يعني بالأصل.
1: طيب سامع. المهم من هون لهون طلبت يأست هاي المرة.
0: طيب
1: أتذكرش طلبت بلاش، فكرت بإيه، شيطان ثلاث براسها، بدها تقتل جوزها. بدها تقتله.
0: طيب
1: راحت يا صاحبي، قامت حطت ساوت مدغاشة، هي ضربوه وهو كل بعرف هو إياها مشاكل.
0: طيب
1: بدها تطلق. تروح تركض وين يا صاحبي؟ عند العطار.
0: طيب
1: عند العطار قالت له بدي منك طلب، تقدر ولا بتقدريش؟
0: يا ساتر.
1: قال له بسمع، قالت له انا قصتي 1 2 3، بدي سم اقتل فيه جوزي اشكره.
0: طيب
1: وكده بدك مصاري بدي ادفع لك.
0: طيب
1: قال له العطار ماشي، بتغيب عني 2 3 وترجعي لي عشان احضر لك الخلطه.
0: كيف يعني هو بده يحضر.

0: حياة تغيرت بنا
1: حي طبعا صارت يعني
0: باليوم 59 راحت طرق جدويا عند العطار تعيط كلمالي العطار صار يضحك قالت له انا بدي دواء يشفي جوزي بديش اكتله
1: حلو
0: بديش اكتله كيف انت تعطيني دواء اللي ما يموتش فيه
1: طيب
0: كان صار يضحك العطار قالت له ما لك تضحك جوزك قاعد بموت انا بديش اياه يموت قال الحك يا بنتي عأمك وأبوك اللي ما قالولكيش هذا الحكي اللي أنا كنت لك إياته قالت له يعني جوزي بدوش يموت قال لا بدوش يموت أنا أعطيتك كلمتين اللي أبوك وأمك ما علمكيش فيهن كيف تعاملي جوزك
1: حلو صراحة
0: طيب.
1: في رسالة حلوة من وراء هاي القصة يعني عمليا هذا ما كانش سم بس مجرد يعني
0: هذا يا صاحبي كان بس يا سبحان الله
1: أبو
0: والأم ليش انتم فلتين بولادكم احكولهم حكي طيب يعني انت طلعت من بيتك كلها دير بالك على جوزك ونفس يعني فيش احلى من الاحترام يا صاحبي
1: يعني انت بشايف انه العلاقات اليوم مبنية مش على عدم احترام يمكن عشان هيك بصير طلاق
0: عشان هيك يا ايش طبيعي انه هو البني آدم حد ذاته سبحان الله ربنا خلقه على الطهارة يكون طاهر بس العالم بدي أسفها ما أدري شيء بدي أسف الله يهدبني كلياتها
1: بس قصتك حلوة بصراحة حبيتها وأول مرة يعني بحس إنه في إلها رسالة بالموضوع
0: والله يا صاحبي يعني لو بتسألني إسا بتقول كل مين أنت كل إياها
1: من أنت
0: أنا ليس إلا ما خلقني ربي والحمد لله
1: شكرا لك
0: أحلى عالم حط لك واحدة حلوة هيك
1: يعطيك العافية
0: باي

0: أنا اتصال. مساء الخير لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا
1: بكر ياسين معك.
0: أهلا بكر، تفضل.
1: أخبارك؟
0: شو أخبارك لك؟
1: بتسلم عليك حياة مرت عمي.
0: حياة مرت عمك مين؟
1: توفت أول امبارح
0: الله يرحمها،
1: بس ما دفناهاش، عملناها دقلي.
0: عملتوها إيش؟
1: دقلي للكلاب.
0: مش فاهم أنا شو عم تحكي أنت.
1: دقلي دقلي للكلاب، أكل للكلاب والبسس.
0: طب ليه؟ هات نفهم شو فهمنا.
1: ناصحة عشان ناصحة كبير.
0: استغفر الله. طيب هات فوت على الموضوع، خلينا نفهم بكر ياسين، إيش الموضوع تبعك؟
1: الحب بيجي بعد الدرهوم، مش بعد الجيزي.
0: بعد إيش؟
1: الدرهوم.
0: شو يعني الدرهوم؟ بعد المصاري يعني؟
1: بالضبط.
0: يعني مفيش اشي اسمه حب قبل الزواج وبعد، في مصاري في حب، هيك انا فاهم منك.
1: في ذهب، في طشي، في سيارة، في مفاجآت، في
0: لهالدرجة أما... المرأة يعني بس بغريها هذا الموضوع؟ ولا اشي تاني؟
1: بلا.
0: طيب ليش انت رعت بعد الدرهوم يعني دغري قلت لي بعد الدرهوم؟
1: الذهب مثلا بغريها.
0: طيب فهمنا الذهب، المصاري يعني، غير هيك اشي تاني شو بغريها؟
1: ولا اشي.
0: انت يعني بتحكي بشكل عام ولا مطلقا كل النساء كلهن زي بعض؟
1: 99%.
0: انت مرتبط عزيزي؟
1: لا والله انا فعلت صراحة، فعلت مرتين.
0: انت تزوجت طلقت عودت تزوجت طلقت؟
1: مرتين بقول.
0: بكر ناوي تتزوج كمان مرة ولا رفعت ايديك؟
1: بعرض سويت توبت.
0: ليه؟
1: شو على آخر؟
0: ليه وصلت لهي المرحلة توبي بطلت ترتبط بالستات؟ ليه؟ شو لأن شو؟
1: بدي مظل شو بدك بآخر مصاري، شو شايفني يعني كان أنا من دار شو اسمه هذولا؟
0: يعني بدك تقول كل الستات اللي عاشت بالعالم بس عن جد بدهن من زواج المصاري؟
1: لا من 2002 وجاي جر هيك بدهن مصاري.
0: من 2002 ليه يعني؟ شو قبل 2002 كان شو؟
1: جيل 2002.
0: جيل 2002. طلع شوف إسا ليليان زميلتي بالراديو راح تزعل منك لأن هي 2002 يعني إسا أنت زعلت.
1: مش مشكلة ترى ترجع سنتين لورا عادي.
0: طيب بكر يعطيك العافية.
1: يلا
0: سلام. لمين؟
2: السلام أبو ليانا.
0: يا هلا، مين معي؟
2: كيف حالك يا غالي
0: حبيبي؟
2: سليم من الناصرة.
0: كيفك يا سليم؟

0: والله بشتاق لك يا بلي. انا كيف انت ان شاء
1: والله
0: الله؟
1: والله يا سليم الحمد لله، احنا بنسال دائما خاطركم، نتمنى لكم الخير والسعاده وهدات البال يا سليم.
0: الله انت نشمه عم بلي انا
1: حبيبي يا سليم.
0: الله يسعدك. ايه عن ايش الموضوع عم بلي انا؟
1: والله مواضيع، هي موضوع انت بتعرف دائما بنطرح مواضيع. حكينا على الموضوع الأول، حضانة الأولاد بعد الطلاق والانفصال، يعني مع مين لازم تكون الحضانة، الأم أم الأب؟ هل مصلحة الطفل لازم تكون المعيار الأول بعيدا عن الخلافات بين الأهل؟ حكينا عن فترة الخطوبة، هل تكشف حقيقة الشريك؟ حكينا عن التغاضي عن عيوب الشريك أثناء الخطوبة، يعني هل الحب يخلينا نتجاهل عيوب واضحة ونقول بعد الزواج بتغير؟ حكينا على موضوع الحب، يعني ما في له موعد ثابت، يعني برأيكم الحب الحقيقي بيجي قبل الزواج ولا ممكن يكون بعد الزواج؟ وإذا دخل طرف ثالث على العلاقة مين بيتحمل مسؤولية الأكبر؟
0: الله أنا بدي أحكي بالنسبة للخطوبة عن طبلي.
1: تفضل احكي.
0: الخطوبة مهم جدا داخلي، مهم جدا أنه البني آدم يكون صادق ويكون طبيعي، ما يكونش سوبرمان يعني ولا يكون باتمان.
1: بشكل عام انت بتشوف الخطاب عادة في عندهم كذب كتير، بده يفرجي خطيبته انه هو الاول والاخير حتى لو الاشي مش مزبوط، يعني فشو
0: يعني
1: سبب؟
0: في منهم اللي بيطوب دير مجلي كروم، بيطوب لك مجلي كروم بصير يقول لك هذا الكينيون الي ونصفة جليل ونصفة الي
1: بحرق الناصر عشانك ها
0: بحرق وبخيم وبحط، فاهم كيف؟
1: نعم.
0: وهو طلع بيرفع الشماعة يدافع عن حاله، فاهم كيف بقوله؟
1: طب ليه؟ ليه بيكذبوا الشباب على البنات؟ شو السبب انه بيكذب عليهم؟ يعني عشان
0: يعني بعد الجديدة، فاهم كيف؟
1: بتبين كل الأمور
0: وبيجي لك واحد بنفر فيه بتلاقيه زي السخن كله وين رحت؟
1: وين أيام أيام عنطرة
0: وأيام
1: نيكولاس طبعا الفارس هذا اللي بيه
0: سوق الناصري وسكرت في فلان وهاي
1: أنا شايف إم واصف أنا اللي سكرتها بصير طبعا خراريف
0: أتريته مسكر الناصري يوم الحد.
1: سليم شكرا لك عن جد، بارك الله فيك، سلامات. مساء الخير لمين؟
2: الخير.
1: مساء النور،
2: أخبارك؟
1: هلا، مين معي؟
2: أحياتي لقناتي السليم اللي كان على الكد.
1: أهلين رياض، هلا.
2: أحكي معك اليوم سلمان من تريف المشهد.
1: حبيب رياض، نعم.
2: إيه كثير تسمع قاعد اليوم، أنا عندي بنات وأنت عندك بنات، البنات فتحات اليوم بشرة، كانت بجوز قبل فترة شوي صغيرة قبل 2002 كيف قال الشاب مسكين مظلوم بال 2002. البنات عارفات كل شيء عنه، هو عم يفكر بيعرفوا كل شيء، بيعرفوا المواصف وبيعرفوا السيارات وبيعرفوا الدوار وبيعرفوا الكنيون وبيعرفوا كل المناطق. اليوم البنات بيعرفوا كل شيء، فيش حدا بضحك عليهم.
1: طيب
2: هسه الحب، بالنسبه للحب الحب شيء ما نقدرش نحكي عليه، يعني فيش وصف توصفه. الحب حب، يعني تحب الحب تحترم اللي بتحبها.
1: انت حبيت مرتك قبل الزواج ولا بعد
2: أنا
1: الزواج؟
2: انا حبيتها بثلاث سنين، تخيل انت.
1: انتوا كنتوا بعلاقه حب يعني انت وياها؟
2: بعلاقه حب انا وياها،
1: ولما رحت طلبتها كان
2: ولليوم.
1: لما رحت طلبتها يعني كان في معارضه من اهلها ولا؟
2: لا المضبوط، كان هيك نفسي يعني علي انه هذا الشاب شاب من الشباب. اما لكن الحمد لله رب تكبر الاشي، وكنت أحبها ولليوم بحبها وبحترمها، والحب موجود بضل حتى الأولاد بيشعروا فيه ولا عشان تفهم دريت. أما أن أنا بس ما كنتش، أنا مش ليه تكون يعني أنا ماديات كثيرة ولا ماديات قليلة، عايش بني آدم زي
1: زيك زي باقي الناس، نعم
2: زي الشاب أنا، ولكن فيش حاجة أكذب. بعدين كم مرة ممكن
1: يعني بصراحة ولا مرة كذبت على خطيبتك أيام ما كنت خطيبها؟ يعني قلت لها أنا
2: ما تزنيك أنا بحيف فمت لأن أنا بالناصري.
1: طب ليه كنت تكذب عليها؟
2: يعني بقول لك مش هواك الكذب،
1: مش كذبات كذبات طويلة كبيرة يعني.
2: مش كذبات يعني، ما كنتش أكذب أنا كذبات كبيرة يعني كذب، لا ولا مرة ما أتذكر. أنا كانت إشي فيها اللي يحتها كانت تأمن لي.
1: قديش كنت تروح عندهم بالأسبوع عند دار عمك؟
2: كنت أروح 8 أيام.
1: شو؟ يعني عن جد كنت كل يوم تروح عندهن؟
2: تقريبا يوم.
1: طب بكي بس ما كانوش دار عمك يزهقوا منك أو يملوا إنه هادو بعدين معاه يعني رايح جاي؟
2: لا.
1: قديش كم ساعة كنت تقعد عنده؟
2: ساعتين زمان.
1: كل يوم؟
2: يعني ساعتين، مرات نص ساعة مرات ربع ساعة، فاهم كيف أنت؟ مش يعني أقول في مثلا يوم الحد لما كنت أعطي لك أطول النار مثلا.
1: بس شو هيطلب؟

0: تنضر عمك كل نهار. طب بلكي زي جماعة بدي ياخذوا راحتهم.
1: كان ايش زكم الاسكي ما ضرب يقول يخليه ذكرته شيء ما ذكر
0: معك. وانت مكيف ها قاعد مستعد
1: الاكل والشرب والشرب
0: الرياض يعطيك العافية.
1: نعم. تحياتي لحظة شوي تحياتي لمستمعين ضب الشمس والصبيه اللي عندك بالإنتاج اللي عمره 22 لل 120 حبيبة كلب الله يخليك
0: الله يسعدك
1: ويطول عمرك وظلك تحدي وتتجوز عام حب ويهدي بك
0: أكيد
1: مستمعين ضب الشمس.
0: خلص ليليان احنا بدنا نجوزها إن شاء الله أحلى جيزة. شكرا
1: لك إن شاء الله حبيبة الله يخليك.
0: مساء الخير لمين؟
2: مرحبا
0: يا هلا
2: معك مستمعة.
0: أهلا وسهلا تفضلي.
2: بس ذكرنا على ايش الموضوع اكد ما الكريم اللي كتبت.
0: والله في مواضيع كتير. الموضوع الاول كان حضانه الاولاد بعد الطلاق او الانفصال، يعني مع مين لازم تكون الحضانه، الاب او الام؟ هل مصلحه
2: كان موضوع نقطه
0: يلا بالضبط، هل مصلحه الطفل لازم تكون المعيار الاول بعيد عن الخلافات بين الاهل؟ شو رايك؟
2: طبعا مفضل انه بدون خلافات دائما، بس الفكره انه نكرر هسه بالمكالمه ولا بالسؤال انه الاشي بتعلق انه الاشي يكون يعني الولد يكون مع امه ولا ابوه، الاشي بتعلق بنوع الخلاف. بلكن الام خاينه فمش منطق انه الولد يضل عند امه.
0: فهمت عليك.
2: بلكن وأود الابو يعني العكس صحيح يعني. فعشان هيك الاشي بتعلق بنوع الخلاف، وغالبا المحاكم وهيك اصلا بتكرر بهذا الموضوع على حسب نوع الخلاف وعلى وين مصلحة الطفل موجودة.
0: حلو كلامك.
2: يعني رح يكون المرتكب.
0: طيب فترة الخطوبة هل بتكشف حقيقة الشريك؟ يعني هل
2: حسب رأي لا. حسب رأي لا. طبعا أنا متجوزة 5 سنين والحمد لله عندي عائلة وبحب جوزي وجوزي
0: خليني
2: والحمد لله كله متسلاح والحمد لله.
0: نعم.
2: بس أنا حسب رأيي إنه لا أول إشي بيكشفش. ولهيك احنا صن دائما بنشوف غالبا بنشوف مش دائما غالبا بنشوف انه اول سنه من الزواج كثير ناس ازواج اللي هم زي بنخدموا ببعض او بنصدموا من بعض من علاقتهم ببعض. فهذا دليل انه بامات كل شيء بنكشف بالخطوبه. والشيء طبيعي لانه في فرق بين انك تعيش مع شريك حياتك يشوفك بكل حالاتك بعصبيتك بكل تصرفاتك، فاهم علي؟ وبنفس الوقت بالخطوب انت بتشوفوش بعض الا لما يجي عندي خطيبة ولا بدي اروح عند خطيبي يعني.
0: اي صحيح. طيب التغاضي عن عيوب الشريك اثناء الخطوبه، هل الحب يخلينا نتجاهل عيوب واضحه مثلا بعد الزواج؟ طبعا هي كلمه الاهل بعد الزواج بتغير يما. هل العيوب اللي نتغاضى عنها بالخطوبه ممكن تتحول لمشاكل كبيره بعد الزواج؟
2: ليش بيتعلق طبعا ليش بيتعلق بنوع الشيء اللي ممكن نتغاضى عنه. في أشياء تفصيل. أولا الحب بأن الهقدرة عندي أنا الحب مش زي شريك حياتي ومش زيك أنت. كل واحد عنده نظرة ثانية بالحب، هاي واحد وتعريف ثاني. فأنا بالنسبة لإلي أكبر حب هو الاحترام. إذا في احترام هو يعني إذا في احترام أنا هو بحبك. أما إذا أنت ولد كل شريك حياتي كل أنا بحبك مش بيحترام فهذا مش حب. فعشان هيك المشاكل اللي حكيته وانت سألته انه اذا في اشياء احنا نقدر نتغاضى عنها بالخطبة نقدرش نتغاضى عنها بالزواج، فايش حسب الاشي اللي احنا نحكي عنه.
0: بقول انت
2: إيه مثلا اليوم انا خاطبة جوزي مثلا ما كان بيسمح لي مثلا انشر اشياء بالانستغرام مثلا، هذا لما انا بدي اتجوز بجوز الاشي يشتني، فاهم؟ من الاشياء براتيت ازيد انا حياتي مع علاقتي مع اولاد بجوز هالاشياء لقدام انه بدوش يعني انشرها مثلا. بحكي لك
0: في شاب تحيه لإيهاب صفي اللي بقول لك انه دريد إذا سمحت قولها إنه حتى الأم لو بتشتغل بالشارع لا سمح الله ممنوع يأخذوا الأولاد منها لحد جيل 12 سنة. بعرف شيك حكالي في منه؟
2: صراحة أنا محامية بس مش محامية شرعية. بس لا مش صحيح يعني مصلحة الطفل وين يعني؟
0: مصلحة الطفل وين؟ واضح إن يعني أنا واضح من خلال حديثك شعرت إنك أنت فاهم القانون صح. أنا أول شيء بدي أتشكرك
2: على زيارتي. ماليش علاقة
0: بال مالكيش بالله أنت محامية بنو يعني. اختصاص بنو مجال.
2: أنا بذكين
0: بهاي الأمور
2: وحدلت كرام.
0: أيوة أيوة الله يحميكي وشكرا لك يخلي لك زوجك. وعن جد شكرا على كل المكالمة.
2: الله يسعدك.
0: سلام. الاتصال الأخير في هذا المساء. مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير.
0: يا هلا.
3: كيف الصحة؟
0: هلا كيفك؟
3: الحمد لله تمام. معك سفيان مرعي من المشهد.
0: سفيان تفضل. سفيان
3: لا أختي بالنسبة للزواج أو الخطبة أو الآخرة منظوري أنا أكبر مشروع هو بده تنازلات بالحياة.
0: الزواج هو أكثر إشي بده تنازلات. أنت برأيك تنازل الرجل ضعف ولا قوي بها الحالة؟
3: لا ما هو بده اياها. انت بدك عم تحبها بدك اياها بدك تتنازل.
0: فهمت عليك.
3: ما فيش شيء هيك. لما الشباب بدها تصرف مصاري بتروح بدك واحد على الصنطة بدك تفت.
0: بدك تفت خيا بينفعش.
3: ما فيش شيء هيك. بدك واحد دكتور ومتعلم بدك تدفع بدك تصرف.

0: تدفع، بدك واحد بيضة وشقرة وطويلة بدك تدفع.
1: لا انت بس السؤال يعني انت المعايير تبعتك بالزواج انه اذا كانت بيضة وشقرة بدك تدفع ولا دكتورة؟
0: لا لا لا إلا. يعني بتكون متعلمة وبنت ناس وعالم وحلوة
1: يعني بدك تكون محضر حالك، بلاش تلعبها انك انت قبضاي زمانك وبالاخر يطلع الاشي على فشوش.
0: لا هو كله كذا باليوم، كله الطرفين بيكذب على كله، دائما في عندك كمان قصص وهمية ودراما من المسلسلات وكلها، واللي بيحضر لي أبصر شو بيجي كل واقعي. انت بدك تفوت من البيت، تفوت من الباب كن صريح، هي أول آخر بدها تعرفك،
1: هي بدها تعرفك، بدها تعرف مين أنتو، مين أهلك، مين بيتك، كيف عايش.
0: ليش من صعب الأمور يعني
1: هو صعب إشي على البنت عن جد لما تبني
0: الود والرحمة، يعني احنا ننسى كثير الود والرحمة، يعني
1: الود وجعلنا بينهم مودة ورحمة. صح
0: صحيح. شكرا
1: لك. أنا بدي أتشكرك عزيزي وبارك الله فيك على كلمتك.
0: حبيب قلبي.
1: سلام. سليم ترابي، أفكارك أغنية كتير حلوة.

أوكي، هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. مهم جدا تعرفوا قبل ما ودعكم، خليكم معي بهالنصيحة بالحياة يا جماعة. لا تدور على الإنسان الكامل، لأنه ببساطة مش موجود. ببساطة اللي حدا بيفكر فيه إنسان كامل مش موجود. دوروا على الإنسان اللي لما تختلفوا معاه ما يجرحكم، لما تزعلوا ما يترككم، لما تمروا بظروف صعبة يضل واقف حدكم. الحب مش بس كلمة بحبك أو بحبك، الحب موقف، الحب احترام، الحب أمان، الحب وفاء. الحب الحقيقي مش إنك تلاقي شخص ما عنده عيوب، بل إنك تلاقي شخص بيستاهل إنك تصلح عيوبكم سوا. إذا عندكم إنسان بحبكم من قلبه لا تستهينوا بوجوده، لأنه بعض الناس لما يروحوا من حياتنا بنكتشف متأخرين إنهم كانوا أجمل شيء في الدنيا. أنا دوريت زرقاوي، وليليان في الإنتاج، وبديع في الإشراف. منقولكم إنه منحبكم صدق، سامحوا قدر واحفظوا كرامتكم دائما، وخلي قلوبكم نظيفة، لأنه بالنهاية كل واحد منا بحصد اللي بزرعه. دمتم بمحبة وراحة بال وأيام أجمل، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار العاشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت القائمة العربية الموحدة عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش لقائمتها الانتخابية لخوض الانتخابات القادمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي

0: عقد في مدينة الناصرة، أكد فيه رئيس القائمة دكتور منصور عباس على ضرورة التحالف وأهميته مع سيجالوفيتش من أجل محاربة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي. كما أكد عباس على أهمية الشراكة مستشهدا بالتجربة السابقة والتي جمعته مع سيجالوفيتش في حكومة التغيير، فيما تحدث سيجالوفيتش عن الخوف والأمل مشيرا إلى أن قرار انضمامه جاء بأمل التغيير من خلال الشراكة وبناء جسر للتواصل. كما نفى سيجالوفيتش الادعاء بشأن عدم الشراكة السياسية مع الأحزاب العربية بعد أحداث 7 أكتوبر. أعلنت المدارس الخاصة في مدينة القدس تعليق الدوام الدراسي بسبب عدم تجديد تصاريح المعلمين والعاملين من قبل السلطات الإسرائيلية. وأشارت المدارس في بيانها لأنها تفاجأت بعدم السماح لأكثر من 70 معلما وموظفا دون سابق إنذار بعدم تجديد تصاريحهم. قررت الشرطة تجديد إجراءات الحماية الأمنية المفروضة على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ، وذلك في أعقاب توجيهات أمنية صدرت قبل نحو 2 أسبوع. أعلنت سلطة المياه عن توقف مؤقت للعمل في معظم محطات تحلية المياه الخاصة في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العكارة في مياه البحر نتيجة للأحوال الجوية. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن تخصيص قرابة 370 دنما من الأراضي لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة جوش عتسيون الواقع جنوبي مدينة بيت لحم، في خطوة وصفها بأنها جزء من تعزيز الوجود السكاني والأمني في المنطقة. وقعت إسرائيل واليونان على صفقة أسلحة دفاعية تقدر بقيمة 3 مليارات يورو، تقوم إسرائيل بموجبها ببناء نظام دفاعي متعدد الطبقات لليونان في أوسع تحديث عسكري. بدوره أثنى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الاتفاقية مشيرا إلى أنها تعكس تعاظم قوة إسرائيل وتعزيز التعاون مع شركائها في المنطقة. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تسعى للفتنة في لبنان واستهداف السلم الأهلي. وأضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات اتسعت المساحة المحتلة مع استمرار إسرائيل في حربها على لبنان. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن تفجيرات إسرائيلية متتالية أدت إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 22 درجة، أما فيلا 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت القائمة العربية الموحدة عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش لقائمتها الانتخابية لخوض الانتخابات القادمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة الناصرة، أكد فيه رئيس القائمة دكتور منصور عباس على ضرورة التحالف وأهميته مع سيغالوفيتش من أجل محاربة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي. كما أكد عباس على أهمية الشراكة مستشهدا بالتجربة السابقة والتي جمعته مع سيغالوفيتش في حكومة التغيير، فيما تحدث سيغالوفيتش عن الخوف والأمل مشيرا إلى أن قرار انضمامه جاء بأمل التغيير من خلال الشراكة وبناء جسر للتواصل. كما نفى سيغالوفيتش الادعاء بشأن عدم الشراكة السياسية مع الأحزاب العربية بعد أحداث 7 أكتوبر. أعلنت المدارس الخاصة في مدينة القدس تعليق الدوام الدراسي بسبب عدم تجديد تصاريح المعلمين والعاملين من قبل السلطات الإسرائيلية. وأشارت المدارس في بيانها لأنها تفاجأت بعدم السماح لأكثر من 70 معلما وموظفا دون سابق إنذار بعدم تجديد تصاريحهم. قررت الشرطة تجديد إجراءات الحماية الأمنية المفروضة على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ، وذلك في أعقاب توجيهات أمنية صدرت قبل نحو 2 أسبوع. أعلنت سلطة المياه عن توقف مؤقت للعمل في معظم محطات تحلية المياه الخاصة في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العكارة في مياه البحر نتيجة للأحوال الجوية. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن تخصيص قرابة 370 دنما من الأراضي لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة جوش عتسيون الواقع جنوبي مدينة بيت لحم، في خطوة وصفها بأنها جزء من تعزيز الوجود السكاني والأمني في المنطقة. وقعت إسرائيل واليونان على صفقة أسلحة دفاعية تقدر بقيمة 3 مليارات يورو. تقوم إسرائيل بموجبها ببناء نظام دفاعي متعدد الطبقات لليونان في أوسع تحديث عسكري. بدوره أثنى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الاتفاقية مشيرا إلى أنها تعكس تعاظم قوة إسرائيل وتعزيز التعاون مع شركائها في المنطقة. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تسعى للفتنة في لبنان واستهداف السلم الأهلي، وأضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات اتسعت المساحة المحتلة مع استمرار إسرائيل في حربها على لبنان. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن تفجيرات إسرائيلية متتالية أدت إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 22 درجة، أما فيلا 28 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت القائمة العربية الموحدة عن انضمام عضو الكنيسة السابق عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش لقائمتها الانتخابية لخوض الانتخابات القادمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة الناصرة، أكد فيه رئيس القائمة دكتور منصور عباس على ضرورة التحالف وأهميته مع سيغالوفيتش من أجل محاربة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي. كما أكد عباس على أهمية الشراكة مستشهدا بالتجربة السابقة والتي جمعته مع سيغالوفيتش في حكومة التغيير، فيما تحدث سيغالوفيتش عن الخوف والأمل مشيرا إلى أن قرار انضمامه جاء بأمل التغيير من خلال الشراكة وبناء جسر للتواصل. كما نفى سيغالوفيتش الادعاء بشأن عدم الشراكة السياسية مع الأحزاب العربية بعد أحداث 7 أكتوبر. أعلنت المدارس الخاصة في مدينة القدس تعليق الدوام الدراسي بسبب عدم تجديد تصاريح المعلمين والعاملين من قبل السلطات الإسرائيلية. وأشارت المدارس في بيانها لأنها تفاجأت بعدم السماح لأكثر من 70 معلما وموظفا دون سابق إنذار بعدم تجديد تصاريحهم. قررت الشرطة تجديد إجراءات الحماية الأمنية المفروضة على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ، وذلك في أعقاب توجيهات أمنية.

0: الإلكترونية صدرت قبل نحو أسبوعين. أعلنت سلطة المياه عن توقف مؤقت للعمل في معظم محطات تحلية المياه الخاصة في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العكارة في مياه البحر نتيجة للأحوال الجوية. أعلن وزير المالية بتسلائل سموتريتش عن تخصيص قرابة 370 دنما من الأراضي لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة جوش عتسيون الواقع جنوبي مدينة بيت لحم، في خطوة وصفها بأنها جزء من تعزيز الوجود السكاني والأمني في المنطقة. وقعت إسرائيل واليونان على صفقة أسلحة دفاعية تقدر بقيمة 3 مليارات يورو، تقوم إسرائيل بموجبها ببناء نظام دفاعي متعدد الطبقات لليونان في أوسع تحديث عسكري. بدوره أثنى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الاتفاقية مشيرا إلى أنها تعكس تعاظم قوة إسرائيل وتعزيز التعاون مع شركائها في المنطقة. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تسعى للفتنة في لبنان واستهداف السلم الأهلي، وأضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات اتسعت المساحة المحتلة مع استمرار إسرائيل في حربها على لبنان. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن تفجيرات إسرائيلية متتالية أدت إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 22 درجة، أما فيلا 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: Merci.
1: أوقاتي بتحلو.